ادعت انها تحليق مكثف للطيران الحوثي. ايوه وبعد. وتزامن نشر المقاطع مع حديث حزب الاصلاح بصين والله بصات بنقول لك ولو بطوا قصتك من حزب الحبة السوداء والعسال والزنين القصار خطيرين ما يقصر والزنين الله لأمر جلل. عيونهم طويلة ولو بسرت دقنة لا فوق سرته وبيعر المسواك بين أسنانه قصتي بين أسنانه ما علينا يلا خلونا في التتريبات. نشرات قالت وسائل إعلام حزب الإصلاح مقاطع فيديو قالت إنه التحليق مكثف للطيران الحوثي عيال الذين. وتزامن نشر المقاطع مع حديث الحزب ذاته حزب الإصلاح عن مهلة حددتها صنعاء لرفع المطرح خلال 72 ساعة. كان مالهم نقلوا مارب. يجي ما يضحكك يضحكك أنت. تقول التسريبات مع أن صنعاء لم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء إلا أن تزامن التصعيد في محيط الريان مع بدء الحزب حزب الإصلاح محاصرة خصومها الموالين للتحالف من نشر مزيد من التعزيزات في الجوف بما في ذلك. يقول لك اعتقال المشايخ في أوف أوف أوف أوف حزب الإصلاح قال لك اعتقال المشايخ في مناطق سيطرة بتعز محسوبة على طارق عفاش شكلها حازقة. احنا قصنا اني حازقة في مضيق هرمز واني حازقة عندهم منهم يا اخي. هؤلاء حزب الإصلاح مع الفندم طارق طارق عفاش ايوه الذي فلت عمه ولابسات البراقع. قالوا حزب الإصلاح أبرز من اعتقلوا من مشائخ محسوب على طارق أبرزها حملة أيها زياد حملة على خلفية حشد المطرح فدغم وفدغم ولا فدغم والله ما أقول لك لا كل خير. يشير إلى تصاعد المخاوف لدى حزب الإصلاح من استغلال خصومه بما في ذلك المحسوبين على الإمارات. فالحين هؤلاء المرتزقة تبصر صعب وملعقة نص السعودي ونص إمارات. قد واحد يرجع يخزق أبو ملعقة ولو بمئة ريال. عاد البعض يعني من هؤلاء المرتزقة صعب وعودي تجلس تمصمصه وبعدها نهاية اللبان يقتل بلبان حكى الإخوان نردي في تركيا. يجي ما يضحكك يضحكك أنت. تسريبات قال لك حزب الإصلاح قلق من مطرح فدغم طرحوه في مارب على معقله الأخير في مارب. أمانة إنهم مفتجعين يسيروا تركيا يفعلوا مطارح في تركيا يا أخي يفعلوا مطارح في القاهرة. كذا خرجت مصر من كأس العالم الفيفا ابن الكلب الذي يشتي يسوق وإعلان إن يخرجوا ميسي ويخلوا محمد صلاح مالك أنت. تقول التسريبات أن المطرح شهد صراع بين أكثر من جهة حاول الإصلاح السيطرة عليه
قبل أن تنجح الجماعات السلفية المدعومة سعوديا والمعروفة بالطوارئ من انتزاع مواقع لأول مرة من إعادة نشرها بالعبر. ندحم فدغم قدو في العبر ولا في مارب، لا حد يوزع دم بين القبائل يا خال. المهم تقول التسريبات ودخول طارق خرو من العفافيش، خرو الفندم طارق فندم، ودخول طارق عفاش على خط الحشد يشير إلى أن الهدف مارب التي تشهد مخاضا جديدا عيولدو للسيطرة على إيرادات النفط والغاز التي يستحوذ عليها حزب الإصلاح ويرفض توريدها إلى المركز في عدن. الشيخ العرادة بالإرادة والعزيمة والكيفون. ومن شأن هذا التوتر تقول التسريبات، ومن شأن هذا التوتر وضع الوفود في دائرة الاستهداف من قبل أطراف الصراع الموالية للتحالف هناك. أي انتبهوا من السعودية، ها انتبهوا من الإمارات، يا يا يا يا انتبهوا من تركيا، يا أخي انتبهوا من قطر. هكذا الذي سلم رقبة الغيرة يجي لها الملطم من حيث لا يشعر. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:09 سحرا والتسريبات عادي بدحماء. ما بش حاجة من قد من قداك الزميل المخرج. كل الأخبار أنا بعال شوية أخبار وشوية تسريبات وما بدت عليها الأخبار بدينا عليه.

عاجل عاجل قلنا ثلاث وكم؟ 3:11 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. في العاجل في العاجل حرسوا الثورة الإسلامية. العدو الأمريكي استهدف بصاروخ كروز مواقع في جسر بمدينة أقلا بمحافظة غلستان شمالي إيران. حرس الثورة يعلن أن العدو الأمريكي استهدف بصاروخ كروز مواقع في جسر بمدينة أقلا بمحافظة غلستان شمالي إيران. في آخر الأخبار، سفير إيران ومندوبها الدائم، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يوجه رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية. سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يقول أمريكا بدأت مرة أخرى في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية. أمريكا شنت هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. الاعتداءات الأمريكية تعد انتهاكا صارخا آخر للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا جوهريا للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد. بيخيطوا الأمريكي قبل ما يصنجوه. والله الله يسمعنا خير. واللي عمل بيده الأمريكي ومن إليه الله بيزيده. سمعتوا ما قال مندوب إيران وسفيرها الدائم في الأمم المتحدة؟ قال أمريكا هي من بدأت. والبادئ أظلم. والله

في آخر الأخبار قالوا الأمريكي يعلن بعدها يدحي جبان يهرب. نيوز ماكس عن مسؤولين أمريكيين: السفينتان الحربيتان الأمريكيتان USS تريبولي USS رشمور تغادران الشرق الأوسط. ما سرع ما لهم ما يجلسوا يقنبروا عندنا باتجاه المحيط الهندي. شردوا شردوا شردوا.

قبل أن نغادركم. من شك كل الأخبار، من شك وظرف كل الأخبار. في الأخبار المتداولة، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين. من بيخاطب؟ بيخاطب الطارف، بيخاطب من شك وطرف. للحين أيقوموا في الكويت يقوموا يبرمجوا والبحرين وقطر حيقوموا يزعققوا، ما يبرمجوش هؤلاء، هؤلاء يزعققوا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني ما حتتش، قال توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين. شكلها حازقة.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في الأخبار المتداولة الآن من قناة العالم. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: انتظروا الصفعة القاسية من الإيرانيين.

العلاقات العامة في حرس الثورة بمحافظة كلستان تقول سنرد بشكل ساحق على هذه الهجمات. أيضا العلاقات العامة في حرس الثورة بمحافظة كلستان لم يسفر هذا العدوان عن أي خسائر بشرية، وندعو المواطنين الأعزاء إلى الحفاظ على هدوئهم وعدم الالتفات إلى الشائعات. طبعا العدو الأمريكي يا سادة يا كرام مش وسائل الإعلام الأمريكية ولا بالله ترامب شخصيا، المدلوس ترامب حمار ابن حمار والله عنده داري ما يفعل. طبعا المدلوس ترامب المجرم الكافر الإبستيني الصهيوني ترامب نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تعود إلى يونيو 2025 مدعيا أنها توثق قصفا استهدف إيران، وكتب على الصورة هذا رد على قصف إيران للسفن بالأمس، إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. الرئيس الأمريكي بكل بيكذب بسرو بسرو. ترامب المدلوس نزل صور وقال صور لتفجيرات، وهذا الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025 ظهر لكم، ومدعيا أنها توثق قصف استهدف إيران. طبعا صورة قديمة في طهران في حرب 40 يوم، هذه قد خضيت، يعني لو ما يقولوا كذب مع سبال هو حق ترامب بيكذب على مستوى هو كذب من قبل ومن بعد، يشير جفا الشعب الإيراني المنشغل بمراسم التشييع للإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه.

كل الأخبار. طبعا عن الإعلام الصهيوني الذي بيستعد، إعلام العدو الصهيوني بيستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. بس يلا خلوكم على هذا الاستعداء من إيران ولبنان، وما جاكم جاكم، لكن مش بعدها تغوروا تقولوا مدري منين جاء ومدري منين جاء وما دريتوش كيف لو ما نكع وكيف لو ما نضص وكيف لو ما نكع، ما علينا احنا، ها خلوكم على هذا الاستعداد.

أيضا في الأخبار المتداولة من قناة العالم، العلاقات العامة في حرس الثورة بمحافظة كريستان. استهدف العدو الأمريكي فجر اليوم بصاروخ كروز نقاط من جسر آق تكخان الواقع في مدينة آقلا. ما عاد بف الأخبار، عاد الله بتوصل. حرس الثورة الإسلامية في محافظة كريستان، العدو الأمريكي استهدف فجر اليوم بصاروخ كروز أجزاء من جسر آق تكخان بمحافظة كريستان.

وفي كل الأخبار. هنا من آرتي أرابيك روسيا اليوم يقول لك: روبيو ترامب أبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. أيوة، لأنه يشتوي خلوا سوريا مخزن للدواعش، وأبو محمد الجولاني سيكون قائد الدواعش. ده وسر تركيا، وش سمعوها هناك؟ الدواعش على الإرهابي الأمريكي، على أردوغان الإخواني. زومج زومج. نقول للمصري انتبه لا يزغضوا. أحلى حاجة لو ما تبدأ تقراح، ها؟ القذرين يتصلوا، طبعا معرصين القذرين. قناة الجزيرة تشتغل من شاك، والاتصالات القذرية لإيران تشتغل، والكل

0: أمير قدار الطول طول نخلاه والعقل عقل بغلة في قناة الجزيرة.
1: أينو الخبر من قناة بيغطاو ده الحين باشر
2: كبيرا.
3: طبعا استبيحك عذرا لثواني سيد عباس. أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي
1: ده الحين بنتي لكم البث من قناة الجزيرة ولاش بنقول قال لك إنه
3: وقف إطلاق
1: إن الضربة على إيران الأولى من نوعها. هذا مذيع قناة الجزيرة المنافقة.
3: هل تفهم هذه الأنباء على أنها رسالة تهديد؟
1: رسالة تهديد هنيت لها مني البغلة الطويلة

طبعا قناة الجزيرة تبالغ أكثر من ترامب نفسه. يعني هل هذه الضربة الأولى من نوعها على إيران؟ هكذا قناة الجزيرة تبالغ أعظم من ترامب، لو ما ترامب يزنف شعر رأسه لأنه بيركان على قناة الجزيرة أصلا. الأمريكي والصهيوني بيركانوا على حقهم البغلة، ما قصدك. لكن أنه مثلا قناة الجزيرة تنزل خبر وتقول هذا التشيع للمرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في إيران يعد الأول من نوعه، ما يقولوا هكذا لأنهم ضراطير هراتي، ما لكن ما يتوش الصدق، ما يتوش الصدق أبدا. عيال البغلة، قصي عيال الكلب.

لك هيخرجوه من قائمة الإرهاب أبو محمد الجولاني. والرئيس الفرنسي هو أبو محمد الجولاني التاعشي الشرع. وترامب يصير عند أردوغان ويجتمعوا كلهم هناك، أي خرجوا من قائمة الإرهاب. ما هو مقابل أيش؟ مقابل أنه يؤذي حزب الله، يستهدف حزب الله، يرسل دواعش إلى العراق وينعثها في المنطقة. ما بنقول لكم اشتوا سوريا مخزون للدواعش، هذا الثمن. ما بالله نفتح عيوننا وكل واحد من صلاي. هنا خبر عاجل من قناة العالم: الجثمان الطاهر لشهيد الأمة في منطقة بين الحرمين حيث تحيط فيه رايات المقاومة الإسلامية متوجها إلى حرم الإمام العباس عليه السلام. بيشيعوا

بس أنا نفسي أعرف ما رأس التفجيرات في قلب دمشق في سوريا والبرمن؟ انفجارات متصاعدة في قلب دمشق، ولماذا تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي؟ الأستاذ عبد الباري عطوان شخصيا كتب وقال: قبل 10 أيام بالتمام والكمال

وقبل التفجير الأول الذي وقع بالقرب من القصر العدلي في دمشق بيومين. يقول الأستاذ عبد الباري عطوان: اتصل بي صديق سوري انقطعت الاتصالات بيننا منذ ديسمبر عام 2024، تغيير النظام في دمشق، كان يتحدث من دولة غربية، وقدم لي صورة صادمة عن تدهور الأوضاع المعيشية ومعاناة المواطنين السوريين، وركز بشكل خاص على غياب الأمن وانتشار حالة القلق في أوساط المواطنين الذين خاب أمل الكثير منهم من جراء هذا التغيير، خاصة أولئك الذين كانوا مع سقوط النظام السابق. يقول الأستاذ عبد الباري عطوان: أسوق هذه المقدمة بمناسبة حدوث انفجارين عيد بمناسبة حدوث انفجارين أحدهما على بعد 200 متر من فندق الفور سيزون الأشهر والأضخم. الفور سيزون حكى الوليد بن ضلاء في العاصمة السورية. أصلا قد عرفت الفندق، أنا يملكه الأمير السعودي الوليد بن طلال، وبعد يوم واحد من إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو فيه، الذي يعتبر أول رئيس دولة غربية يزور سوريا الجديدة، مثلما كان أول رئيس أوروبي يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. منه وإليه يدخلوه زغنوه.

في هذه الأثناء إخوة الصمود والثبات بيغوروا في البحرين. ساعة الأذان، ساعة الأذان. بدأت الغواير، بدأت الغواير، انفجارات تهز قواعد العدو الأمريكي في البحرين. والله يفعلوا لي كذيها فص الأخوة في إيران. فلتنا الأستاذ عبد الباري ومسنب، الأستاذ عبد الباري عطوان، ودخلنا للغواير. بدأت الغواير من البحرين. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. بعده اللي بعده

0: عاجل عاجل عنده دارين انجدنا في التلفزيون البحريني الرسمي. مبصرت نفسي لا وسط التلفزيون اصلا انا اعرف البحرين زوه زوه قد صرتها وجلست فيها اسبوع. كان معانا دورة تدريبية. اي بالله صافرات الانذار. وزارة الداخلية البحرينية في هذه الأثناء تعلن أنه تم إطلاق صفارات الإنذار نظرا لوجود خطر وبيحذروا المواطنين والمقيمين. نرجو من المواطنين ما بيحذرهمش نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء يهدؤوا يسمعوا صفارات الإنذار يمضغوهن والتوجه لأقرب مكان آمن وعدم إشغال الطريق الرئيسية إلا عند الضرورة. ما فهمت هذا التحذير من وزارة الداخلية البحرينية. حفاظا على السلام وسوف نوافيكم لاحقا بمزيد من الإرشادات بما يحفظ أمن وسلامة الجميع. هيا لو بيصل بث إذاعة صنعاء إلى البحرين قدي فرصة نحذر. ما بش تحذير نقول لهم يهدؤوا يسمعوا صافرة الإنذار يمضغوها في البحرين.
1: إن شاء الله تفهموا دي قائد شهيد مولانا قومي عزيز.
0: عاجل عاجل من قناة الجزيرة المنافقة. عاجل من وزارة الداخلية البحرينية إلى وزارة الداخلية القطرية. أيوة يوزع بابا بابا بابا بابا بابا هم يقولوها كذا في القنوات القدرية الرياضية. يوزع والله ان شكلها لا قدر والكل يا ولد. الزفة البالستية شكلها لا قدر والكل. بيغوروا في البحرين وفي قدر. هذا صافرة انذار غصن سلام. سعديك الموزي الذي يجي اثنين متلاسيات. عاجل الداخلية القطرية من قناة الجزيرة المنافقة. مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. إن أن يسيروا من منازلهم في قطر. بيقولوا لهم يجلسوا بقعدتهم. حول ولا قوة إلا بالله. الغوائر كانت في البحرين صافرات الإنذار دالحين قديم في قطر.

يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد مع الغوار في البحرين وقبر يا الله سدد. وزارة الداخلية القطرية توجه جميع المواطنين الالتزام بالبقاء في المنازل وما يخرجوش للبكالات يشتروا بيض ولا زبادي ولا شجارة، يجلسوا في البيت. والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. يوزع باب باب باب باب باب باب با. أي شو هذا؟ ويقول هكذا، شنو هذا شنو هذا؟ الشوالي ويقول هكذا، أومه شنو هذا؟ يوزع.

0: مش معقولة سفارة الإنذار في البحرين وقدر بس. ما أتبصروني إلا في تلفزيون الإماراتي. يا طعما أنباء عن ذوي عدة انفجارات في البحرين.
1: يا ربي لك الحمد.
0: دالحين في السعودي والإمارات بيقولوا اللهم حوالينا لا علينا. يجي ما يضحكك يضحكك أنت. أها السعودية. من الإعلام الرسمية السعودي الآن خبر عاجل يقول لك بينقلوا خبر عن ترامب. السعودية الإعلام الرسمي السعودي بينقل خبر عن ترامب. كذا ترامب نبع إيران ترغب بإبرام اتفاق مسرع. راعي راعي على الحما راعي راعي راعي. الإعلام السعودي بيقول لترامب هيا اتفاق مش وقت هذا قبل ما يوصلين لعندهم. قد وصلين للبحرين وقدر. شو الواحد مراعي القسمة في دول الخليج. احموا انفسكم يا جن. معاكم زلط اعتركنش على امريكم انه يحميكم. والله ما يحميكم. ساروا يعزوا السعودي والإماراتي والقطري والإفرنجي. ساروا يعزوا. وبعدها من هذا الإيراني ما يعرف شمه. ما زالت الغوائر من قطر الداخلية القطرية

0: قناة الجزيرة ما زالت بتروج هذا الخبر. الداخلية القطرية مستوى التهديد مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة، يعني ولا بمكان آمن. عاد اليهود معاهم ملاجئ، ما هولا ولا معاهم حاجة. شكل الإيراني زمخهم بالثقيل يا ولد، والان شكل الصنج بالثقيل القوي. في العادة عاد الإيراني بيعمل مسيرات بعدها بالستيات، شكل الصنج شنبل بالكبيل القوي. ما معنى وزارة الداخلية القطرية تقول مستوى التهديد أشياء عينو ها
1: أيضا أشير
0: طبعاً من من من قناة الجزيرة العاجل.
1: الداخلية القطرية مستوى التهديد الأمني مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. أيضا أشير
0: من قناة الجزيرة،
1: ربما الجميع هنا
0: مرتبش
1: في الجزيرة تسلمنا هذا
0: والله أنه مرتبش
1: وزارة الداخلية مرتبك القطرية على شكل رسائل في الهواتف
0: بسر يمين وشمال
1: محمولة لتنبيه المقيمين في قطر هنا إلى مستوى التهديد الأمني المرتفع، وبالتالي توجيه الجميع لالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة.
0: دخل راسك ناهي، دخل راسك، ما له هذا مذيع قناة الجزيرة أي خرج راسه. شكل الغواير من الكويت والكل كانت في البحرين وبعدها في قطر، شكل هذا الحين في الكويت. هنا القاهرة قصدي هنا الكويت. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. من قناة روسيا اليوم إعلان حالة التأهب والإنذار في قطر والبحرين، شكلهم أي شيء عوّل كل بالغصب، ما بيش تشيع في إيران باس والعراق، أي شيء يعو عندهم والقل. يا الله ما الله ما قال لا. أين التلفزيون الكويتي؟ أعد له لا. حنا حنا حنا وحنا

ما زالت الداخلية البحرينية بترجو بتراجي المواطنين البحرينيين والمقيمين الهدوء، يهدؤوا يسمعوا سواء. يا الله سمعنا خير، يا الله سمعنا خير. طبعا العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران مستمر وبدعم خليجي، فما نشتيش نسمع الغوائر. مش تدعموا الأمريكي والصهيوني وترجعوا تقولوا البرلمان. أيوة ما زالت الغوائر بتحن وترعد. والله ما يتوش كعان.

مغردين من الكويت يقول لك الولايات المتحدة الأمريكية تفتخر أن البحرين شاركت في الضربات ضد إيران، إلا طيح الله حظ السعودية. بتحاقروا.

ما بنستعجلش وإما بندور بنبحث. هنا من منصات مغردين كويتيين، الجهراء الكويتية تعرضت لهجوم صاروخي. قبل سويعات أيضا كان هناك أنباء أن الكويت أغلقت مجالها الجوي مؤقتا، وتحذيرات أوروبية من التحليق فوق إيران والعراق ولبنان والكويت والبحرين وقطر. قد الله محطه المعاد الله. ما زالت الغوائر من الكويت، والله بتوصل الأخبار عاجل. من الإعلام الرسمي السعودي، إطلاق صافرات الإنذار في الكويت. كم قدن اللي بعده؟ يلا الأنباء. في الأنباء المتداولة، صواريخ باليستية على قواعد العدو الأمريكي في قطر والبحرين. وفي الأخبار المتداولة، أصوات انفجارات تهز الكويت. قد بتهزها وقتها يبدو أن الرد الإيراني بدأ على قواعد العدو الأمريكي في المنطقة. يبدو، بيقول لك انفجارات عنيفة في الكويت وصل صداها للجانب العراقي. قدوم بسمعون في العراق شل يا أبي شل. إعلام العدو السعودي، الإعلام الرسمي، الكويت تتصدى حاليا. إخوة الإيمان، باقي يقولوها كذا، إخوة الإيمان في كل مكان. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. يا فرحة، ده يراعي الدورة. بس لا تضحكش لحد، دفعات زفات. الغوائر الأولات كانت في الزفة الأولى، ده الحين قدوم في الزفة الثالثة. يا الله ستت، يا الله ستت. بعدها ترامب يطلع إعلان، ها يقول وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران. وبعدها تجي الغوائر من قطر، من البحرين، من الكويت، من شل من الناولة. من قناة الميادين عاجل، عن وكالة فارس، الرد الإيراني بدأ بحملة جوية بصواريخ باليستية. قلت لكم بدأوا بالثقيل، بحملة جوية بصواريخ باليستية على مواقع في قطر والبحرين. قد بيقول لهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضائي، قد قال لهم توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين عاجل من الكويت بشكل رسمي. سروب انتي لكم والحاجة الأخبار المتداولة، بعد انتي لكم رسميا. هنا الكويت، قصدي هنا صنعاء. ما هذا الساعة على ما بلا بين العيون. يا الله ستت، يا الله ستت. رسميا وزارة الدفاع الكويتية
الجيش الكويتي كان راعى ونقرا حق وزارة الدفاع ذا حين قدوا الجيش الكويتي. التلفزيون الأردني بيغور والقول بيغور لوزارة الدفاع الكويتية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من التلفزيون الأردني. بنتي لكم الخبر بسلوا على حلا فينا بنتي لكم المصادر الغوائر المصادر صافرات الإنذار. التلفزيون الكويتي في الخبر العاجل تفعيل صافرة الإنذار في الكويت. يا الله سدد يا الله سدد. وزارة الدفاع الكويتية الجيش الكويتي كلهم قاموا يا ولد. وكالة الأنباء الكويتية صافرات الإنذار في الكويت عاجل. الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار في البحرين. الزفة 13 شقلة. يقعد أشياء واحد وأنا أشهد. يعني كانت وزارة الداخلية البحرينية وبعدها من وضعك في وزارة الداخلية القطرية. الجيش الكويتي ما صبرش قام بنفسه وزارة الدفاع معه. الوضع خطير.

0: في الأخبار المتداولة، هجوم بطائرة مسيرة صواريخ على قواعد العدو الأمريكي في الكويت، بالتزامن مع دخول جثمان الشهيد الإمام علي الخامنئي إلى حرم ضريح أبي الفضل العباس. إيران ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة، نحن جنود العباس. في العاجل من جديد، انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكية في الكويت. والله ما عبد اهتز الكويت، قديب تعنص، قديب ترقص. رويترز في العاجل، رويترز دوي صافرات الإنذار في الكويت من جديد. شل يا بيشل. الجيش الكويتي تفعيل الدفاعات الجوية في البلاد. يا بلاد. من جديد صافرات الإنذار في البحرين والكويت. أين مذيع قناة الجزيرة؟ ومذيع قناة العربية الحالة بين دور مذيع قناة الجزيرة المنافقة، طلع لي مذيع قناة العربية السعودية.
1: أمان بأن إسرائيل لم تشارك في شن هذه الضربات الأمريكية على إيران، وأن أي محاولة لاستهداف إسرائيل
0: مذيع قناة العربية سروا أينهم مهتمين بمان وحازم. مش وقت الكويت ومش وقت البحرين ومش وقت قطر. اسمعوا مذيع قناة العربية السعودية.
1: مشاهدين بهذه الأخبار العاجلة، نقرأ عن مصدر عسكري إسرائيلي بيقول بأن إسرائيل لم تشارك في شن هذه الضربات الأمريكية على إيران، وأن أي محاولة لاستهداف إسرائيل ستواجه برد سريع وحازم وقوي.
0: حازم عجبني، قال لي حازم. مذيع قناة العربية قلب على اليهود وقال انه اسرائيل قالت هي ما شاركتش في العدوان على ايران، وغضوة يطلع اعلام العدو الصهيوني وقول شاركنا. بالحين من الذي قلب على ثاني؟ الاعلام السعودي اوسخ من ما فيه.

0: وفق الأخبار المتداولة، وكالة تسنيم الإيرانية تقول انفجارات عنيفة تهز القواعد العسكرية التابعة للقوات الأمريكية في الكويت. في الأخبار المتداولة، انفجارات عنيفة تهز الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحرين.
1: يا ربي لك الحمد،
0: ما نزيد الحمد وشكر.

في كل الأخبار ستاندرد أند بورز 500 يتراجع، البورصة تتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن انتهاء الاتفاق مع إيران. دحين قد بيقول إيران تشتي اتفاق العزقمني. في الأخبار العاجلة، وكالة مهر الإيرانية، انفجارات عنيفة جدا تهز مقر الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين. ووكالة فارس، الرد الإيراني بدأ بحملة جوية بصواريخ باليستية على مواقع في قطر والبحرين. وكالة تسنيم الإيرانية، انفجارات عنيفة تهز القواعد العسكرية التابعة للقوات الأمريكية في الكويت.

في الأخبار المتداولة بل مشاهد: اندلاع حريق في مقر الأسطول الخامس في البحرين، وأيضا مقاطع متداولة، مقاطع فيديو الآن من الكويت، أصوات انفجارات وصافرات الإنذار، بتسمعوا معنا مصادر في الكويت، مصادرنا الخاصة، سمعوها من الكويت. يا الله سدد، فضل من الله، انفجارات وصافرات إنذار، يقول لك فعلوا الدفاعات الجوية، فعلوكم في مدفع، سروا على تغذية حية. إن شاء الله ما شاء الله علي. إذن الصواريخ الإيرانية تحرق قواعد العدو الأمريكي في البحرين والكويت. وهذا مشاهد متداولة. مشاهد الدخان تتصاعد من الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. والله اني جوعت يا ولد مع المشاهد، قسما بالله. في الخبر العاجل من قناة العالم: اندلاع حريق في مقر الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحرين.

التسريبات سريعا يا زيان. في التسريبات يا سادة يا كرام، قبل أن نغادركم،

الأولى أوروبيا، إيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية. إيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وحماس ترحب. تحية لإيرلندا. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قرب مدينة خورموج في محافظة بوشهر، ونشر مشاهد الإسقاط. محذرة من عسكرة المنطقة، خارجية صنعاء تدين الهجمات الأمريكية على إيران ردا على إساءات ترامب. عراقجي: لا نرد على البذاءة بالبذاءة بل بالعمل الشجاع.

طهران تحذر واشنطن والخليج أي عدوان جديد سيغير عقيدتنا النووية ونفطكم في المرمى. لكن يحرقوا عيال ترامب يحرقوا. إيران تلوح بالمحور مع تهديد ترامب بعدوان إسرائيلي خليجي. الشرق الأوسط يستعد لانفجار شامل. الله يجمعنا خير. تسريبات. أنظار العالم تترقب نتائج مواجهات سعودية إماراتية جديدة. خيمت أصداء مواجهات إماراتية سعودية جديدة الأربعاء على صدارة المشهد عالميا رغم عودة الحرب بقوة إلى هرمز. وأفردت وسائل إعلام دولية مساحة واسعة لتسليط الضوء على ضربات من تحت الحزام تتبادلها الحليفتان في الحرب على اليمن. صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية وبلومبرغ الأمريكية أبرزتا، بل إضافة لصحيفة لوموند الفرنسية بخواف غلي متغيفة سيبغا سوليبتغوي فرنسي والخل هذا الساع. بينما ركز الإعلام الأمريكي والبريطاني على تداعيات الحصار السعودي على الإمارات والذي بدأ على شكل حظر المدفوعات إلكترونيا ومنع تحويلات مالية ضخمة إلى الإمارات. السعودي محاصر للإمارات. أبلاين تبا أحمد علي عفاش. بالتزامن مع وضع المملكة لمساتها الأخيرة لسحب ما تبقى عاجل الأردن. القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن تستهدف الآن. قاعدتها الأزرق والأخضر والأحمر. يلا قاعدة الأزرق التابعة للعدو الأمريكي في الأردن. الغوائر من الأردن عاجل. غوائر جديدة من البحرين. سمعتوا؟ قال لك حصار سعودي. رعوا أين الأخبار؟ ما لهم زفوا الأخبار ذا لحين. صواريخ إيرانية تستهدف قاعدة الأزرق شرق الأردن. يا الله ستت. موجة جديدة من الصواريخ والمسيرات في طريقها نحو قواعد العدو الأمريكي بالمنطقة. والله إن شكلها زفة بعد زفة. يا الله ستت. عاجل. رويترز رسائل تحذير للمواطنين من تهديدات أمنية مرتفعة في قطر. الآن يحرقوا عيال ترامب. ومن الإعلام الرسمي السعودي عاجل. قدر مستوى التهديد الأمني مرتفع. طلع لهم الضغط. الله يقول لك الدفاع الجوي في البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية جديدة. يحرقوا عيال ترامب. عاجل من قناة الجزيرة المنافقة. وزارة الدفاع الكويتية دفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المزيرة. زفة جديدة تلو الزفة. من الإعلام المصري في العاجل إيران تقصف القواعد الأمريكية في المنطقة. أيضا من قناة الميادين وكالة إرنا إيران بدء الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية. من موقع الميادين

عاجل في الأخبار المتداولة استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بصاروخ باليستي بشكل مباشر. يا قوة الله يا قوة الله وديف الوديف. وأنا والله قد ناجح وعصد. نكتفي بهذا القدر من مواكبتنا للأخبار. ادعوا للمجاهدين أينما كانوا في محور الجهاد والمقاومة. ادعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدأنا عليه. والله أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199 ونرفع الحس الأمني ونترحم فيما بيننا والذي معي بسر الذي ما بش معه. يا الله سدد يا الله سدد. الغوائر بتجي من الكويت يا جماعة الخير وقدر والبحرين والأردن. ماذا الحين يستلقفوا بعد الملح بعده؟ مع الله يا مؤمنين مع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

خير العمل. حي على

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقاء، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان،

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الدرس طويلا، يعني قرأنا صفحات كثيرة وفيها نقاط مهمة نذكر أبرزها. أولا أن الله قال ألم تروا، ولم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى أو فيصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون. أيضا من خلال تفكرهم يعلمون نعم الله عليهم، عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم لله وتخشع قلوبهم له. ثانيا أكد أن هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءت هذه الأشياء الاختراعات والإبداعات من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثالثا أكد أننا نحن ضربنا من قبل الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، والمجال العقائدي الذي يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان. هؤلاء الذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. فعندما اتجهنا إلى الميدان، ميدان التشريع الذي تكفل الله به وقال إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة، فلم نستفد لا في جانب دين نعرف الله معرفة يكون لها أثر وجداني يشدنا إلى الله، ولم نتأمل ونتدبر لنبدع وننتج ونخترع من خلال تفكرنا فيما أودعه الله لنا. أيضا أكد أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. أخيرا أكد أن الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه أو عن طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. الإمام علي الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ابتعدت الأمة عنه وتولت غيره. القرآن الكريم ابتعدت الأمة عنه وانطلقت حتى وهي تتعرف على الله بعيدا عن القرآن الكريم. فعندما ابتعدنا عن الله، عن كتاب الله، عن هداية الله، وابتعدنا عن من أراد الله أن نتولاه بعد الرسول، من علمه، من قال عنه الرسول أنا مدينة العلم علي بابها، ضاعت الأمة، تاهت الأمة. وفي نفس الوقت يحملون الأمة هذا الضائعة والمنحطة في جانب الصناعة والاختراع والإبداع، تأتي لتحمل الدين المسؤولية، وكأنه بسبب الدين أصبحت الأمة ضعيفة في هذا المجال والجانب. والآخرون استغلوا هذا، فيأتي من يروج أن على الأمة أن تلتحق بركاب الغرب وأن تترك القرآن وتترك الإسلام، فأصبح في الأمة علمانيون كثير، لأن الآخرون استغلوا ضعف هذه الأمة ونسبوه إلى الدين. ليس الخلل في الدين، وهذا معروف، لأن القرآن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والآخرون الذين يصنعون إنما تدبروا في صفحات هذا الكون، وقال أنه سخرها لنا. فنحن عندما نعود إلى القرآن ونعود إلى صفحات هذا الكون نبتني، نتوعى، نستبصر. والقرآن يجعل الأمة في مستوى راق جدا لو عادت الأمة إليه. فمن يحتقر دينه عليه أن يحتقر من قدم الدين له بالشكل المغلوط، وأن يعود إلى القرآن ليتثقف بثقافته وليتعلم منه، وليطلب العلم من الله المعلم، وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف، أصناف النباتات وأصناف الحيوانات، أصناف التربة، أصناف الصخور، أصناف متعددة من كل جنس، من كل جنس متعدد، أصناف المعادن سخرها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي تهدي إلى كيف ينتج وكيف يصنع، وهي تهدي إلى كيف يزداد خشية من الله ومعرفة تزيده خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا شاكرا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ القوم الذين تفكروا، ألم يكتشفوا أن في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما حرك العالم كله، ما حرك ظاهر العالم كله، وهو البترول. لأن الله قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض، فما كان هناك حتى في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. ولاحظ، إذا اكتشفنا فعلا بأن هناك في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما أكد القرآن بأنه مسخر لنا، هل معنى مسخر لنا على النحو الذي يقول الآخرون لنعرف من خلاله عندما نشاهده عقيدة صحيحة، نعرف الله سبحانه وتعالى؟ أليس في باطن الأرض، أليس في باطن الأرض مئات السنين، آلاف السنين، وهو لا يزال في باطن الأرض؟ فما معنى تسخيره للإنسان؟ وما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر؟ وما معنى أن يسخر له؟ لأن الله قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، حتى الذي في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. لكن ما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر؟ ليتفكر فيصل إليه، وعندما يصل إليه ترى كيف سيصنع الحياة فيحرك ظاهر العالم. ما الذي حرك ظاهر العالم؟ ما الذي حرك المصانع وحرك الآليات؟ أليس هو البترول؟ البترول أليس في أعماق الأرض؟ وسخر لكم ما في السماوات. نحن نفهم قيمة التسخير أنه فعلا بنظرة واحدة الشمس سخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها، من أجل أن لا يكون هناك برد، هذه واحدة مما تعطيه الشمس. الماء نشربه ونقول الحمد لله، لك الحمد يا الله، ثم نفهم أن كل شيء هو على هذا النحو، نعرف من خلاله ما يفيدنا هو تلقائيا، فكأنه هذا هو كل ما يعطيه، هو ما يمكن أن نستفيد منه، أن نستفيده منه استفادة أولية. لكن لماذا لا نفهم من قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أليست في تعني ما كان في ظاهرها وفي باطنها؟ أن التفكر هو يرشد إلى أن الإنسان المؤمن مطلوب منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون، وهو يتفكر وسيصل إلى أعماق الكون، وبعد مئات الأمتار وسيرى أن هناك شيئا مسخرا له. مسخر له لماذا؟ ليعرف من خلاله أنه محدث وأن له محدثا. هذا ستعرفه من شجرة واحدة. هذا ما قدم لنا، بأن كل ما في الدنيا هذا هو عبارة فقط عن أدلة على الله سبحانه وتعالى. على هذا النحو الضيق الذي قدمه أصحاب علم الكلام، على هذا النحو الضيق، فعلا كل شيء مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته وعلمه ولطفه ورحمته ورعايته وتكريمه للإنسان. لكن لينطلق الإنسان، فنحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، أليس كذلك؟ ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون، وكيف حركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو، ألسنا في جهالة؟ وإذا أتى الواحد منا ليتفكر مثلا في الشمس، أعتقد أن تفكر وقال الله ما أعظم هذه الشمس، يدفع فيها واحد لا بهبر وانتهى الموضوع، نشرب الماء ونقول لك الحمد يا الله وانتهى الموضوع. لم ننطلق لنتفكر بشكل كبير، نتأمل بشكل كبير لنعرف من خلال هذا كيف يمكن أن يكون الأثر السيء للأخطاء الثقافية، وقد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذا الشيء الذي يؤسف الإنسان فعلا، يؤسف الإنسان فعلا، نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا نحن على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. أصبح الشخص إذا ما تدبر أو تفكر في شجرة أو في شيء مما سخر يبحث فقط أو يتفكر في أن لهذا الشيء المخلوق محدث، إذن له محدث، هناك من أحدثه، ومن أحدث هذا الشيء هو حكيم أو هو قدير، وانتهى الأمر. والمعتزلة هم من كانوا يرون أنفسهم علماء أجلاء إلى درجة أنهم كما يحكي الشرفي في شرح الأساس أنهم كان البعض منهم يسخرون بأئمة أهل البيت، فينظرون إليهم نظرة بأنهم بسطاء وتفكيرهم بسيط ومتخلفين ثقافيا، يرون أنفسهم هناك مثقفين ثقافة رفيعة. هذه آثار ثقافتهم، آثار ثقافتهم المغلوطة، المعتزلة، الأشعرية، العقائد الباطلة من هنا وهناك. وعندما ساد الناس أيضا حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلامات الجهل والتخلف. والحكام زادوا الطين بلة، يعملوا على أن يبحثوا عن العلماء الذين يدجنون الأمة لهم ليتوارثوا الملك والأمة جامدة. ثم المأساة تأتي في الأخير، أن نأتي نحن نتنكر لديننا فنعتقد أنه هو المسؤول، ثم نكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. اليهود يروجوا لهذا الشيء، أن الدين هو الذي ضربنا، ونحن نأتي فنكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. ألم تكن كثير من البلدان الإسلامية تحولت إلى الاشتراكية، تكفر بالله، وقيل لها بأن الدين تخلف، الدين هو أفيون الشعوب. ألم يصبح كثير في أوساط المسلمين علمانيين؟ كثير من المسلمين علمانيين، نتنكر للدين بكله، ولا شأن للدين بالحياة. نظرة صحيحة عندما ننظر إلى الدين على أساس ما قدمه إليه الآخرون من العلماء، العلماء الذين اعتبرهم علماء المسلمين، قدموا الإسلام على هذا النحو فعلا. هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن هذا الدين لا يصلح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا على قدميها، وبين أن تصبح أمة قادرة على أن تبدع وتخترع وتنتج. لكن ظلمنا الدين نفسه. ولهذا كان الإمام الخميني يقول إن الثقلين ظلما، قال الأمة ظلمت الثقلين، يعني القرآن والعترة. أتينا لنتلقى الدين من عند أشخاص نعتبرهم علماء يقدمون لنا ثقافة مغلوطة تجعل نظرة الإنسان ضيقة جدا، فانحطت الأمة بسبب هذه الثقافة المغلوطة، ثم يردون المحك في الدين. هذا ظلم للدين، ظلم للثقلين، للقرآن والعترة. ظلموهم من أول الزمان، من أول يوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى طول التاريخ. وظلموهم في هذا الزمن أن تنكروا لهم، وأصبح الحديث عن العودة إليهم تخلفا. لا، نقول أولئك الحكام الذين حكموا الأمة على طول تاريخهم هم المتخلفون، هم الذين أورثوها التخلف. أولئك العلماء الجهلة، الكثير منهم ممن حرفوا ثقافة الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هم من ضرب الأمة، هم من ظلم الأمة، هم من جهل الأمة، وليس الثقلان القرآن والعترة. بل نحن الزيدية من نتمسك بأهل البيت، أهل البيت أنفسهم هم من عانوا من هذا، كما يقول علي عبد الله: نحن عانينا من الإرهاب، نحن عانينا أيضا من الأخطاء الثقافية التي جاءتنا من قبل السنية، من قبل المعتزلة، من قبل الطوائف الأخرى، عانينا ممن تأثروا في داخلنا بهم فعلا. فأصبحنا نحن شركاء في ظلم الثقلين، الكتاب والعترة. فأصبحنا كلنا قوما لا نتفكر إلا حيث لا يطلب منا أن نتفكر، على النحو الذي نفهم معنى التفكر والنظر. سلطنا التفكر والنظر في مجال معرفة الله على النحو القاصر كما كررت، وفي مجال التشريع أو في مجال الهداية الكاملة، وهي التي قد تكفل الله بها. رحنا نتفكر في الشيء الذي تكفل الله به، ليس من تخصصنا وليس من شأننا أن نتفكر فيه. أتى به الله كاملا، لا داعي أن تتفكر فيه. لقوم يتفكرون فيقول لك: هذه الآية تدل على وجوب النظر. فأصبح النظر واجبا عقلا وشرعا على النحو الذي يقدمونه هم، على النحو الذي يقدمونه هم. نعود إلى أصل الموضوع كملاحظة أو إضافة إلى الموضوع. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الحياة، إلى الدنيا، عن طريق أصحاب كتب الترغيب والترهيب، ومعظمهم أيضا من السنية.

هذا هو التدين. عزز الفكرة مرشدون داخل مساجدنا يسيرون في هذا الاتجاه، وكتاب وهم يكتبون في أشرف علومنا يسيرون في هذا الاتجاه، ومفسرون أيضا يسيرون في هذا الاتجاه، وهكذا تراكمت الأشياء فأصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية. أصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية، وليس فقط هذا الجيل بل أجيال نحو ما لا يقل عن 400 سنة. أعتبرها 400 سنة على أقل تقدير، هي الحالة التي ظهرت فيها النتائج السيئة لكل الأشياء التي سبقت. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله يستعطفنا بما يحدثنا به من نعمة، والذي يذكرنا بقيمة نعمة، كيف يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذن فلا قيمة لما يتمنن به علينا. إذا كان يعطي ما لا قيمة له عنده، ما لا قيمة له لديه، ولا نعني بالقيمة أنها مسألة حاجة، وفعلا هو ليس محتاجا، لكن الحكيم ينظر إلى الأشياء المهمة ذات قيمة فيما تعطي، فيما تعطي. فإذا كانت هذه الأشياء كلها لا قيمة لها لديه، فلا حاجة لشكرها ولا حاجة للتمنن بها علينا. لماذا يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ يعني على ضوء ما بيقولوا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله تمنن علينا بها، والله ما بيتمنن إلا بشيء له قيمة، له قدر، والقيمة يعني بمقدار ما تعطي، ما تعطيه للناس لها قيمة. ما هو صدق أنها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لها قيمة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآية تتحدث عن أهمية ما أعطى، عن أن نتذكر فضل وعظم ما أعطى وما أسبغ من هذه النعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لاحظ كيف يربط بين الحديث عن نعمه وبين وحدانيته وبين توحيده وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا أكد أننا نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر والجو. ثالثا، أكد أن الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم، مثل هذه الأمة التي ضربت على أيدي من يسمون أنفسهم علماء، أبعدوا الأمة عن كتاب الله، قدموا ثقافة مغلوطة ضربت الأمة. ثالثا، أكد أننا نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. وأيضا عندما ساد حكام جاهلون، عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا.

0: فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف. رابعا، أكد أنه ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها. ولو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما قال لنا أنه سخرها وما فيها لنا وتمنن علينا بذلك، لأن الله ما بيتمنن بشيء إلا وله قيمته بمقدار ما يعطينا، بمقدار ما يعطينا. انتهت الملزمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون ممن يشكر نعمه، وممن يرعى نعمه، وممن يتفكر فيما سخره في هذا العالم لعباده، وأن يهدينا إلى معرفته التي تملأ قلوبنا حبا له وخشية منه وإجلالا له وعظمة له. إنه على كل شيء قدير، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الحديث بإشادة كبيرة جدا بمن ينطلقون مجاهدين في سبيل الله، عندما تحدث القرآن عن الصادقين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث أن هذا الصدق تبين في الجهاد، بأن الجهاد معيار على صدق الإنسان في إيمانه وعلاقته بالله واستجابته لله سبحانه وتعالى. في سورة التوبة جاء حديث واسع ذم وتوبيخ للمتخاذلين، للمتقاعسين، لمن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، متخلفين عن الجهاد في سبيل الله. وجاء في نفس الوقت إشادة بمن جاهدوا وانطلقوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا الحديث في القرآن لا زال ينطبق على كل من يجاهد إشادة ورفعة، وعلى كل من تخاذل عن الجهاد في ذاك الزمن وفي هذا الزمن، توبيخ وذم وحط من قدر كل من لم يجاهد. فيقول المولى سبحانه وتعالى عمن جاهدوا مع رسول الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نلاحظ كيف التعبير القرآني، كيف يتحدث القرآن بعد أن تحدث عن المتخاذلين يأتي للحديث عن المجاهدين: لكن الرسول، وكأنه يقول كل أولئك المتخاذلين هم مخالفون لرسول الله، لا يقتدون برسول الله، لأن رسول الله يجاهد، لكن الرسول والذين آمنوا معه، هؤلاء الذين آمنوا بصدق، إيمانهم حقيقي، إيمانهم أثبته الجهاد، أثبتته المواقف العظيمة، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. آية عجيبة وفي سياق مؤثر، تؤثر في كل من يصغي للقرآن ويتأمل القرآن ويتدبر القرآن، لكل القاعدين والجامدين والمتنصلين عن المسؤولية، نقول لهم اسمعوا هذه الآية كيف يخاطب القرآن الكريم من يتخاذلون وكيف يخاطب من يجاهدون. اليوم ما أكثر المتخاذلين عن جهاد أمريكا وإسرائيل، ما أكثر الذين لا يريدون أن يتحركوا، الميالين للقعود، المتخلفين، المتخاذلين الذين يقولون ذرنا نكن مع القاعدين، لا يريدون أن يتحركوا، الذين قال الله عنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعدها يقول الله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. رسول الله مجاهد، جاهد بماله وجاهد بنفسه وجرح وعانى وهاجر وقدم التضحيات والشهداء، والذين معه كذلك صدقوا معه في الموقف، صدقوا معه بالجهاد في سبيل الله، صدقوا معه بمواجهة الطغاة والظالمين. فإذا كنت مؤمن مع رسول الله وتريد أن تلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن طريق اللقاء برسول الله هي الجهاد، هذه الطريقة الوحيدة، لأن رسول الله هو سيد المجاهدين، إمام المجاهدين، قدوة المجاهدين. أين من يأتي ليقول أنه من ورثة الأنبياء ثم يكون جامد؟ البعض يصل الحال به إلى أنه يقول أنه عالم والعلماء ورثة الأنبياء، ولكنه جامد قاعد متخاذل متنصل عن المسؤولية. هل هو مقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ المتخاذلون والمتنصلون عن المسؤولية لا يمكن أن يجدوا لهم قدوة، لا يمكن أن يجدوا أي نبي من الأنبياء قدوة لهم، ولا أي ولي من الأولياء قدوة لهم، بمعنى أنهم خارج القدوة التي رسمها الله وخارج القدوات الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كم اليوم من أبناء الإسلام ممن فصلوا أنفسهم وانفصلوا عن المسؤولية، وبذلك انفصلوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأصبحوا يتعاملون مع الإسلام مجرد طقوس منقطعة مفصولة من جذورها عن ثمرتها، لأن ثمرة العبادات الصلاة والصيام وغيرها ثمرتها جهاد، ثمرتها مواقف، ثمرتها حركة وعمل، فلم يبقى لأولئك جذور ولا أسس ولا ثمرة ولا نتائج لذلك الإسلام. أولئك الذين جاهدوا ماذا قال الله عنهم؟ أولئك وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون لا غيرهم، لأن هذا الطريق الفلاح والاتجاه الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأوليائه لعباده. ثم يتحدث القرآن عن جزاء أولئك المجاهدين فيقول أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الذين مع رسول الله هم كل من انطلق في منهج رسول الله، سواء كانوا في حياته أو كانوا في هذا الزمن بعد 1000 سنة حتى بعد 2000 سنة، ما داموا يسيرون بسيرة رسول الله ويفعلون كفعل رسول الله فهم معه، جاهدوا معه في نفس مساره في نفس طريقه. ثم يتحدث القرآن عن المعذرون الذين يختلقون لهم المبررات ويحاولوا أن يقعدوا وأن يتنصلوا عن المسؤولية، وكيف حالهم وكيف يأتون بالأعذار حتى في زمن النبي وفي أي زمن آخر يأتي ليخلق لهم مبررات. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كيف يتحدث القرآن عن هؤلاء الذين هم قعدوا تخاذلوا؟ قعد الذين كذبوا الله ورسوله، بمعنى هم غير صادقين، هم غير أوفياء متنصلين على المسؤولية، في المراحل الحساسة والاستثنائية والمصيرة يقعدون لا وفاء فيهم لا لدينهم ولا لرسول الله ولا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع أمتهم، فهم يقعدون ويتنصلون على المسؤولية في الوقت الحرج، في الوقت الذي يحتاج منهم الإسلام أن يتحركوا، وسمهم الله أنهم كاذبون. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، من أنها كلمة مؤثرة، أنهم كاذبون في ادعائهم للإسلام، ثم يتهددهم فيقول سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن الإنسان يعيش حالة كفر عندما تقل وتضعف وتنعدم ثقته بالله، عندما ينفصل عن توجيهات الله، عندما يرفض الحق ويرفض توجيهات وأوامر الله سبحانه وتعالى فهي حالة من حالات الكفر، لأن الكفر في القرآن هو الرفض كما قال. فالله تعالى سمى الرفض لأوامره كفر عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وسماه كفر عندما يرفض الإنسان توجيهات الله. ثم تحدث القرآن عن من هم المعذورون من الجهاد في سبيل الله الذين يعذرهم الله ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فيقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن هنا ثلاث فئات عذرهم الله من الجهاد لكن وضع لهم شرط: الضعفاء الذي هو عبارة عن ضعف بدني لا يستطيعون أن يتحركوا ليجاهدوا معذورون عن الجهاد، وأيضا المرضى الذي لديه مرض وعلة لا يستطيع أيضا أن يتحرك، والثالث الذين لا يجدون ما ينفقون لا يستطيعون أن يمولوا أنفسهم ليجاهدوا، وليس هناك طرف آخر يمولهم ليجاهدوا. كل هؤلاء معذورون لكن بشرط أن يكونوا ناصحين ولو بالكلام الطيب بالكلام المؤثر بالتشجيع على الجهاد بكل ما يمتلكونه مما يستطيعون فعله في إطار إحياء الجهاد، يشجعون على الجهاد، يحيون الجهاد، يرغبون في الجهاد. هكذا قال الله: حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني في هذه الحالة سيكون لن يكون عليهم حرج. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم يقول ولا على الذين إذا ما أتوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الحالة التي ربى الناس عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، رباهم إلى هذه الدرجة أن يبكوا عندما لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله، أن يتألموا ويبكون ألما على أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا. هناك من يصل إلى هذه الدرجة في تربية القرآن والإسلام، وهناك من يبكي إذا طلب منه أن ينفق في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول هكذا: حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ثم يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. آيات سورة التوبة من أعظم الآيات التي تبين لنا قضية الجهاد وخطورة التنصل عن مسؤولية الجهاد وخطورة التفريط في الجهاد في سبيل الله والعواقب السيئة التي تلحق الأمة حينما تتهرب وتتمرد عن الجهاد في سبيل الله. ولذا في هذه المرحلة ونحن نواجه أمريكا وإسرائيل على الإنسان أن يقيم نفسه وأن يراجع حسابه وأن يعرض نفسه على آيات سورة التوبة لينظر من أي فئة هو وكيف يجب أن يكون ليتحرك كما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية تأتي ضمن آيات قبلها وبعدها توضح واجبات الحاج أثناء المناسك، غير أن الآية التي نقبس منها تتناول واجبا يلتزم به الحاج قبل وأثناء وبعد المناسك، بل وبعد أن يعود إلى وطنه. فالحج أشهر معلومات، وهذا يعني أن على الناس أن يلتزموا بها ويقصروا الحج عليها لا سواها، فيأتون في موعد واحد من كل فج عميق، ويجتمعون في صعيد ومكان واحد رغم اختلاف الأجناس والألوان والألسنة، ويلتقون آلافا مؤلفة مؤتلفة إلى هدف واحد هو الله الواحد. وبهذا فإن الزحام وارد ومتوقع في هذا المقام، وإذن فإن الواجب على الحاج أن يلتزم بسلوك سليم مسالم يسمح للملايين ألا يضيق بعضها ببعض ولا يضيق بها المكان. فما هو هذا السلوك؟ هذا هو ما توضحه الآية، يقول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنه يوجب على الحاج أن تكون هذه الثلاث الخصال منتفية نفيا مطلقا من سلوكه أثناء وقبل وبعد الحج ما دام قد فرض على نفسه الحج. فلا رفث، ورغم أن المفسرين قالوا إن المراد بالرفث بعدم الرفث هو مجامعة النساء أو الحديث عنها، إلا أن الكلمة تعني انتفاء كل صورة من صور اللهو والعبث والاسترخاء والهزل، أو أي سلوك لا يتفق مع جلال المقام وتعظيم شعائر الله. فالأيام أيام جد وعمل، والمقام مقام خشوع لله وجل ووجل، فالكل قاصد لله يرجو غفرانه ورضاه، معتكف على تسبيحه وذكره، مقدر له حق قدره، مواظب على حمده وشكره في سره وجهره، فلا استرخاء ولا لهو ولا عبث. ترك الدنيا وشؤونها والأهل وشجونها والأعمال ومشاغلها، وجاء مشتغلا بالله وعبدا عابدا تائبا فقيرا إليه، قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن فلا رفث. ثم ماذا؟ ماذا بعد؟ ولا فسوق. فماذا يعني؟ إنه يوجب على الحاج أن ينتفي من سلوكه أي عمل يخرجه من وقار الحج ويصرفه عن مناسك الحج وواجباته، وعن كل عمل يفسد فروضه وواجباته ويبطل أعماله وتوسلاته ويتعارض مع تعظيم شعائر الله وحرماته. إنه باختصار وجوب البعد عن كل ما حرمه الله في الحرم والشهر الحرام وكل ما حرمه في سائر الأيام. ثم ما بعد؟ ماذا بعد؟ ولا جدال في الحج، وهذه هي الأخيرة. فماذا تعني؟ إنها توجب البعد عن المشاكسة والشتائم والمراء والخصام، وعن أي حركة أو قول تغضب أخاك أو تسيء إليه في هذا المقام. إنها باختصار تعني الصبر على أخيك الذي معك مصاحبا، أو على أي حاج سواه تلقاه في طريقك مناكبا. نعم، لا جدال، سواء في المناسك أو في المساكن أو في المسالك أو في مطاعم الأكل وموارد الشرب أو في أي حال ومكان، لا جدال، لا جدال، بل صبر وابتهال وتوجه إلى الله ذي الجلال. هذا هو المقصود بهذه الثلاث، فالحج هو اتجاه إلى الله وابتغاء لمرضاته، فهو شغلنا الشاغل وهو المتجه لكل عامل، لا يشغلنا عنه شأن ولا شيء، ولا يصرفنا عن ذكره إنسان، بل خشوع واطمئنان. وإذا خشع القلب سكنت الأركان وسكت اللسان وعفت النفس عن كل متاع الدنيا وتزكت عن نوازعها. ولكن هل هذا يكفي؟ هل يكفي أن نلتزم بالبعد عن هذه الثلاث؟ كلا، بل الله يريد منا أن نتجاوزها إلى فعل الخير وأن نسمو إلى مقام أعلى من أعمال الصلاح. ولهذا يقول موجها لنا برفق: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة من الخيرات. إذن فلنسارع إليها في هذا المقام وفي هذا الحرم، لنندفع إلى الخيرات وإلى الصالحات، ولندفع السيئات بالحسنات، ولنكظم الغيظ، ولنعفو عن الناس، والله يحب المحسنين. المهم أن نقول أن نكون كما يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا يريدنا الله في الحج، سمو وإحسان. ولكي نستطيع هذا السمو وهذا المرتقى العالي، يدلنا الله على زاد نقوى به على الصعود ونستعين به على الصمود. فما هو هذا الزاد؟ استمعوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا بالتقوى في هذه المقامات وفي هذه الحالات، فإن خير الزاد التقوى، به تستطيعون التغلب على الضعف والرفث والاسترخاء وعلى الفسوق والجدال، وبه أيضا تحسنون الأعمال. فالتقوى نعم الزاد للعباد لنيل المقام الكريم في الحرم الكريم عند ربهم العلي العظيم. فلنتخذ لباس التقوى في كل منسك ومسلك وبه نتمسك. وليس هذا فقط، بل إن الله يحثنا على التقوى في كل مقام، فيختم الآية بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. إنها دعوة للتقوى باستمرار وفي كل حال وفي المآب إلى أوطاننا، وذلك شأن أولي الألباب الذي لهم عند ربهم زلفى وحسن مآب. وهكذا أيها الإخوة، يتضح لنا أن هذه السجايا الكريمة التي يدعون الله إليها في الحج هي الوسيلة للفوز بعفوه والقبول، وهي التي تجعلنا ندخل في السلم كافة، فتكون المناسك سلاما ونظاما وأمنا وانسجاما، لا تضيق بالملايين الطرق ولا الشعائر، ولا يضيق بعضهم ببعض في هذا الزحام، بل كلهم يمشون إلى الله ويتجهون إليه في انسجام ونظام وأمن وسلام. وهذا هو السر في أن الصعيد الواحد والطريق الواحد يتسع للآلاف المؤلفة في وقت واحد، لأن الكل متجه إلى الله مبتهل عابد وساجد خاشع. إنها آية باهرة وعظة رائعة يبينها الله لنا في الحج وفي الشهر الحرام، لنستقيم عليها في كل حال ومقام، ونتحلى بها في الأوطان، ونتخلق بها في كل زمان. وبذلك تصبح الأرض كلها حرما آمنا، وتصبح الدنيا بأهلها سلاما، وتتفجر الأرض خيرا ونعما، وينال كل وطن رزقه رغدا من كل ثمرات، وتفتح له من السماء والأرض البركات. وهذا الذي يريده الله من الحجاج، وإليه يدعوهم وعليه يدلهم، فيقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسمعتم أيها الناس؟ إذا قضيتم مناسككم وعدتم إلى أوطانكم وأهلكم، فاستمروا ذاكرين لله ربكم كذكركم آباءكم، أي كذكركم للدنيا أو أشد ذكرا منها. فالآباء رمز للدنيا وارتباطاتها وللأوطان وشؤونها، إذن فيجب أن يكون ذكر الله أشد ذكرا من الدنيا، لأن إيثارها على الله والإنشغال بها عن ذكره وطاعته يجعل الناس بربهم يعدلون وبه يشركون. فقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، واعتبروا زينة الدنيا هي العز والغنى وهي الأمن والسلام، وبهذا فإنهم قد خلعوا على الدنيا وزينتها صفات ربهم الذي هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن الالتزام بالتقوى وبفعل الخير وبترك الرفث والفسوق والجدال في الحج ليس مقصودا به موسم الحج فقط، بل يجب اصطحابه وتزود به معنا في أوطاننا وفي كل زمان، ولهذا يكون الحاج مظنة الصلاح ومأمول الخير في أرضه وفي وطنه، ولن يكون ذلك إلا قليل من الناس. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل الخير وابتعد عن الرفث والفسوق والجدال في كل حال، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك وكيف يوصف كنه صفتك.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله والخمسة أهل الكتاب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت، أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
2: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي، سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
3: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
2: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
3: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: الحسن ابن عمنا لا يقصد شيئا يا خليفة المسلمين، ولكنه أراد إخبارك تفهمه لما تريد.
3: حسنا، أريد أن تكلمني كما يكلم الرجل ابن عمه بشأن محمد وإبراهيم ابن أخيك.
2: إذن اسمع، إني أعلم أن الذي هاج لك ذكرهما هو بعض ما قد بلغك عنهما، فأستحلفك بالله لو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في سابق علمه بأن محمدا وإبراهيم سيتوليان الخلافة، أكان أحد من أهل الأرض والسماء رادا لما كتب الله لهما؟
3: لا والله، ما هو كائن إلا ما كتب الله.
2: إذن عليك أيها الخليفة أن تحس بالطمأنينة والأمن.
3: معك حق يا ابن عمي، وأنا نادم عن ما بدر مني، وأعدك بعدم ذكرهما بمجلسي إلا أن يهيجني شيء.
2: أشكر حسن تفهمك يا أبا العباس، والآن أستأذنك بالانصراف.
3: كما تحب، ولا تبخل أنت وأخوك عبد الله بتكرار زيارتنا.
2: حبا وكرامة، إلى اللقاء.
4: غلب عليك طبعك يا أخي، وكدت بحدة لسانك وغلظ عباراتك أن تفسد علينا خطة التعامل مع أبناء آل البيت.
3: ذقت ذرعا بالمدارات والمداهنة وإظهار المودة لمن يهددون خلافتنا وملكنا.
4: عليك يا أخي أن تتحلى بشيء من الحلم والصبر وحسن التبصر بالأمور.
3: إلى متى؟ علينا أن نفهم يا أبا جعفر أنه لا يمكن أن يستقر لنا قرار في الملك ما دام آل بيت رسول الله يمتلكون هذا التأييد الواسع من أبناء الأمة.
4: وهذا ما يوجب علينا الحرص الشديد على بقاء المودة والإخاء فيما بيننا وبينهم.
3: حسنا يا أخي ويا ولي عهدي، حسنا يا أبا جعفر، سأنفذ خطة المدارات مع أبناء عمومتنا. أما من في ذمتي له بيعه محمد بن عبد الله بن الحسن، فسأنفذ بيعتي بفصل رأسه عن جسده عاجلا أم آجلا، والأيام بيننا يا محمد.
5: بسط بنو العباس نفوذهم ووصلوا إلى الخلافة على نهر من دماء المسلمين، واتخذوا من تهمة المناصرة لبني أمية ذريعة وحجة ومبررا لقتل من أحسوا فيه تقبلا لآل البيت، وأحيانا لوشاية واش أو تقرب منافق حاقد. سيوف الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد لم تجف من دماء الأبرياء طرفة عين، حتى سماه الناس أبا العباس السفاح. أصدر السفاح لطغاته أمرا بكلمته المشهورة: من اتهمتموه فاقتلوه. بهذه العبارة لم يقتلوا أعداءهم فحسب، بل أكبر القادة الذين مكنوهم من الخلافة، من لهم الفضل في القضاء على طغاة بني أمية، إنهما أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، وذنبهما الوحيد ميلهما إلى آل بيت رسول الله. تطاول ذلك السيف الغاشم لينال حتى من بني العباس أنفسهم. فماذا يفعل محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم؟ لم يملك خلال مطاردة هذه السيوف المشرعة على الرؤوس إلا الاستتار والتخفي، فلم يعرف أحد لهم طريقا، خاصة وأن والي بني العباس على المدينة زياد بن عبد الله العارثي من أكثر الخاضعين للخلافة العباسية، بعكس كاتبه عمر بن حفص الذي كان من أشد الناس حبا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله.

0: مرحبا بأخي المحب عمر بن حفص كاتب الوالي.
1: حييت يا سيدي عبد الله بن الحسن.
0: أراك قد جئت لزيارتي راكبا المخاطر وغير مبال بعيون الرقباء والجواسيس.
1: ماذا تقول يا سيدي؟ ألا تعلم أنني قد نذرت حياتي فداء لكم يا آل رسول الله؟
0: ألم يغرك منصب كاتب الولاية وما ينفقه بنو العباس من أموال؟
1: تالله يا سيدي، لو منحوني الخلافة ونصبوني ملكا على عرشهم وأعطوني كل ما في خزائنهم من أموال، ما نقص في قلبي من محبتكم مثقال ذرة.
0: حييت يا عمر، وأنا بسؤالي أردت الدعابة ليس إلا، وإلا فأنا أعلم محبتك الكبيرة وإخلاصك ووفاءك وإيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يمنعني من الخشية عليك، فقد تخسر حياتك أو منصبك على الأقل.
1: تالله يا سيدي، ما بقائي في هذا العمل تحت مظلة هؤلاء الطغاة إلا خدمة لكم ولأنصار الحق ومقارعة للطغيان، ولهذا جئتك اليوم أحذرك من نوايا ولي العهد أبي جعفر المتربصة بالإمام محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أبو جعفر يا سيدي قادم لأداء فريضة الحج، لكنه منذ وصل إلى الرمذة ثم إلى المدينة ما لقي شخصا من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلا وسأله عن ولديك محمد وإبراهيم.
0: هل جاء مؤديا فريضة الحج أم قاتلا لولدي؟
1: ما أظن هدفه أولا وأخيرا إلا قتلهما، لهذا حشد الكثير من الجواسيس ومنحهم الخيول والإبل وأعطاهم أموالا كثيرة ووعد بجائزة كبرى لمن يأتيه بمكان تواجدهما.
0: ما رأيك يا عمر بن حفص لو نظفر بالجائزة أنا وأنت ونخبره بمكانهما؟
1: أتمزح يا سيدي وأنت في أحلك الظروف؟
0: لأن ثقتي بالله وإيماني بقضائه وقدره لا يمنعاني عن ترويح النفس مهما تراكمت عليها المآسي والأحزان.
1: ما ضل عن الهوى ولا غوى من أسماك بعبد الله الكامل.
0: أشكر إطراءك وأثني على إخلاصك ومحبتك ووفائك.
1: هذا واجبي، والآن أستأذنك بالانصراف يا سيدي.
0: انصرافك أمام عيون الجواسيس يقلقني عليك يا عمر.
1: لا تقلق يا سيدي، فمن كلفوا بمراقبتك اخترتهم أنا ممن أطمئن لوفائهم ومحبتهم وإخلاصهم. فإلى اللقاء يا ابن رسول الله.

0: وإذا كان أبو جعفر سيحج هذا الموسم فلن نبرح ديارنا.
1: كأني بك يا إبراهيم لا تعرف ما يضمره أبو جعفر وأخوه لك ولأخيك محمد بالذات من شر وتربص وإصرار على قتله.
0: أعلم يا أبي، ولكن أما كرهت يا أخي محمد تشردنا ومللت كثرة التنقل والتخفي؟
2: علينا أن نصبر يا إبراهيم، فلنا في عمنا الإمام زيد وولده قدوة.
1: ولدي الحبيبين، قد يبدو الخروج في وجه هذا الطاغية الظالم أهون من بقائكما متخفيين مشردين في بقاع الأرض، ولكني أميل إلى الصبر كما رأى محمد.
2: جميعنا يا إبراهيم طلاب شهادة، ولو كنت أعلم أن الخروج في وجه هذا الطاغية في هذا الوقت سيفيد الأمة بشيء أو يعلي راية العدل والحق لكنت معك في الخروج.
0: حسنا حسنا، فإلى أين سنتوجه هذه المرة؟
1: أشير عليكما بالتوجه إلى اليمن.
0: ماذا؟ إلى اليمن؟ ما رأيك يا إمام؟
2: أجل يا إبراهيم، إلى اليمن كما أشار والدنا، فإنه لا ينال منا ونحن هناك بإذن الله تعالى.
1: أستودعكم الله يا ولدي الحبيبين.

0: انظر انظر يا صديقي، ما أكرم ولي العهد أبي جعفر، إنه ورجاله ينثرون الدنانير والدراهم على مستقبلي.
1: ليتك تعلم أن ما ينثرونه للناس من أموال هي من أموال هؤلاء المستضعفين.
0: لك أن تؤمن بما تعتقده، أما أنا فسأذهب لأنال من عطايا أبي جعفر نصيبا.
1: وهكذا هم طغاة الأرض في كل الأزمنة، لا يضمنون بقاءهم في الحكم إلا بشراء الذمم وإخضاع المستضعفين بأموال المستضعفين.
2: أنا يا سيدي لم ينني نصيب.
3: هك خذ وادعو ببقاء الخليفة وولي عهده. وأنت خذ هذه الصرة من الدنانير.
4: وأنا أدهم الله عز الخليفة وولي عهده.
3: وأنت خذ هذه.
1: لا أشقى من أمة تهتف بالعزة والبقاء لطاغية يحكمها وفاسد ينهب أموالها مقابل فتاة من المال منتزعا من خزائنها.
5: اسمع يا زياد بن عبد الله الحارثي.
6: سمعا وطاعة يا سيدي ولي عهد الخلافة العباسية أبا جعفر عبد الله بن محمد.
5: أنت والي المدينة أليس كذلك؟
6: خادمكم المطيع فيها ومنفذ لأوامركم.
5: ألا تدري كم مضى علي في المدينة منذ وصولي؟ قرابة السنة يا زياد. وصلت سنة 136، أليس كذلك؟
6: بلى يا سيدي.
5: والآن في أي سنة نحن يا والي المدينة؟
6: في بداية سنة 137.
5: إذن تعرف أن لي هنا شهورا عديدة.
6: نعم يا سيدي.
5: وخلال هذه الشهور أنفقت الأموال الطائلة في سبيل العثور على النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
6: ثق وتأكد يا سيدي أن رجالنا يبلغون أقصى جهدهم للعثور عليهما.
5: يبدو أن الأرض قد ابتلعتهما.
6: بل يا سيدي،
5: بل هو فشلك وفشل رجالك يا زياد.
6: لك الأمر والنهي فيما تراه يا مولاي، وستجدني خاضعا خانعا.
5: لا يهمني خضوعك وخنوعك أيها الوالي، ولكن يهمني حسن تصرفك.

0: أعدك يا مولاي بمضاعفة جهدي حتى إلقاء القبض عليهما وإحضارهما.
1: ومن ثبت أنه يتستر عليهما أو يعمل على إخفائهما فلا تتوانى بقتله.
0: السمع والطاعة لمولاي.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كفكفي دموعك يا سيدتي ريطة، وأشفقي على بقية ضياء في عينيك.
0: كيف وطغاة بني أمية قد ذهبوا بنصف ضيائهما، وما أظن طغاة بني العباس إلا ذاهبين بالنصف الآخر.
1: من تقصدين يا سيدتي؟
0: خيرة آل البيت، محمداً وإبراهيم ابني الكامل عبد الله بن الحسن.
1: لكنهما في مأمن في اليمن بعيداً عن المجرم العباسي أبي جعفر.
0: ما أبعد المسافة. أسأل الله أن يكون قد وجد في أرض الإيمان والحكمة مأمنا لهما، وأسأله أن يعيدهما ساعة الانطلاق إلى ساحات الدفاع عن أبناء الأمة وتخليصهم من الطغاة الجدد.
1: ما أروع حديثك يا سيدتي، فرغم ما فيه من المرارة إلا أنها لم تستطع أن توهن عزيمتك. ما أشبهك بالشجرة الشامخة التي تنشر ظلالها رغم الرياح السواقي والعواصف العاتية.
0: الثورة على الطغاة هي السبيل لتحقيق آمال المستضعفين المظلومين، وآل البيت حينما يجاهدون ويقدمون التضحيات الجسام فإنما هم يقودون الثورات المستمرة التي تعصف بالعروش المستبدة والتيجان المستعبدة للناس المستضعفة للأمة.
1: بوجود آل رسول الله وأنصارهم ستستمر شموس الحق والعدل.
0: شموس حق لن تنطفئ بإذن الله.

0: كنت أتمنى أن لا أعود إلى بغداد إلا ومعي محمد وأخوه إبراهيم، ولكنك يا زياد خيبت أملي ورجائي. كان سيكون محمد وأخوه أعظم هدية أقدمها لأخي الخليفة أبي العباس.
1: ماذا يا سيدي لو أجلت العودة إلى بغداد ولو بضعة أسابيع علي أحقق أملك ورجائك؟
0: حسنا، إنها الفرصة الأخيرة لك، فإياك ثم إياك لو تنقضي الأسابيع ولم أجده ما بين يدي.
1: بإذن الله يا سيدي، فقد صار أملي ورجائي في القبض عليهما يفوق أي رجاء ويتجاوز أي أمل.
0: عليك أن تعلم يا والي المدينة أنني أنا وأخي الخليفة أبا العباس على يقين بأن بقاء ملكنا مرهون بقتل النفس الزكية.
1: أطال الله عمريكما وأطال بقاءكما على العرش أعواما وعقودا وقرونا من الزمن.
2: مولاي ولي عهد الخلافة العباسية سيدي أبا جعفر عبد الله بن محمد.
0: ماذا تريد أيها الحاجب؟
2: رسول من قصور الخلافة في بغداد يستأذن في الدخول.
0: حسنا، فليدخل.
3: السلام على مولاي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما وراءك يا رجل؟
3: اعذرني يا سيدي، جئت من بغداد أحمل إليك خبرا.
0: ويحك يا رجل، قل ماذا تحمل من أخبار؟ شمو

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة ليست مجرد لحظة انتهاء حياة، بل هي ولادة ثانية للروح في أعالي المجد، حيث يكتب الإنسان اسمه بمداد لا يذبل، ويغادر الدنيا بجسد فان لكن بذكر خالد لا يموت. الشهادة هي قمة العطاء، حين يقدم الإنسان أغلى ما يملك دون تردد في سبيل الحق والكرامة والدفاع عن المظلومين وعلى كلمة العدل. هي موقف يتجاوز حدود الخوف والضعف ليصل إلى أسمى درجات القوة، قوة الإيمان والثبات. الشهيد لا يغسل بدمه فقط، بل يطهر من كل أوجاع الدنيا ويرفع مقامه حتى يصبح حيا عند ربه يرزق، بينما تبقى سيرته نورا يهدي الأجيال وصدى يوقظ الضمائر ورسالة تقول إن للحق ثمنا لا يدفعه إلا العظماء من الشهداء. فالشهادة ليست فناء بل خلود، ليست خسارة بل انتصار، وليست موتا بل حياة أخرى تكتب في سجل السماء قبل أن تكتب في صفحات التاريخ.

وشخصيتنا لهذا اليوم شخصية عظيمة على مر التاريخ، إنه الإمام زيد بن علي عليه السلام، وصفحة مضيئة من صفحات العدل والثورة في تاريخ الأمة، ورمز خالد للكرامة التي لا تنحني أمام الظلم مهما اشتد وطال.

الإمام زيد بن علي عليه السلام هو منارة من منارات الحق وعلم من أعلام الإسلام، جمع بين العلم والجهاد وبين التقوى والثورة، فكان مثالا للثائر الواعي والعالم العامل والمؤمن الصادق. هو حفيد الإمام الحسين عليه السلام وامتداد لثورته العظيمة، خرج على الظلم لا طمعا في الدنيا ولا طلبا لسلطة، بل غيرة على دين الله ونصرة للمستضعفين. رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسقى بدمه شجرة الحرية التي زرعها جده الحسين في كربلاء.

زيد بن علي لم يكن مجرد عالم أو فقيه، بل كان صوت الحق حين يصمت الكثيرون، وسيف العدالة حين يطغى الباطل. نشأ في بيت النبوة، فجمع بين العلم الغزير والعبادة الصادقة والبصيرة التي ترى أبعد من حدود اللحظة. كان يرى أن السكوت على الظلم خذلان للحق، وأن الأمة لا تنهض إلى حين تعود إلى قيم العدل والحرية. لذلك خرج بثورته العظيمة لا طلبا لدنيا، بل نصرة لدين وأحياء لضمير وإقامة لمبدأ أن الحق لا يترك ولو كان الثمن هو الحياة.

الإمام زيد عليه السلام هو من سلالة بيت النبوة ومعدن الكرامة، أبوه زين العابدين والسيد الساجدين علي بن الحسين، وجده هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام. والإمام زيد عليه السلام هو المعروف بين كل الأمة بكماله الإيماني العظيم ومنزلته الكبيرة والعالية ودوره المميز الذي أسهم فيه بشكل كبير في إحياء الحق والتصدي للظلم والطاغوت.

في استشهاد زيد عليه السلام معنى لا يزول، فقد قدم نفسه قربانا لمبدأه ليبقى اسمه شاهدا على أن الكلمة الصادقة قد تكون أقوى من السيف، وأن الدم إذا اختلط بالحق يصنع تاريخا لا ينسى. رحم الله الإمام زيد، فقد كان مدرسة في الشجاعة وموقفا في زمن التردد ونورا في طريق الأحرار، وما زال صوته إلى اليوم يقول إن الأمة التي لا تنتصر للحق لا تستحق أن تعيش في عز.

0: إن الشهادة من وجهة نظر الإمام زيد عليه السلام ليست مجرد لحظة انتهاء حياة، بل هي حياة مع حياة وذكر خالد لا يموت.
1: نعم قتلوك حقدا ثم ماتوا.

0: الإمام زيد عليه السلام كان وما زال صفحة مضيئة من صفحات العدل والتاريخ. استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام ليس حدثا عابرا في التاريخ، بل هو لحظة فاصلة خطت فيها معاني الثبات على الحق بأعظم صورها، وبقيت شاهدة على أن كلمة الحق قد تكلف صاحبها حياته لكنها لا تموت أبدا. زيد بن علي خرج في زمن اشتد فيه الظلم رافعا راية الإصلاح، داعيا إلى العدل، مؤمنا أن السكوت على الانحراف خيانة للمبادئ. لم يكن هدفه سلطة ولا جاه، بل كان يحمل هم أمة تبحث عن طريقها، يعيد للأمة روحها التي خفتت تحت ثقل الاستبداد.
1: من العناوين التي سعى الإمام زيد عليه السلام لإحيائها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من المبادئ التي تواجه أو يعمل الطغاة والمستكبرون على تحريف معانيها من جهة ومضامينها، وعلى إضاعتها من واقع الأمة من جهة أخرى. وهو من العناوين المهمة في القرآن الكريم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهام الكبرى للأمة الإسلامية، ومما أكد الله عليه في القرآن الكريم كثيراً

وفي لحظات المواجهة ثبت الإمام زيد عليه السلام ثبوت الجبال، لم يتراجع ولم يساوم، بل مضى على يقين أن طريق الحق قد يكون محفوفا بالتضحيات، لكنه الطريق الذي يليق بالأحرار. ومع انتهاء ثورته ارتقى شهيدا، لكن فكرته لم تهزم، بل ازدادت قوة وانتشارا، وكأن دمه صار بذرة الوعي، بذرة لوعي جديد في الأمة. كان استشهاده عليه السلام أعلانا خالدا أن المبادئ لا تقاس بعدد الأيام، بل بصدق الموقف، وأن الإنسان حين يختار الحق بإخلاص قد يخسر الدنيا، لكنه يكسب الخلود في ذاكرة التاريخ وضمير الأحرار.

وهكذا بقيت سيرة الإمام زيد عليه السلام تلهم كل من يؤمن أن العدل يستحق التضحية، وأن الصمت أمام الظلم ليس خيارا، وأن الدم الصادق يصنع أثرا لا تمحوه السنين. سلام الله على الشهيد العظيم الإمام زيد بن علي عليه السلام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كما انت يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. 80 عاماً وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
7: سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم

رب العرش الكريم، لا موجود سواك إلا وهو حادث بفعلك وفائض من عدلك على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها. رب العرش الكريم، أنت الحكيم في أفعالك، عادل في أقضيتك.

رب العرش العظيم، لا يقاس عدلك بعدل العباد. إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم منك يا الله. رب العرش العظيم، أنت العظيم وأنت الكريم.

رب العرش الكريم، كل ما سواك من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث خلقته بقدرتك.

رب العرش الكريم، أنت متفضل بالخلق والإحسان والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. رب العرش العظيم، أنت متفضل بالامتنان، قادر على أن تصب على عبادك أنواع العذاب.

رب العرش الكريم، أنت المريد للكائنات، المدبر للحادثات، وأنت المبدئ، وأنت المعيد، الفعال لما تريد. لا راد لأمرك، ولا معقب لقضائك، ولا مهرب لعبد عن معصيتك.

لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عقوفي، ولحسن الظن لازم، وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري.

حاجة في النفس يا رب، فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي ودثاري وشعاري.

فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله التوفيق والعون رحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفح أرتجي، من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وسيدي، وحسبي به في قابل التوب غافري.

0: الإعداد والتقديم سعيد ناصر.
1: من الأرشيف،
2: كانت إذاعة صنعاء وما تزال المتنفس الحقيقي من خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي، وكان يقف على رأس البرامج الثقافية والأدبية إعداداً كاتب اليمن الكبير الأستاذ عبدالله البردومي، الذي أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من البرامج والأعمال القيمة الخالدة.
3: أولياء الله،
4: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبدالله البردوني،
3: يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

اللهم إنا نوينا واعتزمنا ونسألك السلامة ما دامت خيرا لنا، أو الشهادة ما دامت أرضى لوجهك الكريم. الإمام زيد بن علي.

0: عام 63 للهجرة انبثت الفرق المختلفة المؤتلفة، وشاع منها ثلاث: الشيعة، الخوارج، تلتهما التوابون والقدريون، والخارجون عن القدرية علنا. كان الشيعة ضحية قمع موصول من فترة إلى فترة، لهذا لزموا التقية ورجعوا إلى المزيد من العلم والتعلم وإلى العبادة فروضا ونوافلا والصوم التطوعي والفرضي. وكانت الصفة الغالبة عليهم هي البكائين، وكان أي إمام يريد أن يخرج رده أهلوه قائلين: لم يجف دم الحسين بعد، ولم ينفلت من انضباط العائلة إلا زيد بن علي الذي انبسط نفوذه على الكوفة فتركه الخليفة هشام لكي ينكسر بغرور النصر، ثم وجه إليه كتيبة من النشابة وقال موصيا: إذا تمكنتم من اكتناص زيد فلن يكون الباقون إلا هباب. وسدد الرامي الأول سهما إلى جبهة زيد أنزلته من ظهر حصانه خضيبا، ومات في مساء ذلك اليوم، فما أصبح في الكوفة أحد من أنصاره. وتقصت كتيبة أخرى نجله يحيى بن زيد فقتلته في الرجان وصلبته هناك حيث مخبأ شيعة الأئمة. قال محمد الباقر: لقد نصحت أن هذا ليس زمان خروج، لأنه زمن أحزم بني أمية هشام بن عبد الملك. وكان دار الخلافة الأموية وبالأخص في الدور الأول لا يدع مناوئا أو منتميا إلى المناوئين، فتكاثر الشهداء بصورة لافتة بعد تولية الحجاج على العراق، فما كاد يقرب يوم أبيض وكان شيوخ أمية ودعاتهم يشيعون حول من سقط سريعا أنه أجله أدركه، بلغ إيناع الأجل، لو أراد الله سلامته لما خرج عاصيا. ويستشهدون بقول مسليك: كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. فروجت القدرية رديفا: إنه قدره ساقه إلى حتفه أو ساق حتفه إليه. وكان التابعيون الثلاثة: غيلان الدمشقي، سعيد بن المسيب، الجعد بن درهم، من جماعة القدرية. وبعد استشهاد الحسين ابتعد الثلاثة عن مجامع الفرقة القدرية، وأفتى كل منهم أن القتل ليس قدرا، وكانوا يقولون: قتل فلان أجاب ربه. وكان يفتي الثلاثة: ما أجاب ربه، وإنما قتله سيف الحجاج. وكان هؤلاء الثلاثة موضع القدوة، لهذا استدعاهم عبد الملك بن مروان قائلا: إنكم تشيعون غير المعهود عنكم، من ذا يستطيع أن يقتل حيا بدون قضاء الله وقدره؟ قال غيلان الدمشقي: لو لم يقتل ما مات. وأمن على قوله صاحبه، فقال عبد الملك: هل يموت أحد قبل أن يتقدم أجله؟ من يسلم تنفس له الأجل، ومن وقع لاقى الموت المحتوم على كل إنسان بقضاء الله وقدره. وسأل سعيد: هل هذا حق؟ قال: هو حق وغير حق، إذا مات على فراشه أو سقط من ظهر دابته أو من سطح بيته، فهذا أجل له علة. أما من يقتاد إلى السجن ثم السيف فإن قاتله سبق أجله. وهذا ما اختلفت فيه المذاهب الخمسة، إذ رأى المرجئة والأشعرية أن القتل ضرب من الأجل، وقال الحنفيون والزيدية بأن القتل خرم أجل، والخرم معهود مذ تنفس الإنسان، واستشهدوا بقول الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهويهم، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. أما التابعيون الثلاثة فقد كانوا أفقه وأزهد في غمرة الاتفاق والاختلاف حول كل مسألة من مسائل الدين والدنيا. قال عبد الله بن عباس: عرفت رسول الله وأنا حدث، فلم أروي عنه لأني لم أبلغ سن الرواية، ومن ذا يقبل رواية من في سني، لكني أروي شهودي الحالات. كان الوحي الإلهي ينزل على محمد بإجابة كل سؤال، فتكاثرت التساؤلات والإجابات، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك أيان يوم القيامة. وكان علم الله بالسؤال عن معرفته بما تكن الصدور البشرية. قال ابن عباس: عاصرت عمرا وعثمان وعليا وأنا راشد معزز بدعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلى مدى العصر الراشدي لم يسأل الرسول أحد عن معنى آية، ولا استفسره أحد إلى أين ترتمي الإشارة، وإنما كانوا يتلقون القرآن مستبشرين بما تلقفوا من آياته، لأن الصحابة شغلوا عن تلاوة القرآن بالجهاد، فلم يحفظه من الصحابة كاملا غير سبعة. كان أقضاهم زيد بن ثابت، وأفتاهم عبد الله بن مسعود، وأدراهم بما خلف السؤال علي بن أبي طالب، إذ كان يتوسم في وجه السائل هل يسأل تفقها أو تعنتا. وكان المتعنتون كثيرين، لأن حرب صفين وحرب الجمل قبلها استفزت الشك حتى عند راسخ الإيمان، لأن القرآن كان ينزل ويحسن الناس تلقيه، أما بعد تدوين القرآن فقد أصبح فكرا ومصدر رأي ورؤية، لأنهم أجادوا هضمه وأحسنوا الرجوع إليه في أوراقه، فكان محركا للعقول. وهذا ما دل عليه التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم وسعيد بن المسيب، الذين رأوا فرقا بين الموت عن أجل وبين الموت عن قتل، وهذا ما لا يشتمله نص قرآني ولا نبوي، وإنما استخلاص من الكتاب والسنة، لأن الفقهاء قد تمكنوا من التفكير كما دعا إليه القرآن كدعوته إلى التوحيد. وعندما دونت السنة جاءت الأحاديث مفصلة ما أجمل القرآن: أما حرم الله الدم والميت ولحم الخنزير على الإطلاق؟ فجاء الحديث مفسرا: أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد، ودم الكبد والطحال. بهذا أصبح الإسلام نظام معرفة وشاهد لغة وبرهان رأي. وقد تلقى التابعيون الثلاثة موتهم على حالات مختلفة، ولكنها غير مختلفة الفعل السياسي، فقبلوا عقاب الإنسان ولم يقبلوا سخط الله.
1: أولياء الله برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
2: من الأرشيف:
3: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الأرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة.

0: بالحق من عندي وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
1: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
0: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
1: ثورة لكل الأزمنة. ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الأخيرة، الحلقة 16 وهي الأخيرة من هذه السلسلة، نتحدث فيها عن نتائج الثورة الحسينية الكربلائية. ما هي النتائج التي حققتها ثورة الإمام الحسين في كربلاء؟ أولا، انطلقت موجة عاطفية وجدانية عارمة جعلت كثيرا من المسلمين يراجعون حساباتهم. استشهاد الإمام الحسين بما يحمل من قيمة رمزية وفي وعي المسلمين، في وعي أيضا الذين سمعوا بفضله وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان وعلى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يسقط شهيدا بذلك الشكل وبتلك الفضاعة، هذا أوجد صيحة وجدانية عارمة أعادت الناس وجعلتهم مجبرين على التفكير في الوضعية التي كانوا عليها، لم تعد وضعية مقبولة. علم الناس من خلال هذا أن هناك تمثيلا آخر للإسلام، وكسرت الاحتكار الأموي للإسلام، وهذا ما نلحظه في تدافع المجرمين في مسؤولية الجريمة. يزيد يدفع هذه الجريمة في وجه ابن زياد ويقول أو يحاول أن ينسب مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن زياد. ابن زياد ينسب هذه المسؤولية إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد يسبقه في إرسال أوامره إلى نساء قريش وأعيان قريش بأنه مجرد مأمور. هذا التدافع الذي وصل إلى هذا الحد، ونجد أن هناك أيضا مشاعر عاطفية وجدانية تتضامن مع الحسين ومع آل الحسين في قصر يزيد نفسه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موجة عاطفية اجتاحت المجتمع المسلم، نجد ذلك نجد صداها أيضا في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أنهم سمعوا أقوالا أو سمعوا الجن، وهي ترثي الإمام الحسين بالمراثي الشعرية، وهناك حكايات وهناك روايات وهناك أيضا أشعارا وأبياتا وقصائد قالوا بأن الجن كانت تقولها ليلا. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم التوجع وكبير الفاجعة التي أصابت المجتمع المسلم. ومن ثم هذا أثبت أن الواقع الإسلامي على يد الأمويين في ذلك الحين ليس واقعا صحيحا، وأن المسلمين يجب عليهم أن يفكروا. اثنين، ثانيا، من خلال سفراء الثورة وقافلة الإباء وهم النساء والذراري والأطفال الذين أخذهم الإمام

0: الإمام الحسين عليه السلام ليشهدوا هذا الموقف العظيم والثورة الكريمة، ثم ليبلغوها في كل مكان. وشاء الله عز وجل أن يهيئ لهم الدور العظيم. زينب كما ذكرنا بعضا من المواقف التي كانت لها مع ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام، هذه المواقف التي هيئت لهم، التي هيئها الله عز وجل في حقيقة الأمر، من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ولهم في كل مكان موقف، ولهم في كل لحظة درس يسجلونه، وساقوهم أسرى، لكن مع ذلك نقلوا نبض هذه الثورة ووجدانها إلى كل مكان مروا عليه، ورووا كل تفاصيل المعركة المعرفية والذهنية والسياسية والثقافية، نقلوه إلى كل من مروا عليه. مروا طبعا على مناطق واسعة في العراق، استقر بهم المقام في الشام فترة من الوقت، ثم مروا على مدن واسعة من الشام، تركوا أثرا عميقا وتاريخيا في كل منطقة مروا عليها، في دمشق، في بعلبك، في قصر الأمويين، في مسجد دمشق، ثم في الحجاز في المدينة. ثم فيما بعد ذلك ظلوا ينقلون كل وقائع تلك الثورة العظيمة. ولهذا نجد موقف مثلا زوجة يزيد لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد كما يقال، وحاول يزيد أن يتظاهر أمام زوجته هذا بأنه رجل لم يرضى بقتل الإمام الحسين، عندما سمعها تقول أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك حاول أن يتظاهر أمامها وقال بأنه لم يرضى بهذه الجريمة البشعة، وقال نعم هذا هو الحسين، أعولي عليه وحدي على بنت رسول الله وصريحة قريش. لما أدخلت نساء الحسين على صورة قبيحة بكت نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. هناك أيضا تبين للناس أن المسألة خطيرة، أن حادثة فظيعة بمستوى مقتل الإمام الحسين معناها أن الوضع غير صحيح، أن الوضعية التي كان عليها المجتمع المسلم وضعية خاطئة، أنها لا تمت بأي صلة إلى الحق ولا إلى الإسلام ولا إلى القرآن. يعني حتى وصل الأمر إلى أن الحسن البصري رضوان الله عليه يقول لما يعني يروى عنه أنه لما قتل الحسين بكى حتى اختلجت جنباه، قال واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. أعرابي سمع عندما سمع بمقتل الإمام الحسين قال انظروا ابن دعيها يقتل ابن نبيها. فالمسألة تبين للناس أن هناك خطأ فظيعا يجب مراجعته، ويجب على الأمة التحرك في هذا الإطار وفي هذا المسار. يقول السيد القائد رضوان الله عليه ثالثا من يعني مما نذكره ثالثا من النتائج التي تحققت من خلال هذه الثورة، ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إن هذه الثورة هزت الضمائر الميتة في نفوس الكثير من أبناء الأمة وأيقظتهم من سبات غفلتهم، ولهذا بعدها قامت ثورات واشتعلت روح التمرد في مختلف بقاع العالم وكسرت هيبة الظالمين. قدمت البرهان الساطع والدليل القاطع أنه لا شرعية للظالم، حتى ولو تجلبب بجلباب الدين ولو ادعى أنه أمير المؤمنين، لا شرعية لظالم ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان إذا ما ظلم، إذا ما خرج، إذا ما تمرد، إذا ما فسق، فإنه هناك مشروعية. ثبت هذه المشروعية الإمام الحسين، كانت مشروعية الثورة على الظالمين، الخروج والثورة على الظالمين لم تكن مطبقة، كانت موجودة في ذهنية الناس، في ذهنية الصالحين من أبناء هذه الأمة، في التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية، لكن الإمام الحسين ترجم هذه التعليمات وهذه التوجيهات في واقع عملي عندما خرج في هذه الثورة. رابعا كما ذكر السيد القائد أيضا من كلام السيد القائد أنها سرعت هذه الثورة في تقويض سلطة يزيد وآل أبي سفيان، سقطت بالفعل هذه الدولة، دولة آل سفيان السفيانيين، بعد 3 سنوات فقط في عام 64 انتهى حكم آل أبي سفيان، أي بعد 3 سنوات من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن اجتراء الأمويين على قتل الحسين وآل الحسين جرأهم على ارتكاب مجازر أخرى بحق المسلمين في وقعة الحرة، رمية الكعبة بالمنجنيق، ولكن ذلك كله عجل برحيل تلك السلطة الظالمة المنحرفة الفاسدة. أيضا رابعا أو خامسا يقول السيد القائد إن هذه الثورة صنعت الوعي ورسمت الموقف الحق وحددت المسار الصحيح لكل أجيال الأمة. أصبح مسارا مستمرا تمر عليه الأجيال وتنتهجه الأمم جيلا بعد جيل. نحن اليوم نشعر بهذا، نحن اليوم اليمنيين بالتحديد وغيرهم من الثوار الأحرار في هذا العالم اليوم يشعرون بانتمائهم إلى الإمام الحسين، يشعرون بانتمائهم إلى أدبيات تلك الثورة، وأنهم في نفس المسار. عندما يتحرك أحرار حزب الله في مواجهة الإسرائيليين والصهاينة، عندما يتحرك الفلسطينيون ضد الصهاينة، عندما يتحرك اليمنيون ضد هذا العدوان الغاشم من عشرات الدول، نحن نرى في أنفسنا كيمنيين، اليمنيون الأحرار يرون في أنفسهم أنهم يمضون في ذات الطريق التي مضى فيها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم هم ثمرة من ثمرات الإمام الحسين. الثبات الذي عليه اليمنيون اليوم، التضحية، الفداء، الشموخ، العزة، أثبتوا أنهم بالفعل على هذا المسار. حتى هتافاتهم وشعاراتهم التي يهتفون بها، ومنها شعار هيهات من الذلة، إن شعارا لا زلنا نهتف به بعد 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، ليدل على أن الثورة التي أطلقت هذا الشعار ثورة خالدة، وأنها ثورة اجتاحت وتجاوزت حدود الزمان والمكان، ليس ثورة مؤطرة بإطار زمني ولا بإطار مكاني ولا بإطار قطري ولا بإطار طائفي ولا مذهبي، هي ثورة الإنسانية. ولهذا رأينا كل الأحرار، الإمام الحسين أصبح سيد الأحرار، حتى الأحرار من غير المسلمين أصبحوا يرون في الإمام الحسين نموذجا وقدوة لهم يقتدون به. حتى قال ذلك الزعيم الهندي غاندي عندما قاد ثورة بلاده ضد الاحتلال البريطاني، ماذا قال؟ قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. قال عبارة أخرى أيضا كلها تدل على تمجيده وعلى أنه استفاد في تحركه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا من النتائج التي تحققت أن الإسلام حفظ لنا، هذه الثورة الحسينية حفظت الإسلام لنا بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت وفضحت الزيف والضلال الذي كان يرتديه الأمويون ويضللون به على الأمة في ذلك الحين. أيضا من النتائج التي تحققت في تلك الثورة أنها قدمت النموذج والقدوة بالفعل في الثبات على الحق والصمود في مواجهة الطغيان والتفاني والاستبسال في سبيل الله، وقوة العزم والإرادة والصدق والصبر والوفاء وفي أقصى الظروف ومن أقصى الظروف. فهذه ومعاني أخرى ودروس عظيمة في كل محطة وفي كل موقف من كربلاء يمكن أن نستفيد درسا عظيما يجب أن نستفيده في واقعنا. نحن اليمنيين اليوم، صحيح أننا كنا قبل فترة من الوقت، قبل 20 سنة مثلا، قبل 30 سنة، 25 سنة، كنا نحتفل بالإمام الحسين عليه السلام، ولكن كانت احتفالاتنا معرفية ذهنية. أما اليوم اليمنيون بعد أن خاضوا هذه المعركة، بعد أن صاروا من المجاهدين وانخرطوا في مسيرة الجهاد في سبيل الله وانطلقوا في المشروع النهضوي الرباني الذي يتحركون فيه اليوم، أصبحوا يشعرون بأنهم بالفعل حسينيين، حسينيين بالقول وبالفعل وبالعاطفة وبالوجدان وبالذهنية وبالمعرفة وبالنفسية وبالروحية وبكل المعايير وبكل المقاييس. أيضا من النتائج أن هذه الثورة أصبحت وصارت محطة، كما يقول السيد القائد، محطة عبوية عظيمة تمنح الأمة الطاقة المعنوية الهائلة في مختلف محطات الشدة والضغوط المختلفة. المجاهد عندما يمر بضغوط مختلفة مثلا، من أين يستمد صبره وثباته وشموخه وقوته وعزته؟ عندما يتذكر ما كان محطات الإمام الحسين، عندما يتذكر ثورة الإمام الحسين، يتذكر صبر الإمام الحسين، طاقة الإمام الحسين الهائلة، فيتزود من هذا. وهذا هي قمة الاستفادة من التاريخ. التاريخ ليس مجرد تسلية نتسلى به، لا، تتحول تلك المعرفة التاريخية إلى سلوك. فتحولت معرفتنا التاريخية بالإمام الحسين ومشاركتنا لهذه الثورة وإحياؤنا لها تحول إلى واقع فينا، إلى سلوك، إلى موقف، إلى اتجاه، إلى قيمة نعتز بها. أيضا من النتائج أن الثورة الإنسانية المتدفقة عبر أبواب التاريخ تدوم. ثورة الإمام الحسين هي ثورة دائمة، هي ثورة إنسانية بيّنت أن الثورة الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي ثورة دائمة إلى يوم القيامة. صارت هذه الثورة أيقونة الحرية والعزة والكرامة لكل الإنسانية، رمزا لكل الأحرار يستلهمون منها ومن عظمتها معنوياتهم العظيمة. بات شعارها هيهات من الذلة، شعار الأحرار الذين يغضون مضاجع الظالمين ويخيفون دول الاستكبار، وإن ثورة لا زال الأحرار يصرخون بشعارها كما قلت حتى اليوم، لهي ثورة خالدة ودائمة في ضمير البشرية وإلى آخر عمر هذه البشرية. أيضا عندما نشاهد، وهذا ما نختم به، الواقع الذي أين الحسين اليوم؟ أين الحسين في رمز، في ضمير كل حر، في عقل كل بطل، في طموح كل إنسان ملهم؟ وأين حتى في الواقع كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، أين الإمام الحسين يحتفل به ويأتيه الزوار من كل مكان، كربلاء تعج بالزوار من كل أنحاء العالم، وأين هو قبر يزيد؟ أين هو يزيد اليوم؟ من هو الذي يحتفل بيزيد؟ من هو الذي يزور يزيد؟ هذه هي الدنيا عندما تجازي المحسن بإحسانه والأبطال ببطولاتهم وتجازي الظالمين بظلمهم. أين هو علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم؟ أين هو الإمام علي وكيف يحتفى به وكيف يزار من كل الزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو معاوية؟ لا أحد يتذكر هذه النوعية من الناس. اليمنيون يرون في الحسين شخصا قدوة، يعني بل يعيشونه واقعا، أصبح الإمام الحسين يعاش واقعا في واقع كل يمني. الإمام الحسين خرج على، اتهم بأنه خرج على شرعية يزيد وثار ضدها، اليوم يقتل اليمنيون ويقاتلون على أنهم خرجوا على شرعية الدنبوع وآل سعود وترامب وبايدن ونتنياهو وأمثالهم وأضرابهم. صرختنا واحدة، نحن نقول اليوم مثل ما قال الإمام الحسين، نقول اليوم ألا وإن الأمريكان والصهاينة وآل سعود وآل زايد قد خيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. دم الإمام الحسين ودماء اليمنيين هي المسامير الأخيرة في نعش هذه الإمبراطوريات التي نراها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضل الله، ونحن نمضي على درب الإمام الحسين ثباتا وصبرا وشموخا وعزة وإباء، وتمضي قوافل شهدائنا وتعرج إلى رب الأرض والسماء لتحلق في الفضاءات الخالدة في جنات المأوى. من صبر الإمام الحسين وعزيمته يستمد مجاهدون ويتعلم المثابرون، ويحلق في علياء عزته الأنصار اليمنيون. زينبنا تستمد من زينب الإمام الحسين، علينا اليوم يستمد من علي بن الحسين، حسيننا اليوم يستمد من الإمام الحسين، وهكذا نحن يا إمامنا، نحن أيها الإمام منك وإليك، وأنصارنا من أنصارك، دربنا إلى دربك وطريقنا إلى طريقك، وسلام الله عليك في الأولين، وسلام الله على أنصارك أهل اليمن في الآخرين، وموعدنا بك يوم الدين، والنصر للحق والمحقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل ما يجري اليوم زاخر الدلالات والإضاءات والإشارات التي لا يجدر المرور عليها مرورا عابرا، غافلا عن فحاواها ومعطياتها المهمة، معطيات يلفت من بينها ما له صلة بواقع قوة آصرة الإخاء في المستوى الثنائي بين اليمن الناهض اليوم والمتحرك بروح المشروع القرآني الثوري الفتي والجمهورية الإسلامية في إيران كبلدين أخوين مهمين في هذا الإقليم أو المنطقة المستهدفة بأعتى حروب وعدوانات الطغيان الصهيوني الأمريكي المستكبر العاتي، وكثورتين تحرريتين، وكشعبين مسلمين شقيقين جارين تربطهما عرى الأخوة الإيمانية ووحدية المرجعية القرآنية الإسلامية لثورتيهما المباركتين، وكذلك الروح المميزة لكلا الثورتين بسماتها وقسماتها التحررية الاستقلالية المناهضة للمشروع الصهيوني الاستكباري الهيمني الذي يستهدف بمخاطره ومضاره وجرائمه كل شعوب أمتنا، كما أن من بين تلكم المعطيات والدلالات ما يعنى بالدلالة الجلية على مستوى قوة تماسك المحور الجهادي الإسلامي الإقليمي، محور القدس والمقاومة الإسلامية الذي تعد اليمن وإيران قطبين أساسيين فيه، والذي تنطق قسمات ملمحه الأساس الفارق بكونه بوتقة تآخ وتحالف بين أحرار وشرفاء هذه الأمة الواقفين في طليعة خطها المجاهد المقاوم لمشاريع الأعداء الصهاينة والأمريكان ومواليهم، ويتصدرون الفعل الداعم المؤازر لقضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كافة، القضية الكبرى قضية فلسطين ومظلومية شعبها، والمناصر أيضا لمقاومتها المحقة البطلة في وجه المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستباحي البغيض وجرائمه البشعة المتواصلة والمتصاعدة. وعندما نقرأ ضمن هذا الإطار الموضوعي ما تحكيه صورة التشييع التاريخي الجليل والفريد للشهيد الإمام القائد الكبير السيد علي الخامنئي، نلاحظ زخما حضوريا هائلا لتلك الأبعاد والمحددات التي يتشكل في ثناياها واقع اللحمة الإيمانية والوجدانية والثقافية والحضارية المصيرية التي تنصهر فيها أطياف الكيان الواحد لأمة الإسلام التي لا فرق فيها حسب محددها ومفهومها الإلهي القرآني المحمدي الأصيل، لا فرق فيها بين عربي وفارسي أو إيراني، ولا بين قومية وقومية، ولا بين شيعي وسني، كما يحاول أعداء الأمة اليوم من اليهود والصهاينة والمستكبرين والعنصريين والمنافقين أن يعزفوا لحنهم التمزيقي المغرض النشاز لشق صفوف الأمة خدمة لأجندة مشروع أولئك الأعداء الخطير، المشروع الصهيوني الغربي الإبستيني التدميري الهادف إلى ابتلاع الأمة بكلها واستعباد شعوبها والاستحواذ على خيراتها ومقدراتها. من أرضية الوعي بهكذا حقائق ومن واقع التجربة المريرة الطويلة لصراعنا مع أولئك الأعداء المجرمين مرتكبي أفظع الجرائم والإبادات بحق شعوب هذه الأمة في فلسطين وفي كل المناطق الملدوغة بغدرهم وشرورهم وحروبهم وأطماعهم وفتنهم التي تتواصل منذ عقود وما يناهز القرن من الزمان، وحتى اليوم الذي تدور فيه هذه المواجهة المصيرية الكبرى بين أحرار هذه الأمة وشرفائها المؤمنين المجاهدين الأباة المضحين في إيران وبقية المحور المجاهد ورأس ذلك الشر العدواني الدموي المدمر القاتل أمريكا الترمبية الصهيونية الإبستينية المتوحشة وذراعها اليهودي المسعور المحتل لفلسطين، ومن يوالي ويقف مع هذا المركب الشيطاني العدواني الخبيث. ويأتي هذا التشيع التاريخي الملحمي للقائد الإمام الشهيد العظيم السيد علي خامنئي ليقدم فيما يقدمه من دلائل ومعطيات دالة حية عظمى على تلك الواحدية الراكزة في صميم وجود الأمة الواحدة ومصيرها ومسارها المتشابك المترابط دون أي قابلية لتمييز أو تفريق بين شعوبها على أساس قومي أو مذهبي، ولا لأي نعرة جاهلية تنافي التوجيه الإلهي القرآني بالاعتصام بحبل الله والتأمين الدائم لشرط البنيان المرصوص في صف هذه الأمة، وهذا هو أيضا ما درجت به التوجيهات النبوية في مأثوراتها المجمع عليها بالابتعاد عن النعرات العصبية والعنصرية المقيتة والتآخي والتلاحم بين أبناء الأمة الواحدة. وهنا يكفي أن نذكر بشيء من تلك المأثورات النبوية: سلمان منا أهل البيت، لو كان هذا الدين في الثريا لناله أبناء فارس. وكذلك بيان النبي الكريم صلى الله عليه وآله المعني بآية الاستبدال في سورة محمد بأنهم قوم هذا، كما أشار إليه الرسول الأكرم إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليه، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في كل الكتب التي يجمع عليها أهل هذا الدين في بوتقتهم الفكرية والحضارية الكبيرة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نستهل يومنا هذا بالحديث عن نشرة خاصة لأحوال الطقس مع الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. أهلا وسهلا أستاذ عبد القادر.
1: أهلا ومرحبا بكم أختي الفاضلة، أحييكي وأحيي كل المستمعين وكذلك الزملاء القائمين معكم على هذه الفترة بأطيب ورقة تحية، ويسعدني أن أستعرض بمعيتكم اتجاه الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى. طبعا بالأمس حضرت أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، رافق بعضها البرد خاصة في محافظة الصعدة، شملت أيضا أجزاء من محافظات عمران حق المحوي سهل التهامة. جعل الله أمطار خير وسقيا بركة. بالأمس سجلت أعلى درجات حرارة في سيئون 43.5، كذلك الحال في مدينة حبس في محافظة حجة. ما يميز الطقس في هذه الأيام هو الأجواء الحارة خاصة على الصحارى والسهول الساحلية، وبالتالي عبر هذا البرنامج المركز الوطني للإخوة المواطنين القادمين في هذه المناطق بضرورة عدم التواجد لفترات طويلة خاصة خلال فترة الظهيرة في تحت أشعة الشمس المباشرة. أيضا اضطراب البحر في خليج عدن وكذا حول عقبة سقطرى، وبالتالي وجب تنبيه الإخوة المرتادين البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج. الأجواء بهذا اليوم خاصة على المرتفعات الجبلية توقع فرص أفضل من الأيام السابقة خاصة على مرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا خاصة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية. أجواء مغبرة تشهدها بعض المناطق الصحراوية في هذه اللحظة، حيث وصلت أدنى الرؤية إلى 6 كيلومتر في مدينة سيئون. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس. أما صنعاء العظمى توقع بمشيئة الله تعالى 31 صغرى 18، عدن 38 في تعز 34 19، المكلا 35 28 في الحليزة 38 33، سيئون العظمى 44 صغرى 26 في سقطرى 33 27، ذمار العظمى 31 صغرى 19 إب 28 14، الغيبة 32 25، في زنجبار 40 29، الضالع 32 21، الحوض اللعج المتوقع العظمى 41 صغرى 28، في عتق 40 27، مأربة 42 26، الصعدة 35 18، في المحوض 30 18، أمراض 33 14، في الجو 42 العظمى الصغرى 25، حجة 33 22، في البيضاء 33 العظمى الصغرى 17، وفي الجبين ريمة العظمى 28 الصغرى 20. شاكرين تواصلكم أختي الفاضلة، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر السهلي، كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سامعينا الكرام، وبداية هذه النشرة مع أبرز عناوينها. مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق، ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. طوفان نفير قبلي وعسكري عارم يجتاح المحافظات إعلانا للجهوزية الكاملة لكسر الحصار ودحر قوى الاستكبار. الشيخ نعيم قاسم يؤكد إجهاض اتفاق الإطار المدل لرفض الوصاية الأمريكية، ويشدد على حتمية خيار المقاومة لمواجهة خروقات العدو المتواصلة. الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في بندر عباس، وقشم وطهران تجدد وعيدها بسحق القواعد الأمريكية. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. دعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الدولية إلى الاضطراع بدورها في دعم جهود السلام ومساردة الشعب اليمني، مطالبا إياها بتوجيه النصح للنظام السعودي لسماع صوت العقل والالتزام بتعهداته وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها برعاية سلطنة عمان. وفند المجلس في بيان صادر عنه يوم أمس الافتراءات الإعلامية الممنهجة التي تدعي رفض صنعاء للتوقيع، محذرا الرياض من الانجرار وراء الدول المطبعة للبقاء تحت الوصاية الأمريكية، ومؤكدا أن تعنت العدو السعودي تسبب في جمود المسار السياسي وعرقلة صرف المرتبات وإطالة المعاناة الإنسانية. كما حث البرلمانات الدولية على اتخاذ مواقف حازمة لإنهاء الصلف الصهيوني الأمريكي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مستهجنا الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه مجازر الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء وحرمانهم من الغذاء والدواء. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذا العدوان يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لواشنطن، ويثبت أن نكث العهود صفة ملازمة للصهاينة. وحذرت الوزارة في بيان لها بعض دول المنطقة من مغبة الاستمرار في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد عسكرية للقوات الأمريكية والصهيونية، مؤكدة أن ذلك سيعرضها لأخطار وأضرار مستمرة بعد أن رهنت أنظمتها مصير شعوبها بيد المجرمين، وعليها مغادرة مربع العمالة الذي لن تجني منه سوى الخسران. وحيت الخارجية صمود وثبات الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وجيشا وشعبا في وجه المؤامرات، مجددة وقوف اليمن المطلق إلى جانب طهران في كل المراحل والتطورات القادمة. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات حجة، ذمار، صعدة، الجوف، مأرب، تعز، إب وعمران لقاءات مسلحة ونكوفا قبليا حاشدة إلى جانب مسير عسكري لقوات التعبئة استجابة لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الاستنفار العام لكسر الحصار وإنهاء العدوان. وأعلنت الحشود القبلية والعسكرية الجهوزية القصوى لخوض المعركة الفاصلة لتحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة الثروات السياسية المنهوبة، معلنة التفويض المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الرادعة ضد غطرسة ثلاثي الاستكبار أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي. وحذرت بيانات لقاءات الرياض من مغبة المماطلة ونكث العهود، مؤكدة فتح معسكرات التدريب والتدريب ورفض الجبهات والتمسك المبدئي بمعادلة وحدة الساحات لإسناد غزة ومحور المقاومة، مثمنة الموقف الشجاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولية. تواصلت في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات الفعاليات الثقافية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييداً لبيان القوات المسلحة. وأكدت الكلمات والمحاضرات على استلهام دروس الثبات والتضحية من ثورة الإمام زيد ومقاصدها في رفع الوعي وكسر حالة الجمود والخنوع
مستعرضة سيرته ومآثره في مواجهة الطغاة والمستكبرين وتصحيح واقع الأمة، وحثت على استشعار المسؤولية والتمسك بنهجه الجهادي في مواجهة قوى العدوان والاستكبار حتى تحقيق النصر. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي أمس الأربعاء سلسلة مجازر جديدة في قطاع غزة جراء تواصل الغارات الجوية والبرية في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين باستهداف مركبة وخيمة نازحين في غزة وخان يونس ورفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع الإجمالي التراكمي لضحايا الخروقات الصهيونية منذ بدء سريان الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي إلى 1183 شهيدا و 3491 مصابا وسط صمت دولي مطبق. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة له بالتزامن مع مراسم التشييع المليونية لقائد الثورة الإسلامية السابق الشهيد السيد علي الخامنئي أن المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني متمسكون بنهج الولاية والخط الأصيل، مشددا على أن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية برعاية أمريكية هو اتفاق باطل ومذل ويخدم مصلحة الكيان الصهيوني بالكامل ولن يمر منه بند واحد. ودعا الشيخ قاسم السلطة اللبنانية للتراجع عن هذا المسار وقبول التفاوض غير المباشر، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي لرفع الوصاية الأمريكية الخبيثة التي تسلب سيادة لبنان وتوفر غطاء تاما للجرائم الصهيونية والتي كان آخرها خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف طائرة مسيرة معادية لشابين مدنيين مساء الأمس في محيط مستشفى غندور بالنبطية الفوقاء ما أدى إلى استشهادهما فورا. وأوضح الشيخ قاسم أن الصمود الأسطوري للمقاومة بدعم استراتيجي مطلق من الجمهورية الإسلامية في إيران هما اللذان فرضا وقف العدوان بالإجمال، مثمنا مواقف طهران التي رهنت تفاهماتها مع واشنطن بوقف العدوان والانسحاب الصهيوني الكامل، ومعلنا مواصلة طريق العزة تحت قيادة قائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي. وجدد الأمين العام لحزب الله التأكيد على أن الأولوية القصوى تكمن في طرد الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة وفق النقاط 5 الثابتة للمقاومة والمتمثلة بالانسحاب الإسرائيلي الشامل وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطانية وإيقاف العدوان كليا وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، جازما بأن المقاومة لن تنجر للفتنة الداخلية ولكنها لن تسمح لأحد بالتطاول عليها وستظل في الميدان لإسقاط كافة المشاريع التآمرية.

بدأت في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق مساء الأمس مراسيم التشييع الشعبي لجثمان قائد الثورة الإيرانية السابق الشهيد السيد علي الخامنئي فور وصول جثمانه ودخوله المسار المخصص للتشييع في شارع أبو مهدي. وجاء ذلك بعد ساعات من تشييع مليوني ومهيب شهدته مدينة النجف الأشرف، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بإمامة السيد محمد تقي الحكيم وسط مشاركة جماهيرية حاشدة. تصدت الدفاعات الجوية والساحلية الإيرانية في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم ليلة أمس الأربعاء لأهداف معادية بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عدة في جزيرة سيريك ومن اتجاه البحر على الساحل الغربي، وذلك في سياق الاستنفار والدفاع المستمر ضد التهديدات الخارجية. وجاء هذا التصدي بعد إعلان الجيش الإيراني عن ارتقاء 8 شهداء من رجال القوات الجوية والبحرية في بندر عباس وبوشهر إثر عدوان إجرامي غادر شنه الجيش الأمريكي الإرهابي، والذي رد عليه الحرس الثوري الإيراني فورا باستهداف وقصف مباشر لقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، متوعدا بالأخذ بحتمية الثأر ودحر أي اعتداءات قادمة. وعلى الصعيد السياسي، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان إبراهيم رضائي جهوزية طهران لشن هجوم شامل ومفاجئ يسحق القواعد والمعدات الأمريكية في المنطقة عبر محور المقاومة، ملوحا بخيارات استراتيجية رادعة كإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب وتغيير العقيدة النووية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، فيما أكدت الخارجية الإيرانية عبر متحدثها إسماعيل بقائي والوزير عباس عراقجي أن واشنطن خرقت مذكرة التفاهم ونكثت العهود بعدوانها وإلغاء تعليق الحظر النفطي، مشددين على أن إهانات ترامب الأخيرة تعكس يأس الإدارة الأمريكية وفشلها الذريع أمام صمود الشعب الإيراني الذي لا يفهم ترامب سوى لغة قوته وبسالته. سامعين الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها تذكير لأبرز ما جاء فيها. مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. طوفان نفير قبلي وعسكري عارم يجتاح المحافظات إعلانا للجهوزية الكاملة لكسر الحصار ودحر قوى الاستكبار. الشيخ نعيم قاسم يؤكد إجهاض اتفاق الإطار المذل لرفض الوصاية الأمريكية ويشدد على حتمية خيار المقاومة لمواجهة خروقات العدو المتواصلة. وكان في النشرة أيضا الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في بندر عباس وقشم، وطهران تجدد وعيدها بسحق القواعد الأمريكية. بذلك انتهت النشرة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.

من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أسعد الله صباحكم بكل خير سامعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في فترتنا المفتوحة عبر أثير إذاعتكم الأولى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سنكون معكم خلال هذه الرحلة من هذه اللحظة وحتى الساعة 12 ظهرا من الاستوديو سماح القوم ومها موسى. ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الروديني، يونس جغمان، طه سلامة. ومن الصيانة صالح شيعاني. IT محمد المتوكل. داود الحطامي مكتبات وتنسيق. ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي. إخراجاً عبد الله حسين الوشلي. أهلاً بك.

هو صباح يوم جديد وبداية جديدة كالعادة. اليوم هو الخميس، المعظم بيكون في فترة إجازة، فهو من الأيام المحببة والجميلة اللي ممكن الواحد بيقضي فيها لحظات مناسبة مع أسرته، مع أهله، مع كل من يحب. إذن أسعد الله صباحكم سامعين الكرام أينما كنتم بكل خير. صباح الأمل، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، وصباح الثقة بالله والتوكل على الله في كل أمر وفي كل حين وفي كل لحظة. فرول الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه لما استطعنا أن نتقدم خطوة واحدة في كل مسارات حياتنا.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلأن رددت فأي باب أقرع.

الشهادة من أقدس وأعظم الأهداف والغايات التي يرجوها الإنسان المؤمن، يسعى في هذه الحياة ليصل إلى مرحلة أن يكون شهيداً.

فالشهادة هي ميدان يفخر به من كل من يذهب إليه، كل من يسعى إليه. تأتي في البداية من منطلق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا التحرك وهذا الفطرة الإيمانية الحقيقية التي تأتي بالرقية الإيمانية، كلما زاد الإنسان ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، كلما أدرك ما له وما عليه، فتحرك في الميدان أو ميدان الحياة هذه بشكل عام وهو مجاهد. لا نقصد بالجهاد هنا فقط الميدان العسكري أو الجبهات وما إلى ذلك، الميادين الجهادية مختلفة. الجهاد في حد ذاته أن نستمر أساسا في هذه الحياة، أن نقاوم، أن نبني، أن نصنع، هذا في حد ذاته يعتبر جهاد، ولكن سيكون جهادا خالصا بكل ما تحملها الكلمة من معنى، إن كان نقيا من أي ما يمكن أن يغضب الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نقول أنك تجاهد في عملك وأنت مثلا ترتشي أو تظلم أو تخدع أو تغدر وما إلى ذلك. فنحتاج أن نستوعب معنى أن نكون مجاهدين، معنى أن نكون ثابتين، معنى أن نكون صابرين وصامدين في هذه الحياة وفي هذا الميدان، ونحن نحمل هذه المبادئ القوية. عندما نحملها بطبيعة الحال، عندما تأتي أحداث التي نشهدها في الوقت الراهن، يعني فيما يخص بلادنا وفيما يخص المنطقة بشكل عام، سيتحرك الفرد منا من منطلق إيماني واعي ليكون مجاهدا في هذا الميدان، ليتحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن سقط شهيدا فهو يعتبر نفسه كما قال الإمام علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة. فهذا السمو وهذه النفسية الراقية التي لا تأتي إلا من إيمان واعي بالله سبحانه وتعالى، واعي بما له وما عليه، تصل به إلى مرفأ الشهادة وإلى أسمى الدرجات التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المخلصين.

إذن سامعينا الكرام، لازلنا معكم في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن، والتي نحاول عبرها ومن خلالها أن نقدم لكم مجموعة من الموضوعات التي تعنيكم وتهمكم في يومكم بشكل عام. إذن من ما يلفت انتباهنا أيضا ما يقره الإمام علي عليه السلام فيما يخص الاستقامة. قال الإمام علي: أفضل السعادة استقامة الدين، واستقامة الدين تأتي باستقامة النفس، واستقامة النفس حتما تأتي بنسبة الوعي التي تزيد كل مرة عن سابقتها بالوعي بمال الإنسان وما عليه تجاه هذا الدين، أن يتعامل مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن يلتزم بما أمر الله وأن ينتهي عن ما نهى الله سبحانه وتعالى. هي ليست أشياء أو ليست أمور تدعو إلى التقييد أو التحكم أو أن يكون الإنسان تعيسا. البعض يعتقد أحيانا عندما يحرم الله بعض الأشياء ويحلل بعض الأشياء ويوجب أيضا علينا بعض الواجبات وما إلى ذلك، من منطلق يعني كبت حريات، وصعب أن أتأقلم على هذا الشيء، صعب أن أفرض على نفسي هذا الشيء، في حين أنه هي مصدر السعادة الحقيقية. مما يلفت انتباهي صلاة الفجر اللي نتمنى أنه يعني نكون جميعنا ملتزمين فيها، واجبا أن تكون مثلا في وقتها المحدد، ولكن البعض أحيانا يتعامل معها بنوع من التجاهل أو نوع من الترك أو ما إلى ذلك بشكل عام. فهذه الحالة يعني أثبتت علميا أن النهوض في وقت مبكر له أثر صحي على الجسم، له أثر صحي ونفسي أيضا على النفسية، على العقلية، على نسبة الدم وحركة الدم في الجسم. فما يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء، هذا كمثال بسيط يعني على مستوى أوامر الله، لا يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وفيه مصلحة للإنسان. فالاستقامة ومحاولة الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى في كل ما يخص حياتنا بشكل عام يدعو إلى أن نكون سعداء بكل ما الكلمة من معنى. لو كنا ندرك أن ما أراده الله لنا سبحانه وتعالى حتى لو لم يتحدث العلم عن ذلك أنه خير ومضينا فيه ونحن كلنا ثقة وتسليم مطلق لما أمر الله سبحانه وتعالى به، لرأينا ملامح هذه السعادة في كل تفاصيل حياتنا. ومن هذا المثال البسيط يعني ننتقل إلى مثال أكبر وأوسع وأشمل، تحدثنا عنه قبل قليل، مسألة الجهاد والتحرك وبذل المال والإنفاق، لأنه بيكون صعب جدا أن الإنسان ينفق من جيبه، يحس أنه تعب على هذا الريال أو تعب على هذا القرش ويصير يطرحه مثلا في إنفاق في سبيل الله للقوى الصاروخية أو أحيانا لمساعدة محتاجين وما إلى ذلك. محتاجين أنه نتعامل مع هذا المسألة أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرك على هذا الأساس، وأن ما ذهب سيخلف الله بعده أضعاف، وأنه في الأساس هذا المال جاء من الله سبحانه وتعالى. فلسنا بأصحاب حق حتى نتحكم وحتى نكون في حال الطمع وهلع ومنع من أن ننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ف بالمجمل يعني الحكمة التي ذكرها الإمام علي عليه السلام أو هذه النص الذي يقول فيه أن السعادة يعني تكمن في الاستقامة هي واقعية جدا، يجب أن نكون على وعي بها وأن نسعى أن نعمل على ضوئها حتى تستقيم حياتنا وتستقيم نفسيتنا ويستقيم أيضا واقعنا. فالتغيير يعني يبدأ بتغيير الفرد من الداخل، عندما كل واحد بيحاول يغير نفسه ويصلح نفسه من الداخل بطبيعة الحال بتلاقي مثلا زوجتك، أولادك، أهلك، الجميع بيحذو حذوك، لأنه الشيء الجميل والشيء الكويس أو الجيد بيكون مصدر إلهام للجميع. فكلما كنت أنت شخص يعني على قدر ومستوى معين من الصلاح، كلما انعكس ذلك على أهلك، على ناسك، على الناس اللي حولك، فبطبيعة الحال بتتغير منظومة مجتمع كاملة. فمحتاجين نؤمن أن التغيير يأتي من الداخل، من النفس أولا، وبعد ذلك سينعكس على الواقع، سينعكس على قضايا الأمة، سينعكس على مجريات الأحداث بشكل عام، ولنا في واقعنا خير مثال.

تلفتنا دائما الزوامر الفنية اللي بنعرضها دائما، يعني سواء في الفترة أو بيتم إنتاجها بشكل عام، للكلمات اللي بتحتويها. يعني دائما لما نجي نسمع الزامل أو النشيد اللي بيجي بيحمل مفردات عديدة، زي الزامل اللي كان بيجي قبل، يعني قبل شوية، يعني مجموعة من الحكم، مجموعة من الكلمات اللافتة جدا. المهم في كل هذا يعني إنه لما يكون الإنسان على مستوى حكمة معينة بينعكس هذا حتى على مستوى، يعني حتى عمله، حتى على مستوى الإنتاج الفني، حتى على مستوى الإنتاج الإعلامي. فهي من الخيرات، الوعي الإيماني والرقي وهذا المستوى العالي جدا من الارتباط بالله سبحانه وتعالى يجعلك قادر على أن توظف كل شيء في مكانه الصحيح. بشكل عام يعني علينا أن نكون على هذا المستوى من إدراك ما لنا وما علينا، وإدراك أين توضع الأشياء المناسبة في أماكنها المناسبة. فهذا بيعكس وعي، وبيعكس شخصية راقية، وبيعكس ثقافة عالية جدا، وبيعكس أيضا بالنسبة يعني للمسيرة القرآنية وما جاءت به، وكل من يعني يمضي في ظل هذه المسيرة بيعكس صورة مختلفة وصورة مميزة وصورة متفردة عن هذه المسيرة القرآنية. فيجب أن نكون على هذا المستوى من الثقة، وهذا المستوى أيضا من الوعي والفهم والإدراك لما نريد أن نقدمه، ولما نريد أن نضعه، ولما نريد أيضا أن نصل إليه.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظة حجة ذمار صعدة الجوف مارب تعز إب وعمران نكوفا قبلية حاشدة ومسيرا عسكريا استجابة لدعوة قائد الثورة، معلنة الاستنفار العام والجهوزية القصوى لكسر الحصار وتحرير الثروات المنهوبة، مع تفويض مطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الرادعة ضد تحالف العدوان، ومؤكدة الثبات على معادلة وحدة الساحات. وفي فلسطين، ارتكبت قوات العدو الصهيوني سلسلة مجازر جديدة في قطاع غزة وسط استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات طالت مركبات وخيام نازحين. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الصهيونية منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1180 شهيدا وآلاف المصابين وسط صمت دولي مطبق. وفي لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك المقاومة بنهج الولاية والخط الأصيل، مشددا على بطلان اتفاق الإطار الذي رعته أمريكا لخدمة الاحتلال وداعيا السلطة للرجوع عنها. وأوضح الشيخ قاسم أن صمود المقاومة ودعم إيران هما ما فرضا وقف العدوان، مجددا التمسك بالسيادة ورفض الوصاية الأمريكية، ومنوها إلى استشهاد شابين في غارة صهيونية بالنبطية في خرق سافر للتهدئة. دوليا، تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف معادية في بندر عباس وقشم تزامنا مع انفجارات في سيريك عقب عدوان أمريكي استشهد فيه 8 من منتسبي الجيش الإيراني. هذا وتوعد طهران برد شامل ومفاجئ يطال القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة عبر محور المقاومة، ملوحة بخيارات استراتيجية منها إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب وتغيير العقيدة النووية، معتبرة إهانة ترامب دليلا على يأس واشنطن وفشل سياساتها. سمعينا الكرام، كان هذا هو النبأ الأخير في موجزنا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. ثانياً، إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
11: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

كان الإمام زيد بن علي عليهما السلام يرى واقع الأمة وهو يتآكل من الداخل، وقد ألف كثير من الناس حياة الذل حتى حسبوها قدرا لا يدفع. وفي الطرف الآخر كان الطاغية هشام بن عبد الملك يجلس على عرش تحرسه الرماح والسيوف، يظن أن القوة تصنع الشرعية وأن البطش يطفئ نور الحق. أدرك الإمام زيد عليه السلام أن الأمم لا تهزم حين يقل عددها، وإنما تهزم حين يفقد أبناؤها البصيرة ويكرهون التضحية. ولذلك كان يردد: البصيرة البصيرة ثم الجهاد، لأن الجهاد بلا بصيرة تهور، والبصيرة بلا جهاد استسلام. ولا تبنى أمة بالاندفاع الأعمى ولا بالسكوت المذل. وكان يقول: والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، لأن كل أمة آثرت السلامة على الكرامة دفعت ثمن ذلك ذلا طويلا. والأمم التي تبدأ بالبصيرة ثم تنهض إلى الجهاد دفاعا عن دينها وعدالتها وكرامتها هي التي تكتب تاريخها بيدها. تحرك الإمام زيد عليه السلام بثورته في وجه الطغيان، واجتمع حوله أصحابه، لكن كثيرا منهم تفرقوا ساعة المواجهة، ولم يبق معه إلا القلة الذين عرفوا لماذا يقاتلون ولمن يقاتلون. واشتعل القتال، وأصاب السهم الإمام زيد عليه السلام فسقط شهيدا عزيزا كريما. لكن الطاغية هشام بن عبد الملك لم يكتفي بقتله، بل نبش قبره وصلب جسده الشريف في مشهد أرادوا به إرهاب الأحرار، فإذا به يتحول إلى شاهد خالد على وحشية الظالمين، ودليل على أن الطغاة يخشون البصيرة أكثر مما يخشون صاحبها. ومنذ ذلك اليوم بقيت ثورة الإمام زيد عليه السلام ميزانا يوزن به الرجال، فكلما آثر الناس السلامة على الكرامة واستبد الطغاة عاد صوت زيد يوقظ ضمائر الأحرار ويذكرهم بأن الأمم التي تخشى التضحية لا تنال الحرية، وأن طريق العزة لا يعبد بالاستسلام بل يشق بالإيمان والوعي والثبات.

عباد الله، أندبوا الإيمان ونوحوا على القرآن، فوالذي نفس زيد بن علي بيده لن تنالوا خيرا لا يناله أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أصبتم فضلا إلا أصابوه فأصبتم فضله.

فيا علماء السوء، أأكببتم على الدنيا وإنها لناهية لكم عنها ومحذرة لكم منها. نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغششتموها، وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها، وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها. فيا علماء السوء، هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين، وهذا أمانكم الذي ائتمنتموه للخائنين، وهذه شهادتكم للمبطلين، فأنتم معهم في النار غدا خالدون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلو كنتم سلمتم إلى أهل الحق حقهم وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله، ولكنتم من العلماء به حقا الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه بالخشية منه. فلا أنتم علمتم الجاهل، ولا أنتم أرشدتم الضال، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون، ولا بشرط الله عليكم تقومون، ولا في فكاك رقابكم، ولا السلب إلا سلبكم.

0: يا علماء السوء، اعتبروا حالكم وتفكروا في أمركم وستذكرون ما أقول لكم. يا علماء السوء، إنما أمنتم عند الجبارين بالاتهام وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة وقربتم منهم بالمصانعة. قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن، فعاد عملكم حجة لله عليكم. وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية. يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس، والسنن من جهتكم تحتبر. يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين. ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا، وادهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق كي تتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم لهم الجور، وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة، فهذا حالكم. فيا علماء السوء، محوتم كتاب الله محوا، وضربتم وجه الدين ضربا، فند والله نديد البعير الشارد هربا منكم، فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين بدعوة الحق من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعت رؤوسهم فوق الأسنة، وصفدوا في الحديد، وخلص إليهم الذل، واستشعروا الكرب وتسربلوا الأحزان، يتنفسون الصعداء ويتشاكون الجهد. فهذا ما قدمتم لأنفسكم، وهذا ما حملتموه على ظهوركم، فالله المستعان، وهو الحكم بيننا وبينكم، يقضي بالحق وهو خير الفاصلين.
1: الإمام زيد بن علي، هذا الثائر العظيم المجاهد المقدس، هذا الرجل الذي حمل روح الجهاد وحمل روح القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، امتدادا للمسيرة التي جاء بها جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجده الإمام علي عليه السلام، ووالده الإمام الحسين عليهم السلام أجمعين. في ذلك في يدي يعني كتاب بعنوان ثورة الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، دروس وعبر للأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة. ومن هذا الكتاب نقرأ عليكم سامعينا الكرام نبذة عن من هو الإمام زيد.

الإمام زيد بن علي عليه السلام هو واحد من عظماء نجوم العترة وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأقرت بفضله وعمله وأقرت بمقامه العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، لكن أن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته أيضا فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة المكافأة لنبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم.

غيرهم، وواحد من نجوم تلك العترة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هو واحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، هذا منبته ومنبعه وأسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين عليه السلام، أبوه زين العابدين وسيد الساجدين، الذي أيضا تقر كل الأمة بعظيم فضله وعظيم مقامه وسناء مكانته. زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين الذي هو نجد الإمام الحسين عليه السلام المتبقي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض النسل الحسيني. لا نزال في أحداث عاشوراء وما حدث في مسألة كربلاء، وكان من ضمن من كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام علي زين العابدين. فيعني نجا من تلك الحادثة أو من أن يقتل أو يستشهد في يد أبي عبد الله الحسين أنه كان مريضا عليلا، فكان ذلك سبب لبقائه ثم أن يستمر نسله إلى اليوم. فزين العابدين عليه السلام بما هو أو بما هو عليه من العلم والعبادة والفضل والتقوى والمكانة العلية في دين الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ربى زيدا، رباه التربية الإيمانية، رباه على الإيمان، على التقوى، على العلم، على الفضل. ثم من بعد زين العابدين عليه السلام وبعد وفاته اهتم بتربيته الإمام الباقر عليه السلام. ولعظمة هذا الإمام العظيم والدور الذي سيحققه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي سمي هذا، وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي. إذن كان هذا هو تعريف موجز عن الإمام زيد ابن علي عليهم السلام. وتأكيدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدرك أن هذه الشخصية وهذا الحفيد أو الصبط من أبنائه سيأتي وسيقتل يعني في سبيل الله، وسيصلب وسيتعرض إلى مأساة شديدة جدا. يعني الإمام زيد روي أنه يعني تحرك، سنتحدث عن ذلك، عن تحركه، عن الظروف التي مضى فيها، الأسباب، الدوافع وما إلى ذلك، وكيف آلت به تلك الثورة التي نهض بها وكان شعاره فيها البصيرة البصيرة. لم يكن يبحث عن العدد، ولكنه كان يبحث عن أمة وعن قوم وعن أتباع وأنصار يؤمنون بما يؤمن به ويتحركون بما يتحرك به ويمضون في ذلك الطريق مجاهدين في سبيل الله راغبين نيل رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأخيراً.

سمعنا الكرام، للحديث أكثر عن هذه المناسبة، عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وعن تفاصيل تلك الرحلة الثورية التي مضى فيها وهو شعلة متوقدة، ذهب في ذلك الطريق واستشهد في ختامه في سبيل الله لكي يحيي دين الله سبحانه وتعالى. إذن لنتعرف أكثر على هذه الأحداث، ونتعرف أيضا أكثر على هذه الثورة وإلى ما وصلت إليه، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد عليه السلام. يسرني أن أرحب بالأستاذة هناء المحاقري، ناشطة ثقافية. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء. بداية، تحدثنا قبل قليل عن الإمام زيد عليه السلام، عرفنا به بشكل موجز ومختصر، يعني عن شخصيته، عن تربيته، عن مكانته، فلو تحدثنا معك بداية عن الظروف التي خرج فيها الإمام زيد، ما هي الأسباب والدوافع، وكيف كانت الظروف التي يعيش فيها؟

0: إمام زيد عليه السلام دفعته للخروج والنهوض وإعلان ثورة في وجه الظالمين والمستكبرين في تلك الحقبة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عيني مصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: أعظم
1: الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الذكرى الذي تذكرنا بهذا الرمز العظيم الذي هو رمز من رموز الإسلام، والذي هو رجل عظيم أحيا الحد وأقام الدين الإسلامي وتصدى لقوى الطاغوت. وعندما نحيي هذه المناسبة نستذكر كيف كانت حركته، وكيف كانت ثباته، وكيف كانت مواقفه، وكيف كانت إرادته، وكيف كان عزمه، وكيف كان نصرته لله ولرسوله وللقرآن الكريم. لأنه تحرك وهو كان فعلا يحمل مسؤولية الأمة، كل الأمة، كان على مستوى عالي من الهمة العالية والصبر والثبات والثبات، لأنه كان يواجه طغيان مستبدين، طغيان اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. هؤلاء الطغاة المستكبرين المجرمين الذين ابتعدوا عن المنهجية الإلهية، فضغوا واستكبروا وجعلوا للدين يعني محوا معالم الدين ومحوا معالم الإسلام. ونرى يعني عندما تحرك الإمام زيد عليه السلام تحرك في مرحلة حساسة وخطيرة، في مرحلة يعني استحكم فيها قوى الطغيان الأموي، والذي جعل الأمة في إذلال واستعباد، والذي جعلهم في حالة سكوت وخنوع، لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة لأنه خلاص سيطروا على رقابهم، تحكموا بكل شيء لديهم. لكن الإمام زيد تحرك وهو فعلا يريد أن يجعل الدين هيبته وعزته وكرامته، تحرك من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحرك وهو كله ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه، وأنه كان ما يريد إلا إصلاح أمر أمة جده محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، عندما كان يقول لو وددت أن يدي ملتقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع على أن ذلك أن يصلح بي حال أمة جده. فكانت حركته وكانت مواقفه وكانت يعني جهاده هو من أجل ماذا؟ إصلاح أمة جده، لأنه فعلا عندما رأى يعني كيف أصبح واقع الأمة في ذل في خنوع في استكانة، لكنه تحرك وكسر حاجز الصمت، وكان يتحرك بحركة القرآن الكريم، وكان دائما يدعو الناس إلى الحركة الجهادية، لأن لن تحظى الأمة لا برفعة ولا بكرامة ولا بثبات ولا بمنزلة عظيمة إلا عندما تتحرك لمواجهة الظالمين الطغاة الجبابرة. فنرى الإمام زيد عندما نستلهم وعندما نحيي هذه المناسبة يعني لها دروس عظيمة ولها أشياء تربطنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا اليوم في أمس الحاجة كأمة تواجه كل التحديات والأخطار. واليوم نرى الزمن بيعيد نفسه، اليوم نرى فعلا أصبحت الأمة العربية والإسلامية وأصبح اليوم العالم أجمع في سكوت في خنوع في ذل، ونرى اليوم كيف قوى الطغيان والجبروت اللي ما يتحكمون برقاب الأمة، ونرى اليوم سكوت عجيب رهيب، لا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة، ولا يستطيعون أن ينصروا قضية، ولا يستطيعون أن ينصروا المستضعفين في الأرض. وهذا الدليل على ماذا؟ على أنهم ابتعدوا عن القرآن الكريم وابتعدوا عن الرموز التي هم من آل بيت رسول الله، مما جعلهم في حالة استكانة وفي ذل، ومما جعلهم في استسلام وخضوع. فنرى عندما تحرك الإمام زيد في ظروف كانت الظروف فعلا قاسية، وكان المتحكم بها هم الطغاة الجبابرة، لكنه تحرك وكل ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، لأنه تحرك بحركة القرآن الكريم، وتحرك بحركة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا كان يقول قولته الشهيرة: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. وهذا الانتماء الواعي للقرآن الكريم الذي يترتب عليه أنه كان ملتزم بكتاب الله، وأنه عمل وأنه أتبع الكتاب الكريم حتى واجه كل الطغاة بكل ثبات وبكل صبر وبكل يقين. ونرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد، ونرى كيف الذين هم يعني يواجهوا الإمام زيد اليوم هم في مدبرة التاريخ، فنرى مستقى الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: نعم. إذن أستاذة هناء دعيني أعود معك إلى بداية الرحلة للإمام زيد عليه السلام، يعني كما يذكر التاريخ أنه بدأ بالجهاد بالكلمة، حاول أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى بالكلمة، بالموعظة الحسنة، بالموعظة الحسنة، بمحاولة يعني توعية الناس لما هم عليه. فلم يذهب هو مباشرة إلى هشام بن عبد الملك، لم يتحرك هو ويهاجم أو يبدأ تلك الثورة أو المعركة من تلقاء نفسه، كما حدث مع الإمام الحسين عليه السلام، يعني عندما استدعوه أهل الكوفة وطلبوا منه أن ينصرهم وتحرك بناء على تلك الدعوة وما إلى ذلك. تحدثينا عن أهمية الجهاد بداية بالكلمة، والكلمة الحق، الكلمة الصادقة، الكلمة الفاعلة، وأثر ذلك في يعني شعور المتكبرين والمستكبرين بحالة من الغيظ التي تدفعهم لأن يحركوا السيوف تجاه كلمة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا عندما تحرك الإمام زيد عليه السلام وبدأ جهاده بالكلمة والموعظة الحسنة، لأن كان تحركه هو تحرك القرآن الكريم، فكان ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم ارتباط قوي وكبير، حتى سمي بحليف القرآن، فكان يدعو الناس من خلال القرآن الكريم، وكان دائما يوصي الناس بأن يتخذوا كتاب الله جائدا وإماما، وأن يكون له تبعا فيما أحببوا وفيما كرهوا. فنرى من خلال آيات الله سبحانه وتعالى ومن خلال ارتباطه بالقرآن الكريم، يعني نرى أنه فعلا أنه طبق القرآن الكريم قولا وعمل، لأنه في هذه المرحلة قد استحكم قوى الطاغوت المتمثلة بالأمويين والمتمثلة بالشام بن عبد الملك، وأنهم تحكموا برقاب المسلمين، لكنه تحرك بالموعظة الحسنة، وأنه فعلا أحيا الجهاد بالكلمة، وأنه وعظ الناس حتى أن الناس كلهم بدأوا ينشدوا إلى الإمام زيد. فقال فكان هشام كان يقول أوسنا قد أنا يعني أنهينا آل بيت رسول الله، يعني كان يعني على أساس من خلال حركة الإمام زيد كان يعني أصبحت يعني على أساس الناس بدأوا يعني على أساس أنهم ينجذبوا لحركة الإمام زيد لكلام الإمام زيد، بدأ الناس يعني على أساس يريدون أن يتحركوا للجهاد الظالمين مع الإمام زيد. فكان هشام يتخيل أنه بالطبع على آل بيت رسول الله، لكنه تفاجأ بأن آل بيت رسول الله هم ما زالوا مستمرين في نصرة دين الله وفي الثبات وفي الجهاد، وأنهم على الحق، وأنهم في مواجهة كل التحديات، وأنهم فعلا هم من سيبنوا البناء القوي لمواجهة الطغاة ومواجهة المستكبرين. فنرى من خلال الجهاد بالكلمة وأثرها في النفس وأثرها في يعني في واقعنا العملي، هي بتبين للناس أجمع بأننا يجب علينا أولا أن يكون عندنا بصيرة، لأن الإمام زيد عليه السلام كان يدعو الناس أولا بالبصيرة، البصيرة ثم الجهاد، أولا البصيرة على أساس أنه يقول لهم من هم أعداءنا، يجب أن نجاهد أعداءنا على البصيرة وأن لا نجاهدهم على الشك، يبين للناس أجمع من هو العدو الحقيقي، فتحرك بهم الحركة القرآنية. ونرى كيف كان ذلك أثر في نفوس المستكبرين عندما علموا بأن الإمام زيد هو تحرك حركة القرآن وانطلق من منظور القرآن الكريم. فنراهم فعلا لم يستطيعوا أن يواجهوا هذا الإمام، لأنهم يعني على أساس بدوا أن يجعلوا يعني يعملوا عليه حروب وأن يعتقلوه وأن يعملوا فيه الأشياء الكثيرة، لكنهم نرى كيف قوة إرادتهم وكيف ارتباطهم العظيم بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم، وكيف أنهم فعلا نماذج إيمانية نقتدي بهم ونحتذي بهم إلى اليوم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن آل بيت رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم هم أمان لأهل الأرض، وهم الذي قال فيهم رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فأما اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترجا حتى يرد علي الحوض. فنرى أن الوضعية التي تحرك فيها الإمام زيد عليه السلام تحرك من ذات إيماني ونهض النهضة الإيمانية، وكان ارتباطه الكبير الارتباط بالقرآن الكريم وعلى أساس الاهتداء والاتباع العملي، وكانت هذه هي قضية مهمة مما جعل الشعوب يعني تستفيق من غفلتها ومما جعلهم يتحركوا ضد المجرمين وأن يكون تحركهم فعلا هو التحرك الإيماني العملي الذي دائما كل اتجاه ويدين بأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن هؤلاء الصابرين الذين دائما يتحركون حركة القرآن.
0: نعم. إذن لو تحدثنا أيضا عن المبادئ التي تحرك على أساسها الإمام زيد عليه السلام، يعني أنت تحدثتي عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت من المبادئ التي تحرك على ضوءها الإمام زيد بن علي عليه السلام. ومما يذكر أيضا يعني أن هذا المبدأ خاصة تعرض لحالة من التشويه، أنه بات محصور مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مجموعة أو جزئيات من العبادات أو من الحياة أو من التعاملات وما إلى ذلك، منعت أو ربما حدت من أن ينهض المسلمون لمواجهة ذلك المنكر ويأمروا بالمعروف ويجاهدون في سبيل الله. حدثينا عن المبادئ هذه بشكل عام، وخصص يعني بشكل مركز أكبر على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. من المبادئ التي تحرك بها الإمام زيد عليه السلام التحرك الجاد ضد الله المستكبرين وكسر حالة الجمود والإدعاء، وأيضا التحرك بكتاب الله سبحانه وتعالى ليغير واقع الأمة، ليغير الواقع الذي ملأه الظالمون ببغضهم والمفسدون بفسادهم، وغير كل المسارات والاتجاهات. وأيضا كان من المبادئ الذي تحرك بها الإمام زيد عليه السلام هي الرحمة للأمة والتضحية من أجل عزتها وحريتها، حتى أنه قال: لو وجدت أن يدي ملتقة بالطرية فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأما الله يصلح به حال أمر أمة جدي. وأيضا كان من المبادئ التي تحرك بها الإمام زيد عليه السلام واستشعاره للمسؤولية والتحرك الجاد الفاعل مع قلة الناصرين وقلة العدد والعدة، لكن كان تحركه كتحرك جده الإمام الحسين عليه السلام سالكا دربه في ظل راية الإسلام والمسلمين، وكان دائما يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. تحرك من واقع الشعور بالمسؤولية مجمسا يعني للشيء الذي يريده من خلال ما يريد أن ينفذه من خلال الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن خلال مزارعة الظلم والظالمين والمستكبرين، حيث أنه فعلا خلع ثوب الذل والخوف عندما كان يتحرك، وكان يقول: والله ما كره قوم قد حر السيوف إلا ذلوا. وأنا رأيت أنه فعلا كانت حركته هي حركة البصيرة وحركة الوعي، لأن أول ما تحتاج إليها الأمة هو الوعي والبصيرة، حتى لا تضل، حتى لا تخدع، حتى لا يؤثر فيها المضلين والمجرمين. أيضا تحرك وهو باع نفسه لله سبحانه وتعالى مجاهدا في سبيل الله، حتى أنه كان يقول قولة الشهيرة: الحمد لله الذي أكمل لي ديني لقد كنت أستحي من جدي رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله أن أرد عليه يوم القيامة، ولم أمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن منكر. فنرى كانت حركة هي الحركة حركة العزة والحرية والإباء، التي كانت ثورته تعبيرا حركيا عمليا، مشروع عدالة، مشروع كرامة، مشروع حرية لبناء الإنسان وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، وأنه دائما ضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق والكرامة. وكان عنده ارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى واتجاه به، وكان دائما يتحرك من منظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإمام زيد عليه السلام عمل على إحياء المعروف كل المعروف والنهي عن المنكر كل المنكر في واقع الأمة التي أصبح فيها المنكر بشكل كبير، والذي تحكموا بها الظالمين الذين كانوا دائما يستجيبون لليهود، والذي كانوا دائما يتحركون وفق ما وجههم اليهود. والدليل عندما الإمام زيد عليه السلام عندما سمع في مجلس هشام بن عبد الملك رجل يسب رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، فقال الإمام زيد: والله لن تجدني إلا حيث تكره. فنرى فعلا أنهم هؤلاء الطغاة المجرمون يعني هم دائما كانوا يتحركون من أجل إرضاء اليهود والنصارى، لكن الإمام زيد تحرك في حركته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام في القضايا الأساسية والكبيرة، وكان دائما يقول ويعني يذكر ما قال به رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق في وجه السلطان جائر. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه فعلا طبق المنهجية القرآنية وطبق الحركة العلوية الحسينية ونهض بالأمة وكانت حركة قوية استنهض بها الأمة. وأيضا كانت هناك له رسائل شهيرة إلى علماء السوء الذي هم لو بينوا للناس يعني دين الله وأحكام الله وآيات الله سبحانه وتعالى لما وقع للأمة ولما حصل للأمة ما حصل. فكان رسالته لعلماء السوء عندما كان يقول لهم يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتم إلى الحج الذي تعرفون لتبع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم أشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا. ونرى اليوم أزما بعيد نفسه كيف اليوم علماء السوء اليوم يتحركون وهم كلهم أبان ساغية لما وجهت به الزعماء الذين هم اليوم مطبعين لأمريكا وإسرائيل. واليوم نرى كيف اليوم الأمة تستباح، كيف أن اليوم الأمة تعيش في مأساة وفي حزن وفي حركة متجددة.
0: وأيضا أستاذ هنا ولو أقاطعكم يعني، وأيضا يعني نفس ما بنشوف واقع الأمة من ظلم واستكبار وما إلى ذلك، أيضا نرى يعني امتداد الإمام زيد عليه السلام موجود السيد عبد الملك سواء سيد حسن نصر الله يعني قبل أن يستشهد وحتى بعد أن يستشهد، وأيضا يعني هذه الأيام نشهد مراسم تشييع السيد الشهيد علي خامنئي. يعني توجد الطرفين، يوجد الحق والباطل في كل زمان وفي كل عصر وفي كل أوان. لا أريد أن أخرج عن إطار مناسبة الإمام زيد عليه السلام، ونريد أن نسلط الضوء أكثر يعني في الدقائق الأخيرة على مسألة استشهاده، ما تعرض له بعد أن استشهد، يعني كيف كان محاربا وهو لا يزال حيا وحتى بعد استشهاده. يعني الإمام زيد من الشخصيات التي لم تكرم حتى على مسألة الدفن وتعرض لمأساة. أجزيرنا بشكل مختصر هذه القصة وكيف حدثت ويعني وما تعرض له الإمام زيد حتى بعد استشهاده.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. يعني أبين لكم يعني كيف وقع الأمة من ظلم، وفعلا ثورة الإمام زيد هي ما زالت موجودة اليوم في السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأيضا اليوم نرى التشيع المهيب، التشيع الذي كثر الطغاة المجرمين من كانت تنبأ أمريكا وإسرائيل، الذين قالوا أنهم عندما يعني يقتلون الإمام علي الخميني الخامنائي هم يعني سيقضون على إيران بأكملها. لكنهم تفاجأوا من ماذا؟ لأن هؤلاء دماء هؤلاء الأئمة هي فعلا هي تحيي الناس أجمع وتجعلهم يرتدون بالله وتجعلهم يتحركون الحركة الجهادية في سبيل الله. فنرى عندما تكلم في عن مسألة استشهاد الإمام زيد عليه السلام الذي هو فعلا حارب النفاق والذي هو فعلا تحرك من أجل أن يجعل الأمة عزتها وكرامتها ومن أجل أن ينصر المستضعفين وأن يحافظ على سلامة الدين، فكان تحركه التحرك قوي. ونرى عندما كان في البداية مع الإمام زيد عليه السلام عندما كانوا ملتفين حوله كان ما يجارب الآلاف، ولكنهم عندما ابتعدوا عن البصيرة وعن المنهجية القرآنية كيف أنهم تخاذلوا عن الإمام زيد، وكيف أنهم يعني لم يقفوا ولم يثبتوا مع الإمام زيد، حتى أنه لم يقف مع الإمام زيد ولم يحارب مع الإمام زيد إلا تقريبا 200 شخص. فنراه كان يقول يعني لو قاتلتهم أنا وأبني يحيى يعني فكان هذا يعني على أساس من ضمن أنه ماذا يعني لو لم أكن إلا أنا وأبني يحيى لجاهدتهم حتى أفنى، يعني لم يكن يعني على أساس أنه يعني أنه سينهار وأنه يعني على أساس أنه سيرى تخاذلهم وأنه سيتجاعس، لا، لكنه كان عنده ثقة ويقين بأنه تحرك تحت رايات الجهاد في سبيل الله وأنه سيقاتلهم حتى هو وابنه فقط. ونرى يعني كيف كانت حركته وكيف كان جهاده وكيف أنه قتل أكثر من الآلاف من 2000 رجل في وقت المواجهة، لأن آل بيت رسول الله صلوات ربي عليه وآله وسلم كانوا بمثابة 1000 فارس في قوتهم في ثباتهم في مواجهتهم فنراهم هل يعني على السباع أو أن يعني يقتل إمام زيد في ساحة المعركة أو أنهم رموه بسهام؟ يعني نرى يعني على أساس أنهم لم يصدوا أن يواجهوه وجها لوجه، وإنما ما عملوا يعني رموه بسهام وجاء السهم هذا إلى جبهته في جبهة اليزرع، فنزل سهم في الدماء في الدماء. فنرى يعني على أساس من خلال ما حصل بالإمام زيد عليه السلام، نرى يعني أنه يعني على أساس تحرك فعلا وبمن هذه كبيرة، وأنه فعلا جاهدهم، وأنه فعلا كان يعني كان يقول ابن يحيى عليه السلام يا ابني جاهدهم فوالله إنك لا على الحق وأنهم على الباطل، وأن قتلاك في الجنة وأن قتلهم في النار. وعندما جاء الطبيب لينتزع السهم فانتزعه، واستشهد الإمام زيد عليه السلام وهو لا يتجاوز 42 من عمره في 122 هجرية، لكنه فاز بالشهادة وأراح ضميره ورفعت راية الجهاد، وأن فعلا أن الدماء هي دائما تنتصر على السيوف، وأن الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن نرى عندما دفن الإمام زيد كيف أن أحدا من المنافقين كان يراقبهم وهم يدفنونه، لأن كان هناك يعلنون بجائزة إنهم من يعطوهم أو من يقولوا لهم أن جثة الإمام زيد سيعطوهم يعني جائزة مغرية. ونرى أن أحد المنافقين بدأ أنه يراقب دفن الإمام زيد عليه السلام، وبدأ يعني على أساس أن يبلغهم بمكان دفن الإمام زيد، وبدأوا أنهم استخرجوه وطلبوه بالكناسة، ومكث مصلوبا عاريا لمدة 4 سنوات. ولكن رأينا كيف رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كيف أن العنكبوت يعني أنها غطت عورته، وأنه كانت تطلع من جسدها الطاهرة رائحة المسك، فكان الناس يتساءلون ما هي هذا الرائحة، وكانوا يتساءلون على أن هذا الرائحة لم تكن هذا الرائحة إلا من ناس يعني على أساس لهم مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى. فرأينا كان الناس يعني قد عندهم يعني بيتساءلوا عن هذا الشخص ومن هو هذا الشخص، فرأينا كيف عملوا به، أخذوا جثته الطاهرة وحرقوها وذروها في الرماد. ولكن نرى عندما يعني على أساس عملوا هذه الأشياء كاملة، وعندما قتلوه وعندما صلبوه وعندما ذروا جسده في التراث، لكن نرى اليوم كيف اليوم نحيي ذكرى الإمام زيد عليه السلام الذي هو علم من أعلام الهدى ومنار الحق، وهو القدوة والقائد والأسوة الحسنة، وهو الامتداء للرسالة الإلهية، وهو الذي فعلا الذي تحرك بكل قوة وكل إرادة. كيف اليوم نتحدث عنه، وكيف اليوم نحيي ذكره، وكيف اليوم الذين هم من واجهوا الإمام زيد في مجبلة التاريخ اليوم هم المجرمين الطغاة، اليوم الذي هم فعلا بيّنوا للناس أجمع أنهم امتداد لليهود والنصارى، وأنهم هم المحاربين للمنهج الإلهي والرسالة الإلهي ولرسول الله صلى الله ربي عليه وآله وسلم والآل بيت رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله. فسلام الله على الإمام زيد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وسلام الله على آل بيت رسول الله صلى الله ربي عليه وآله الذين هم من جسدوا بدماءهم الزكية عزة الإسلام والمسلمين، ومن حافظوا على الإسلام والمسلمين إلى اليوم.
0: نعم، سلام الله عليهم وسلام الله. كما تحدثت عن يعني الإمام زيد عليه السلام، هذا القائد الثوري الذي يعني فجر ثورة في وقت تخاذل فيه الجميع وترك فيه الجميع وسكت وخنع فيه المعظم من الناس في تلك الحقبة كما يحدث الآن، ولكن الحق يستمر في مجاهدة الباطل ويستمر في أن يظهر ويظهر الله الحق ولو كره الكافرون. إذن أشكرك جزيلا شكرا سيدة هناء المحاقري نشطة ثقافية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. في أمان الله.

0: العاشرة صباحا في استوديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظة حجة وذمار وصعدة والجوف ومأرب وتعز وإب وعمران نكوفا قبليا حاشدا ومسيرا عسكريا استجابة لدعوة قائد الثورة معلنة الاستنفار العام والجهوزية القصوى لكسر الحصار وتحرير الثروات المنهوبة مع تفويض مطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الرادعة ضد تحالف العدوان مؤكدة الثبات على معادلة وحدة الساحات. حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن فجر اليوم استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. مدينة مشهد تستعد لمراسم دفن جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي لواء الثرى بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام وسط توقعات بمشاركة مليونية غفيرة وتأجيل الموعد بسبب الوداع العراقي المهيب. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يشدد على ثبات المقاومة في الميدان حتى تحرير الأرض مؤكدا أن لا حل في لبنان إلا الانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. حركة حماس تعلن وصول وفدها القيادي برئاسة خليل الحية إلى مصر لاستكمال اللقاءات مع الوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية. آخر ما بموجزنا، البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعية قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي هم باليين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: هذا أنت إذن يا زيد.
1: وهذا أنت إذن يا هشام. لقد سمعت أنك أعلنت على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسمت ألا يأمرك أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. ألا فتك الله يا هشام؟
0: أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟
1: نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.
0: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك يا زيد. ثم قل لي من أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فاعرف قدرك ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك يا زيد.
1: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟
0: من يقول
1: ذلك؟ من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك.
0: أخرجوه من مجلسي، أخرجوه وارموه في السجن لعله يعرف كيف يخاطب الخليفة.
1: سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره. والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف إلا ذلوا. والله ما كرهت قوم قد

0: مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة وهذه وموجة التصعيدات القائمة طبعا على الاختراقات لهذا العدو، هذا الذي لا يعرف عهدا ولا ذمة. طبعا لكل فعل ردة فعل، وردة فعل محور المقاومة بعد صبر وبعد تأن وبعد حلم لابد أن يكون له طبعا موقف مهم وحاسم، لأن الأنظمة التي من حولنا لا تسعى أبدا إلى استقرار المنطقة، ولا بد أن نقف وقفة قوية حازمة. الآن إيران طبعا تهدد بتغيير عقيدتها النووية وبغلق مضيق هرمز كليا في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد، وقد حصل، وأنها سوف تضرب هدفين أمريكيين مقابل هدف إيراني واحد، تصعيد مزدوج مقابل أي تصعيد أمريكي. المضيق كان مغلقا جزئيا ومفتوح من جانب إيران، الآن سيغلق تماما وسيتوسع الرد الإيراني ليطال أهدافا جديدة لم تضرب في السابق، أو قد تعففت عن ضربها إيران بعد إقرار الهدنة منذ 8 أبريل الماضي. وبخصوص القنبلة النووية هذه التي تتعذر بها أمريكا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضائي قال منذ قليل طبعا: سنقوم بدراسة تغيير عقيدتنا النووية إذا شعرنا بتهديد وجودي، وأنه في حال وقوع هجوم أمريكي شامل هو إحداث تغيير في العقيدة النووية الإيرانية. وما هو ثابت ومؤكد أن عدم حصول إيران على سلاح نووي هو باختيارها الشخصي، هي يعني بمزاجها، مش ضغط من حد أو سيطرة إسرائيلية أو أمريكية. يعني لو مرشد إيران مثلا، لو مرشد إيران مجتبى خامنئي صرح بامتلاكها، سيعلن عن أول تجربة نووية إيرانية أسوة بالذي حدث مع كوريا الشمالية سنة 2005، بعد سنوات طوال حرصت كوريا الشمالية على أن يظل برنامجها سلميا. يبدو أن إيران سوف تغير طريقة تعاملها مع ترامب ونتنياهو بعد الانتهاء من جنازة المرشد السابق، وأنها سوف تكون أكثر صلابة وحسما على التصعيد وتوسيع المعركة. أما عن المفاوضات فترامب مش حق مفاوضات ولا اتفاقيات، وقد لمسنا ذلك بأم أعيننا، هو يبرع فقط بالانسحاب منها وبالانقلاب عليها، ولا يعرف سوى أسلوب الكاوبوي العدائي فتى الأبقار في التفاوض الذي يتلخص في إخضاع الخصم ودفعه للتنازل فقط بالقوة. وبالتأكيد هذا الأسلوب ثبت فشله طوال 4 أشهر مع إيران. فهل سيستمر ترامب حتى تعلن إيران عن سلاحها النووي وتعلن عن توسيع المعركة وأحداث أزمة اقتصادية عالمية جديدة، أم ستنجح الدولة الأمريكية العميقة في وقفه وفرض السلاح وتنفيذ أيضا كل تلك التهديدات، تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم بالمقابل؟ الإجابة على هذه الأسئلة سيكون بمعية أهل الاختصاص، معنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد العماري، هو معنا عبر الهاتف. صباحكم خير أستاذ أحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، وصباحكم صباحكم الله الخيرات والرضا، حياكم الله.
0: حياكم الله. طبعا نجدد العزاء لأنفسنا ولكم وللأمة الإسلامية، واليوم العراق تشهد مليونية متوقعة لمراسم دفن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. نعزيكم ونعزي أنفسنا، وكذلك نقف على آخر الأحداث بمجرد أن أكملت مراسم تشييع الجنازة في إيران. لماذا عادت أمريكا لخرق الهدنة من جديد بعد اكتمال مراسم التشييع؟ ما هي المبررات؟
1: نعزي أنفسنا ونعزي أبناء أمتنا الإسلامية ونعزي كل أحرار هذا العالم، وخاصة في هذه الأيام التي تشهد في الجمهورية الإسلامية وأيضا في العراق وفي كل أقطار الأمة الإسلامية تشيع الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي رحمة الله تغشاه وسلام ربي عليه ورحمته وبركاته. طبعا في هذا التشييع التاريخي الذي سيبقى هذا اليوم خالدا ويعبر وهو يوم يعبر عن الوفاء لهذا القائد الذي يليق بمقامه الشامخ وبشخصيته الاستثنائية في أوساط هذه الأمة، بالتأكيد له أيضا رسالة للعدو الأمريكي وأيضا لمحور الشر المتمثل بالصهيونية العالمية أمريكا وإسرائيل وأيضا القرب الكافر، بأن هذه الأمة ستبقى وستظل وفية لدماء شهدائها وبأنها ستكمل الطريق، ومهما غابت هذه الأجساد الطاهرة ولكن ستبقى حية وحاضرة في الميدان لمواصلة هذا المشوار حتى بإذن الله يتحقق النصر الإلهي الموعد بإذن الله. أما بالنسبة للعدو الأمريكي اليوم، طبعا نحن نعرف ونعلم من هو عدونا وما يريد وما هي أهدافه التي يسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها. بالتأكيد نحن نخوض مع هذا العدو جولات، وفي كل جولة يفشل هذا العدو من تحقيق أهدافه المرسومة، وهذا هو الدليل، وهذا في نهاية المطاف هو يصب في مصلحة أبناء الأمة، هو انتصار مرحلي وأيضا هو إفشال كل هذه المؤامرات والمخططات التي تسعى لها الصهيونية العالمية ضد أبناء أمتنا وضد ديننا وأيضا استهدافا لهذه الأمة التي هي أمة العزة والكرامة كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بالتأكيد العدو الأمريكي اليوم نرى بأنه عندما رأى هذا التشييع في الجمهورية الإسلامية وأيضا اليوم ها هو اليوم في العراق، فهو أيضا يعبر عن اغتياظه وينظر بأن كل أهدافه التي سعى أو حتى من خلال الأهداف التي أعلنها بأنه سيقوم بإنهاء النظام الإيراني، نظام الثورة الإسلامية في إيران، عجز في الميدان.
0: أليس هذا أستاذ أحمد، أليس هذا مدعاة له ليغير سياسته مع إيران، خاصة عندما رأى أن النظام والشعب والعالم بكله يقف إلى جانب إيران؟
1: بالتأكيد هو اليوم يحاول يعبر عن هزيمته ويعبر عن فشله من خلال هذه الخيارات التي يقوم بها. بالتأكيد كما أشرت أنت أختي الفاضلة بأنه كيف يعمل على مسألة تغيير السياسة وينظر إلى مصالحه وينظر أيضا إلى أن هناك معادلات جديدة في المنطقة، هي معادلة الرد على العدو وكسر كل ما حاول العدو من خلاله أن يضعه في الميدان على أنه هو المنتصر وهو الذي يحدد السياسات وهو الذي يضع ما يريد. لكن في نهاية المطاف نحن نعلم بأن هذا العدو، معركتنا مع هذا العدو هي معركة بصيرية، وبالتالي العدو اليوم بعد أن فقد الكثير من أدوات القوة أو من فاعل القوة هو يحاول اليوم من خلال أي هدنة أو أي فشل أو هزيمة له في الميدان يعمل على إعادة ترتيب أوراقه ويحاول من خلال اقتناص أي فرصة أو محاولة يعني الاستفادة من أي ثغرة لكي يعمل على إيجاد انتصار وهمي أو حتى أن يحقق أي هدف.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا بعد هذه المتغيرات وبعد تعميد وحدة الساحات، هل تعتقدون أن ترامب سيستمر حتى تعلن إيران مثلا عن مفاجأة نووية جديدة ليتوقف عن حماقته؟
1: طبعا عندما ننظر إلى المتغيرات التي طرأت على مستوى الساحة الإقليمية أو حتى على مستوى المنطقة، سنجد بأن العدو لا يستطيع أن يتحمل

0: مرحلة جديدة، هي مرحلة أيضا تثبيت هذه المعادلات الجديدة التي فرضت على مستوى المنطقة.
1: نعم.
0: هذا أيضا في نفس الوقت هو ما يخشاه العدو، وهذا هي الخسارة الكبيرة، وهذا هي الهزائم المتتالية للمحور الشر الصهيوني الأمريكي وكل أدواته في المنطقة. وفي نفس الوقت هذه المعادلة الجديدة أيضا الحماقات التي يقوم بها النظام العدو الأمريكي أو حتى الصهيوني العالمية أو حتى بمعنى محور الشر، وما رأيناه يوم أمس فيما يسمى بإنعقاد قمة الناتو في تركيا، هي أيضا لها عدة رسائل، وهي محاولة لترميم أيضا هذا ترميم محور الشر، ومحاولة أيضا من خلال ما يسمى حلف الناتو بأن هذا المحور اليوم يرتب أوراقه ويعيد تحالفاته بالشكل الذي ربما قد يسعى من خلاله إلى تغيير بعض أو حتى المعادلات الآن التي هي باتت في الميدان. لكن أنا أؤكد بأن من ينظر اليوم إلى المعطيات وينظر أيضا إلى المعادلات الجديدة التي هي في الميدان بأن العدو لن يحصل إلا الفشل، العدو لن يحقق أهدافه، خصوصا وأن اليوم المحور المقاومة يؤكد على أن هذه الموازين وبأن هذه الموازين الجديدة في الميدان هي التي ستكون في المرحلة القادمة أو حتى في اليوم هي الأساس في التعامل مع هذا العدو.
1: هل تتوقعون
0: وأن هناك اليوم كما شرتي أنت في سؤالك بأن هناك عديدة اليوم جديدة، وهناك أيضا محددات جديدة تضعها الجمهورية الإسلامية أيضا فيما يتعلق بموقف اليمن بإرسال الرسائل سواء كان العدو السعودي أو حتى الأمريكي أو حتى أيضا للغرب بأن اليمن أيضا فيما يتعلق بمسألة حريته وسيادته واستقلاله بأن اليمن أيضا اتخذ قرار، والقيادة اليوم السيد القائد يحفظه الله طبعا عندما في كلمته الأخيرة أشار للشعب اليمني بأن الآن حان الوقت بأن يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية، وبأن على الشعب اليمني اليوم أن يستعد وأن يتأهب لحسم هذه المعركة الفاصلة بإذن الله مع محور الشر وعلى رأسهم النظام العدو الأمريكي والكيان الإسرائيلي وأيضا أدواته في المنطقة سواء كان نظام العدو السعودي أو حتى أيضا المتزقة أو الخونة في الداخل.
1: هل تتوقعون أستاذ أحمد أن تعلن إيران عن سلاح نووي وتوسيع المعركة وحدث أزمة اقتصادية عالمية جديدة على غرار ما فعلته كوريا الشمالية سنة 2005؟
0: بالتأكيد كل الخيارات مطروحة، وأيضا عندما نرى العدو الذي يستخدم كافة أوراقه أو حتى أيضا يستخدم أوراق لا هي أيضا هذه الأوراق مثلا يعني أوراق مشروعة أو حتى يعني يقوم أيضا من خلال ما يسمى بالشرعية الدولية أو حتى وفقا للقوانين. الجمهورية الإسلامية اليوم ومن خلال ما ارتكبه العدو الأمريكي والصهيونية من جرائم ومن استهداف القيادة الجمهورية الإسلامية تجاوز كل الخطوط الحمر والصفر والخضر، تجاوز كل الأعراف، تجاوز كل القوانين. بالتأكيد الجمهورية الإسلامية ستلجأ اليوم لكافة الخيارات، وهذا من حق الجمهورية الإسلامية. طبعا العدو الخيار الصهيوني هو أيضا ليس جزءا مما يسمى بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. العدو الصهيوني كيان طارئ ليس له حق وليس له وجود، وهو كيان محتل يحتل الأرض العربية والإسلامية. كل هذه المفارقات وكل هذه التناقضات اليوم تحتاج في هذا العالم إلى إيجاد توازنات جديدة، إلى أدوات جديدة لفرض توازن عالمي تستطيع من خلاله الشعوب أن تحفظ كرامتها، أن تحفظ سيادتها، أن تفرض وجودها على كل أدوات هذا الشر وعلى المجرمين وعلى القتلة وعلى السفاحين. بالتأكيد الجمهورية الإسلامية لديها خيارات، ولكن أنا أعتقد هذا الخيار قد يكون مطروح، والقرار يعود بالنسبة للجمهورية الإسلامية. وهم هناك تصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى مثل هذه الأمور، ولكن الذي نراه

0: يعني مثلا على سبيل المثال بانه مضيق هرمز هو ايضا قنبله نوويه، هو بيتعرض قنبله نوويه، وهذه القنبله استطاعت لها تاثيرها ولها ايضا دورها، استطاعت من خلالها ان تفرض على العالم كله وخاصه على نظام العدو الامريكي وعلى الصهيونيه وعلى الغرب الذي يصطف الى جانب محور الشر الكثير من الامور.
1: نعم، لكن أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة خطوة وزارة الخزانة الأمريكية رفع التعليق المؤقت للحظر المفروض على مبيعات النفط الإيراني بعد أن كانت قد توقفت لعشرين يوم، وبدأ النفط الإيراني يتصدر للعالم، وهذا يمثل انتهاك صارخ للمادة رقم 10 من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المتفق عليها، وتحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية عواقب هذا الإخلال بالوعد. هل هذا يعني أن التفاهمات والمفاوضات قد انهارت كليا ولن يعود الطرفان إلى المفاوضات؟
0: طبعا عندما نرى كل ما يقوم به العدو الأمريكي من اتفاق ومن ثم ينقض هذا الاتفاق، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أو العدو الأمريكي لم يعد كما كان في السابق وهو يتحكم بالأوراق. نحن نعرف ما خرجت من خلف الكواليس سواء كان ملف إينشتين أو غير إينشتين أو حتى على التأثير الصهيوني العالمية على القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا حتى على التأثير على الغرب برمته، وحتى أيضا على من خلال التحركات التي تشهدها الصهيونية العالمية، بأن الغرار ليس في يد الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في يد المعتوه ترامب.
1: نعم،
0: نحن نعلم بأن العدو أو الصهيوني العالمية لديها مخطط ولديها أهداف تسعى من خلالها إلى هندسة المنطقة أو حتى أيضا إلى فرض أجندة جديدة على العالم من أجل السيطرة على هذا العالم ومن أجل إضاح هذا العالم لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد أو حتى لفرض هيمنته لابتلاء هذا العالم. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست كما كانت في السابق، وأيضا نحن لا يمكن أن نعول على هذه الاتفاقيات، ونحن نعلم من هو عدونا وهو العدو الناكت للعهود الذي لا يحترم المواثيق ولا يقر بالاتفاقات ولا بالعهود. وفي نهاية المطاف نحن نستعد ونحضر لهذه المعركة ونعرف ما هو الشيء الذي يريده عدوه وماذا نريد نحن أيضا من أجل أن نصل أيضا إلى أهدافنا لكي نحفظ كرامتنا ومن أجل سيادتنا واستقلالنا في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمتنا ويهدد ديننا وهويتنا ويهدد الإنسانية برمتها.
1: بحكم وحدة الساحات، خرج مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران لشؤون السياسية الدولية علي أكبر ولايتي ليصرح في الشأن اليمني، يعني أكد على ضرورة الإنهاء الفوري للحصار المفروض على اليمن، وشدد على ثبات موقف بلاده في وجه الاستعمار الساعي للقضاء على جبهة المقاومة. وأشار ولايتي في تصريحات له إلى التبدل الاستراتيجي في المنطقة قائلا بعد حرب الأربعين يوم لم يعد لأمريكا مكان في منطقة غرب آسيا، وميزان القوة تغير لصالح الشعوب شعوب المقاومة، وأشاد طبعا بالمحور اليمني وحزب الله في المعادلة الإقليمية، واصفا إياهما بأنهما ركنان مهمان في جبهة المقاومة وحارسان لاستقلال المنطقة في مواجهة الهيمنة. هل هذا تلويح بورقة باب المندب لخنق الاقتصاد العالمي أكثر إلى جانب هرمز؟
0: بالتأكيد اليمن اليوم يمن الحرية والاستقلال، يمن الشموخ والإباء، دور اليمن الملموس والمهم والذي كان له بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القيادة وبفضل هذا المشروع وبفضل هذا الشعب اليمني الحر، شعب الإيمان والحكمة الذي انتصر لنفسه في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي البريطاني طيلة العهد الماضي، واستطاع أن يفرض أيضا معادلات جديدة كان لها تأثيرا واضحا في مواجهة العدو الأمريكي في هذا الحرب وهذا العدوان على الشعب اليمني، وأيضا في معركة طوفان الأقصى. اليمن الذي هو كان حاضرا بتضحياته، بتأثيره العسكري، بصمود شعبه، في إفشال أيضا كافة المخططات التي تستهدف الأمة برمتها، تستهدف يمن الإيمان والحكمة، تستهدف اليمن الكبير والاستراتيجي، اليمن الذي بحضارته بتاريخه بانتمائه لهذا الإسلام العظيم استطاع أن يكون له تأثير فاعل وقوي على المنطقة، هو أيضا حتى على مستوى الساحة الدولية. بالتأكيد اليوم عندما خرج السيد القائد ووضع النقاط للمرحلة المقبلة، اليوم دور اليمن الفاعل في هذه المعركة بالتأكيد ستكون اليمن حاضرة، اليمن ستكون حاضرة، واليمن هو جزء من محور المقاومة، جزء أصيل من هذا المحور. اليمن هو حاضر في كل المواقف، في طوفان الأقصى إلى جانب أشقائه في لبنان، إلى جانب أشقائه في الجمهورية الإسلامية، إلى إفشال كل مخططات التي تستهدف الأمة. هذا هو موقف اليمن، هذه هي القيادة الصادقة التي تعبر عن هذا المشروع، عن هذه الرؤية. وبالتأكيد اليوم عندما اليمن ستكون حاضرة في هذا الميدان، ستستخدم أيضا هذه الورقة المهمة باب المندب، أيضا ستعمل على إفشال هذه المخططات وعلى كل من يقوم بالدور الذي فشل فيه العدو الأمريكي أو حتى نظام العدو السعودي في المرحلة السابقة، أن يعوا وأن يستوعبوا بأن لا يظلوا وجودا وأدوات رخيصة لتنفيذ ما فشل فيها العدو طيلة المرحلة السابقة. اليوم المعركة باتت واضحة وجلية للجميع، اليوم لم يعد هناك أي مجال لكل خائن ولكل عميل ولكل أداة رخيصة، سواء كانت في الداخل عندما اليوم نرى أو نسمع بالأوراق أو حتى بالتحركات التي تقوم بها بعض الأدوات لمحاولة إلهاء الجبهة الداخلية وغيرها، نحن نقول بأنه انتهت كافة العناوين الزائفة والكاذبة، وبالتالي علينا اليوم جميعا أن نصطف في الصف الواحد وفي الاتجاه الواضح من أجل انتزاع كافة حقوق الشعب اليمني. بالتأكيد ما أشار له كما قلت في السابق مستشار الحرس الثوري أو القيادة في إيران، اليمن بالفعل حاضرة، اليمن أيضا لن تستمر ولن تقبل باستمرار الحصار على أبنائه على شعبه. اليمن سينتزع حقوقه، نحن نعرف بأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وإن انتزاع حقوق الشعب اليمني لا تؤخذ بالدبلوماسية ولا تؤخذ أيضا بمحاولة فرض أجندة جديدة على الشعب اليمني أو بالمساومة. الشعب اليمني سينتزع حقوقه، وأنا أقولها انتصار اليمن الحر، يمن الإيمان والحكمة، هو انتصار لكرامتنا، هو انتصار للسيادة اليمنية، هو انتصار أيضا للأمة الإسلامية التي تخوض مواجهة مصيرية ضد الاستكبار والهيمنة ضد هذا الشر الذي يسعى إلى امتهان هذا العالم وإلى سلبه حريته وأيضا سلبه مقدراته. بالتأكيد يمن الحرية والاستقلال والسيادة والكرامة سيكون حاضرا في هذه المعركة، وسيكون له أيضا كلمة قوية وفاصلة في أي مواجهة مع هذا العدو. بالتأكيد اليمن اليوم والحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى سيكون له دور كبير جدا، وكما اليمن فرضت نفسها في المواجهة السابقة واستطاعت أن تصنع هناك كثير من المتغيرات، سيكون لها أيضا في أي معركة شاملة أو حتى في أي حمادة يرتكبها محور الشر، وعلى أيضا أدواته سواء كان النظام السعودي أن يفهم أن يستفيد، وعليه أيضا أن يسأل العدو الصهيوني أو حتى الكيان العدو الإسرائيلي والأمريكي ماذا حصل، وهو يعرف تماما ولبس كيف أصبحت اليوم اليمن وكيف قادرة على أنها أن تؤثر وأن تكون اليمن اليوم قوة فاعلة ومؤثرة في هذا الميدان.
1: نعم، هذا مما لا شك فيه طبعا. سيدي الكريم، عندما أطلقت الرياض ما اسمتها عاصفة الحزم عام 2015، لم تكن حسابات الأمراء والجنرالات تتجاوز بضعة أسابيع كما صرحوا في القنوات العبرية الناطقة بالعربية، يلوون فيها ذراع صنعاء ويعيدون اليمن إلى بيت الطاعة السعودي، واليوم يتكرر ذات الخطأ بنسخة دبلوماسية واقتصادية. إذ يمثل البيان السعودي الأخير، لو كنت اطلعتم عليه، الذي يتحدى إرادة صنعاء بشأن فك الحصار الجوي عن مطارها الدولي، سقطة سياسية أخرى ستدفع بالمنطقة نحو حرب كأسرة لا تملك الرياض ولا منظوماتها الدفاعية القدرة أو الطاقة بتحمل شدتها وتبعاتها الكارثية على اقتصادها وأمنها القومي. فهل ترون وبالأصح كيف تحول كبريا الرياض إلى فخ استراتيجي في اليمن؟
0: طبعا كما جرى في أختي الكريمة بأن كل آمال وأيضا الاستعلاء السعودي الذي كانت دائما تتعامل فيه مع الشعب اليمني وترى بأنها الوصي وترى بأن اليمن هي حديقة خلفية لها، هذا الزمن قد ولى وانتهى. اليوم اليمن يمن الحرية والاستقرار، اليمن العزيز، اليمن الاستراتيجي والكبير اليوم فرض نفسه رغما عن الأمريكي ورغما عن الصهيونية العالمية وقدم التضحيات الكبيرة واستطاع اليوم أن يفرض معادلات جديدة. بالنسبة للنظام العدو السعودي عليه أن يفهم، أو حتى إذا لم يفهم هذه هي الحقيقة وعليه أن يتعامل معها، وحتى وإن كانت مرة بالنسبة للعقلية السعودية وأيضا حتى لهذا النظام العدو السعودي الذي هو ليس عبارة إلا عن نظام أو أداة جذرة يستخدمها المشروع الصهيوني الأمريكي، يستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، يستخدمها الغرب الكافر في تنفيذ أهدافه ومخططاته. أما بالنسبة لنا نحن في اليمن، نحن نعرف من هو نظام العدو السعودي وما هو أيضا حقده الدفين تجاه الشعب اليمني، وأيضا هذا النظام السعودي الذي هو للأسف الشديد. وأنا أوجه هنا من خلالكم رسالة
1: تفضل.
0: إلى أبناء نجد والحجاز، نحن نقول لهم انتصروا أيضا لهويتكم، انتصروا لإسلامكم، لدينكم. لا يمكن أن تقبلوا بما يسمى بالنظام السعودي أن يفرض عليه شخصيتكم. أنتم أبناء هوية وأنتم أبناء انتماء، وبالتالي عليكم أن تنتصروا لأنفسكم. فلا يمكن أن تقبل بأسرة أن تسمي يعني بلد بمثل بلاد نجد والحجاز بآل سعود، وهذه جزء من المخططات والتآمر على أبناء الأمة عندما يريد العدو أن يثبت هذه الأمة هويتها وأن يفقدها شخصيتها. هو يعمل بالدرجة الأساسية وبالدرجة الرئيسية لإفقاد هذه الأمة ولهذا البلد أو لهذه الهوية والشخصية لهذا الشعب، وبالتالي عليهم أن يستعيدوا شخصيتهم وهويتهم، وأن لا يقبلوا بأن تظل بلاد الحرمين أداة لتنفيذ هذه المخطط ضد أبنائهم وضد أبناء أمتهم وضد إسلامهم ودينهم. أما بالنسبة للنظام السعودي فأنا أعتقد بأنه النظام العدو السعودي قد حظي بالوقت الكافي.
1: هل تتوقعون أنه بعد كل هذه المتغيرات وبعد ظهور قوى إقليمية جديدة في المنطقة وبعد فشل أو بالأصح تخلي أمريكي عن حلفائه، هل سيخضعون للغة العقل؟ هل سيحركون هذا الشيء الذي في أعلى هاماتهم في رؤوسهم ليروا مصالحهم مثلما حليفهم الفسل هذا رأى مصالحه ومصالح إسرائيل فوق مصالحهم؟
0: طبعا إذا كانوا يفهمون لغة العقل أو حتى يتعاملون بلغة المصالح لكانوا فهموا هذا من قبل، لكانوا فهموا أن أمن واستقرار اليمن وبأن قوة الشعب اليمني وبأن اليمن أن يكون قويا وأن يكون حرا ومستقلا هذا كله يصب في مصلحة كما أشرت سابقا في مصلحة الأمة، في مصلحة أن يبقى اليمن قويا، اليمن الكبير والاستراتيجي، اليمن بموقعه الاستراتيجي والجيوسياسي هو هدف رئيسي، وهذا يصب في مصلحة المنطقة بشكل عام وأيضا بشكل خاص فيما يتعلق بمصلحة الأمة. لكن هؤلاء هم أدوات، ليسوا أصحاب قرار ولا أصحاب مشروع. هؤلاء هم الخريطة التي يعمل من خلالها العدو إلى تنفيذ مشروعه والأجندته التي يسعى من خلالها إلى السيطرة على ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد. هؤلاء لم يكونوا في يوم من الأيام حكماء، ولم يكونوا أيضا أصحاب مشروع واضح. هؤلاء هم أدوات جاءوا بهم إلى خاصرة هذه الأمة، وقاموا بتنفيذ كل ما يطلب منهم الأمريكي ويطلب منهم أيضا الإسرائيلي. طبعا لو لاحظنا يوم أمس كيف يتعامل ترامب أيضا للأسف الشديد مع مثلا تركيا،
1: نعم
0: يتعامل أيضا مع تركيا بهذه العنجهية بهذه المنهجية، وهذا للأسف الشديد يعبر عن مدى انحطاط أي نظام يتعامل مع هذا العدو. بالنسبة لآل سعود، هم يعرفوا أين هي المصلحة، وإذا كانوا اليوم هم في ورطة فاليمن اليوم مدت أيدي اليد، وكانت اليمن تتعامل اليوم بالحكمة وبالمنطق. وما السيد القائد حفظه الله عندما يوجه الرسائل يوجه النصح لهذا النظام، ويوجه أيضا لأي نظام يتعامل أو هو بيدك أو خاضع للصهيونية العالمية، تعالوا إلى هنا، المصلحة هي مصلحة الأمة، ونحن لا نشكل خطر ولا تهديد لا على السعودية ولا على نظام العدو السعودي ولا على غيره.
1: لم يثبت أبدا أن اليمن كانت في يوم من الأيام على مدار 8000 عام قبل الميلاد كانت تشكل تهديدا لأحد. وهنا نصل سيد الكريم إلى خلاصة القول التي ذكرها شاعرنا الكبير عبد الله البردوني في قصيدة عجز الكلام عن الكلام، والنور أطفأه الظلام، والنفط يملأ أرضنا، والناس تبحث عن طعام، والأمن أصبح خائفا، والنوم يرفض أن ينام، والذئب أمسى حارسا يحمي الأرانب والحمام، والكلب سيد قومه في الكهف يقتات العظام، والثعلب المكار يضحك من غباء مستدام، والعدل يقعد في زوايا السجن أرهقه القيام، والموت يقتل نفسه، والشعب يقتله اللئام، والدار أضحت خيمة، والقبر يبنى بالرخام، والأرض تروى من دماء الناس أرهقها الصيام، والجوع يمشي عاريا بين الجميع ولا يلام، واليوم يهدم ما بناه الأمس ذو المليون عام، والخصم يزحف نحونا، والجيش يبحث عن غلام، والنار تأكل كل شيء مثل أولاد الحرام. هذا هو الوصف، أو هذا هو الحال، حال جارة السوء وما تفعله بنا. سيد الكريم، أستاذ أحمد العماري المحلل السياسي، كنتم معنا في هذه الدقائق، فقط نريد منكم كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء، ماذا ترون في قادم الأيام؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأمور أصبحت اليوم واضحة وجلية لكل ذو عقل، وأيضا لكل إنسان يفهم المصلحة تكمن في أي اتجاه وفي أي توجه لكل من هو حر، وخصوصا في ظل وضوح هذا العدو من خلال طرح مشروعه بدون أي خجل وبدون أي مواراة خلف الكواليس. العدو أصبح وبات واضحا، أصبح حتى أيضا في إعلام مشروعه بكل وقاحة، وأيضا من خلال التجربة والماضية، ومن خلال المعركة التي شهدتها اليمن، وأيضا حتى كافة شعوب أبناء أمتنا مع هذا العدو، وما كان أيضا إلا طوفان الأقصى إلا أن كشف وعرى الجميع وفرز الناس بشكل واضح. رسالتي أولا هنا للداخل، لكل أبناء شعبنا اليمني، كفى أن تظلوا، وخاصة أنا أشير هنا إلى من هم أدوات رخيصة للعدو نظام العدو السعودي، أو من يراهن على ما راهن عليها نظام العدو السعودي، وحتى أيضا الأمريكي أو الإسرائيلي. هذه الأمور انتهت، والمعركة اليوم معركة واضحة، وقرار صنعاء أصبح واضحا، ونحن اليوم نستعد ونتأهب لمعركة فاصلة. ونقول لهم تعلموا من الأمس واليوم والحاضر، هو لأبناء هذا الشعب، لتضحيات هذه الشعب الكبيرة والجسيمة. وكما انتصرنا في الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى طيلة العقد الماضي، وبما فرضته اليمن من معادلات جديدة، نحن سنكتب استمار هذا الانتصار إن شاء الله في المعركة المقبلة مع العدو. ونقول لهم كفوا أيديكم وانظروا إلى مصلحتكم، وكما أسفت سابقا انتصار اليمن هو انتصار اليمن الحر والعزيز، هو انتصار للداخل، هو انتصار للكرامة اليمنية، للسيادة اليمنية، للأمن والاستقرار، للمضي نحو مستقبل أفضل. ونقول لهم أيضا اخرجوا من هذا التيه، واحترموا عقولكم، واحترموا عقول الناس. ونقول أيضا رسالة أيضا هي نظام العدو السعودي، التقطوا الفرصة قبل أن تندموا.
1: نعم، بإذن الله يلتقطون الفرصة لأنه لم يعد لديهم خيار غير ذلك.
0: بالفعل.
1: شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد العماري، لنا ملتقى آخر بمشيئة الله تعالى، إلى اللقاء
0: إن شاء الله.
2: إنهم يتحدثون عن التمدد الإيراني والشيعي، بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقا شيعية صرفة أو قومية وإيرانية، ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم، وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف، لما بصمونا بمساندة الإرهاب والتدفل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية.

أعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دونما تمييزا بين هذا وذاك. وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وبوحدة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر.

0: الحادي عشر تماما في استديو إذاعة صنعاء، موعدكم مع ثانية نشراتنا الإخبارية، وأسلم الميكروفون لزميلي أحمد سيان.
1: شكرا.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من عسكرة المنطقة وتدين الهجمات الأمريكية على إيران. ردا على العدوان، إيران تستهدف 4 قواعد أمريكية في الكويت

0: والبحرين. مشهد تستعد لمراسم دفن تاريخية لجثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي. الأولى أوروبيا، إيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وحماس ترحب. تفاصيل النشرة. دعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الدولية إلى الاطلاع بدورها في دعم جهود السلام ومساندة الشعب اليمني، مطالبا إياها بتوجيه النصح للنظام السعودي لسماع صوت العقل والالتزام بتعهداته وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها برعاية سلطنة عمان. وفند المجلس في بيان الافتراءات الإعلامية الممنهجة التي تدعي رفض صنعاء للتوقيع، محذرا الرياض من الانجرار وراء الدول المطبعة للبقاء تحت الوصاية الأمريكية، مؤكدا أن تعنت العدو السعودي تسبب في جمود المسار السياسي وعرقلة صرف المرتبات وإطالة المعاناة الإنسانية. كما حث البرلمانات الدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإنهاء الصرف الصهيوني الأمريكي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مستهجنا الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه مجازر الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء وحرمانهم من الغذاء والدواء. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، معتبرة أنها تعكس نهجا عدوانيا وتؤكد استمرار واشنطن في انتهاك التفاهمات والمواثيق. وذكرت الوزارة في بيان أن استهداف إيران يظهر النزعة الإجرامية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن نكث العهود والمواثيق أصبح سمة ملازمة للصهاينة. وحذرت الخارجية بعض دول المنطقة من الاستمرار في السماح باستخدام أراضيها كمنصات وقواعد للقوات الأمريكية، مؤكدة أن ذلك سيعرض تلك الدول لمخاطر متواصلة. كما دعت الأنظمة العربية بل الأنظمة الداعمة للمشروع الأمريكي إلى التخلي عن العمالة. في المقابل أشاد بيان الخارجية بصمود الشعب الإيراني وقيادته وقواته المسلحة، مؤكدا استمرار موقف اليمن الداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المراحل والتطورات المقبلة. تتواصل الوقفات واللقاءات القبلية والشعبية المسلحة في عموم المحافظات الحرة، والتي تأتي استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار، وتأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لأي مواجهة أو تصعيد مع النظام السعودي قد يتم للحول دون انتزاع الشعب اليمني حقوقه المترتبة على العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما. أعلن حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في قواعد أمريكية بالكويت والعراق، بل بالكويت والبحرين. وفي بيان له قال إنه في المرحلة الأولى من الرد العقابي استهدفت قواتنا بالصواريخ والمسيرات بنى تحتية ومنشآت حيوية في 4 قواعد أمريكية. وأشار إلى أن القواعد الأمريكية المستهدفة هي معسكر عريف جان وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدتي الفجير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا من أن أي اعتداء جديد سيقابله توسيع نطاق الهجمات لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. وفي حديثه عن العدوان الأمريكي قال حرس الثورة إنه بعد أن أثارت مراسم تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي الولايات المتحدة شنت الأخيرة هجمات استهدفت عددا من المناطق في المحافظات الساحلية جنوب إيران، ولفت حرس الثورة إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت جسرين في المحافظات الشرقية المؤدية إلى مدينة مشهد بهدف صرف الأنظار عن مراسم التشييع، مؤكدا في ختام بيانه أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك الاعتداءات الأمريكية دون رد. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر اليوم إن الولايات المتحدة لم تدرك بعد أن سياسات الغطرسة والتنصل من التعهدات لم تعد تمر دون تبعات في المشهد الدولي، وذلك عقب العدوان الأمريكي الأخير على بلده. ودعا واشنطن إلى وقف الجهود العبثية، معتبرا أنها لن تؤدي إلا لتعميق أزماتها، كما شدد على أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة إلا وفق الترتيبات التي تحددها إيران، مؤكدا تمسك طهران بإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي وفقا لما تراه مناسبا. انطلقت من مطار النجف بالعراق الطائرة التي تقل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي إلى مدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد انتهاء التشييع المهيب بمشاركة مليونية حاشدة في محافظة كربلاء. وفي مراسم مهيبة أقيمت صلاتان على جثمان شهيد الأمة في مرقدي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس في مدينة كربلاء. وبحسب الإحصاءات الرسمية فقط بلغت الحشود المجتمعة في كربلاء نحو 4 ملايين، وستبدأ مراسم التشييع اليوم الخميس في مدينة مشهد عند الساعة 2 ظهرا بحسب التوقيت المحلي، وبعدها سيوار الجثمان الثرى في مرقد الإمام الرضا عليه السلام. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في استعادة السيادة اللبنانية وطرد المحتل الإسرائيلي، وشديدا على أن لا أحد يملي علينا حلولا، بل الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا. وفي كلمة ألقاها خلال التجمع الشعبي المواكب لتشييع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، دعا الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى أن تقف وتسجل موقفا جريئا وترمي اتفاق الإطار، مؤكدا أن الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا حل إلا بالانسحاب الصهيوني مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. وشدد على ضرورة العمل على رفع الوصاية عن لبنان، داعيا السلطة اللبنانية إلى التراجع، مؤكدا لن ننجر إلى فتنة ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا، كما أكد أن حزب الله والشعب اللبناني لن يقبل الذلة. النبوة الأخير. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. وينص مشروع القانون الجديد على فرض حظر شامل على استيراد كافة السلع والمنتجات الزراعية والتجارية والصناعية المنتجة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث من المقرر إحالة التشريع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ رسمياً. من جانبها رحبت حركة حماس بإقرار البرلمان الإيرلندي لهذا القانون، ودعت في بيان رسمي كافة البرلمانات في مختلف دول العالم إلى تبني تشريعات وقوانين مماثلة تقاطع الكيان الصهيوني وتمنع التعامل مع منظومة الاستيطان غير الشرعية كخطوة عملية لعزل الاحتلال والضغط عليه لوقف انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. كان ذلك مستمعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من عسكرة المنطقة وتدين الهجمات الأمريكية على إيران. ردا على العدوان، إيران تستهدف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. مشهد تستعد لمراسم دفن تاريخية لجثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي. الأولى أوروبيا، إيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وحماس ترحب. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت أشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أني أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بمصداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي الآن الحمد لله. ثقة في التأمين، أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه لحياته لأولاده لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض، كم هالتعويض هذا بيزرع عليك؟ هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تحية اليمن. طبعا عزيزتي مها، نحن في مفترق طرق الآن وفترة حاسمة جدا ومنعطف خطير ندرك فيه من يحب الوطن ومن يدعي حب الوطن. هنا مثلا لدينا مثال، شخص يقول أنا ملحد لكنني أحب وطني. هذا ليس تشجيعا للخروج عن الدين أو فصل الدين عن الدولة، ولكن نقول إلى أي مدى وصلت بهم مرتزقة اليمن في الجنوب الذين باعوا أوطانهم باسم الوطن، وهذا يعني
1: وباسم الدين وبمسميات كثيرة جدا باعوا بلادهم وأرضهم واضطرونا لنعيش وضع نحن في غنى عنه. كان بالممكن أن نكون في وضع أفضل بكثير إن كان هناك تولي لله سبحانه وتعالى، هذا أولا، ومن ثم بعد ذلك محبة حقيقية ولا حقيقية لهذا البلد ولهذا الوطن، كنا سنعيش في سعادته وفي خيراته.
0: نعم، والمثال قائم أمامنا بين مرتزقة اليمن وبين ملحد إيراني. هناك مثال سأذكره لكم الآن بين مرتزقة اليمن الذين باعوا الوطن ومستعدون أن يبيعوا كل ثوابت الوطن ومقدسات الأمة، وبين معارض إيراني ملحد يقيم في الخارج وكيف يعارض تحت سقف الثوابت الوطنية العليا. منافق ومرتزقة اليمن ليسوا معارضة ولا سلطة، بل مجموعة خونة وأدوات رخيصة لأعداء اليمن والأمة. وهذا ملحد إيراني يتحدث عن نفسه قائلا: لا أريد أن يحتل الأجنبي، قلبي مع إيران. لما عاد اليمن الإسلامي قدرت بعد ثلاث أيام، كنت قد عشت في إيران حتى سن العشرين وشاركت في جميع التظاهرات، وحين عاد بعد ثلاثة أيام إلى فرنسا ثم تزوجت هناك وبنيت حياتي في فرنسا. أنا فرنسي وإيراني، أحمل الجنسية الإيرانية، قلبي مع إيران وأحب فرنسا أيضا، لكن قلبي نابض بحب إيران. أنا من عندما اندلعت الحرب، هذا هو الفرق. أنا ملحد لكنني أؤيد هذا النظام، لا أريد أن يحتل الأجنبي شبرا من أرض وطني. أرى أن الجمهورية الإسلامية وحدها قوة. ما الذي يجمعنا اليوم؟ قال: يجمعنا حب الوطن، حب الشعب. أنا لا أعشق شيئا سوى إيران، أريد لإيران أن تبقى كيانا واحدا وأن لا يسقط هذا النظام كي لا تتجزأ إيران. انزعاج الناس ليس من النظام، ولو جاء أي طرف آخر لن نرضى به. عفوا، هذا لا يستطيع حتى إدارة شؤون زوجته وعائلته هذا رضا بهلوي. ثم إنه متأثر بالبيئة الأمريكية في تفكيره وخطابه، وهو بعيد عن واقع شعبنا. إن سقط هذا النظام فستتجزأ إيران. أرأيتم الفرق؟

0: طبعا الهيمنة الأمريكية من خلال أدواتها في المنطقة ومن خلال أدواتها أيضا أدوات الأدوات والذين هم المرتزقة لن يستطيعوا أن يكسروا إرادة هذا الشعب وإرادة هذه الدولة، الدولة صنعاء أنا أقولها دولة صنعاء، لأنها فرضت الهيبة وفرضت سيادة الدولة فعلا حقيقة، ليس كأولئك الأدوات والأجندات التي كل همها أن تنفذ أجندات المحتل في البلد. ذهبت طائرتنا رغما عن أنف الأداة الأداة، رغما عن أنف المرتزق، رغما عن أنف السعودي، رغما عن أنف الأصيل الذي وكل لنا هؤلاء الأدوات، هذه الأدوات، وستعود إن لم تكن فعلا قد عادت طائرتنا إلى أرض الوطن.
1: لم يتم الإعلان، أعتقد أن
0: لم يتم الإعلان، لكن أنا أشعر أن ريحا طيبة ستأتي إلينا.
1: نعم، وإن في كل الحالات أنا في اعتقادي أنه عندما تعود الطائرة سيتم الإعلان، لأن هذا هو فرض السيادة سواء من يعني من بلادنا فيما يخصنا نحن كشأن داخلي،
0: وسيتعزز إحراج هذه من تدعي يعني السيادة.
1: نعم، إعلان ذلك يؤكد على نصف كل ما ذكرته السعودية إزاء الأحداث الأخيرة فيما يخص انطلاق الطائرة التي تحركت بالوفد اليمني إلى طهران، فلابد عن من إعلان ذلك، ونترقب يعني ما الذي حدث وما الذي سيحدث. وفي سياق ذلك أيضا سماح يعني من الأخبار العاجلة التي وردت إلينا الآن أنه قبل دقائق وصلت الطائرة التي تقل جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي إلى مشهد، واختتام آخر رحلة له. فهذا التكامل في محور المقاومة في هذه الدول صنعاء أو بغداد أو طهران أو هذه العواصم التي تحمل الراية الإسلامية بكل ما تحملها الكلمة من معنى والراية العربية أيضا بكل قوة وبكل ثبات، يذكرني بأحد خطابات السيد القائد يحفظه الله عندما تحدث عن مسألة أهمية توحيد الصفوف. فمسألة توحيد الصفوف ما يخص محور المقاومة كانت في البداية عبارة عن أطراف أو دول يعني تقوم بأدوار، حزب الله كطرف بعيد، الحشد الشعبي في العراق أيضا كطرف مستقل، إيران، صنعاء. اليوم الوضع مختلف تماما، هذا التكامل صنع هذه الانتصارات التي باتت تظهر وتصفع الأعداء بمختلف أطيافهم سواء من يحسبون على العرب أو من يحسبون على الكيان الصهيوني وأمريكا. فانتصارات عظيمة جدا ومشاهد عظيمة جدا وأشياء نفخر بها، نخسر في إطار ذلك طبعا شخصيات وقيادات عظيمة.
0: كلما كانت الخسارة عظيمة كلما كان الانتصار أعظم.
1: نعم، هذا ما أريد بالفعل يعني قوله، أنه نتيجة لهذه الدماء الزاكية والطاهرة التي تسقط في سبيل الله سبحانه وتعالى نحن نصل إلى مراحل عظيمة جدا وانتصارات نفخر بها ونعتز بها، وهي شعلة ومنبر لنستمر في هذا الإطار.
0: طبعا الكثير يرى أن المنطقة ذاهبة ومرشحة للذهاب نحو التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الفاشي وحلفائهم من جهة، وبين إيران وحلفائها من جهة أخرى، إلا أنه بعد التجربة عزيزتي هذه التجربة الفاشلة السابقة في إخضاع إيران وحلفائها، نتوقع هذه المرة أن التصعيد سيكون مختلف جدا، وقد يلجأ محور المقاومة في المنطقة إلى تفعيل أساليب جديدة لم يستخدمها من قبل، وفقا طبعا للتصريحات عدد من قادة المحور. طبعا سيكون الكائن الظاهر في الصورة من أبرز الخاسرين، ونعني بالصورة طبعا أبرز الخاسرين في هذه المرحلة هو ذلك ولي العهد المدلل الذي لا يفقه في السياسة أمرا، محمد بن سلمان من أبرز الخاسرين إن حدث ذلك، يعني إذا ذهبت المنطقة لهذا التصعيد، لأنه حتى اليوم لم يتعلم الدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار الفشل الأمريكي المتكرر، وأن الرهان على الأجانب رهانا فاشلا، وأن لا مستقبل للمنطقة إلا بالتفاهم مع الجيران سواء اليمن أو عمان أو إيران، وأن القادمين من خلف البحار هم السبب الرئيسي في تقويض أمن واستقرار المنطقة.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر حكومة هذا في الضرب بالنصاص عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: زيد إمام الأمة. من أقوال الإمام زيد عليه السلام: من أحب الحياة عاش ذليلا.
1: من أحب الحياة عاش ذليلا، مقولة الإمام زيد بن علي عليهم السلام. من يعني يتحرك في هذا الميدان وفي هذه الحياة سيدرك معنى هذه المقولة. من أدنى شيء، من أبسط شيء في حياتنا، هذه المقولة تنطبق عليها، إلى أكبر شيء فيما يخص الجهاد والتحرك وبناء الأمة والدولة و. فمن أحب الحياة، من تعامل مع الأشياء التي لديه بحب وتمسك وتعلق مبالغ فيه، كلما كان ذليلا لهذا الشيء
2: وشقي به. يعني
1: نعم.
2: إذا أحببت شيئا فوق الحد ونسيت مع حبه حب الله وأوامره ونواهيه، فأنت قد ابتليت بالشقاء بحبك لهذا الشيء، فأنت تشقى به.
1: نعم.
2: وهذا أمر طبعا والعياذ بالله، قد ابتلينا بحب الدنيا وبحب الحياة وبحب ترفيها وبحب ملذاتها، لهذا يكون عقابنا في الشيء الذي تعلقت أرواحنا به وهوانا مضى على هواها، لهذا يكون عقاب الله لنا أن ينسانا ويعذبنا بما أحببناه وهويناه، ويكون شقاءنا على يده.
1: نعم. فاللي بالتحرك في ميدان الحياة من منطلق حب، طمع في المال، طمع في السلطة، طمع في وصول شيء معين، ورغبة شديدة جدا جامحة تدفعك أحيانا إلى الظلم أو الفساد أو الخراب بكل أشكاله علشان توصل لشيء معين، أنت حتكون ذليل لهذه السلطة أو لهذا المال، حتضطر تكون خانع أحيانا لبعض هذه المسميات وهذه الأشياء. فالإمام زيد عليه السلام جاء بهذه المقولة: من أحب الحياة عاش ذليلا، لأنه كان في تلك المرحلة أيام هشام بن عبد الملك، كان هناك ظلم كبير جدا، الناس أحبوا الحياة، لا أقول

0: اللي كانت كلها ترف وراحة وانبساط، لا هو بس انه يكون عايش بيتنفس بيلقى ما يأكل، حتى لو كان الفتات كانت بالنسبة له حياة. فالإمام زيد بيحث من خلال هذه المقولة انه اذا كنت بتحب الحياة هذه الدنيئة وهذه الحياة التي لا ترقى اساسا الى مستوى حياة الانسان البشري بطبيعة الحال ستكون ذليلا، فلماذا ترضى على نفسك الذل والهوان وتقبل على نفسك هذه المهانة؟ تحرك وانطلق، ستجد الله معك، ستجد الله مؤيد لك، ستجد الله ناصر لك. وبالفعل انتصر الإمام زيد عليه السلام على هشام بن عبد الملك، أثبت وجوده وكسر هذا الطاغية في مجلسه وفي ملكه. فالمقولة معبرة جدا، وحابين احنا نحطها معاكم عشان نحاول نوظفها بكل ما الكلمة من معنى في تفاصيل حياتنا.
1: نحن نعيش ذلك الزمن يا عزيزتي في كل تكرار لمنظومة الظلم، ففي كل مرحلة الحسينيون وكربلاء في غير زمانها وفي غير جغرافيتها، كذلك اليزيديون يتكررون كل يوم في مشهد من مشاهد الحق التي نعيشها اليوم إعلاء لكلمة الله. ويجب أن ننصف أنفسنا من ظلمها، لم يخطئ المنصف حظه ولم يبق الظالم على نفسه، وهذه أيضا مقولة من مقولات الإمام زيد عليه السلام. ويعني هنيئا لمن يدرك هذه الأقوال، أرادوا محو ذكره وذكر آبائه وأجداده ولكنهم لم يستطيعوا، وفعلا انتصر الدم على السيف. والدليل ما نعيشه اليوم من خلال أبناء الحسين والحسينيين واليزيديين أيضا.
2: من أحب الحياة عاش دليلا، الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها.

0: وأعود إلى تلك المأثورات التي نعيش عليها اليوم، والتي لولاها لما نهض ذلك المارد اليماني في معركة الكرامة، في معركة انتصار السيف على الدم. من أقواله المأثورة التي نتنفسها اليوم قولا وفعلا إياكم، والعصبية وحمية الجاهلية فإنهما يمحقان الدين ويورثان النفاق. هذا ما نعيش اليوم فعلا، ما يحاول الأعداء بثه بين ظهرانينا لاختراق ذلك النسيج الاجتماعي وإثارة الفتنة بين القبل وإثارة الفتنة بين القبائل. ولكن الحمد لله جاءوا على شعب قد تشرب هذا الوعي، وعي أعلام الهدى وأعلام آل بيت رسول الله، وذلك العلم الذي اليوم هو بات الفارق والفرقان بين أي فتنة تثار بين ظهرانينا وبين الوصول إلى أهداف هذه الفتنة. الحمد لله حاولوا إثارة النعرة القبلية، حاولوا إثارة النكف القبلي المضاد لأعرافنا وأسلافنا الحقيقية التي لا تمت للنخوة والشهامة والمروءة القبلية اليمنية بصلة، لأن أهدافهم أصلا لم تبنى على حق، إنما بنيت لاختراق الثغرات، استحداث ثغرات. والحمد لله دائما الشعب ووعي الشعب وبصيرة الشعب اليوم باتت لهم بالمرصاد، والقبيلة اليمنية الأصيلة. إذن فعلا العصبية القبلية لم يعد للعدو مجال لاختراقها أو إثارتها بيننا، لأن جميعنا بتنا نعرف أعراف القبيلة اليمنية وأسلاف القبيلة اليمنية وتقاليد القبيلة اليمنية، لا تخرج عن تعاليم الدين الحنيف المستقى أصلا من علم آل بيت رسول الله. والحمية الجاهلية لم يعد لها بين ظهرانينا مكان، لأننا بتنا نعرف أنهما يمحقان الدين طالما أنها لا علاقة لها بتعاليم القرآن الكريم ومنهاجه العظيم.
1: نعم، أيضا من أجوار الإمام زيد عليه السلام يقول: من طبايع الجاهل ثمان خصال، أولها الغضب من غير شيء بدون مبرر، والإعطاء بغير حق، وإتعاب البدن في الباطل، وقلة معرفة الرجل لصديقه من عدوه، ووضع الشيء في غير موضعه وأهله، وثقته بكل من لم يجربه، وكثرة الكلام بغير نفع، وحسن ظنه بمن لا عقل له ولا وفاء. من أجمل يعني المقولات الذي قرأتها للأمانة، وهذه يمكن أول مرة أنا أقرأ هذه المقولة للإمام زيد ابن علي عليهم السلام. فعلا شخص جاهل جدا من يتبنى هذه الخصال ومن يرى في نفسه هذه الصفات، يعني خاصة عندما يقول ثقته بكل من لم يجربه. لا، يعني نحتاج أن نكون أكثر وعيا وأكثر حذرا في تعاملاتنا. كثرة الكلام بغير نفع، الكلام لمجرد الكلام، ما عدا أحيانا الكلام للأنس أو للتنفيس إلى حد ما. وحسن ظنه بمن لا عقل له ولا وفاء، إنه نحسن الظن في أي شخص لمجرد أنه أبدى بعض المحاسن أو بعض الأخلاق أو بعض يعني يفترض أن يكون الإنسان أكثر حيطة وأكثر حذرا وأكثر وعيا، وهذا كله يتأتى مع ما جاء به أو ما قاله الإمام زيد عليه السلام: البصيرة، البصيرة، البصيرة في كل شيء، البصيرة في كل الميادين، البصيرة على مستوى النفس وعلى مستوى البيئة وعلى مستوى العلاقات وعلى جميع المستويات. يحتاج الإنسان أن يكون على مستوى عالي من الوعي والبصيرة.
0: نعم، وطبعا إذا تحدثنا مرارا وتكرارا عن النهج النبوي والنبع الصافي، لا نستطيع ولن لا يمكن أن نأخذه إلا من بيت رسول الله ومن نسل أهل رسول الله ومن بيت هذا العلم، باب هذا العلم علي بن أبي طالب وأولاده وأولاد أولاده، وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

أحوال أبناء عمرت. إذا ظلت مأساة كربلاء الأليمة شبحا يطاردنا ليل نهار، وظلاما أسود موحشا يقذف الرعب والخوف في قلوبنا، فإن الظلم والطغيان والقهر والاستكبار والاستبداد والاستعباد للأمم المستضعفة سيظل إلى أبد الآبدين. إخواني، إلى متى ستظل مأساة كربلاء مدعاة للخضوع والخنوع وللخوف والرعب من الطغاة الظالمين؟ علينا أن نكسر حاجز هذه المأساة المسيطرة على ثباتنا وعزيمتنا وهمتنا للنهوض لمقارعة شر طغاة الأرض. يجب أن لا نسمح للطغاة باتخاذ دماء جدنا الحسين عليه السلام ومن معه سببا لمواصلة الظلم والتباهي به، بل لابد أن نتخذ من تلك الدماء الطاهرة منطلقا تتوارثه الأجيال عبر الأزمان لنصرة الحق على الباطل والعدل على الظلم، وبهذا سينتصر الدم على السيف.

0: هذا اليوم نحيي ذكرى هذا الإنسان الذي قال من حدثكم حديثا بخلاف القرآن فلا تصدقوه واتهموه، وليكن قول الله عز وجل أشفى لقلوبكم. لماذا نحيي ذكرى؟
1: نحييها سماح لعدة اعتبارات، لأنها واقعة وحادثة تاريخية مهمة لها تأثيرها الكبير والممتد، وامتد هذا التأثير في الأمة جيلا بعد جيل. لها أهميتها هذه الحادثة وهذه الواقعة في كل شيء، في مضمونها، في أسبابها، في مستوياتها وأهدافها وتأثيرها فيها وفي تأثيرها فيها من العبر والدروس التي نحتاج إليها اليوم، نستفيد منها كواقعة تاريخية لها صلة بالتاريخ الذي امتد تأثيره إلى الحاضر. فما حاضرها اليوم بكل ما فيه إلا امتداد لذلك الماضي. أيضا نحيي هذه الذكرى لأنها ذكرى لعلم عظيم من أعلام الهدى، من رموز الإسلام، رجل عظيم حمل راية الإسلام في الأمة ورفع صوت الحق في زمن السكوت وتحرك في أوساط الأمة بهدف إنقاذها من الضلال والظلمات والظلم والقهر والطغيان. فهو باعتباره رمزا من رموز الإسلام وعلما من أعلام الهدى هو في موقع القدوة وفي موقع الأسوة، نتطلع إليه، إلى جهاده، إلى سيرته، إلى مواقفه، إلى أقواله وإلى علومه، إلى كل ما قدمه للأمة وما قدمه، إنما قدمه من خلال ما اهتدى به وما التزم به وما تحلى به أيضا من مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام. فهو رمز إسلامي نرتبط به في الدين، قدوة وعلم هدى، وهو أيضا رمز للأمة فيما قدمه للأمة. لذلك يعني كل ذلك هي دوافع وأسباب واعتبارات تدفع لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وأحياء ثورة، وأحياء هذه المنظومة التي تحرك عليها وواجه بها الطغاة، لتكون منبرا لنا وامتدادا، ونكون نحن امتدادا لهذه الثورة لمواجهة الطغاة والمستكبرين في هذا العصر.
0: الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام مات شهيدا لأجل هذا الوطن ولأجل الوطن العربي والإسلامي والأمة بجميع أطيافها وجغرافيتها. كذلك قتل الحسين في ظهيرة تشبه ظهيرة كربلاء بعد حصار وقتال تخترق جسده 10 رصاص، وقتل الحسن أيضا مسموما بدخان 80 طن من المتفجرات، وقتل علي صائما في شهر الله. كل واحد أخذ من اسمه ذات الشهادة لمن سبقوهم، علي، الإمام علي، وابنه الحسن، وابنه الحسين، وحفيدهم زيد، كلهم نجد لهم أمثالا في أزمنة مختلفة. لعمري لقد عشنا أزمنتهم اليوم مع شهدائنا، شهداء القرن 19 وشهداء القرن 20 وشهداء القرن 21. عسانا لم نكن لهم ولن نكون لهم خاذلين.
2: الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لن يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان

هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى مرفأ رحلتنا هذه وشاطئها الأثيري. رحلتنا الأثيرية هذه سعدنا بصحبتكم إعدادا وتقديما مها موسى وسبح القوم. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. من الإدارة العامة للأخبار ميسون الروديني. كل التحايا لكم أيضا من المكتبة التنسيق محمد سنهوب وبسام الحمامي. أيضا التحايا موصولة لكم من النظم والمعلومات محمد المتوكل. تنفيذ على الهواء يحيى مهدي. وفي الأخير كل التحايا لكم من الإخراج عبد الله حسين الوشلي وتحيا اليمن. إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. القوات المسلحة الإيرانية تنفذ استهدافات بالمسيرات والصواريخ ضد قواعد ومنشآت حيوية تابعة للجيش الأمريكي في الكويت وقطر والبحرين ردا على عدوانه. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت 5 محافظات إيرانية اليوم وأمس. وكالة بلومبرج الأمريكية تفيد بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه كامل وفقا لبيانات تتبع السفن، موضحة أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق، بينما بدا الممر العماني المدعوم أمريكيا خاليا من السفن

0: مدينة مشهد تستعد لمراسم دفن جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خمنائلي والثرى بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وسط توقعات بمشاركة مليونية غفيرة وتأجيل الموعد بسبب الوداع العراقي المهيب. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يشدد على ثبات المقاومة في الميدان حتى تحرير الأرض، مؤكدا أن لا حل في لبنان إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل الانتشار للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من مداهماتها واقتحاماتها لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، فجر اليوم تخللها اعتقالات لمواطنين فلسطينيين وإطلاق نار بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وأعمال توسع الاستيطان. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. وصلنا بحضراتكم إلى ختام موجزنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الحديث بإشادة كبيرة جدا بمن ينطلقون مجاهدين في سبيل الله، عندما تحدث القرآن عن الصادقين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث أن هذا الصدق تبين في الجهاد، بأن الجهاد معيار على صدق الإنسان في إيمانه وعلاقته بالله واستجابته لله سبحانه وتعالى. في سورة التوبة جاء حديث واسع ذم وتوبيخ للمتخاذلين، للمتقاعسين، لمن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف متخلفين عن الجهاد في سبيل الله. وجاء في نفس الوقت إشادة بمن جاهدوا وانطلقوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا الحديث في القرآن لا زال ينطبق على كل من يجاهد إشادة ورفعة، وعلى كل من تخاذل عن الجهاد في ذاك الزمن وفي هذا الزمن توبيخ وذم، وحط من قدر كل من لم يجاهد. فيقول المولى سبحانه وتعالى عمن جاهدوا مع رسول الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نلاحظ كيف التعبير القرآني، كيف يتحدث القرآن بعد أن تحدث عن المتخاذلين يأتي للحديث عن المجاهدين: لكن الرسول، وكأنه يقول كل أولئك المتخاذلين هم مخالفون لرسول الله، لا يقتدون برسول الله، لأن رسول الله يجاهد، لكن الرسول والذين آمنوا معه، هؤلاء الذين آمنوا بصدق، إيمانهم حقيقي، إيمانهم أثبته الجهاد، أثبتته المواقف العظيمة، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. آية عجيبة وفي سياق مؤثر، تؤثر في كل من يصغي للقرآن ويتأمل القرآن ويتدبر القرآن، لكل القاعدين والجامدين والمتنصلين عن المسؤولية نقول لهم اسمعوا هذه الآية كيف يخاطب القرآن الكريم من يتخاذلون وكيف يخاطب من يجاهدون. اليوم ما أكثر المتخاذلين عن جهاد أمريكا وإسرائيل، ما أكثر الذين لا يريدون أن يتحركوا، الميالين للقعود، المتخلفين، المتخاذلين الذين يقولون ذرنا نكن مع القاعدين، لا يريدون أن يتحركوا، الذين قال الله عنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعدها يقول الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. رسول الله مجاهد، جاهد بماله وجاهد بنفسه، وجرح وعانى وهاجر وقدم التضحيات والشهداء، والذين معه كذلك صدقوا معه في الموقف، صدقوا معه بالجهاد في سبيل الله، صدقوا معه بمواجهة الطغاة والظالمين. فإذا كنت مؤمن مع رسول الله وتريد أن تلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن طريق اللقاء برسول الله هي الجهاد، هذه الطريقة الوحيدة، لأن رسول الله هو سيد المجاهدين، إمام المجاهدين، قدوة المجاهدين. أين من يأتي ليقول أنه من ورثة الأنبياء ثم يكون جامد؟ بعض يصل الحال به إلى أنه يقول أنه عالم والعلماء ورثة الأنبياء، ولكنه جامد قاعد متخاذل متنصل عن المسؤولية. هل هو مقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ المتخاذلون والمتنصلون عن المسؤولية لا يمكن أن يجدوا لهم قدوة، لا يمكن أن يجدوا أي نبي من الأنبياء قدوة لهم، ولا أي ولي من الأولياء قدوة لهم، بمعنى أنهم خارج القدوة التي رسمها الله وخارج القدوات الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كم اليوم من أبناء الإسلام ممن فصلوا أنفسهم وانفصلوا عن المسؤولية، وبذلك انفصلوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأصبحوا يتعاملون مع الإسلام مجرد طقوس منقطعة مفصولة من جذورها عن ثمرتها، لأن ثمرة العبادات الصلاة والصيام وغيرها ثمرتها جهاد، ثمرتها مواقف، ثمرتها حركة وعمل، فلم يبقى لأولئك جذور ولا أسس ولا ثمرة ولا نتائج لذلك الإسلام. أولئك الذين جاهدوا ماذا قال الله عنهم؟ وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون لا غيرهم، لأن هذا طريق الفلاح والاتجاه الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأوليائه لعباده. ثم يتحدث القرآن عن جزاء أولئك المجاهدين فيقول: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الذين مع رسول الله هم كل من انطلق في منهج رسول الله، سواء كانوا في حياته أو كانوا في هذا الزمن بعد 1000 سنة حتى بعد 2000 سنة، ما داموا يسيرون بسيرة رسول الله ويفعلون كفعل رسول الله فهم معه، جاهدوا معه في نفس مساره في نفس طريقه. ثم يتحدث القرآن عن المعذرون الذين يختلقون لهم المبررات ويحاولوا أن يقعدوا وأن يتنصلوا عن المسؤولية، وكيف حالهم وكيف يأتون بالأعذار حتى في زمن النبي وفي أي زمن آخر يأتي ليخلق لهم مبررات. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كيف يتحدث القرآن عن هؤلاء الذين هم قعدوا تخاذلوا قعد الذين كذبوا الله ورسوله، بمعنى هم غير صادقين، هم غير أوفياء، متنصلين على المسؤولية، في المراحل الحساسة والاستثنائية والمصيرة يقعدون لا وفاء فيهم لا لدينهم ولا لرسول الله ولا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع أمتهم، فهم يقعدون ويتنصلون على المسؤولية في الوقت الحرج، في الوقت الذي يحتاج منهم الإسلام أن يتحركوا، وسمهم الله أنهم كاذبون، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، من أنها كلمة مؤثرة، أنهم كاذبون في ادعائهم للإسلام، ثم يتهددهم فيقول سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن الإنسان يعيش حالة كفر عندما تقل وتضعف وتنعدم ثقته بالله، عندما ينفصل عن توجيهات الله، عندما يرفض الحق ويرفض توجيهات وأوامر الله سبحانه وتعالى، فهي حالة من حالات الكفر، لأن الكفر في القرآن هو الرفض، كما قال فالله تعالى سمى الرفض لأوامره كفر عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين، وسماه كفر عندما يرفض الإنسان توجيهات الله. ثم تحدث القرآن عن من هم المعذورون من الجهاد في سبيل الله، الذين يعذرهم الله ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فيقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن هنا ثلاث فئات عذرهم الله من الجهاد، لكن وضع لهم شرط، الضعفاء الذي هو عبارة عن ضعف بدني لا يستطيعون أن يتحركوا ليجاهدوا، معذورون عن الجهاد، وأيضا المرضى الذي لديه مرض وعلة لا يستطيع أيضا أن يتحرك، والثالث الذين لا يجدون ما ينفقون لا يستطيعون أن يمولوا أنفسهم ليجاهدوا، وليس هناك طرف آخر يمولهم ليجاهدوا. كل هؤلاء معذورون، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين ولو بالكلام الطيب، بالكلام المؤثر، بالتشجيع على الجهاد بكل ما يمتلكونه مما يستطيعون فعله في إطار إحياء الجهاد، يشجعون على الجهاد، يحيون الجهاد، يرغبون في الجهاد. هكذا قال الله حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني في هذه الحالة سيكون لن يكون عليهم حرج، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم يقول ولا على الذين إذا ما أتوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الحالة التي ربى الناس عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، رباهم إلى هذه الدرجة، أن يبكوا عندما لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله، أن يتألموا ويبكون ألما على أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا. هناك من يصل إلى هذه الدرجة في تربية القرآن والإسلام، وهناك من يبكي إذا طلب منه أن ينفق في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول هكذا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ثم يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. آيات سورة التوبة من أعظم الآيات التي تبين لنا قضية الجهاد وخطورة التنصل عن مسؤولية الجهاد وخطورة التفريط في الجهاد في سبيل الله والعواقب السيئة التي تلحق الأمة حينما تتهرب وتتمرد عن الجهاد في سبيل الله. ولذا في هذه المرحلة ونحن نواجه أمريكا وإسرائيل على الإنسان أن يقيم نفسه وأن يراجع حسابه وأن يعرض نفسه على آيات سورة التوبة لينظر من أي فئة هو وكيف يجب أن يكون ليتحرك كما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: ميثاق حق.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية تأتي ضمن آيات قبلها وبعدها توضح واجبات الحاج أثناء المناسك، غير أن الآية التي نقبس منها تتناول واجبا يلتزم به الحاج قبل وأثناء وبعد المناسك، بل وبعد أن يعود إلى وطنه. فالحج أشهر معلومات، وهذا يعني أن على الناس أن يلتزموا بها ويقصروا الحج عليها لا سواها، فيأتون في موعد واحد من كل فج عميق، ويجتمعون في صعيد ومكان واحد رغم اختلاف الأجناس والألوان والألسنة، ويلتقون آلافا مؤلفة مؤتلفة إلى هدف واحد هو الله الواحد. وبهذا فإن الزحام وارد ومتوقع في هذا المقام، وإذن فإن الواجب على الحاج أن يلتزم بسلوك سليم مسالم يسمح للملايين ألا يضيق بعضها ببعض ولا يضيق بها المكان. فما هو هذا السلوك؟ هذا هو ما توضحه الآية، يقول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنه يوجب على الحاج أن تكون هذه الثلاث الخصال منتفية نفيا مطلقا من سلوكه أثناء وقبل وبعد الحج ما دام قد فرض على نفسه الحج. فلا رفث، ورغم أن المفسرين قالوا إن المراد بالرفث بعدم الرفث هو مجامعة النساء أو الحديث عنها، إلا أن الكلمة تعني انتفاء كل صورة من صور اللهو والعبث والاسترخاء والهزل، أو أي سلوك لا يتفق مع جلال المقام وتعظيم شعائر الله. فالأيام أيام جد وعمل، والمقام مقام خشوع لله وجل ووجل، فالكل قاصد لله يرجو غفرانه ورضاه، معتكف على تسبيحه وذكره، مقدر له حق قدره، مواظب على حمد

من وقار الحج ويصرفه عن مناسك الحج وواجباته وعن كل عمل يفسد فروضه وواجباته ويبطل أعماله وتوسلاته ويتعارض مع تعظيم شعائر الله وحرماته. إنه باختصار وجوب البعد عن كل ما حرمه الله في الحرم والشهر الحرام وكل ما حرمه في سائر الأيام. ثم ما بعد؟ ماذا بعد؟ ولا جدال في الحج، وهذه هي الأخيرة. فماذا تعني؟ إنها توجب البعد عن المشاكسة والشتائم والمراء والخصام، وعن أي حركة أو قول تغضب أخاك أو تسيء إليه في هذا المقام. إنها باختصار تعني الصبر على أخيك الذي معك مصاحبا، أو على أي حاج سواه تلقاه في طريقك مناكبا. نعم، لا جدال، سواء في المناسك أو في المساكن أو في المسالك أو في مطاعم الأكل وموارد الشرب أو في أي حال ومكان. لا جدال، لا جدال، بل صبر وابتهال وتوجه إلى الله ذي الجلال. هذا هو المقصود بهذه الثلاث. فالحج هو اتجاه إلى الله وابتغاء لمرضاته، فهو شغلنا الشاغل وهو المتجه لكل عامل، لا يشغلنا عنه شأن ولا شيء، ولا يصرفنا عن ذكره إنسان، بل خشوع واطمئنان. وإذا خشع القلب سكنت الأركان وسكت اللسان وعفت النفس عن كل متاع الدنيا وتزكت عن نوازعها. ولكن هل هذا يكفي؟ هل يكفي أن نلتزم بالبعد عن هذه الثلاث؟ كلا، بل الله يريد منا أن نتجاوزها إلى فعل الخير وأن نسمو إلى مقام أعلى من أعمال الصلاح. ولهذا يقول موجها لنا برفق: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة من الخيرات. إذن فلنسارع إليها في هذا المقام وفي هذا الحرم، لنندفع إلى الخيرات وإلى الصالحات، ولندفع السيئات بالحسنات، ولنكظم الغيظ، ولنعفو عن الناس، والله يحب المحسنين. المهم أن نقول أن نكون كما يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا يريدنا الله في الحج، سمو وإحسان. ولكي نستطيع هذا السمو وهذا المرتقى العالي، يدلنا الله على زاد نقوى به على الصعود ونستعين به على الصمود. فما هو هذا الزاد؟ استمعوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أي تزودوا بالتقوى في هذه المقامات وفي هذه الحالات، فإن خير الزاد التقوى، به تستطيعون التغلب على الضعف والرفث والاسترخاء وعلى الفسوق والجدال، وبه أيضا تحسنون الأعمال. فالتقوى نعم الزاد للعباد لنيل المقام الكريم في الحرم الكريم عند ربهم العلي العظيم. فلنتخذ لباس التقوى في كل منسك ومسلك وبه نتمسك. وليس هذا فقط، بل إن الله يحثنا على التقوى في كل مقام، فيختم الآية بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. إنها دعوة للتقوى باستمرار وفي كل حال وفي المآب إلى أوطاننا. وذلك شأن أولي الألباب الذي لهم عند ربهم زلفى وحسن مآب. وهكذا أيها الإخوة، يتضح لنا أن هذه السجايا الكريمة التي يدعون الله إليها في الحج هي الوسيلة للفوز بعفوه والقبول، وهي التي تجعلنا ندخل في السلم كافة، فتكون المناسك سلاما ونظاما وأمنا وانسجاما، لا تضيق بالملايين الطرق ولا الشعائر، ولا يضيق بعضهم ببعض في هذا الزحام، بل كلهم يمشون إلى الله ويتجهون إليه في انسجام ونظام وأمن وسلام. وهذا هو السر في أن الصعيد الواحد والطريق الواحد يتسع للآلاف المؤلفة في وقت واحد، لأن الكل متجه إلى الله مبتهل عابد وساجد خاشع. إنها آية باهرة وعظة رائعة يبينها الله لنا في الحج وفي الشهر الحرام، لنستقيم عليها في كل حال ومقام، ونتحلى بها في الأوطان، ونتخلق بها في كل زمان. وبذلك تصبح الأرض كلها حرما آمنا، وتصبح الدنيا بأهلها سلاما، وتتفجر الأرض خيرا ونعما، وينال كل وطن رزقه رغدا من كل ثمرات، وتفتح له من السماء والأرض البركات.

وهذا الذي يريده الله من الحجاج، وإليه يدعوهم وعليه يدلهم، فيقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسمعتم أيها الناس؟ إذا قضيتم مناسككم وعدتم إلى أوطانكم وأهلكم فاستمروا ذاكرين لله ربكم كذكركم آباءكم، أي كذكركم للدنيا أو أشد ذكرا منها، فالآباء رمز للدنيا وارتباطاتها وللأوطان وشؤونها. إذن فيجب أن يكون ذكر الله أشد ذكرا من الدنيا، لأن إيثارها على الله والانشغال بها عن ذكره وطاعته يجعل الناس بربهم يعدلون وبه يشركون، فقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، واعتبروا زينة الدنيا هي العز والغنى وهي الأمن والسلام، وبهذا فإنهم قد خلعوا على الدنيا وزينتها صفات ربهم الذي هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن الالتزام بالتقوى وبفعل الخير وبترك الرفث والفسوق والجدال في الحج ليس مقصودا به موسم الحج فقط، بل يجب اصطحابه وتزود به معنا في أوطاننا وفي كل زمان، ولهذا يكون الحاج مظنة الصلاح ومأمول الخير في أرضه وفي وطنه، ولن يكون ذلك إلا قليل من الناس. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل الخير وابتعد عن الرفث والفسوق والجدال في كل حال، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت، أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
2: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي، سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
3: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
2: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
3: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: الحسن ابن عمنا لا يقصد شيئا يا خليفة المسلمين، ولكنه أراد إخبارك تفهمه لما تريد.
3: حسنا، أريد أن تكلمني كما يكلم الرجل ابن عمه بشأن محمد وإبراهيم ابن أخيك.
2: إذن اسمع، إني أعلم أن الذي هاج لك ذكرهما هو بعض ما قد بلغك عنهما، فأستحلفك بالله لو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في سابق علمه بأن محمدا وإبراهيم سيتوليان الخلافة، أكان أحد من أهل الأرض والسماء رادا لما كتب الله لهما؟
3: لا والله، ما هو كائن إلا ما كتب الله.
2: إذن عليك أيها الخليفة أن تحس بالطمأنينة والأمن.
3: معك حق يا ابن عمي، وأنا نادم عن ما بدر مني، وأعدك بعدم ذكرهما بمجلسي إلا أن يهيجني شيء.
2: أشكر حسن تفهمك يا أبا العباس، والآن أستأذنك بالانصراف.
3: كما تحب، ولا تبخل أنت وأخوك عبد الله بتكرار زيارتنا.
2: حبا وكرامة، إلى اللقاء.
4: غلب عليك طبعك يا أخي، وكدت بحدة لسانك وغلظ عباراتك أن تفسد علينا خطة التعامل مع أبناء آل البيت.
3: ذقت ذرعا بالمدارات والمداهنة وإظهار المودة لمن يهددون خلافتنا وملكنا.
4: عليك يا أخي أن تتحلى بشيء من الحلم والصبر وحسن التبصر بالأمور.
3: إلى متى؟ علينا أن نفهم يا أبا جعفر أنه لا يمكن أن يستقر لنا قرار في الملك ما دام آل بيت رسول الله يمتلكون هذا التأييد الواسع من أبناء الأمة.
4: وهذا ما يوجب علينا الحرص الشديد على بقاء المودة والإخاء فيما بيننا وبينهم.
3: حسنا يا أخي ويا ولي عهدي، حسنا يا أبا جعفر، سأنفذ خطة المدارات مع أبناء عمومتنا. أما من في ذمتي له بيعه محمد بن عبد الله بن الحسن، فسأنفذ بيعتي بفصل رأسه عن جسده عاجلا أم آجلا، والأيام بيننا يا محمد.
5: بسط بنو العباس نفوذهم ووصلوا إلى الخلافة على نهر من دماء المسلمين، واتخذوا من تهمة المناصرة لبني أمية ذريعة وحجة ومبررا لقتل من أحسوا فيه تقبلا لآل البيت، وأحيانا لوشاية واش أو تقرب منافق حاقد. سيوف الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد لم تجف من دماء الأبرياء طرفة عين، حتى سماه الناس أبا العباس السفاح. أصدر السفاح لطغاته أمرا بكلمته المشهورة: من اتهمتموه فاقتلوه. بهذه العبارة لم يقتلوا أعداءهم فحسب، بل أكبر القادة الذين مكنوهم من الخلافة، من لهم الفضل في القضاء على طغاة بني أمية، إنهما أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، وذنبهما الوحيد ميلهما إلى آل بيت رسول الله. تطاول ذلك السيف الغاشم لينال حتى من بني العباس أنفسهم. فماذا يفعل محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم؟ لم يملك خلال مطاردة هذه السيوف المشرعة على الرؤوس إلا الاستتار والتخفي، فلم يعرف أحد لهم طريقا، خاصة وأن والي بني العباس على المدينة زياد بن عبد الله الحارثي من أكثر الخاضعين للخلافة العباسية، بعكس كاتبه عمر بن حفص الذي كان من أشد الناس حبا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله.

0: مرحبا بأخي المحب عمر بن حفص كاتب الوالي.
1: حييت يا سيدي عبد الله بن الحسن.
0: أراك قد جئت لزيارتي راكبا المخاطر وغير مبال بعيون الرقباء والجواسيس.
1: ماذا تقول يا سيدي؟ ألا تعلم أنني قد نذرت حياتي فداء لكم يا آل رسول الله؟
0: ألم يغرك منصب كاتب الولاية وما ينفقه بنو العباس من أموال؟
1: تالله يا سيدي، لو منحوني الخلافة ونصبوني ملكا على عرشهم وأعطوني كل ما في خزائنهم من أموال، ما نقص في قلبي من محبتكم مثقال ذرة.
0: حييت يا عمر، وأنا بسؤالي أردت الدعابة ليس إلا، وإلا فأنا أعلم محبتك الكبيرة وإخلاصك ووفاءك وإيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يمنعني من الخشية عليك، فقد تخسر حياتك أو منصبك على الأقل.
1: تالله يا سيدي، ما بقائي في هذا العمل تحت مظلة هؤلاء الطغاة إلا خدمة لكم ولأنصار الحق ومقارعة للطغيان، ولهذا جئتك اليوم أحذرك من نوايا ولي العهد أبي جعفر المتربصة بالإمام محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أبو جعفر يا سيدي قادم لأداء فريضة الحج، لكنه منذ وصل إلى الرمذة ثم إلى المدينة ما لقي شخصا من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلا وسأله عن ولديك محمد وإبراهيم.
0: هل جاء مؤديا فريضة الحج أم قاتلا لولدي؟
1: ما أظن هدفه أولا وأخيرا إلا قتلهما، لهذا حشد الكثير من الجواسيس ومنحهم الخيول والإبل وأعطاهم أموالا كثيرة ووعد بجائزة كبرى لمن يأتيه بمكان تواجدهما.
0: ما رأيك يا عمر بن حفص لو نظفر بالجائزة أنا وأنت ونخبره بمكانهما؟
1: أتمزح يا سيدي وأنت في أحلك الظروف؟
0: لأن ثقتي بالله وإيماني بقضائه وقدره لا يمنعاني عن ترويح النفس مهما تراكمت عليها المآسي والأحزان.
1: ما ضل عن الهوى ولا غوى من أسماك بعبد الله الكامل.
0: أشكر إطراءك وأثني على إخلاصك ومحبتك ووفائك.
1: هذا واجبي، والآن أستأذنك بالانصراف يا سيدي.
0: انصرافك أمام عيون الجواسيس يقلقني عليك يا عمر.
1: لا تقلق يا سيدي، فمن كلفوا بمراقبتك اخترتهم أنا ممن أطمئن لوفائهم ومحبتهم وإخلاصهم، فإلى اللقاء يا ابن رسول الله.

0: وإذا كان أبو جعفر سيحج هذا الموسم فلن نبرح ديارنا.
1: كأني بك يا إبراهيم لا تعرف ما يضمره أبو جعفر وأخوه لك ولأخيك محمد بالذات من شر وتربص وإصرار على قتله.
0: أعلم يا أبي، ولكن أما كرهت يا أخي محمد تشردنا ومللت كثرة التنقل والتخفي؟
2: علينا أن نصبر يا إبراهيم، فلنا في عمنا الإمام زيد وولده قدوة.
1: ولدي الحبيبين، قد يبدو الخروج في وجه هذا الطاغية الظالم أهون من بقائكما متخفيين مشردين في بقاع الأرض، ولكني أميل إلى الصبر كما رأى محمد.
2: جميعنا يا إبراهيم طلاب شهادة، ولو كنت أعلم أن الخروج في وجه هذا الطاغية في هذا الوقت سيفيد الأمة بشيء أو يعلي راية العدل والحق لكنت معك في الخروج.
0: حسنا حسنا، فإلى أين سنتوجه هذه المرة؟
1: أشير عليكما بالتوجه إلى اليمن.
0: ماذا؟ إلى اليمن؟ ما رأيك يا إمام؟
2: أجل يا إبراهيم، إلى اليمن كما أشار والدنا، فإنه لا ينال منا ونحن هناك بإذن الله تعالى.
1: أستودعكم الله يا ولدي الحبيبين.

0: انظر انظر يا صديقي، ما أكرم ولي العهد أبي جعفر، إنه ورجاله ينثرون الدنانير والدراهم على مستقبلي.
1: ليتك تعلم أن ما ينثرونه للناس من أموال هي من أموال هؤلاء المستضعفين.
0: لك أن تؤمن بما تعتقده، أما أنا فسأذهب لأنال من عطايا أبي جعفر نصيبا.
1: وهكذا هم طغاة الأرض في كل الأزمنة، لا يضمنون بقاءهم في الحكم إلا بشراء الذمم وإخضاع المستضعفين بأموال المستضعفين.
2: أنا يا سيدي لم ينني نصيب.
3: هك خذ وادعو ببقاء الخليفة وولي عهده. وأنت خذ هذه الصراع من الدنانير.
4: وأنا أدهم الله عز الخليفة وولي عهده.
3: وأنت خذ هذه.
1: لا أشقى من أمة تهتف بالعزة والبقاء لطاغية يحكمها وفاسد ينهب أموالها مقابل فتاة من المال منتزعا من خزائنها.
5: اسمع يا زياد بن عبد الله الحارثي.
6: سمعا وطاعة يا سيدي ولي عهد الخلافة العباسية أبا جعفر عبد الله بن محمد.
5: أنت والي المدينة أليس كذلك؟
6: خادمكم المطيع فيها ومنفذ لأوامركم.
5: ألا تدري كم مضى علي في المدينة منذ وصولي؟ قرابة السنة يا زياد. وصلت سنة 136، أليس كذلك؟
6: بلى يا سيدي.
5: والآن في أي سنة نحن يا والي المدينة؟
6: في بداية سنة 137.
5: إذن تعرف أن لي هنا شهورا عديدة.
6: نعم يا سيدي.
5: وخلال هذه الشهور أنفقت الأموال الطائلة في سبيل العثور على النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
6: ثق وتأكد يا سيدي أن رجالنا يبلغون أقصى جهدهم للعثور عليهما.
5: يبدو أن الأرض قد ابتلغتهما.
6: بل يا سيدي،
5: بل هو فشلك وفشل رجالك يا زياد.
6: لك الأمر والنهي فيما تراه يا مولاي، وستجدني خاضعا خانعا.
5: لا يهمني خضوعك وخنوعك أيها الوالي، ولكن يهمني حسن تصرفك للنيل من محمد بن عبد الله وأخيه.
6: حسنا يا مولاي، ما رأيك لو ألقينا القبض على والده عبد الله بن الحسن وأرغمناه على إخبارنا بمكان ولديه؟
5: كلا، لا أريد أن يمس بنو عمومتنا بسوء إلا النفس الزكية وأخاه، كي لا أبدو متحاملا على جميعهم.
6: كما ترى يا سيدي.
5: اسمع يا زياد.
6: السمع والطاعة يا سيدي.
5: عليك أن تعلم أن بقاءك واليا على المدينة مرهون بإحضار محمد بن عبد الله وأخيه.
6: أعدك يا مولاي بمضاعفة جهدي حتى إلقاء القبض عليهما وإحضارهما.
5: ومن ثبت أنه يتستر عليهما أو يعمل على إخفائهما فلا تتوانى بقتله.
6: السمع والطاعة لمولاي.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كفكفي دموعك يا سيدتي ريطة، وأشفقي على بقية ضياء في عينيك.
0: كيف وطغاة بني أمية قد ذهبوا بنصف ضيائهما، وما أظن طغاة بني العباس إلا ذاهبين بالنصف الآخر.
1: من تقصدين يا سيدتي؟
0: خيرة آل البيت، محمدا وإبراهيم ابني الكامل عبد الله بن الحسن.
1: لكنهما في مأمن في اليمن بعيدا عن المجرم العباسي أبي جعفر.
0: ما أبعد المسافة. أسأل الله أن يكون قد وجد في أرض الإيمان والحكمة مأمنا لهما، وأسأله أن يعيدهما ساعة الانطلاق إلى ساحات الدفاع عن أبناء الأمة وتخليصهم من الطغاة الجدد.
1: ما أروع حديثك يا سيدتي، فرغم ما فيه من المرارة إلا أنها لم تستطع أن توهن عزيمتك. ما أشبهك بالشجرة الشامخة التي تنشر ظلالها رغم الرياح السواقي والعواصف العاتية.
0: الثورة على الطغاة هي السبيل لتحقيق آمال المستضعفين المظلومين، وآل البيت حينما يجاهدون ويقدمون تضحيات الجسام فإنما هم يقودون الثورات المستمرة التي تعصف بالعروش المستبدة والتيجان المستعبدة للناس المستضعفة للأمة.
1: بوجود آل رسول الله وأنصارهم ستستمر شموس الحق والعدل.
0: شموس حق لن تنطفئ بإذن الله.

0: كنت أتمنى أن لا أعود إلى بغداد إلا ومعي محمد وأخوه إبراهيم، ولكنك يا زياد خيبت أملي ورجائي. كان سيكون محمد وأخوه أعظم هدية أقدمها لأخي الخليفة أبي العباس.
1: ماذا يا سيدي لو أجلت العودة إلى بغداد ولو بضعة أسابيع علي أحقق أملك ورجائك؟
0: حسنا، إنها الفرصة الأخيرة لك، فإياك ثم إياك لو تنقضي الأسابيع ولم أجده ما بين يدي.
1: بإذن الله يا سيدي، فقد صار أملي ورجائي في القبض عليهما يفوق أي رجاء ويتجاوز أي أمل.
0: عليك أن تعلم يا والي المدينة أنني أنا وأخي الخليفة أبا العباس على يقين بأن بقاء ملكنا مرهون بقتل النفس الزكية.
1: أطال الله عمريكما وأطال بقاءكما على العرش أعواما وعقودا وقرونا من الزمن.
2: مولاي ولي عهد الخلافة العباسية سيدي أبا جعفر عبد الله بن محمد.
0: ماذا تريد أيها الحاجب؟
2: رسول من قصور الخلافة في بغداد يستأذن في الدخول.
0: حسنا، فليدخل.
3: السلام على مولاي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما وراءك يا رجل؟
3: اعذرني يا سيدي، جئت من بغداد أحمل إليك خبرا.
0: ويحك يا رجل، قل ماذا تحمل من أخبار؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. القوات المسلحة الإيرانية تنفذ استهدافات بالمسيرات والصواريخ ضد قواعد ومنشآت حيوية تابعة للجيش الأمريكي في الكويت وقطر والبحرين ردا على عدوانه. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت 5 محافظات إيرانية اليوم وأمس. وكالة بلومبرغ الأمريكية تفيد بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه كامل وفقا لبيانات تتبع السفن، موضحة أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق، بينما بدا الممر العماني المدعوم أمريكيا خاليا من السفن. مدينة مشهد تستعد لمراسم دفن جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي والثرى بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وسط توقعات بمشاركة مليونية غفيرة وتأجيل الموعد بسبب الوداع العراقي المهيب. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يشدد على ثبات المقاومة في الميدان حتى تحرير الأرض، مؤكدا أن لا حل في لبنان إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل الانتشار للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من مداهماتها واقتحاماتها لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، فجر اليوم تخللها اعتقالات لمواطنين فلسطينيين وإطلاق نار بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وأعمال التوسع الاستيطاني. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. وصلنا بحضراتكم إلى ختام موجزنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة ليست مجرد لحظة انتهاء حياة، بل هي ولادة ثانية للروح في أعالي المجد، حيث يكتب الإنسان اسمه بمداد لا يذبل، ويغادر الدنيا بجثة فان لكن بذكر خالد لا يموت. الشهادة هي قمة العطاء، حينه يقدم الإنسان أغلى ما يملك دون تردد في سبيل الحق والكرامة والدفاع عن المظلومين وعلى كلمة العدل. هي موقف يتجاوز حدود الخوف والضعف ليصل إلى أسمى درجات القوة، قوة الإيمان والثبات. الشهيد لا يغسل بدمه فقط، بل يطهر من كل أوجاع الدنيا ويرفع مقامه حتى يصبح حيا عند ربه يرزق، بينما تبقى سيرته نورا يهدي الأجيال وصدى يوقظ الضمائر ورسالة تقول إن للحق ثمنا لا يدفعه إلا العظماء من الشهداء. فالشهادة ليست فناء بل خلود، ليست خسارة بل انتصار، وليست موتا بل حياة أخرى تكتب في سجل السماء قبل أن تكتب في صفحات التاريخ.

وشخصيتنا لهذا اليوم شخصية عظيمة على مر التاريخ، إنه الإمام زيد بن علي عليه السلام. هو صفحة مضيئة من صفحات العدل والثورة في تاريخ الأمة، ورمز خالد للكرامة التي لا تنحني أمام الظلم مهما اشتد وطال.

منهج النحية. الإمام زيد بن علي عليه السلام هو منارة من منارات الحق وعلم من أعلام الإسلام، جمع بين العلم والجهاد وبين التقوى والثورة، فكان مثالا للثائر الواعي والعالم العامل والمؤمن الصادق. هو حفيد الإمام الحسين عليه السلام وامتداد لثورته العظيمة، خرج على الظلم لا طمعا في الدنيا ولا طلبا لسلطة، بل غيرة على دين الله ونصرة للمستضعفين. رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسقى بدمه شجرة الحرية التي زرعها جده الحسين في كربلاء.

زيد بن علي لم يكن مجرد عالم أو فقيه، بل كان صوت الحق حين يصمت الكثيرون، وسيف العدالة حين يطغى الباطل. نشأ في بيت النبوة، فجمع بين العلم الغزير والعبادة الصادقة والبصيرة التي ترى أبعد من حدود اللحظة. كان يرى أن السكوت على الظلم خذلان للحق، وأن الأمة لا تنهض إلى حين تعود إلى قيم العدل والحرية. لذلك خرج بثورته العظيمة لا طلبا لدنيا، بل نصرة لدين، وأحياء لضمير، وإقامة لمبدأ أن الحق لا يترك ولو كان الثمن هو الحياة.

الإمام زيد عليه السلام هو من سلالة بيت النبوة ومعدن الكرامة، أبوه زين العابدين والسيد الساجدين علي بن الحسين، وجده هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام. والإمام زيد عليه السلام هو المعروف بين كل الأمة بكماله الإيماني العظيم ومنزلته الكبيرة والعالية ودوره المميز الذي أسهم فيه بشكل كبير في إحياء الحق والتصدي للظلم والطاغوت.

في استشهاد زيد عليه السلام معنى لا يزول، فقد قدم نفسه قربانا لمبدأه ليبقى اسمه شاهدا على أن الكلمة الصادقة قد تكون أقوى من السيف، وأن الدم إذا اختلط بالحق يصنع تاريخا لا ينسى. رحم الله الإمام زيد، فقد كان مدرسة في الشجاعة وموقفا في زمن التردد ونورا في طريق الأحرار، وما زال صوته إلى اليوم يقول إن الأمة التي لا تنتصر للحق لا تستحق أن تعيش في عز.

0: إن الشهادة من وجهة نظر الإمام زيد عليه السلام ليست مجرد لحظة انتهاء حياة، بل هي حياة مع حياة وذكر خالد لا يموت.
1: نعم قتلوك حقدا ثم ماتوا

0: للانحراف خيانة للمبادئ. لم يكن هدفه سلطة ولا جاه، بل كان يحمل هم أمة تبحث عن طريقها، يعيد للأمة روحها التي خفتت تحت ثقل الاستبداد.
1: من العناوين التي سعى الإمام زيد عليه السلام لإحيائها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من المبادئ التي تواجه أو يعمل الطغاة والمستكبرون على تحريف معانيها من جهة ومضامينها، وعلى إضاعتها من واقع الأمة من جهة أخرى، وهو من العناوين المهمة في القرآن الكريم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهام الكبرى للأمة الإسلامية، ومما أكد الله عليه في القرآن الكريم كثيراً

وفي لحظات المواجهة ثبت الإمام زيد عليه السلام ثبوت الجبال، لم يتراجع ولم يساوم، بل مضى على يقين أن طريق الحق قد يكون محفوفا بالتضحيات، لكنه الطريق الذي يليق بالأحرار. ومع انتهاء ثورته ارتقى شهيدا، لكن فكرته لم تهزم، بل ازدادت قوة وانتشارا، وكأن دمه صار بذرة الوعي، بذرة لوعي جديد في الأمة. كان استشهاده عليه السلام أعلانا خالدا أن المبادئ لا تقاس بعدد الأيام، بل بصدق الموقف، وأن الإنسان حين يختار الحق بإخلاص قد يخسر الدنيا، لكنه يكسب الخلود في ذاكرة التاريخ وضمير الأحرار.

وهكذا بقيت سيرة الإمام زيد عليه السلام تلهم كل من يؤمن أن العدل يستحق التضحية، وأن الصمت أمام الظلم ليس خيارا، وأن الدم الصادق يصنع أثرا لا تمحوه السنين. سلام الله على الشهيد العظيم الإمام زيد بن علي عليه السلام.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى. إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. 80 عاما وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
7: سيدتي أنستي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم

رب العرش الكريم، لا موجود سواك إلا وهو حادث بفعلك وفائض من عدلك على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها. رب العرش الكريم، أنت الحكيم في أفعالك، عادل في أقضيتك.

رب العرش العظيم، لا يقاس عدلك بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم منك يا الله. رب العرش العظيم، أنت العظيم وأنت الكريم.

رب العرش الكريم، كل ما سواك من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث خلقته بقدرتك.

رب العرش الكريم، أنت متفضل بالخلق والإحسان والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. رب العرش العظيم، أنت متفضل بالامتنان، قادر على أن تصب على عبادك أنواع العذاب.

رب العرش الكريم، أنت المريد للكائنات، المدبر للحادثات، وأنت المبدئ، وأنت المعيد، الفعال لما تريد. لا راد لأمرك، ولا معقب لقضائك، ولا مهرب لعبد عن معصيتك.

لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم، وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري.

حاجة في النفس يا رب، فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي ودثاري وشعاري.

فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله التوفيق والعون رحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفح أرتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وسيدي وحسبي به في قابل التوب غافري.

0: من الإعداد والتقديم سعيد ناصر.
1: من الأرشيف،
2: كانت إذاعة صنعاء وما تزال المتنفس الحقيقي من خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي، وكان يقف على رأس البرامج الثقافية والأدبية إعداداً كاتب اليمن الكبير الأستاذ عبدالله البردومي، الذي أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من البرامج والأعمال القيمة الخالدة.
3: أولياء الله،
4: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبدالله البردوني،
3: يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

اللهم إنا نوينا واعتزمنا ونسألك السلامة ما دامت خيرا لنا، أو الشهادة ما دامت أرضى لوجهك الكريم، الإمام زيد بن علي.

0: عام 63 للهجرة انبثت الفرق المختلفة المؤتلفة، وشاع منها ثلاث: الشيعة، الخوارج، تلتهما التوابون والقدريون، والخارجون عن القدرية علنا. كان الشيعة ضحية قمع موصول من فترة إلى فترة، لهذا لزموا التقية ورجعوا إلى المزيد من العلم والتعلم وإلى العبادة فروضا ونوافلا والصوم التطوعي والفرضي. وكانت الصفة الغالبة عليهم هي البكائين، وكان أي إمام يريد أن يخرج رده أهلوه قائلين: لم يجف دم الحسين بعد، ولم ينفلت من انضباط العائلة إلا زيد بن علي الذي انبسط نفوذه على الكوفة فتركه الخليفة هشام لكي ينكسر بغرور النصر، ثم وجه إليه كتيبة من النشابة وقال موصيا: إذا تمكنتم من اقتناص زيد فلن يكون الباقون إلا هباب. وسدد الرامي الأول سهما إلى جبهة زيد أنزلته من ظهر حصانه خضيبا، ومات في مساء ذلك اليوم، فما أصبح في الكوفة أحد من أنصاره. وتقصت كتيبة أخرى نجله يحيى بن زيد فقتلته في الرجان وصلبته هناك حيث مخبأ شيعة الأئمة. قال محمد الباقر: لقد نصحت أن هذا ليس زمان خروج، لأنه زمن أحزم بني أمية هشام بن عبد الملك. وكان دار الخلافة الأموية وبالأخص في الدور الأول لا يدع مناوئا أو منتميا إلى المناوئين، فتكاثر الشهداء بصورة لافتة بعد تولية الحجاج على العراق، فما كاد يغرب يوم أبيض، وكان شيوخ أمية ودعاتهم يشيعون حول من سقط سريعا أنه أجله أدركه، بلغ إيناع الأجل، لو أراد الله سلامته لما خرج عاصيا. ويستشهدون بقول مسليك: كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. فروجت القدرية رديفا: إنه قدره ساقه إلى حتفه أو ساق حتفه إليه. وكان التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي، سعيد بن المسيب، الجعد بن درهم من جماعة القدرية. وبعد استشهاد الحسين ابتعد الثلاثة عن مجامع الفرقة القدرية، وأفتى كل منهم أن القتل ليس قدرا، وكانوا يقولون: قتل فلان أجاب ربه. وكان يفتي الثلاثة: ما أجاب ربه، وإنما قتله سيف الحجاج. وكان هؤلاء الثلاثة موضع القدوة، لهذا استدعاهم عبد الملك بن مروان قائلا: إنكم تشيعون غير المعهود عنكم، من ذا يستطيع أن يقتل حيا بدون قضاء الله وقدره؟ قال غيلان الدمشقي: لو لم يقتل ما مات. وأمن على قوله صاحبه، فقال عبد الملك: هل يموت أحد قبل أن يتقدم أجله؟ من يسلم تنفس له الأجل، ومن وقع لاقى الموت المحتوم على كل إنسان بقضاء الله وقدره. وسأل سعيد: هل هذا حق؟ قال: هو حق وغير حق، إذا مات على فراشه أو سقط من ظهر دابته أو من سطح بيته، فهذا أجل له علة، أما من يقتاد إلى السجن ثم السيف فإن قاتله سبق أجله. وهذا ما اختلفت فيه المذاهب الخمسة، إذ رأى المرجئة والأشعرية أن القتل ضرب من الأجل، وقال الحنفيون والزيدية بأن القتل خرم أجل، والخرم معهود مذ تنفس الإنسان، واستشهدوا بقول الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهويهم، فتخرم ولكل جنب مصرع. أما التابعيون الثلاثة فقد كانوا أفقه وأزهد في غمرة الاتفاق والاختلاف حول كل مسألة من مسائل الدين والدنيا. قال عبد الله بن عباس: عرفت رسول الله وأنا حدث، فلم أروي عنه لأني لم أبلغ سن الرواية، ومن ذا يقبل رواية من في سني، لكني أروي شهودي الحالات. كان الوحي الإلهي ينزل على محمد بإجابة كل سؤال، فتكاثرت التساؤلات والإجابات، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك أيان يوم القيامة. وكان علم الله بالسؤال عن معرفته بما تكن الصدور البشرية. قال ابن عباس: عاصرت عمرا وعثمان وعليا وأنا راشد معزز بدعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلى مدى العصر الراشدي لم يسأل الرسول أحد عن معنى آية، ولا استفسره أحد إلى أين ترتمي الإشارة، وإنما كانوا يتلقون القرآن مستبشرين بما تلقفوا من آياته، لأن الصحابة شغلوا عن تلاوة القرآن بالجهاد، فلم يحفظه من الصحابة كاملا غير سبعة. كان أقضاهم زيد بن ثابت، وأفتاهم عبد الله بن مسعود، وأدراهم بما خلف السؤال علي بن أبي طالب، إذ كان يتوسم في وجه السائل هل يسأل تفقها أو تعنتا. وكان المتعنتون كثيرين، لأن حرب صفين وحرب الجمل قبلها استفزت الشك حتى عند راسخ الإيمان، لأن القرآن كان ينزل ويحسن الناس تلقيه، أما بعد تدوين القرآن فقد أصبح فكراً ومصدر رأي ورؤية، لأنهم أجادوا هضمه وأحسنوا الرجوع إليه في أوراقه، فكان محركا للعقول. وهذا ما دل عليه التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم وسعيد بن المسيب، الذين رأوا فرقا بين الموت عن أجل وبين الموت عن قتل، وهذا ما لا يشتمله نص قرآني ولا نبوي، وإنما استخلاص من الكتاب والسنة، لأن الفقهاء قد تمكنوا من التفكير كما دعا إليه القرآن كدعوته إلى التوحيد. وعندما دونت السنة جاءت الأحاديث مفصلة ما أجمل القرآن: أما حرم الله الدم والميت ولحم الخنزير على الإطلاق؟ فجاء الحديث مفسراً: أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد، ودم الكبد والطحال. بهذا أصبح الإسلام نظام معرفة وشاهد لغة وبرهان رأي، وقد تلقى التابعيون الثلاثة موتهم على حالات مختلفة، ولكنها غير مختلفة الفعل السياسي، فقبلوا عقاب الإنسان ولم يقبلوا سخط الله.
1: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
5: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
6: من الإرشيف،
2: درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
6: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة 14 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
1: المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم سنواصل معكم الحديث عما قام به وما ارتكبه الغزاة الأحباش من جرائم القمع والإرهاب والقتل والاعتقالات بحق أبناء الشعب اليمني الذين قاوموا الغزاة المحتلين بما يملكون من قوة وإمكانات دفاعا عن أرضهم وحريتهم واستقلالهم.
0: إن أولئك الغزاة لم يكتفوا بالسيطرة على تهامة والتقدم إلى نجران واحتلال صنعاء وظفار والوصول إلى عدن، بل حاولوا التقدم نحو مأرب وشبوة وحضرموت في ظل سياسة القهر والسلب والنهب واستهداف كل ما له علاقة بحياة الإنسان اليمني كالزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك.
1: وأمام كل تلك الأعمال الإجرامية واللا إنسانية، فقد ارتفعت وتيرة الثورة والغضب الشعبي لدى اليمنيين لتبلغ ذروتها بثورة عارمة قادها القيل يزيد بن كبشة، ذلك الرجل الثائر الذي على ما يبدو أنه قد شاهد بأم عينه جرائم الأحباش بحق أبناء جلدته، كونه كان حاكما تابعا لأبرهة على منطقة العبر بحضرموت.
0: وقد كان لموقف يزيد الثوري دور مهم أدى إلى نسب تلك الثورة إليه، وهي الثورة التي وثقها نقش سد مأرب.
1: وقد انضم إلى يزيد في ثورته تلك أقيال آخرون، وهم ذو سحرة ومرة وثمامة وحنش ومرثد وصنف ذي خليل ويزن، وعهن اليزنيون الأقيال ومعدي كرب بن سميفع أشوع.
0: المستمعون الأفاضل، رغم أن التفاصيل الكاملة لتلك الأحداث الثورية الوطنية لم تتطرق إليها المراجع التاريخية، إلا أن المرحلة شهدت عمليات هجومية ضد الحاميات الحبشية، وذلك ما يمكن قراءته من أسماء المناطق التي امتدت إليها ثورة يزيد.
1: ويمكن القول أن تلك الثورة تعتبر أول تحرك عسكري منظم ضد الأحباش من قبل اليمنيين بعد انتكاستهم في المخا ومقتل ملكهم يوسف. كادت تلك الثورة أن تطيح بحكم أبرهة الأشرم وبجيوشه وتعيد اليمن إلى عهد الاستقلال.
0: ولهذا سامعين الأكارم، نجد أن أبرهة يحرص على ذكر تلك الثورة في معرض تخليد انتصاراته، غير أنه يشير بذلك إلى حجم تلك الثورة العارمة، كما تشير التفاصيل التي حملها نقش السد إلى فشل الجيش الحبشي في قمعها وإجهاضها.
1: وعلى ما يبدو أن أبرهة وجه عدة حملات عسكرية للقضاء على الثورة والثوار، إلا أن جميع تلك الحملات تعرضت للهزيمة، وعلى الأقل الحملة الأولى التي وصفها بعض المؤرخين بأنها كانت ذات جيش كبير بقيادة جراحة وزبنور.
0: إلا أن الثوار تمكنوا من إلحاق الهزيمة بذلك الجيش، ما دفع أبرهة إلى تعزيز قواته بقوات إضافية من المرتزقة اليمنيين، حيث قامت هذه القوات الحبشية مع قوات المرتزقة بمطاردة الثوار في أودية سبأ وصرواح وعبران.
1: ويقال أنها تمكنت من القضاء على الثورة، وأن قائد الثورة يزيد قد استسلم لتلك القوات التي اتجهت في طريق صرواح شمالا نحو نبط في اتجاه العبر،
0: ثم أرسلت من هناك سرية إلى كدر. وقد تطرق نقش أبرهة في سد مأرب إلى ثورة يزيد بما يشير إلى أنها كانت من أعنف الثورات اليمنية وأشرسها، حيث شملت حضرموت وحريب وذا جدن وحبات.
1: المستمعون الأكارم، من الأهمية بمكان أن نعود إلى أصل تلك الثورة بحسب المصادر بأن من أشعلها هم أقيال المشرق الذين قتلوا الحاكم المعين من أبرهة لإدارة شؤون حضرموت، كما قاموا بتدمير مصنعه كدور أحد أهم الحصون، ثم أعقب ذلك قيام يزيد بن كبشة بالإغارة على حضرموت، حيث قام بأسر مازن هجان الأذموري، ومن ثم العودة إلى العبر. وإن تلك الثورة انتهت بتقدم جيش أبرهة بإعلان يزيد بن كبشة ولاؤه لأبرهة، وهذا الولاء في موضع الشك.
0: المستمعون الأفاضل، لقد استمر لهيب الثورات اليمنية يتأجج حمما ملتهبة تشوي أجساد المحتلين الأحباش في عموم المناطق اليمنية الشرقية والغربية والشمالية والوسطى وفي الأربعة الاتجاهات شاملة المدن والأرياف وكل شبر يتواجد فيه المحتلون.
1: وفي الحلقة القادمة سنواصل معكم بقية الحديث عن تلك الثورات التي زعزعت الأرض تحت أقدام الغزاة الأحباش، فانتظرونا.
0: فحتى نلتقي بكم تقبلوا أصدق وخالص التحايا وأطيب الأمنيات لكم، ودمتم بألف خير، ودام يمننا الحبيب في سلام وتقدم ورخاء وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم تهاني الشرجلي،
1: واسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع الملزمة المقررة هي ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني، وهي في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، الملزمة الثانية من السلسلة. والملزمة الأولى كانت ملزمة معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، الثقة بالله. وهذه بعدها قال في بدايتها رضوان الله عليه في إطار الحديث عن معرفة الله: لنثق بالله، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله، لنكون من أوليائه ونتولاه. قال في بداية هذه الملزمة أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. وسلسلة معرفة الله بكلها هي تصب في قالب كيف نتولى الله، نتعرف على الله، لنثق بالله، لنكون من أوليائه. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الله معرفة كاملة، لأن أولياء الله هم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله تحصل من خلال معرفته، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، نفهم نعرف هذا، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا، وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. هذا هو المطلوب. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يكون همه من وراء التعلم أن يعرف الله، وإذا أراد أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم. أما إذا أراد الإنسان أن يتعلم وينصرف بعيدا عن الله وعن كتاب الله، فلو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. فعندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الحب والرغبة والخوف والانشداد إلى الله يستقيم في واقع حياته. لأن مشكلة المسلمين في هذا العصر أن هناك مشكلة في المعرفة بالله، وأزمة ثقة بالله جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه، ولم ينطلقوا كما يريد تعالى. وإذا أردنا أن نتعرف أن نلتجئ إليه وأن نعتمد على كتابه القرآن الكريم. أما عالم يكون على هذا النحو، يعني قرأ كتابا أو قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية. والقرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي، إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معرفة حقيقية. فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن، وهناك الكثير حتى ممن يريدون أن يتعرفوا على الله يذهبون إلى كتب وعلوم أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله ليتعرفوا من خلالها على الله، فلا يعرف الله، بل يزدادون قسوة من يتجه إلى علم الكلام وإلى علوم أخرى بعيدة عن الله وعن هدى الله وعن هدي الله من أجل أن يتعرف على الله، هذا لا يحصل على المعرفة الكاملة. الله هو العالم، الله هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. والقرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، معرفة تزكو بها النفوس، فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أين يأتي له ليتعلم هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفض إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. الله هو من خلق الإنسان ومن فتح قلب الإنسان وهيأه لقبول هداه، وهو من نزل هذا القرآن. فمن نزل القرآن هو يعرف أن لهذا القرآن قابلية في نفس الإنسان حتى وإن كان ما يزال جاحدا، لأن هؤلاء الكثير ممن أرادوا أن يتعلموا ابتعدوا عن القرآن، والكثير ممن أرادوا أن يقدموا الدين للآخرين لم يقدموا القرآن بحجة أن القرآن لن يؤثر فيهم لأنهم لم يؤمنوا به بعد، مع أن الرسول لم يكن لديه إلا القرآن، والله يعلم أن القرآن سيؤثر، فما بال هؤلاء أتوا ليجعلوا من أنفسهم أذكى من رسول الله ثم يختلقوا قواعد ومقدمات منطقية عقلية ليخاطبوا بها الإنسان بحجة أنه لن يستفيد من القرآن إذا لم يؤمن بعد، أو ليذهبوا ليتعرفوا على الله بعيدا عن القرآن وبعيدا عنه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف. والقرآن الكريم عندما نعود إليه نجد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، من منطلق الحياء من الله عندما تتعرف على مدى نعمته عليك، كم أنعم عليك به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقرآن الكريم تحدث عن النعيم بالشكل الذي يجعل الإنسان المتأمل لتلك الآيات يخجل من الله فيتجه إلى الله بدون تساؤل. إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. وما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته. فعندما يحدثك عن نعمه هو يعلم أنها ستترك أثرا في نفسك يدفعك إلى عبادته، إلى الاستقامة على صراطه. والقرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك،
2: وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر، يترك أثره الكبير في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. ونحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز.

يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. تجد كيف يستعطفك، كم أنعم عليك من النعم، فتثق أن من أعطاك كل هذه النعم لا يمكن أن يتركك. فإذا ما قال لك انطلق، جاهد، أنفق، تكن أنت واثقا بأنه دعاك إلى ما فيه الخير لك. يأتي الحديث عن نعم الله هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذا من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث عن النعم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يتحدث الله عن نعمه، كما قال: ألم تروا، يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم له وتتوسع معرفتهم به، ويصل من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون، يعلم أن الله سخر لهم وأنه أمرهم بالتفكر، فيتفكروا فيخترعوا ويبدعوا. هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءتهم هذه الأشياء التي اخترعوها من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن المسلمين، نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة وانضووا في النظر وانغلقوا على الاجتهاد وما الاجتهاد وقواعد أصول الفقه، وغرقوا بها وغفلوا وابتعدوا عن ميدان الحياة، عن استغلال ما سخره الله للإنسان في هذا الكون. عندما اتجهنا نحن كمسلمين إلى ميدان التشريع ننظر للتشريع فقط دون أن نتدبر ونتفكر لنبدع لننتج لنصنع، اتجه المسلمون علماء، البعض من علماء المسلمين اتجهوا إلى ميدان التشريع، إلى الميدان الذي تكفل الله به حين قال: إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة. وأيضا في هذا الميدان، ميدان التشريع، تصادموا وطلعت الأقوال الشاذة والعقائد المتعددة، فرأينا أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ورأينا أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في عالم الصناعة والاختراع. ونتيجة لهذا، عندما انضووا على مسألة العقائد وتصادموا وتفرقوا نتيجة طلوع الأقوال الشاذة لغرقهم بالجانب الذي تكفل الله به والذي لا يجب أن يغرقوا فيه، ثم رأينا أنفسنا منحطين، وبعد ذلك نأتي لنتنكر لديننا، أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه. طبعا ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه لأنهم ابتعدوا عما أراد الله لهم، لم يعودوا إلى القرآن ليتعرفوا على الله بالشكل الذي يريد الله، ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن كتاب الله، واتجهوا إلى كتب أخرى أغرقتهم في ميدان التشريع فجعلت من الناس منحطين. ثم يعتقد البعض أن السبب في الدين، لا، إنما السبب في من قدم الدين، في من ابتعد عن القرآن، في من ابتعد عن الله. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض.

0: والله لم يقل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا لنتدبر من أجل أن نبدع، أن ننتج، أن نصنع، أن نخترع، أن نبتكر. أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي. أن نؤمن بأنه يجب علينا أن ننطلق لنتفكر في ما سخره الله لنا لنبدع لننتج، ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الغربيون انطلقوا على أساس الحاجة، أما نحن فقد عمل القرآن على أن يدفع بنا من منطلق عقائدي لنتدبر لنتفكر لنخترع. ولو استجبنا وانطلقنا وفهمنا القرآن لكنا أمة متطورة متحضرة. في مجال البيئة كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي لا تؤثر على البيئة، ولو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيعدلوا إلى المواد التي هي أكبر حفاظا على سلامة الناس. لكن جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلة المسلمين أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة. تخلوا عن باب مدينة علم الرسول، تخلوا عن قرين القرآن، أقصوا قرين القرآن فأقصي القرآن معه، وأصبح القرآن رسما في واقع الأمة الإسلامية لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب. الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. فلو كان المؤمنون هم من انطلقوا على أساس هذا القرآن، ارتبطوا بالله فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر لو تعرفوا على الله من خلال القرآن، وتعرفوا على الله من خلال نعمه، وفهموا أن الله يريد منهم أن يتدبروا، أن يتأملوا، أن يستفيدوا مما سخره لهم من نعم، فانطلقوا ليتفكروا فيبدعوا وينتجوا، لازدادوا إيمانا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهديه إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركب في البر والبحر وفي الجو مع الغرب. هذا كله نتيجة الأخطاء الثقافية. عندما كان هناك خطأ في الاستفادة من القرآن، عندما كان هناك ابتعاد عن القرآن، عن الثقافة القرآنية، اتجهوا إلى ثقافات، إلى كتب أخرى صنعت الثقافات المغلوطة والثقافات الخاطئة. والأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها. تلك الأخطاء الثقافية التي جعلت من الحياة، جعلت من البعض يزهدون فيها فلا يلتفتون إليها ويعتبرونها نقمة وشر، فلم يستفيدوا منها. الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم الذين انحرفوا بثقافة الناس. وأيضا عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف، ومن يحكمها يريد لها أن تبقى جاهلة متخلفة لكي يتسنى له أن يبقى على أكتافها وبشكله الغير مؤهل. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفة الله داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها نظرنا إليها هذه الدنيا التي قال الله بأنها نعمة عظيمة علينا، نظرنا إليها بأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، فانصرف الناس عن نعم الله فخسروا. إذن نتعرف على الله كما جاء في الدرس الأول من معرفة الله ثقاب الله من خلال القرآن الكريم، من خلال تلك الآيات التي تتحدث عن عظمته، تتحدث عن ألوهيته كآية الكرسي والسور وآيات كثيرة جدا. نرسخ في أنفسنا معنى لا إله إلا الله. أيضا نتعرف على الله من خلال نعمه، نتحدث عن نعمه، نتأمل في نعمه لنتعرف على الله من خلالها، وهي تشد الإنسان انشدادا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يكاد صوت الأحداث والوقائع والمجريات بملموسها العملي الأكثر دلالة وإقناعا يكاد أن يكون هو الأقوى من كل صوت، وها هو اليوم ذلك الصوت في اتصاله بكل المعطيات التي نلمسها ونشاهدها اليوم تقول في تواليها ونوعيتها ومصيريتها إن وعي وإدراك شرفاء الأمة في محور الجهاد والمقاومة الإسلامية هو الأدق والأصح والأكثر واقعية في بنائه على أننا أمة واحدة، كما أن عدوها واحد هو العدو الأمريكي الصهيوني العنصري المستكبر. هذه الواحدية ترتبط بوحدية الألم والأمل وكل ما يتصل بواقع هذه الأمة، ولا مجال لدعايات التفريق والتمزيق على أي أساس، ودعواتها الضالة المدمرة والخادمة للأعداء في استراتيجياتهم الشيطانية لإيجاد الشروخ في جسد الأمة العربية الإسلامية الواحدة وتعميقها وترسيخها وتوسيعها بكل وسيلة ممكنة لديهم وعبر كل أبواقهم والناعقين المأجورين أو المغفلين بما يخطط ويسعى إليه أولئك الأعداء اللؤماء. لا مجال اليوم لكل ذلك. اليوم وكما نلاحظ وفي الوقت الذي تلتئم فيه المشاعر والمواقف للأحرار والشرفاء في مواجهة الأعداء الألداء والتحديات والأخطار، ومثال كل ذلك هذا اليوم ما تتعرض له إيران والمنطقة من عدوان همجي حاقد وتداعيات وتطورات أبرزها التشيع الملحمي التاريخي للإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. في هذا الوقت وفي ظل ما يحدث بكل دلالاته ومضامينه ومؤشراته، تتواتر الوقائع والتطورات لتكرس حقيقة واحدية هذه الأمة وجودا ومصيرا، حقيقة عصية على كل التفاف أو تغافل أو تجاهل أو كيد ماكر خبيث للنيل من هذه الوحدة في المصير والوجود وفي كل متعلقات هذا الوجود. عندما نرى في الأفق نرى الكثير من الشواهد التي تؤكد هذه الحقيقة وهذا الواقع. ها هو اليمن يحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، الذكرى الحالة غير بعيد عن مثيلتها ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام. يحيي اليمن هذه الذكرى المهمة ويتزود من معينها بالكثير والكثير مما تحتاجه الأمة اليوم في ذلك الموقف التاريخي العظيم الجهادي والإيماني لهذا الإمام العظيم. يحيي اليمن هذه الذكرى وهو في ذروة الالتحام الموقفي الشامل مع إخوة الدين والخندق والجهاد في المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنا ذروة الدلالة على قوة اللحمة الواحدة والموحدة والقاهرة لأطروحات الفرز المذهبي المشبوهة وخرافات التشتيت والتمزيق الخطيرة والخبيثة. في الوقت ذاته تتوالى فعاليات التشييع التاريخي لشهيد الجهاد والمقاومة وشهيد إيران وفلسطين والأمة المسلمة المقاومة العظيم إمام المستضعفين، كما درج الحال في وصفه السيد علي الخامنئي بامتداداتها الزمنية والمكانية والجغرافية من إيران إلى العراق وأبعادها الدلالية الموضوعية الإنسانية بما فيها الطيف السياسي والديني والفكري الواسع المشارك في التشيع سواء في إيران أو في العراق أو كل ما يتصل بهذه الفعالية التشيعية المهمة، لتؤكد جميعها وبدورها الأفق الإسلامي الإنساني الرحب للجمهورية الإسلامية في إيران بثورتها ودولتها وقيادتها وفكرها وموقفها. وفي كل ذلك ما ينسف دعاوى الأعداء وادعاءاتهم وأكاذيبهم ومزاعمهم هم وأبواقهم وأدواتهم المغرضة المضللة التي تزور المفاهيم وتقوقع المواقف وتحاول حثيثا وبكل جهد وكيد ومكر وضعها في محابس مذهبية وطائفية ضيقة خدمة لأجندات الأعداء الألداء الخبثاء ومشاريعهم التفتيتية الشيطانية المدمرة. وكل ذلك أيضا يظهر ويثبت بكامل الوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ولم ولن تكون حالة مذهبية كما يكذبون ويضللون دون كلل ولا ملل، بل هي حالة إسلامية إنسانية حضارية مجاهدة مقاومة للطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني المستكبر الاستباحي الهادف إلى السطو على البشرية بكلها بكل ما فيها من مقدرات وحقوق وحرمات، وفي قلب كل ذلك المستهدف لهذه الأمة بكل مذاهبها وشعوبها. وأن دولة إيران بخلفيتها الثورية الإسلامية التوحيدية وبدستورها وقيادتها وسياستها ليست دولة مذهبية كما يزعمون ويكذبون بتواصل ودأب محموم مسعود.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج. مشهد تستعد لمراسم الدفن التاريخية لجثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي. وإيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وحماس ترحب. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تتواصل الوقفات واللقاءات القبلية والشعبية المسلحة في عموم المحافظات الحرة التي تأتي استجابة لدعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار، وتأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لأي مواجهة أو تصعيد مع النظام السعودي قد يتم للحؤول دون انتزاع الشعب اليمني حقوقه المترتبة على العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية مركزة ومكثفة بواسطة الطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية، استهدفت بشكل مباشر منشآت حيوية ومنظومات دفاعية ومواقع استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت، قطر والبحرين، وذلك ردا على العدوان الأمريكي. وفي تفاصيل البيانات العسكرية، استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي، وكذا استهدفت بالمسيرات هوائي الأقمار الصناعية لموقع الإنذار المبكر في قطر. وفي السياق ذاته، استهدفت بالمسيرات الانتحارية مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين. وكالة مهر الإيرانية أفادت بأن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرض لإصابة مباشرة ما أدى إلى انفجارات متتالية في الأسطول. فيما قال التلفزيون الإيراني إن حريقا اندلع داخل المقر عقب الهجوم. وامتدت التطورات إلى الأردن، حيث أعلن التلفزيون الأردني تفعيل صافرات الإنذار في قاعدة موفق السلطي العسكرية بمنطقة الأزرق التي تتمركز فيها قوات أمريكية. أفادت وكالة بلومبرغ بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه كامل وفقا لبيانات تتبع السفن. وأوضحت الوكالة أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق، بينما بدا الممر العماني المدعوم أمريكيا خاليا من السفن. وأضافت أن عمليات العبور التي تم رصدها اقتصرت على ناقلة نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية وعلى سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني، مع ترجيحات بوجود سفن أخرى تعبر المضيق بعد إيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اليوم إن الولايات المتحدة لم تدرك بعد أن سياسات الغطرسة والتنصل من التعهدات لم تعد تمر دون تبعات في المشهد الدولي، وذلك عقب العدوان الأمريكي الأخير على بلده. قليباف دعا واشنطن إلى وقف الجهود العبثية، معتبرا بأنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، كما شدد على أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة إلا وفق الترتيبات التي تحددها إيران، مؤكدا تمسك بلاده بإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي وفق ما تراه مناسبا. انطلقت من مطار النجف في العراق الطائرة التي تقل جثمان الإمام الشهيد السيد علي خامنئي إلى مدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد انتهاء التشييع المهيب بمشاركة مليونية حاشدة في محافظة كربلاء. وفي مراسم مهيبة
أقيمت صلاتان على جثمان شهيد الأمة في مرقدي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس في مدينة كربلاء. بحسب الإحصاءات الرسمية بلغت الحشود المجتمعة في كربلاء نحو 4 ملايين، وستبدأ مراسم التشييع اليوم الخميس في مدينة مشهد عند تمام الساعة 2 ظهرا بحسب التوقيت المحلي. بعدها سيوارى الجثمان الثرى في مرقد الإمام الرضا عليه السلام. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. مشروع القانون الجديد ينص على فرض حظر شامل على استيراد كافة السلع والمنتجات الزراعية والتجارية والصناعية المنتجة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث من المقرر إحالة التشريع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه قبل دخول حيز التنفيذ رسميا. من جانبها رحبت حركة حماس بإقرار البرلمان الإيرلندي لهذا القانون، ودعت في بيان رسمي كافة البرلمانات بمختلف دول العالم إلى تبني تشريعات وقوانين مماثلة تقاطع الكيان الصهيوني وتمنع التعامل مع منظومة الاستيطان غير الشرعية، وذلك كخطوة عملية لعزل الاحتلال وللضغط عليه لوقف انتهاكاته المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كان ذلكم سامعين الأكرم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج، مشهد تستعد لمراسم دفن تاريخية لجثمان القائد الأممي السيد علي خامنائي، وإيرلندا تعلن حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وحماس ترحب. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم سامعين الكرام إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها المحافظات الجنوبية المحتلة عبرة لذي عقل، وإيران ترد على الهجمات العدوانية الأمريكية.

ما زال النظام السعودي المجرم وكذا الإماراتي يواجه مع مرتزقته المظاهرات السلمية في الجنوب الوطني المحتل بالرصاص وبالقتل والاعتقالات في مشهد يجسد اللجوء إلى القوة بدلا من الاستجابة لمطالب المحتجين. لم يكن ذنب هؤلاء المحتجين إلا أنهم طالبوا برحيل القوات السعودية المحتلة لأرضهم وبأبسط حقوقهم الإنسانية والمتمثلة بخدمة الكهرباء التي تنير بيوتهم وبخدمات معيشية تحفظ لهم كرامتهم بعد أن نهبت الثروات والإيرادات على أيدي السعودية وعلى أيدي عصابات الإصلاح وبقية لفيف الخونة، فيما ترك المواطن أو ترك المواطن ليواجه الفقر والجوع والظلام وانعدام الأمن وانهيار مقومات الحياة. موقع أنصار الله نشر في تقرير أكد فيه أن ما يحدث في المناطق الجنوبية المحتلة هو عبرة لكل ذي بصيرة ولكل ذي بصر من أبناء اليمن ممن لم تعمهم التبعية العمياء وتعميهم وتجعلهم أتباعا للهيمنة وللوصاية الخارجية طمعا في المال والارتزاق. فإذا كان النظام السعودي يتعامل بهذه القسوة مع من قاتلوا إلى جانبه وقدموا عشرات الآلاف من أبنائهم وقودا للحرب على حدوده وكباش فداء لجنوده بمختلف الجبهات التابعة له وفتحوا له أبواب أرضهم على أمل أن يحول جنوبهم كما وعدهم زورا وكذبا إلى أنموذج مزدهر كدول الخليج، فكيف يا ترى سيكون تعامله مع غيرهم إذا تعارضوا مع مصالحه ومع هيمنته وأطماعه؟ هذه الجرائم السعودية تثبت لكل إنسان يمني حر شمالا وجنوبا خبث وخطورة وكذبة وزيف عناوين وذرائع قوى العدوان والاحتلال الغاشم. من هذا المنطلق وبعد إدراك حقيقة أهداف قوى الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني يجب أن نتحلى بالحكمة وبالبصيرة وبالوعي اللازم في مواجهة الهيمنة والغطرسة والاستعلاء السعودي الأمريكي، وأن ندرك كذلك الحقائق الواضحة وأن نغلب مصلحة اليمن والأمة بشكل عام على مصالحنا الشخصية وعلى خلافاتنا السياسية والمذهبية والحزبية، وأن نعمل جميعا على بتر جميع أيادي العدو السعودي وكسر حصاره المفروض على اليمن ظلما وعدوانا لإنهاء العدوان والاحتلال وقطع الطريق في سبيل نهي الذي يؤدي إلى نهب الثروات، وأن نقف جميعا صفا واحدا وموحدا خلف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقيادة القوات المسلحة اليمنية وقيادة صنعاء، فهي الجديرة بإدارة البلد وبالنصر وبالتمكين وبالبناء وبالتطوير لأنها مستقلة في قرارها وفي إرادتها لا تتبع أي قوى خارجية خرجت من تحت الوصاية، فكان ولاؤها لله وحده ولليمن وحده تستمد قوتها من الله ومن أحرار وشرفاء الشعب، ومواقفها تجاه اليمن وقضايا الأمة الإسلامية الأساسية والمركزية المشرفة بفخر التي يفخر بها كل إنسان يمني حر وشريف، شعارها القرآن وهو كتاب الله الخالد ومنطلقاتها قرآنية وجامعة للجميع، وهي الفرصة المواتية للتقارب والتعاون والتآخي والتوحد فيما بيننا، ويدها ممدودة للجميع تدعوهم إلى كلمة سواء اليمن ومصالحته ومصالحه الدينية والدنيوية والقضايا الأمة المصيرية أولا، وقدرات جيشنا اليمني العظيم بقوته الصاروخية والسلاح الجوي المسير وكذا القوات البرية والبحرية الحديثة القوية بعيدة المدى التي تتعاظم بفضل الله تعالى وتتنامى بشكل متسارع، وتلك ستكون دعامة أساس لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة والردع القوي للأعداء الطامعين ولكل الخونة المتآمرين ولحماية سيادة البلاد وثرواتها والحفاظ عليها وتحقيق طموحات أبنائها وتطلعاتهم اليمنية والإيمانية، والعاقبة للمتقين.

في خطوة جبانة تنم عن حماقة ويأس، أكد العدو الأمريكي اليوم على استهداف جسرين للسكك الحديدية شرقي إيران في جريمة علنية تؤكد استمرار العدو في استهداف الأعيان المدنية. حول هذا الموضوع أعربت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم عن إدانتها للاعتداءات الأمريكية التي شنها جيش الإرهاب الأمريكي فجر الخميس على نقاط عدة في المحافظات الجنوبية الساحلية وجسرين في المحافظات الشرقية على مسار السكك الحديدية المؤدي أو سكة الحديد المؤدية إلى مدينة مشهد المقدسة، وذلك يعد دون شك جريمة حرب سافرة. ونوهت على العزم الراسخ للشعب الإيراني الأبي للدفاع عن سلامة أراضيه وسيادته وأمنه القومي، كما بيّنت أن الهجمات الإجرامية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 48 ساعة الماضية بذريعة واهية تتمثل في الرد على أحداث مزعومة تتعلق بعدد من السفن العابرة المخالفة في مضيق هرمز يوم الثلاثاء، ولا تعد انتهاكا صارخا للفقرة الرابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، فحسب هي انتهاك سافر للبندين الأول والخامس من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وتعد ذريعة لتبرير عدم التزام أمريكا المستمر بتفاهم إنهاء الحرب. وفي ختام بيانها أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنها في الوقت الذي أبدى فيه الشعب الإيراني الواعي والشجاع من خلال مشاركته المهيبة غير المسبوقة في مراسم الوداع التاريخي لقائد الثورة الشهيد إرادته الصلبة لمواجهة أعداء إيران الحاقدين ولصيانة اقتدار بلدها وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، فإن الإدارة الأمريكية الشريرة المضطربة نفسيا قد لجأت عجزا منها عن إدراك عظمة وجلال الروح الوطنية والولاء الإيراني لمبادئ الثورة، لجأت إلى التلفيق والأكاذيب والعدوان العسكري، بما في ذلك استهداف مسار السكك الحديدية المتجهة إلى مدينة مشهد الرضا. ردا على تلك الجريمة أعلن الجيش الإيراني في بيان له اليوم في إطار استمرار الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة استهدافه كلا من منظومة باتريوت في الكويت وهوائي الأقمار الصناعية المتمثل في موقع الإنذار المبكر في قطر ومستودعات الوقود التابعة للجيش الإرهابي الأمريكي في البحرين، وذلك بحجم مكثف من أنواع الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش الإيراني. ووفق وكالة أنباء فارس فقد أكد البيان أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل توجيهات القائد العام للقوات المسلحة سوف تواصل الدفاع عن المبادئ السامية للثورة الإسلامية بكل اقتدار حتى تحقيق النصر النهائي، ولن تسمح إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف للرئيس الأمريكي الأرعن بتحقيق أي من أهدافه أو هام أمنياته.

إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء يحيى مهدي، وهذا أسعد عبدالله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أستغفر الله يا نار.

ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المسار العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي. العدو لن ينجح في ضرب هذه المعادلة وحدة الساحات.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أن يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات. فالأعداء اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية، ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا يا خارج العالم الإسلامي. لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدونهم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا مليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمني واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال، اليمن يعلن أنه قد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمني، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تغرق في مستنقعات مياه الصرف الصحي وانعدام الخدمات والوعود الكذابة من حكومة الفنادق.
2: تتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية في مختلف مديريات محافظة عدن المحتلة لتلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين اليومية وسط غياب تام للحلول الجذرية من قبل حكومة التحالف ومجلس العليم الموالي للسعودية، وتقاعس واضح عن القيام بالواجبات الأساسية تجاه تدهور البنية التحتية والمرافق العامة.
3: معنا ناس أمراض، يعني إيش الوساخة هذه؟ ما إيش لفت نظر من أي جهة مختصة تنزل تشوف بعين اعتبار بهذا المواقع هذه، يعني لم مثل واحد بيصبر.
2: وفي مديرية كريتر لم تكن الأوضاع أفضل حالا، حيث يواصل سكان حي السكنية بالميدان شكواهم من استمرار طفح مياه الصرف الصحي لأيام متتالية، وتحول شوارع الحي إلى برك ومستنقعات تعوق حركة المشاة والسيارات.
4: كل كلام فاضي، ما فيش فعل، ما فيش أي فعل، لنا 7 سنوات وعودك كذابة، ما فيش أي حد طبق لنا ولا قام هنا يعني وقف معنا أبدا. نحن جالسين هنا على فاعلين الخير وعلى مجهود شاتي، يعني ذاتي تشتغل تشغيل المي بس.
2: وأوضح الأهالي أن استمرار غياب المياه لأكثر من 30 يوما ضاعف من الأعباء الاقتصادية الملقى على كاهلهم، واضطرهم لشراء صهاريج المياه بأسعار باهظة تفوق قدرتهم الدخلية الصعبة.
0: في المحافظات المحتلة يعيش المواطن يوميات من العذاب والموت البطيء وانهيار شامل للخدمات الأساسية، بينما لصوص الفنادق يبتلعون الثروات ويصادرون الحياة.
5: اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله، حاربتوا احنا من الغاز، حاربتوا احنا من البترول، حاربتوا احنا من الماء، حاربتوا احنا من الكهرباء، الا يكفي عذاب، الا يكفي عذاب، اتقوا الله.
6: وفي ذروة هذا الانهيار يأتي الصيف ليوقد جحيمه، مع انقطاع كلي للكهرباء يغرق المدن في الظلام، حرارة خانقة تحول المنازل إلى أفران قاتلة، تسوق الشيوخ والرضع إلى موت مجاني، وتدفع المواطنين لافتراش الأرصفة بحثا عن نسمة هواء باردة. من عدن إلى حضرموت المدن تصرخ من المعاناة، الشوارع تشتعل غضبا، وحكومة الفنادق في نعيمها تتجاهل الأنين بقبح فج.
7: لأسبابا خرجنا من ضيق، خرجنا على الكهرباء، الماء، الراتب، غلاف الأسعار، سعر العملة، أيوة سعر، ارتفاع في سعر العملة.
8: أولادنا عدف على الحمقة،
9: لا إله إلا الله، والله
8: والبطارية صمتت داخل البيت، أقدر حقيقي حكومة أن تجد لنا كهرباء وماء ورواتب.
10: نعم حرارة شديدة، رطوبة عالية، زرة، كاوي، ضيق، قوم التوم لتم للآخر.
6: المفارقة الصادمة تتجلى من قلب مأرب، أغنى المحافظات بالنفط والغاز وتحتضن محطة صافر، الشريان الذي كان يمد اليمن بأكمله بالكهرباء بات اليوم عاجزاً بفعل الفساد عن إنارة مديريتين في مأرب وحدها.
11: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطاً متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية ما اضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
6: نهب منظم للثروات وعجز فاضح لسلطات المرتزقة.
12: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العرادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
6: وعلى الضفة الأخرى تصنع صنعاء فارق المسؤولية. محافظة الحديدة نموذج حي للانحياز للشعب، رغم لهيب الصيف والحصار استقرار كامل لتيار الكهرباء، بنية تحتية طورت بكفاءة لإنهاء معاناة أبناء تهامة.
13: بالنسبة للكهرباء في محافظة الحديدة ولله الحمد ورغم التحديات والعدوان والحصار، رغم ما تعرضت له محطات الكهرباء من تدمير ممنهج، إلا أنها وبفضل الله تعالى متوفرة ولله الحمد، وهناك اهتمام ملموس بأبناء محافظة الحديدة خلال موسم الصيف، فهي الكهرباء ولله الحمد متوفرة، وفي ظل غيابها تماما في مناطق سيطرة المرتزقة.
14: الكهرباء الحمد لله تحسنت بشكل عظيم، لقيت لدينا كمان تخفيض بنسبة 300 كيلو في الشهر، وهذا بأكس ما هو يعانيه في المناطق الجنوبية. ساعات انقطاع الكهرباء، ساعات انقطاع الكهرباء يؤدي من 3 إلى 4 ساعات في اليوم في 24 ساعة.
6: شتان بين أدوات عميلة تسرق الضوء وتترك الشعب للموت، وبين قيادة وطنية تسخر الإمكانيات لصناعة الحياة. الواقع يكشف الأقنعة، والواقع بالتأكيد لا يكذب.
0: قيادات المرتزقة يتاجرون بأوجاع المواطنين ويتباهون بآلامهم على وسائل الإعلام تحت لافتة إنسانية زائفة، وكبير المرتزقة العالمي يسقط باعتراف موثق عن الفول والفاصوليا.
15: يعني خبر من عدم أن هناك جمعية خيرية بتقوم بتقديم وجبات 50,000 وجبة للفقراء والمعدمين، وهي عبارة عن روتي وفاصوليا. دعيتهم الجمعية، دعيتهم قلت لهم كم تقدموا الآن؟ قالوا نقدم 50,000 وجبة. قلت لهم كم تشتوا من الحكومة ومن المجلس علشان ترفعوها ل 100,000؟ قالوا نشتري 1,000,000 ريال. وجهنا أنا وإخواني أعضاء المجلس، وجهنا الحكومة واعتمدنا لهم 1,000,000 لزيادة هذه الوجبات الخيرية إلى 100,000 وجبة.
6: الاعتراف نفسه بداية خيط الجريمة، توجيهات بصرف أموال من خزينة الدولة، 1,000,000,000 ريال شهرياً لصالح مؤسسة نعمة، 49,000,000,000 ريال خلال 49 شهراً. حلقة جديدة من مسلسل نهب المال العام، والمستفيد الأول ابنة الخائن العليمي. وثائق التأسيس تكشف هيكل المؤسسة، ابنة الخائن العليمي ومدير مكتبه في الواجهة، وحاشيته تدير جريمة النهب بعباءة العمل الإنساني. هكذا يستبيح قادة النفاق المال العام بلا رادع. وأمام هذا العبث تبدأ حكاية المعاناة في المناطق المحتلة، خدمات منهارة ورواتب مقطوعة، غلاء فاحش وأوبئة تثقل حياة المواطنين.
5: اتقوا الله، حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء، ألا يكفي عذاب؟ ألا يكفي عذاب؟ اتقوا الله.
6: وراء هذا الجحيم يقف المحتل السعودي بأدواته التي تدير الفساد وأجنداته التي تنتج المآسي.
0: لا تنتهي معاناة سكان مدينة عدن عند انهيار الخدمات والأزمات المعيشية، بل أصبحت السجون السرية والاغتيالات سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين من قبل ميليشيات الاحتلال.
16: مدينة عدن تحولت إلى خريطة مفتوحة للانتهاكات، من السجون السرية إلى الاغتيالات. محتل يعبث بكرامة سكانها، والمواطن من يدفع الثمن. تقرير حقوقي حديث كشف سلسلة من الانتهاكات الجسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، نمط متكرر من الانتهاكات: اختطاف، احتجاز تعسفي، وفيات داخل السجون، وجرائم قتل خارج إطار القانون. والأخطر،
17: وجود 12 سجناً ومركز احتجاز غير قانوني في عدن خارج إشراف القضاء والنيابة، والجرح المفتوح منذ أكثر من 10 سنوات هو ملف الإخفاء القسري، مئات المختفين بلا مصير بلا محاسبة، وعنف منظم يطال كل السكان. لكن الصدمة الأكبر تقارير عن انتهاكات جنسية جسيمة بحق أطفال، تتكشف فضائح يندى لها الجبين، كل واحدة منها كفيلة بإثارة الرأي العام.
18: كشفت مصادر صحفية عن واقعة صادمة ومثيرة للاستنكار، جرت تفاصيلها داخل قسم شرطة الممدارة، حيث تبين أن القسم قام باحتجاز طفل قاصر تعرض للاغتصاب، في حين تم إخلاء سبيل المتهم في القضية ذاتها قبل عدة أشهر. وأوضحت المصادر أنه تم اكتشاف وجود طفل ضحية داخل زنازين إحدى الأقسام بالصدفة.
17: وجود المحتل ينهي أي منظومة حماية حقيقية، فحين تقترف جريمة هتك عرض الأطفال داخل أقسام الشرطة ترسم صورة الحقيقة للمدينة.

0: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: طفح الكيل وآن الأوان للحساب. على مدى أكثر من 11 عاماً وملايين من أبناء الشعب اليمني تعاني من ولات الحصار الأمريكي السعودي الجائر والحرب العدوانية الظالمة التي سخرها النظام السعودي بكل إمكانياته وطاقاته وأنفق عليها ملايين الدولارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن مهما طال أمد هذا الظلم والطغيان فلا بد أن يشرق فجر الحرية والاستقلال من جديد، وقد حان وقت الحساب وإنهاء المهزلة والمماطلة السعودية ووضع حد لحالة لا سلم ولا حرب التي طال أمدها. كما أن الشعب اليمني لن يقبل بأن تستمر حقوقه منهوبة ورهينة للابتزاز السياسي، ومسار انتزاع الحقوق من السعودية بالقوة قد بدأ مع إعلان بيان السيد القائد الذي تعزز ببيان القوات المسلحة الذي أكد على المضي في كسر الحصار وانتزاع الحقوق.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعب

0: أخيرا نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: مثل بيان القوات المسلحة اليمنية ضربة موجعة للنظام السعودي الذي ما زال يتاجر بدماء هذا الشعب وينهب ثرواته خدمة للمشاريع الأمريكية والصهيونية. وبما أن اليمن قد أعلن بدء معركة الحرية وكسر الحصار وانتزاع الحقوق، فلن يتراجع مهما كانت التكاليف والتضحيات. كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، وسيكسر التحالف وتنتهي كل أوهامه ومشاريعه في كافة أرجاء اليمن، شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وما تبقى لذلك النظام سوى خيار السلام وإنهاء الحصار ورفع كافة القيود ومعالجة آثار الحرب، أو تحمل تبعات الغضب اليمني الذي سينفجر في وجهه في القريب العاجل. أمام هذا المشهد، وفي ظل ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار خدمي ومعيشي وفوضى أمنية فرضتها قوى العدوان والاحتلال، وللوقوف على آخر المستجدات، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا وسهلا فيك، ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة أشراق المقري، وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
1: التحية لكم أيضا أستاذ عبد الرقيب. طالما تجاهل المجرم السعودي تحذيرات قائد الثورة واسترخص دماء الشعب اليمني ومعاناته، لكن هذه المرة يبدو أن تحذير قائد الثورة هو الأخير والحاسم، والذي تبعه بيان التعبئة العامة ولحقه بيان القوات المسلحة اليمنية الجمعة الماضية، والذي أعلن عن كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ وأنتم كمحلل سياسي أستاذ عبد الرقيب، كيف قرأتم بيان القوات المسلحة اليمنية وما جاء فيه من رسائل للنظام السعودي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين ترشاهم وترشانا في الدنيا والآخرة. بالنسبة لبيان السيد قائد الثورة السيد عبد الملك قدر الدين الحوزي سلام الله عليه ورضي عنه، والذي كان في مناسبة العام الهجري الجديد، والذي دعا نحو التحرك الاستراتيجي طبعا نحو عملية تحرير المناطق اليمنية المحتلة واستعادة السيادة واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة، بالإضافة أيضا إلى فك الحصار عن مطار صنعاء وعن كافة المطارات والموانئ، والبدء الفوري في اتخاذ الخطوات الفورية التي تترجم هذا البيان. لقي طبعا التأييد من قبل البرلمان اليمني والحكومة اليمنية، حكومة التغيير والبناء، بالإضافة إلى بيان التعبئة العامة الذي أعلن عن الجهوزية الكاملة، وأيضا أعطى الأمن بالبدء في التعبئة الشعبية العامة في هذا المجال، حيث قد بدأ طبعا تجنيد مئات الآلاف ومئات الألوية من والمعسكرات من هذا الجانب في إطار التعبئة العامة لاستعادة السيادة اليمنية واستعادة الثروات، والبدء أيضا في تأديب تحالف العدوان. طبعا بدأت الترجمة لهذا البيان من خلال الخطوة الفعلية التي بدأت بكسر الحصار الجوي عن مطار صنعاء ووصول الطائرة الإيرانية إلى داخل مطار صنعاء، والذي حاول تحالف العدوان السعودي اعتراض تلك الطائرة وعدم السماح لها بالهبوط في مطار صنعاء. الآن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد واستخدمت صواريخ

0: الساعات الجوية اليمنية التي أجبرت تلك الطائرات على الفرار من الأجواء اليمنية، وهبطت الطائرة الإيرانية بسلام في مطار صنعاء. بعد ذلك جاء تحذير من العدوان السعودي بأنه لن يسمح بعملية إقلاع الطائرة الإيرانية من مطار صنعاء، لأن هذا يعتبر مخالف لعملية الحصار الجوي الذي يشنه التحالف على مطار صنعاء. فكان رد حكومة صنعاء بكل صرامة: إذا حاولتم اعتراض الطائرة سواء في الأجواء اليمنية أو خارج الأجواء اليمنية، فالطائرة الآن الإيرانية ستقلع بعد لحظات من مطار صنعاء وعلى متنها الوفد الرسمي، بالإضافة إلى أكثر من 200 من المرضى والعالقين والوفد الشعبي الذي سوف يشارك أيضا في عملية ترسيم وداع جنازة الشهيد علي خامنئي. وبالتالي طبعا كان التحدي من القوات المسلحة اليمنية وأيضا من الحكومة في صنعاء، فأقلعت الطائرة الإيرانية دون أن تستطيع تحالف العدوان الاعتراض لها، لأنهم عرفوا بأن كل مطاراتهم وموانئهم هي في مرمى الصواريخ اليمنية بمجرد اعتراض تلك الطائرة الإيرانية. فأقلعت الطائرة الإيرانية وذهبت إلى وهبطت في مطار طهران بسلام وكل أمان. لكن الجديد اليوم الذي طرأ هو أن هناك العديد من الطائرات التي سوف تأتي وسوف تكون بشكل مستمر ما بين مطاري صنعاء الدولي ومطار طهران الدولي. طبعا تحالف العدوان السعودي حاول عملية عرض الوساطات الإقليمية والدولية إلى حكومة صنعاء، ويقول بأنه لا يريد أن يتسبب له في عملية الإحراج بحبوط هذه الطائرات، لأنه أدرك أنه عاجز عن التعرض لهذه الطائرات أو منعها من الهبوط في مطار صنعاء. طيب إذا كان هو يحرج اليوم من عملية هبوط هذه الطائرات في مطار صنعاء ويتحقق، ومحرج من ذلك لأن ذلك سيسبب له إحراج لدى العدو الصهيوني الأمريكي، فهذا شأن لا يخصنا نحن كيمنيين. فالحصار كان يجب أن يتم رفعه من قبل 4 أعوام أثناء ما طلب تحالف العدوان عملية خفض التصعيد، وأيضا ما بدأت عملية الهدنة على أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات في عملية توقيع الملف الإنساني المتعلق بصرف مرتبات الموظفين مدنيين ومتقاعدين وعسكريين من الأموال اليمنية الموجودة في خزينة البنك الأهلي السعودي وعبر بنك صنعاء، وأيضا أن يتم عملية رفع الحصار على مطار صنعاء وكافة المطارات، بالإضافة أيضا إلى عملية الإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات فيما بين المدن. لكنه يحاول يتحقق وأن عليه ضغوط أمريكية ولا يستطيع تنفيذ هذا الاستحقاق. إذا كان لا يستطيع وعليه هذه الضغوط، فلماذا طلب خفض التصعيد؟ وأيضا كيف استطاع أن يقلع الأمريكي برفع الحصار ورفع العقوبات عن سوريا حينما أتت الميليشيات القاعدية الداعشية اليوم التي تتحكم في سوريا، ولم يستطع أيضا أن يفك عن نفسه هذه الضغوطات؟
1: نعم
0: هذا
1: أستاذ
0: شيء
1: عبد الرقيب
0: ولا يخصنا.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، يعني لو تحدثنا هنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية في اليوم التالي لهذا البيان، كان هناك خروج للمجرم السعودي ببيان يحاول فيه إحياء سردية التحالف وشرعية تحت ما يسمى قوة التحالف المشتركة، وبعيد عن ما حمله البيان من استهلاك إعلامي، فأن أغرب ما حمله هذا البيان بأنه لن يسمح بانتهاك السيادة اليمنية. برأيكم أستاذ عبد الرقيب، أي سيادة يتحدث عنها هذا المجرم والمحتل؟ ولماذا يصر النظام السعودي على إبقاء اليمن تحت الحصار الجوي والبحري، وهو من وقع على بنود خارطة السلام؟ وهل بيان السعودية هل هو قرار بإعلان الحرب والتخلي عن هذه الخارطة؟
0: طبعا أولا دعيني أتطرق لبيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع، الذي شمل بيانه عدة نقاط هامة، ومن ضمنها أولا استمرار عملية الرحلات الجوية، التحذير للعدوان السعودي من أن مطاراته وموانئه برا وبحرا كلها اليوم تحت مرمى الصواريخ اليمنية في حال عدم رفع الحصار، وأيضا اعتراضه لأي طائرات قد تصل إلى مطار صنعاء الدولي. أيضا البيان كان صريح وواضح بأن بدأت الخطوة اليوم الفعلية والميدانية التي بدأت فيها القوات المسلحة اليمنية ولا تراجع عن هذه الخطوة. بيان بالنسبة للمتحدث باسم ما يسمى تحالف العدوان التركي البالغي، أولا لم يأتي بيان كبيان العميد يحيى سريع، بل أتى بيان بمجرد منشور نشر على صفحة إكس أولا. الشيء الثاني هو يتحدث عن السيادة اليمنية وعن أي ضربات قد تطال أيضا السعودية وأنها خط أحمر ولن يسمحوا في ذلك. هذه مجرد فزاعة، هم يريدوا اليوم الخروج من المأزق الذي هم فيه، وأرادوا أن يؤكدوا بأنهم يعني يستطيعوا أن يواجهوا اليمن، وأنهم في الوقت الذي صدر فيه هذا البيان تم إرسال وساطات دولية وإقليمية إلى حكومتنا في صنعاء من أجل أنهم لا يريدوا الإحراجات، وإنما يريدوا أن يلبوا كل شروط صنعاء والجلوس على طاولة الحوار. فكان الرد من صنعاء صريح وواضح، هو الآتي: أن السعودي يماطل ولا يريد أن ينفذ الاستحقاقات الخاصة في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يقبل ويوقع الملف الإنساني ويبدأ في تنفيذ شروطه فسوف تسلم منشآته وكل ذلك من عملية الضربات اليمنية. ما عدا ذلك فاليمن ماض نحو تحرير مناطقه، وأيضا نحو رفع الحصار الجوي والبحري عن اليمن، ولا يهبأ بأي كان، وهو مستعد لتحمل كافة النتائج، كما ورد أيضا في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وبالتالي كان هناك الجديد في هذا الموضوع قبل يومين ما يسمى أحمد الفيزي الذي هو أحد المقربين من محمد بن سلمان، قال في تغريدة له على من في صفحة على من طبعا في صفحة إكس، قالها وبصريح العبارة: لا نريد أن تحرقونا، نريد أيضا مستعدين لإعادة الوفد اليمني من طهران ولكن بطائرة غير إيرانية. يعني أنهم اليوم هم فقط يحرقهم الطيران الإيراني. أيضا أنا أريد ما هو السبب في عملية مجيء الطيران الإيراني إلى صنعاء. في بداية العدوان حينما كانت تصل الطائرات الإيرانية إلى مطار صنعاء قبل أن يبدأ هذا العدوان، طبعا كانوا يقولوا بأنه يهرب الطائرات ويهرب الحرس الثوري ويهرب الأسلحة ويهرب هم وأدواتهم وعملائهم. ثم بعد ذلك بدأوا في شن العدوان وقاموا بفرض الحصار على المطار صنعاء تحت هذا المبرر. اليوم ذات المبرر الذي هم قاموا فيه أتت الطائرات الإيرانية وبعد حوالي 12 عام لتفك الحصار ولتؤكد أنها هي من تعمل العمل الإنساني وتريد فك الحصار عن مطار صنعاء، بينما العدو السعودي الذي يدعي حرصه على أمن وسيادة اليمن وأنه يريد الشعب اليمني الخير كما يدعي، هو الذي يريد أن يوجه القنابل ويريد أن يحرم المرضى والعالقين من السفر سواء من خارج اليمن إلى مطار صنعاء أو من مطار صنعاء إلى خارج اليمن. وهنا وضع هو في موقف محرج. الآن الوسيط العماني حينما وجه له قبل مجيء الطائرة الإيرانية بيومين وجه له رسالة شديدة اللهجة، هو تحمل الآتي: أن الوساطة وأن قد تنهار الهدنة فيما بين السعودية واليمن في أي لحظة، وقد تتلقون الضربات اليمنية في أي لحظة، لذلك عليكم أن تحافظوا على هذه الوساطة والبدء في عملية الاجتماع الفوري والتوقيع على الملف الإنساني والبدء أيضا في تنفيذ بنوده. ما عدا ذلك فإذا رفعت الوساطة العمانية فلن تجدوا لكم وسيطا في هذا الشأن. كانت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة. الأمر الذي جعل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يطير إلى الصين ويطلب وساطة الصين لدى حكومة صنعاء لكي تتوسط للسعودية، فكان الرد الصيني مباشرة على الجانب السعودي: لا نستطيع أن نتوسط لكم لدى جانب صنعاء إلا إذا قمتم بتنفيذ عملية توقيع الاتفاق الإنساني ورفع الحصار على مطار صنعاء بالدرجة الأولى وبقية المطارات والموانئ والبدء في تنفيذ الملف الإنساني. طبعا هنا لم يجد السعودي مكان حتى أنه يستطيع يتماشى مع سياسته الغرورية والاستعلائية.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك بالأمس ذهب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى سلطنة عمان، وطبعا هذه الزيارة هي تأتي في إطار أنهم يريدوا اليوم أن يكون هناك تواصل مع حكومة صنعاء وأنهم مستعدين لتنفيذ بعض البنود من الاتفاق الإنساني، بمعنى أن كلمة بعض البنود هذه ستكون مرفوضة من جانبنا الوطني في صنعاء.
1: نعم.
0: لأن الكلام صريح وواضح، هو التوقيع على الملف الإنساني وتنفيذ بنوده كاملة دون استقصاء أي بند من هذه البنود.
1: نعم.
0: وبالتالي اليوم أنا أتوقع أن يكون هناك تواصل ما بين سلطنة عمان وأيضا حكومتنا في صنعاء ما في هذا الخصوص، وأيضا يكون هناك بداية انفلاق الطائرات الإيرانية قد تصل في هذه الليلة، قد تصل غدا، وسوف تأتي وسوف يستمر عملية الجسر الجوي ذهابا وإيابا ما بين مطار صنعاء الدولي ومطار طهران، ويحمل العديد من العالقين والمرضى والجرحى.
1: نعم.
0: وتقوم واجباتها، ولن يستطيع العدوان التصدي لها أو اعتراضها، لأن اليوم القرار ليس بيد السعودية وليس بيد أمريكا وليس بيد إسرائيل كما كان قبل 12 عام. فالقرار أولا بيد الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بيد القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي قال قولته.
1: نعم.
0: ويريد اليوم فك الحصار وهو لا يعمل
1: وانتزاع الحقوق أيضا. أستاذ عبد الرقيب، نعم. أنا أعتذر عن المقاطعة، ولكن الآن يعني نحن في إطار ما نتحدث عنه، يعني هنا عندما نتحدث عن بنود خارطة الطريق التي كما قلتم يعني السعودية تريد أن تنفذ جزء وجزء آخر هي ترفض أن تقوم بتنفيذه، خارطة السلام أو خارطة الطريق من توقيعها وعلى مدى 3 الأعوام الماضية لم تترجم إلى خطوات ملموسة، بل تم استخدامها من قبل السعودية كوسيلة لإعادة التموضع في المحافظات الجنوبية المحتلة، وأيضا اعتبرت فرصة لكسب الوقت ولملمة أوراقها بهدف زعزعة الجبهة الداخلية مستخدمة كل الأساليب القدرة ضد صنعاء. هنا ومن خلال استرجاعنا أستاذ عبد الرقيب أو قراءتنا لأهم بنود خارطة الطريق بين صنعاء ورياض، لماذا ترفض السعودية تنفيذها وتماطل رغم توقيعها والتزامها بتنفيذها منذ خفض التصعيد، ومع ذلك تماطل وتتهرب عن تنفيذ تلك البنود؟
0: طبعا خارطة الطريق هي تشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى الملف الإنساني، المرحلة الثانية عملية الانتقال والتفاوض المباشر فيما يخص الملف السياسي، المرحلة الثالثة هي عملية التفاوض فيما يخص الجانب العسكري. طبعا المرحلة الأولى لم يتم البدء في تنفيذها، وهي ما تضمنت الملف الإنساني. الملف الإنساني هو ملف منفصل تماما عن الملف السياسي والعسكري الذي كان يحاول تحالف العدوان مسبقا يريد أن يجعل الثلاث ملفات مرتبطة مع بعضها البعض، بمعنى يريد أن يتحكم الأمريكي في الجانب اليمني كان في المفاوضات عن طريق الملف الإنساني، بمعنى يستخدم عملية الابتزاز في عملية صرف مثلا المرتبات رفع الحصار في مقايضات فيما يتعلق في الجانب السياسي والجانب العسكري. مثلا على سبيل المثال سأعطيك ما هو مثلا في الجانب السياسي، يريد أن يملي شروطه أن تكون الحكومة العميلة مثلا لها ضرع في التشكيل الجديد، وأيضا حسب ما يريدونه من مسميات من مسمياتهم التي هي تعمل تحت عمالتهم. الابتزاز الثاني في الجانب العسكري مثلا عدم رفع القواعد العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تواجد في تلك المناطق المحتلة. مقابل ماذا؟ مقابل أننا سوف نمشي لكم مثلا الملف الإنساني. هذه هي المقايضات ودائما الابتزازات التي دائما ما يستخدمها العدوان الصهيوني الأمريكي والبريطاني وأيضا السعودي والإماراتي الذي كان يريد الحصول عليها. أيضا
1: نعم. سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الرقيب، في ظل الأحداث والأوضاع الأخيرة يبدو أن الرياض وأبوظبي عادت للواجهة قضية الصراع بينهما، وذلك لإشغال الشارع اليمني في الجنوب المحتل عن حقوقه وزيادة معاناته، كما أنها من الجانب الآخر تبدو محاولة لإشغال صنعاء داخليا وإبعادها عن متاهة الصراع الإقليمي الدائر في البحر الأحمر في محاولة لكسر وتشتيت وحدة الساحات لمحور المقاومة. فهل تكفلت السعودية بالقيام بهذا الدور وإغراق نفسها في مستنقع اليمن أكثر وأكثر؟
0: طبعا السعودية هي مجرد أداة، هي والإمارات هم مجرد أحذية وأدوات لدى العدوان الأساسي الصهيوني الأمريكي، لذلك هم يقومون بتنفيذ مخطط. أيضا السعودية لها مطامع احتلالية واستعمارية في الأراضي اليمنية. الإمارات تريد أن تنهب الثروات وتريد أن تدمر الموانئ اليمنية خوفا من أن يكون هناك عملية أيضا تدمير لموانئهم في دبي لانتعاش الموانئ اليمنية. أيضا في تاريخ 16/6 الشهر الماضي كانت هناك زيارة للمعتوه والعميد الصهيوني الأمريكي عيدروس الزبيدي إلى داخل تل أبيب ولقائه مع المجرم نتنياهو واجتماعه بعدد من القيادات الصهيونية اليهودية، وبدأ الترتيب لعملية ما يسمى خروج مظاهرات سبعة التي كانت قبل يومين، التي كانوا يقولوا بأنها ستخرج مظاهرات مليونية وسوف تحمل وتسوي وتفعل وتترك. كل هذه التزاعات التي يريدون من خلالها أيضا عملية إعادة الانتفاض وتقديم اليمن، وكل ما يريدون من مخططات تآمرية احتلالية استعمارية تأتي في مصلحة العدو الصهيوني الأمريكي. تم إفشال هذا المخطط. عملية ما يسمى حمد فضرم الذي كان يتحدث عن ميرا صدام حسين وعن منده، أما عن هذه المصطلحات وهي تأتي ضمن التزاعات الإصلاحية التي يتحلى بها دائما ميليشيات حزب الإصلاح من حيث الاستعباد كما أتى في الربيع العدري، عملية التغيير والاقتصاد والنفط والروتي والعصي وكل هذه التزاعات التي يريدون دغدغة عواطف الشعب اليمني، ثم في الأخير تشهدوا في كل ذلك وأتوا اليوم عن طريق فزاعة جديدة أتت بها الفرقة 8200 والموساد الإسرائيلي تحت مسمى ميرا صدام حسين الذي هي سمية الزبيري، وبالتالي تشهدوا أيضا في هذا المخطط. هناك اليوم عملية التجمع اللي يسمى مطرح الريان، وأيضا ما يحصل والخلافات التي بدأت تنشو فيما بينهم، وأيضا تمدد العدو السعودي في تلك المناطق اليمنية المحتلة، وأيضا محاولته لمد الأنبوب، والإماراتي أيضا يدفع ويدعم في هذا الجانب، والمناكفات التي بدأت تظهر للعلن فيما بين الجانب العدوان السعودي والإماراتي، وكل هذه التزاعات هي ستبوء بالفشل أمام صمود اليمنيين وأمام الإرادة القوية اليمنية التي اليوم بدأت في عملية استعادة السيادة اليمنية وتحرير المناطق المحتلة كافة، وأيضا استعادة الثروات المنهوبة. عليهم هو شيء واحد، نقول لهم العدوان والحصار انتهى ولم يعد له أي مبرر، وما عليكم إلا أن تنفذوا ما عملتم به قبل 4 أعوام حينما أتيتم بالوساطة العمانية. ما عدا ذلك فالأبراج الزجاجية التي هي في دويلة الإمارات وميناء جبل علي التي هي ميناء دبي كما حصل فيها الضربة التي أجبرتكم على المجيء أيضا إلى صنعاء وقبولكم بكل تلك الشروط في حينها، نقول لهم أيضا ضربات دقيق وخريص ما كانت إلا تلك الضربات في ميناء جبل علي وأيضا في دقيق وخريص إلا عبارة عن ضربات تحذيرية وقلصة أذن أتت بكم من أجل أن تعملوا وتقبلوا في عملية الجلوس على طاولة الحوار وأن تريدوا أن تعملوا على عملية الهدنة أو خفض التصعيد التي كنتم تتمنوا أن تتمدد لمدة سنة واحدة، وأعطيناكم 4 أعوام. فالضربات القادمة لن تكون ضربات تحذيرية، الضربات اليمنية القادمة ستكون ضربات عاصمة وموقعة وأشد فتكا، بمعنى لن ترحم لا منشآت نفطية ولا اقتصادية ولا موانئ ولا مطارات، ومهما كانت الأسباب والمسببات فلن يكون هناك رحمة طالما وأنتم مصرين على تنفيذ المخطط الصهيوني الأمريكي في اليمن. اليمن هو مقتلة للوزراء وعملائهم منذ الأزل وإلى الأبد، وعليكم أن تفهموا هذه الرسائل جيدا، وأن ما هو قادم هو أشد وأعظم بإذن الله الملك إلا جلاله، ثم بفضل وقوة القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي بات اليوم ينتمي إلى قوات الشعبية العامة، سواء في الجانب الشعبي أو الجانب العسكري أو في الجانب السياسي أو في الجانب الإعلامي أو في كل مختلف المجالات المختلفة، فهو عازم على تحرير كل أراضيه، وهو لا يستجدي لا أمم متحدة ولا يستجدي أيا كان، لأن اليمنيين دائما معتادون يأخذون حقهم بأيديهم ويقومون أيضا يرفضون الإذلال والمهانة والانكسار، لأن شعارهم دائما العز والشموخ والصمود والانتصار.
1: نعم، من يعرف اليمن وجغرافيته الإنسانية يدرك جيدا أن وراء كل صمود رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يساوموا ولن يساوموا أبدا على الدين والوطن والكرامة، وأن اليمن سيمضي في معركة انتزاع حقوقه وإنهاء الحصار على البلاد حتى يتحقق النصر الكامل بإذن الله، ويتم طي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. في الختام نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا هذه الحلقة من برنامجنا برع يستعمار.
0: شكرا جزيلا لك أختي فاضلة.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار: براع يستعمار.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد: براع يستعمار،
3: براع يستعمار،
4: براع
3: من أرض الأحرار،
1: براع يستعمار،
3: براع ولا الليل يكويك التيار، براع ولا الليل يكويك التيار.
1: براع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براع يستعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تتواصل الوقفات واللقاءات القبلية والشعبية المسلحة في عموم المحافظات الحرة، والتي تأتي استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار، وتأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لأي مواجهة أو تصعيد مع النظام السعودي قد يتم للحصول دون انتزاع الشعب اليمني حقوقه المترتبة على العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما. نفذ الجيش الإيراني اليوم عمليات عسكرية استهدفت قواعد ومنشآت تابعة للقوات الأمريكية في عدد من دول المنطقة. ووفقا لوكالة فارس، فقد نفذ الرد عبر هجمات بالصواريخ البالستية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في قطر والبحرين وفي الكويت. ذكرت وكالة تسنيم سماع انفجارات عنيفة في محيط قواعد عسكرية أمريكية. كما أفادت وكالة فارس بأن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرض لإصابة مباشرة، مما أدى إلى انفجارات متتالية. فيما قال التلفزيون الإيراني إن حريقا اندلع داخل المقر عقب الهجوم، وامتدت التطورات إلى الأردن، حيث أعلن التلفزيون الإيراني تفعيل صفارة الإنذار في قاعدة موفق السلطي العسكرية بمنطقة الأزرق التي تتمركز فيها القوات الأمريكية. أعلنت القوة البحرية الإيرانية أن الأجانب ليس لهم أي حصة في هذه الأرض وفي مضيق هرمز، وحذرت في بيان لها من أن مغامرات الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخله في تحديد مسارات المرور ستواجه ردا قويا. أفادت وكالة بلومبرغ بأن حركة المرور عبر مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل اليوم، بعدما شنت الولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران لليوم الثاني على التوالي، حيث بدت الهدنة الهشة بين الجانبين متزعزعة بشكل متزايد. انطلقت من مطار نجف بالعراق الطائرة التي تقل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي إلى مدينة مشهد الإيرانية بعد انتهاء التشييع المهيب بمشاركة مليونية حاشدة في محافظة كربلاء. وستبدأ مراسم التشييع اليوم في مدينة مشهد، وبعدها سيوارى الجثمان الثرى في مرقد الإمام الرضا عليه السلام. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد البضائع والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة إعلانية.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعلها.
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص جل من لا يسهو،
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
8: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
9: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: ويحك يا رجل، قل ماذا تحمل من أخبار؟
2: عظم الله أجر الأمة يا مولاي أبا جعفر.
1: في من تعلن العزاء ويحك؟
2: في أمير المؤمنين الخليفة مولاي أبي العباس.
1: أخي أبو العباس توفي؟ ويحك يا نذير الشؤم.
2: هي المقادير يا مولاي، ولو كان الأمر بيدي لفديته بنفسي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: عظم الله أجرك وأجر الأمة، وعصم قلوبنا بالصبر والسلوان.
1: اسمع يا زياد،
3: السمع والطاعة لمولاي.
1: مر بتجهيز موكب عودتي إلى بغداد بأسرع ما يمكن.
3: أمرك مطاع يا سيدي.
2: ما زلت أحمل لك خبرا يا مولاي، ولكنني أخشى أن يزيدك هما على هم.
1: ليس بعد خبر فقدان أخي من هم، فقل ماذا لديك.
2: عمك عبد الله بن علي أخذ لنفسه البيعة من أهل الشام.
1: ماذا تقول؟ حقا إنك لنذير شؤم.
2: اعذرني يا مولاي، إنما أنا رسول ناقل للأخبار.
1: عمي عبد الله بن علي، قسما لأجعلن منه وممن بايع عبرة لمن اعتبر.
4: وأبر الطاغية العباسي الجديد أبو جعفر عبد الله بن محمد بقسمه، واستطاع أن يقضي على عمه عبد الله بن علي ومن بايعه، واستتب له الأمر وتولى عرش الخلافة العباسية بعد وفاة أخيه أبي العباس السفاح، وسمى نفسه أبا جعفر المنصور. سلك المنصور مسلك أخيه السفاح في سفك دماء الناس وزجهم في السجون لمجرد وشاية واش أو شك من عين رقيب. وتمثل المنصور خطى طغاة بني أمية في ممارسة الظلم والطغيان والفساد والاستكبار واستعباد الأمة. كان حقده وكراهيته وبغضه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفوق طغاة بني أمية، لأنه بحكم قرابته أكثر منهم دراية بحب الناس لهم والاطمئنان إليهم. أرسل العيون والجواسيس والرقباء متخفين متحايلين بهدف الوصول إلى عدوه الأول الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية.
3: هيا عقبة بن مسلم بن نافع، هل تمكنت من اختراق فؤاد عبد الله بن الحسن وكسب ثقته؟
5: أنا أنفذ توجيهات الخليفة أبي جعفر بحذافيرها، غيرت اسمي وتقربت لعبد الله بشتى السبل حتى لمست منه نفورا، فهو شديد الحذر.
3: هل تلمح إلى فشلك؟
5: كلا كلا، فقد زاد إصراري على خداعه، فأظهرت من التنسك والتعبد الكثير والكثير، صمت جميع الأيام وقمت الليل، وذلك جعله يطمئن إلي قليلا. فسألته ذات يوم: متى يخرج ولدك محمد؟ فأجاب: إنه سيخرج يوما ما.
3: إنهم يعدون العدة إذن. عليك أن تعود إليه وتستدرجه في الكلام حتى يبوح لك بتفاصيل ما يبيتونه، فهذه المعلومة لا تكفي لإرسالها للخليفة أبي جعفر.
5: لم يعد بوسعي فعل ذلك.
3: سأعطيك من النقود ما يجعلك تفعل.
5: ما قصدت المال، ولكن لقد حاصرني ولده موسى بشكوكه وريبته حتى أفسد علاقتي بأبيه وأمرني بالشخوص إرضاء لولده.
3: لقد اكتشفوا إذن أنك عين من عيون الخليفة.
5: يبدو ذلك.
3: حسنا، عليك أن تتحرك الآن إلى الخليفة في بغداد لإخباره بأمر النفس الزكية والمؤامرة التي يحيكها.
5: السمع والطاعة.
4: ضاق الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ضرعا بفشل وسائل كل ولاته وجواسيسه للتربص بمحمد بن عبد الله النفس الزكية، فقرر عام 140 للهجرة أن يتحرك بنفسه متوجها للحج مجددا، وكانت نيته الأساسية القضاء على النفس الزكية.
1: يا أبا محمد.
6: ماذا يا أبا جعفر؟
1: كلما قصدت الحج ووصلت إلى المدينة جاني الناس جميعا إلا ولداك محمد وإبراهيم، يبدو أنهما قد استوحشا مني، وكم أتمنى وأحب وأرغب أن يأنسا بي وأن يأتياني فأصلهما وأخلطهما بنفسي.
6: ولكن ما لي بهما ولا بمكانهما علم، لقد خرجا من يدي.
1: لا تفعل يا أبا محمد، عليك أن تكتب إليهما وإلى من يوصل كتابك إليهما.
6: قلت لك إني لا أعرف مكانهما.
1: وأنا قلت لك لا تفعل يا أبا محمد، وأكرر لا تفعل يا أبا محمد، سوف تأتيني بابنك محمد وإلا.
6: اسمع يا هذا، فالله لو كان ابني محمد تحت قدمي ما رفعتها.
1: ماذا تقول يا ابن الحسن؟ أتتحدى خليفة المسلمين ولي أمر الأمة؟
6: قلت ما سمعته يا ابن العباس.
1: أين أنت يا ربيع؟ يا قائد الحرس؟
7: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
1: خذ عبد الله بن الحسن إلى السجن ولا ترغ له حرمة ولا قرابة.
8: كيف يتجرؤ هذا الفاسق على سجن عمك الكامل عبد الله بن الحسن يا عيسى؟
9: ماذا تنتظرين يا أمي من طغاة نقضوا العهود وأخلفوا الوعود؟ بل حنثوا في أيمانهم وغدروا بتحالفاتهم وقتلوا حتى إخوانهم من بني العباس.
8: كل هذا في سبيل الحفاظ على عروشهم؟ أما كانوا قادرين على الحفاظ عليها بإقامة العدل والحق ورعاية الأمة؟
9: كلا يا أمة، فمن لا يرعى حرمات الله لا يستطيع المحافظة على عرشه إلا بالظلم والطغيان والفساد، وقد بلغ الحقد بأبي جعفر إلى أن يسجن عمي عبد الله بهدف إرغامه على استجلاب ابنه محمد إلى ساحة قتله.
8: لك الله يا عبد الله بن الحسن.
9: أخشى ما أخشاه يا أمه، أنه إذا ما علم الإمام محمد بسجن أبيه أن يندفع لتسليم نفسه افتداء له.
8: معك حق يا عيسى، ولهذا علينا أن نحذره، ولكن كيف؟
9: أنا من سيذهب إليه يا أمه متخفيا.
8: اذهب يا بني، ودعواتي لك بالنجاة من كيد الكائدين وعيون الرقباء المترصدين.

0: أجل، أجل يا أخي عيسى، علمت بسجن والدي وأنا الآن بين خيارين، إما افتداء أبي بنفسي أو الصبر والتريث والأناة.
1: الجميع بمن فيهم والدك يحثونك على الصبر والتريث والأناة.
0: صبري على بقاء والدي في السجن لا يحتمل يا عيسى.
1: وافتداؤك لأبيك بنفسك لا يفيد إلا الطاغية، فغايته قتلك، وأبوك يا سيدي يأمرك بهذا.
0: إن ثبات أبي هو ثبات المجاهدين العظماء، وفيه ما يصبرني على الخروج في الوقت المناسب. عد يا عيسى، عد وطمئن أبي وعمتي ريطة بأننا لن نستدرج لمكيدة أبي جعفر، وأننا سنظل أمل الأمة في الجهاد ما دام الصراع بين الخير والشر قائما.
1: كنت على يقين من ذلك. بقي أن أحدثك بأمر يا سيدي.
0: أي أمر يا عيسى؟
1: بدأ الناس في المدينة يضيقون ذرعا بما يفعله أبو جعفر، وازداد ضيقهم بما قام به نحو أبيك، ولهذا اجتمع الكثير من القادة، ومنهم خالد بن حسان المعروف بأبي العساكر الذي كان أميرا لألف فارس، بينهم ابن عبدوي.
0: أعرفهم وأعرف محبتهم وضيقهم بالطغاة والطغيان،
1: ولهذا اجتمعوا وقرروا ضرورة الخلاص من الطاغية أبي جعفر.
0: الخلاص من الطاغية لا يأتي بهذا الاندفاع.
1: هكذا رد عليهم والدك من سجنه، ولكنهم طلبوا مني استشارتك في أمر قتل أبي جعفر.
0: كلا يا عيسى، كلا، والله لا أشير أبدا بقتله غيلة حتى أدعوه وأقيم عليه الحجة.
1: معك حق يا سيدي، فهذا مبدأ اتخذه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستأذنك بالذهاب، أتأمروني بشيء؟
0: أبلغ خالد بن حسان وأعوانه شكري وامتناني، وأكرئ الأهل عني السلام.

0: الخائن المتمرد خالد بن حسان وابن عبدوية والعطاردي وأعوانهم.
1: اطمئن يا مولاي الخليفة، لقد شتتنا شملهم وقتلنا معظمهم.
0: أريد يا قائد الحرس قتلهم جميعا وإبادتهم عن بكرة أبيهم.
1: هذا ما فعلناه يا سيدي، لم يبق منهم إلا بعض من أسرناهم كي يكونوا دليلا على من تبقى منهم.
0: أنت أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
0: أرسل من يحضر إلي أحد الأسرى.
2: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
0: والخائن خالد بن حسان ما مصيره؟
1: للأسف يا مولاي، لقد أخفاه بعض آل البيت، وهناك أخبار تفيد أنهم حملوه إلى شيعتهم في خراسان.
0: إذن رأس الأفعى لم تقطع بعد يا ربيع.
1: قريبا سنقطعها بإذن الله.
2: سيدي الخليفة.
0: دع الأسير يدخل أيها الحاجب. ماذا أردتم أن تفعلوا بمكة مع الخونة خالد بن حسان ومن معه؟
3: أردنا قتلك واغتيالك.
0: وما دفعكم إلى ذلك؟
3: طغيانكم على الأمة وظلمكم لآل بيت رسول الله.
0: يا لك من أحمق، ألا تعلم أن اعترافك هذا سيفصل رأسك عن جسدك؟
3: فداء للحق والعدل ونصرة الأمة.
0: فما الذي منعكم عن قتلي؟
3: مولاي وسيدي محمد النفس الزكية ووالده عبد الله.
0: خذوا هذا الخائن واقتلوه ليكون عبرة لمن اعتبر. وليخرج كل من في مجلسي إلا الربيع قائد الحرس. اسمع يا ربيع.
1: السمع والطاعة لخليفة المسلمين.
0: خلال حجة سابقة وعدني والي المدينة زياد بن عبد الله الحارثي بإلقاء القبض على محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم.
1: أعلم هذا يا أمير المؤمنين، ولكن كان ذلك قبل 4 سنوات.
0: ماذا تعني؟ هل استجد أمر بشأن زياد؟
1: إنما أقصد أن مدة 4 سنوات كفيلة بتبدل أحوال الناس وتغيير نفوسهم.
0: الويل لزياد إن كنت قد فهمت مقصدك وتلميحاتك.
1: يحق للخليفة أن يكون له شيء من سوء الظن في ولاته وأمرائه.
0: معك حق، وها أنا في المدينة، ولكي أقطع الشك باليقين أريد إحضار والي المدينة زياد الحارثي إلى مجلسي.
1: السمع والطاعة لمولاي.
4: ويح نفسي، وقد عرفت فضائل أهل البيت ومناصرتهم للمستضعفين من أبناء الأمة. أأقف عونا لأعدائهم من طغاة بني العباس وأشاركهم في سفك دماء آل بيت رسول الله الذين لم أرى منهم إلا الخير والعدل والسعي لنصرة المظلومين وإقامة الحق؟ آه، إن كم كنت على ضلالة وجهل وبغي. ويحي، أأكون سيفا عليهم ويدا من أيادي البطش والطغيان؟

0: ويحك يا زياد، ماذا فعلت بنا وبنفسك هذه الليلة؟
1: لا أفهم ماذا تقصد يا قائد الحرس.
0: تخفي نفسك وتتمرد على الجندي حتى كسروا بابك، هذا أمر زادنا شكا في أمر ولائك للخليفة.
1: إنما كنت منشغلا بأمر خاص ولم أدري أنهم جند الخليفة. أخبرني يا ربيع.
0: ماذا يا سيدي الوالي؟
1: ألا تعرف لأي شيء طلبني الخليفة؟
0: للأسف أقول يا زياد، عظم الله أجرك في نفسك، والله ما طلب الخليفة أحدا على مثل ما طلبك إلا وخرج من مجلسه مقتولا.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب نفسي، والله لا أبالي أن يكون مقتلي ثمنا لمحبتي لرسول الله وآله. الحمد لله الذي عرفني حقهم قبل أن أرحل عن هذه الدنيا.
0: هيا يا زياد، فمولاي الخليفة في خلوته ينتظرك.
1: حسنا أيها القائد، اللهم نجني من شره واصرف عني ظلمه وطغيانه.
0: السلام على مولاي الخليفة أبي جعفر المنصور.
1: يبدو أن الخليفة مستغرق في تفكير عميق.
0: هو منذ صلاة العشاء إلى أن بلغنا الآن ثلثي الليل على مثل هذه الحالة.
1: إنه لا ينظر إلينا وكأنه لا يشعر بمن حوله.
0: أكثر ما يؤرقه ويقض مفجعه ويشل تفكيره عدم تمكنه من قتل النفس الزكية أو إلقاء القبض عليه.
1: يبدو على وجهك اليأس من الوصول إليه.
0: وهذا ما يجب أن يخيفك يا زياد، فأنت كوال للمدينة سبق الوعد منك قبل 4 سنوات بالقبض عليه.
2: أنت يا زياد!
1: أمر مولاي الخليفة.
2: هل تعلم ما عقوبة الكاذب الخائن المخادع لولي نعمته؟ أين محمد بن عبد الله بن الحسن؟
1: هل سمعت؟
2: أصمت، فأنا لا أستمع لمخلف الوعد كلاما، وقتلني الله إن لم أقتلك يا زياد.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الراشدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في ذكرى ثورة استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. سنتحدث في هذه السلسلة عن موضوعات عديدة، موضوعات تاريخية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية تتعلق بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحن بحاجة إلى معرفتها، لأن المعرفة التاريخية الصحيحة تنتج مواقف صحيحة وسلوكات صحيحة. وعندما تكون هناك معرفة مغلوطة، عندما تكون هناك معرفة مغلوطة بالتاريخ، عندما يكون هناك قصور وعدم معرفة، جهل بالتاريخ وبأحداث التاريخ، هذا أيضا ينتج مواقف خاطئة وسلوكات خاطئة واتجاهات وقيما خاطئة، وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معرفة حقيقية، معرفة مطلعة وفاحصة بأحداث التاريخ، لأن للتاريخ سلطة على الحاضر وسلطة على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لماضينا. إذا كان ماضينا في وعينا، في ثقافتنا، في شعورنا باللحظة التاريخية وعيا صحيحا، فسينتج مواقف صحيحة. ومن هنا تأتي أهمية استلهامنا للدروس والعبر من هذه المحطات التاريخية، ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومن قبله ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وستأتي ذكرى وصول الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين، والمولد النبوي، ويوم الولاية، وكل هذه المناسبات هي محطات نستفيد منها في واقعنا الأحداث التاريخية التي نرى فيها امتدادا في واقعنا اليوم. سنتحدث في هذه السلسلة أيها الإخوة المستمعون الأعزاء عن عدد من الأمور، من هذه القضايا التي سنتحدث عنها. لماذا نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ كيف كان هو الوضع بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وفي أيام الإمام زين العابدين؟ ما هو دور الإمام زين العابدين والد الإمام زيد، الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ما هو الدور الذي اطلع به الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد؟ ما هي الظروف السياسية، الخارطة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الحين؟ كيف كانت الظروف الفكرية والدينية؟ كيف كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف كانت الظروف العسكرية؟

0: من هو الإمام زيد؟ كيف نشأ؟ كيف تعلم؟ علاقته بالقرآن؟ هل أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان علمه؟ كيف كانت عبادته، زهده، كرمه، أخلاقه، حركته، تعليمه، نشره للوعي؟ ثم أيضا سنتحدث عن ثورة الإمام زيد، مسارات هذه الثورة، كيف تحرك الإمام زيد أولا ثقافيا وحاول الإصلاح السلمي، ثم تطورت هذه القضية إلى الثورة العسكرية، ووصولا إلى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، أسباب ذلك، هل فشل الإمام زيد أم نجح، ما هي وجوه نجاح الإمام زيد وثورة الإمام زيد، ثم أيضا ما هي الدروس التي يمكن الإفادة منها ويمكننا الاستفادة منها فيما يتعلق بواقعنا؟ ما هي أوجه الشبه التي نراها بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين في مواجهة الطغاة والظالمين وبين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ في كثير من القضايا، اعتماد الإمام زيد بن علي عليه السلام على القرآن، نحن اليوم نعتمد اعتمادا كبيرا على النص والقرآن، النص القرآني، ونعتبر محورية النص القرآني، الإصلاح السلمي، الإعلام، السرية، المرأة في ثورة الإمام زيد، المحايدون، أين نجد الإمام زيد في واقعنا اليوم؟ ما هي أخيرا يمكننا الحديث أيضا، ما هي النتائج التي تحققت للأمة وبشكل استراتيجي من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ وأول شيء يمكننا الحديث عنه، أولا لماذا نتذكر الإمام زيد؟ هذا هو السؤال الذي يراودنا دائما. البعض يطرح يا أنتم أكثرتم تكثرون من الحديث عن المحطات التاريخية، لماذا تتذكرون الإمام زيدا في كل سنة وفي كل عام؟ ما هي الجدوائية أن تحتفي المؤسسات والمجتمعات بالإمام زيد بن علي عليه السلام؟ أولا نقول بأن احتفاءنا بالإمام زيد هو احتفاء بالفضيلة، واحتفاء بالخير، واحتفاء بالعزة، واحتفاء بالكرامة، واحتفاء بالشجاعة، واحتفاء بالتضحية، واحتفاء بالعلم، واحتفاء بالعدالة، واحتفاء بالتمثيل الإسلامي، التمثيل الصحيح، والامتداد الإسلامي المحمدي الأصيل. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، الشجاعة والتضحية والفداء والعزة والكرامة والإباء والثبات والصمود. بما أننا بحاجة إلى هذه القيم في واقعنا اليوم، نحن نرى في هذه الأشياء وفي هذه القيم حاجة عملية، ليست مسألة ترفية بالإمكان الاستغناء عنها وهي قضية يمكن الاستغناء، لا، هذه أصبحت اليوم نحن أصبحنا بحاجة إليها، حاجة ماسة متصلة بواقعنا اليوم، ومن ثم نحن نعمل على كل ما يمكن أن يعزز هذه القيم في واقعنا، في أفرادنا، في أجيالنا، في أولادنا، في أنفسنا. الإمام زيد محطة عظيمة من محطات التي يستفاد منها في هذه المناسبة. ثانيا نجد في الإمام زيد واقعنا، نجد فيه صورتنا، نجد فيه مثالنا، نجد فيه نسخة منا، نجد فيه الامتداد الحقيقي لنا. كل أمة اليوم تبحث في التاريخ عن الامتداد الذي ترى فيه تجسيدا لواقعها. نحن نرى اليوم من خلال مظلوميتنا وما نعانيه كيمنيين، نرى في الإمام زيد بن علي عليه السلام، نرى فيه الواقع الذي نعيشه، نرى فيه الطموح، نرى فيه القيم، نرى فيه الأهداف، الغايات التي نتحرك فيها. إذن نحن نتذكر الإمام زيدا على هذا الأساس. أيضا نتذكره لأنه أصبح أستاذا للمسلمين، أستاذا للأحرار، أستاذ للحرية، للعزة، للكرامة، ونحن بحاجة إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة، وبحاجة إلى التتلمذ على هؤلاء الأساتذة وعلى هؤلاء الأئمة العظماء، الذي هو أحدهم الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد أعظم أئمة آل البيت سلام الله عليهم، الذين أوصى الله بهم، الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، كم من الآيات ومن الأحاديث التي تبين لنا أهمية التمسك بأئمة أهل البيت، وهل هناك أحد أفضل منه أفضل، هل هناك أحد مثل الإمام زيد يجب أن نتمسك به؟ فعندما نحتفي بالإمام زيد هو إنما نعبر عن أهمية التمسك بأهل البيت عليه السلام، ونترجم هذه الأحاديث والآيات في واقعنا العملي. أيضا نتذكر الإمام زيدا لأن الظروف والأسباب التي حملت الإمام زيد على الثورة وعلى التحرك هي نفس الظروف والأسباب التي نعيشها اليوم ونثور عليها، وهناك شبه واسع جدا سنتحدث عنه لاحقا بين ثورة اليمنيين اليوم والتي نخوض غمارها ونخوض مرحلة من مراحلها في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تشنها أمريكا وعملاؤها في المنطقة على شعبنا وعلى أمتنا. فعندما نجد الظروف نفسها والأسباب نفسها ونجد الظالم نفسه، الظالم الذي ثار عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام هو نفس الظالم الذي نثور عليه اليوم، أليس إذن بمصلحتنا أن نستفيد من الإمام زيد وأن نعود إلى الإمام زيد؟ نحن بحاجة إلى مثل الإمام زيد من القدوات في مواجهة هؤلاء الظالمين. عندما نواجه الظالم، عندما يواجه أفرادنا أبطالنا مجاهدون في الجبهات، عندما يتخذون من الإمام زيد بن علي عليه السلام ومن الإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله القدوات التي ينطلقون منها ومن أفكارها ومن قيمها، هذا يعزز واقعنا. أيضا من الأمور نتذكر الإمام زيد لأن تذكره مصلحة لنا نحن كشعب، كمستضعفين، كأمة، كمواطنين. نحن بحاجة إلى تذكر من يمثل الشفافية والنزاهة والعفة والجود والتضحية والفداء والإيثار والنزاهة وإباء الظلم والطغيان وإباء الضيم. هذه الأشياء، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. الإمام زيد يعتبر ينبوعا ثرا في هذه القيم ولهذه القيم ولهذه المبادئ. نحن بحاجة أيضا إلى الإمام زيد لنقدمه في واقعنا أستاذا وقدوة لأجيالنا في تحركهم الجاد والقوي ضد هؤلاء الطغاة والمستكبرين وكسر حالة الجمود والإذعان. إذن قضية الإمام زيد ليست قضية ترفية، ليست مسألة تاريخية نريد أن نشبع نهمنا التاريخي ونتحدث عن التاريخ من زاوية ما ثم ينتهي المطاف بنا أن يوضع البحث التاريخي هذا في ركن من أركان المكتبات العامة في جامعة من الجامعات أو في مركز من المراكز. لا، نحن نجد أن استلهامنا لثورة الإمام زيد تعطي ثمرة في واقعنا الآن، نحن بحاجة إليها. ألسنا بحاجة إلى المجاهدين؟ الإمام زيد كان مجاهدا. ألسنا بحاجة إلى الشجعان؟ الإمام زيد كان شجاعا. ألسنا بحاجة إلى علماء عاملين؟ نحن الإمام زيد كان أعظم وأعلم العلماء أهل بيتي في ذلك الحين. ألسنا بحاجة إلى أهل الإباء والجود؟ الإمام زيد بن علي كان كذلك. كل المعاني والقيم والفضائل التي نبتغيها في واقعنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيلنا وفي شعبنا وفي أمتنا كان الإمام زيد عليه السلام على أعلى مستوى فيها. نحن بحاجة إلى الإمام زيد والتعرف على الإمام زيد في اكتساب الرحمة. كان الإمام زيد رحيما بالأمة، بل وضحى بنفسه من أجلها، من أجل عزتها، من أجل حريتها، من أجل كرامتها. أليس مجاهدون اليوم ينطلقون على هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف؟ إذا ما أحراهم في العودة إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحتاج إلى الإمام زيد لنستشعر المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل في واقعنا اليوم، كما استشعر المسؤولية الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان يقول: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض وأتقطع قطعة قطعة على أن يصلح الله بأمر أمة محمد. نحن بحاجة إلى أن نستشعر ذلك المعنى العظيم الذي انطلق منه الإمام زيد عندما رفعت الرايات وأعلنت رايات الجهاد فوق رأسي وخفقت رايات الجهاد فوق رأسي. ماذا قال الإمام زيد؟ قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وهو يبين هنا أنه لا كمال لديننا إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد لكي نخلع ثوب الذل والخوف الذي يحاول الظالمون أن يلبسوه إيانا. نحن بحاجة إلى البصيرة والوعي الذي انطلق منها الإمام زيد وحث أتباعه قائلا: البصيرة البصيرة ثم القتال، لا تقاتلوا على الشك. دعاهم إلى البصيرة. الأمة اليوم وكثير من أولئك الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصواب، ما الذي كان ينقصهم؟ ما الذي ينقص هؤلاء المرتزقة الذين ارتموا في أحضان العدوان وجلبوا العدوان على شعبنا وعلى أمتنا؟ ينقصهم الوعي، تنقصهم البصيرة. ما الذي ينقص أولئك الذين قد يذهبون وينطلقون للجهاد ولكنهم لا يستمرون؟ البصيرة والوعي. البصيرة والوعي هي التي تعطيهم، هي الضمانة في الاستمرار في هذا الخط، حتى لا نقع في ما وقع فيه كثير على مر التاريخ، الذين سقطوا على قارعة الطريق، سقطوا في منتصف الطريق، سقطوا في ثنايا الطريق. إذن الوعي والبصيرة التي دعا إليها الإمام زيد نحن بحاجة إليها في واقعنا. الجهاد أيضا، هناك من يدعي بأنه من أتباع الإمام زيد ويحب الإمام زيدا، ولكنه لا يمضي في طريق الإمام زيد. الإمام زيد حكم وفصل بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون حبهم للإمام زيد وأنهم أتباع الإمام زيد، ولكنهم لا يريدون أن يجاهدوا ولا يريدون أن يقدموا موقفا، ولا ويحاولون تحنيط آيات عديدة، 600 آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لا أدري إلى أين يريدون أن يذهبوا بها. بالتالي الإمام زيد حكم فصل. أليس الإمام زيد كان عالما من أعلم علماء الأمة؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإمام زيد مجاهدا عظيما؟ إذن نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد عليه السلام. أيضا يبين لنا أن الإمام زيد عندما عاش حياته لله سبحانه وتعالى وكان يخشى الله خشية كبيرة وارتبط بالله ارتباطا وثيقا ووثق بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولا زالت منذ ذلك الحين، منذ أن قال هذه المقولة حتى اليوم، عندما قال الأمة تعيش أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من أين نكتسب هذه الثقة؟ من القرآن الكريم. أين هي الشواهد التاريخية التي تدل على أهمية أن يكون الناس مكتسبين للثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإمام زيد واحد من هذه الشواهد التاريخية التي نستشعرها ونستشهد بها على أهمية الارتباط الوثيق والثقة بالله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك مصلحة مهمة جدا لنا في أن في الاكتفاء وفي دراسة وفي إحياء ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في واقعنا، لأننا بحاجة واقعية لتذكر مثل هذه الثورة وقيمها وأهدافها وغاياتها. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 36 و37 من سورة فاطر، وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان بعد أن أوضح الله قبلهما مأوى الذين أورثوا الكتاب الموحى إلى محمد، وهو الحق، وهو المنزل من الله الموصوف بأنه البصير والخبير بعباده. وما دام كذلك فإنما أنزله هو النافع المفيد، وهو الذي يبصر الناس إلى كل خير وصلاح ويهديهم طريق الفلاح. ولكن الناس ينقسمون أمام هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فالسابقون بالخيرات هم الذين يتبعون الكتاب ويحملونه بحق، فهو الفضل، وهم بفضل الله ورحمته يفرحون، ولا يفرحون بما في الدنيا من زينة، ولا يغترون بما فيها من متاع وزخرف، ولا يعتزون بمال ولا عشيرة، بل يعتزون بالله الذي له العزة جميعا ولا يشركون به شيئا، وهم لا يعتمدون على مثلهم من العبيد، ولا يخضعون لطغيان، ولا يذلون لسلطان، بل اعتمادهم على الله وخضوعهم له وذلهم لربهم لا سواه. وهذا هو الفضل الذي يبقى، والملك الذي لا يبلى، والعز الذي لا يزول. إنه عز في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام يا سلام، إنه نعيم مقيم، وعز وتكريم، وملك عظيم، وملك لا يبلى. فلنكن من السابقين بالخيرات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واتبعوا هداه وله أسلموا. إن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي مقابل هذا النعيم للسابقين بالخيرات تأتي الآيات التي نقبس منها لتوضح مصير الكافرين، فاستمعوا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسمعتم؟ جهنم المتجهمة التي تكاد تميز من الغيظ، والتي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والملتهبة اللظى النزاعة للشوى، هذه جهنم هي المقام والمأوى لمن كفر بالله واتبع الهوى، وهي الجزاء الحق لمن كفر بالله وتجهم للحق واتبع من طغى وظلم، وهي الجزاء المناسب لمن كفر بالله الغالب واتجه إلى المكاسب، وبالخضوع لمن يمنحها يواظب ويخفض لهم حواجب الذل والمناكب. إنها الجزاء الوفاق لمن اتبع وأطاع الظالمين وانساق. لقد جعل الناس آلهة يعزون ويذلون، ويعطون ويمنعون، ويعبدون ويطاعون، ولقد ظن المال والمتاع طريقا إلى العز والارتفاع والأمن من الضياع، فخسر نفسه في الدنيا والآخرة وأضاعها وضاع. وأي ضياع أعظم وأهون ممن ينطلق في دنياه كالوحش العقور ويرهق نفسه في اقتراف الفجور، فلا يخفف عنها هم الشرور، ولا يريحها من قلق المحذور، ولا يركن إلى ربه القدير، بل يطمئن للدنيا الغرور، ويرضى بها كالمنتهى والمصير. وهذا النوع من الناس هم في ظلمات سائرون، وفي غمرات سادرون، عمي الأبصار والبصائر، أموات القلوب والضمائر، أرهقوا قواهم فيما لا يبقى، فلا استراحوا ولا أراحوا، ولا سعدوا ولا أسعدوا، ولا سمحوا لسواهم بالأمن، ولا أمنوهم في أنفسهم، فهم أموات في شكل أحياء، أشقياء في ثياب أثرياء، وإنها لحياة عسرى ومعيشة ضنكا. ومثل حياتهم في هذه الدنيا تكون حياتهم في الأخرى، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه جزاء من حسن العمل، ومصير من نفس المسير، وهو العدل، كيف لا، والمجازي هو الله الذي بعباده خبير بصير. وبين هذا العناء والشقاء في النار ماذا يحدث لهؤلاء الكفار؟ وهم يصطرخون فيها صراخ يعلو بعضه على بعض، يعلو صراخ بعضهم على بعض، ويختلط بعضه ببعض، بل ويصرخ بعضهم في وجه بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر التابع بالمتبوع، ويتبرأ المتبوع من التابع، إنه لحق تخاصم أهل النار. وبين هذا الخصام والصراخ المختلط لا يجدون من ينجد، ولا يجدون ممن عبدوهم نفعا، ولا يجدون أحدا، إنما يجدون الله الذي نسوه في الدنيا وبه أشركوا، إنه الله الأحد لا سواه. وهنا يتجهون إليه، فماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كلا، إنها كلمة تقال وليس لها مجال، وأمنية تلقى وليس لها من يتلقى. هذا أولا. ثم إن هؤلاء كاذبون، فلقد جبلوا على الكفر، ولو خرجوا لعادوا إليه، فهم بجهنم جديرون، وهي بهم جديرة، فلا أمل ولا نجاة ولا تحيل مناص. ولهذا يجيء الجواب: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ هكذا يأتي الجواب ملجما، وهكذا تكون الحجة مفحمة لمن كفر بالله وعن طاعته أحجم وللحق تجهم، إنها حجة ناصعة البيان واضحة لكل إنسان. فلنتيقظ أيها الناس قبل أن ندان في يوم يشيب فيه الولدان، وإن علينا أن ننفق هذا العمر ما يفيدنا فيما يفيدنا، فإن لدينا من العمر ما يجعلنا نتذكر ونتوب إلى الله ونستغفر، وأن نتخذ إليه سبيلا قبل أن نرى اليوم الوبيل. إن لدينا من العمر فسحة تكفي للعبرة والاتعاظ، وإن أمامنا من الآيات ما يدعونا للاستجابة والإيمان، وإن أمامنا من النذر ما يجعلنا نستغفر ونفكر. فإذا كان الرسول النذير قد مات، فإن في أيدينا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيا أخي المسلم، أخي السامع، انتبه، ها أنت الآن في عمر يسمح لك بالتذكر والتفكر والمتاب، فلا تتأخر ولا تهمل ولا تستبعد يوم الحساب، ليحرص كل منا على أن لا يموت إلا مسلما. وإذا كان الموت يأتي مفاجئا ولا تدري متى يأتي، فلتسلم من الآن، فإذا جاء فلا تحين مناص. فإذا وصلت إلى هناك سيقال لك: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الشباب أين ذهب؟ الكهولة كيف أنفقتها؟ المشيب كيف لم يجعلك تتوب؟ سيقال لك أيضا: ليكن للشباب جهالته، فأين زمن الكهولة حين بلغت 40 سنة وأقبلت الشعيرات البيضاء بالنهاية مؤذنة؟ ألم يكن من الجدير بك أن تقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه؟ إذن فلنقلها من الآن قبل أن نقولها في النار ولا يستجاب لها. ثم إذا أنت مت وأنت شيخ كبير ولم تنتبه إلى الله، سيقال لك: طيب، قد جاءك الهرم ووهن العظم واختفى الشعر والأسحم، فلماذا لم تقل كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا لم نقل ذلك ونعمل به من الآن فمتى إذن؟ فانتبه يا أخي قبل أن يقال لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولنتق الله من قبل أن يقول لنا خزنة جهنم ألم يأتكم نذير، وقبل أن يقال لنا ما سلككم في سقر. إذن فلنكن من السابقين بالخيرات قبل أن يفاجئنا هادم اللذات، ثم لا يجدي مال ولا ثروات ولا ينصرنا سلطان ولا قوات، ولكن يقال لنا ونحن في السعير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن النصير هو الله، فلنتقه ولنعبده من الآن، وإنه لنا لنعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية في الظروف التي تعيشها شعوب منطقتنا العربية وفي سائر العالم الإسلامي، يجد الإنسان مشاكل وأزمات وأخطار والتحديات تعانيها هذه الأمة وكل أبنائها، انعدام لحالة الاستقرار، مشاكل، حروب، نزاعات، صراعات، انقسامات، على المستوى الاقتصادي أزمات خانقة وشاملة لكل شعوب منطقة العالم الإسلامي. يجد أيضا الإنسان تعقيدات كبيرة تعيشها الأمة، المجتمع الإسلامي، وضع غير طبيعي، وضع تطغى فيه الكثير من التعقيدات والمشاكل، ويجد الإنسان تحديات من خارج البيئة الإسلامية، مخاطر، استهداف من قوى وأمم أخرى معادية لنا كأمة مسلمة، مشاكل نعانيها في واقع ساحتنا الداخلية، فئات كيانات منتسبة إلى الأمة تمثل إشكالية كبيرة على الأمة من داخل هذا الواقع. أيضا يلاحظ الإنسان أن هناك مشاكل على مستوى الأمة على تؤثر على واقع أمننا، استقرارنا، غذائنا. كل هذه المشاكل لها أسباب، لو تأمل الإنسان لوجد أن هناك أسباب لكل هذه التعقيدات، لكل هذه المشاكل، لكل هذه التحديات. قد يتساءل الإنسان، هل ثمرت الإسلام الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وأرسل به رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هل ثمرت هذا الإسلام، هل ثمرت هذا القرآن بما فيه من مبادئ، من قيم، من أخلاق، من تشريعات، هل الثمرة أن يخلق ظروف كهذه؟ هل هذه الأزمات والتحديات والمشاكل نتيجة مفترضة للإسلام؟ هل هي ثمرة الإسلام؟ أم أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نعيش واقع مختلف بالنسبة لساحتنا الداخلية داخل الأمة، ثم أدائنا وطبيعة حضورنا في المجتمع البشري وعلاقتنا بسائر الأمم؟ حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الواقع ثمرة للإسلام. كل ما يحدث شاهد ودليل على أن السبب هو إضاعة مبادئ الإسلام وليس السبب مبادئ الإسلام نفسها. لما أضاعت الأمة المبادئ الإيمانية التي بيّنها الله ورسخها وجسدها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وجسدها الأبرار من ورثته، عندما أضاعت الأمة تلك المبادئ وعلى رأسها مبدأ التحرر من سيطرة الطاغوت والاستقلال من التبعية للمضلين والطغاة والمفسدين والمجرمين، لما ضيعت الأمة هذا المبدأ فقط ضاعت وأصبح هكذا واقعها. لأن الإسلام مبادئ، الإسلام قيم، الإسلام حركة، عمل، جسد رسول الله كل ذلك. وحينما أضاعت الأمة هذا المبدأ التحرر من سيطرة الطاغوت، سيطر عليها الطاغوت وكان البديل أن تعيش حالة التبعية لأعدائها. هؤلاء الأعداء لا يريدون لها الخير في واقعها الداخلي ولا يأتون بالخير من خارجها. عندما يخططون ضيعنا كأمة مسلمة مؤمنة مسؤولية إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح واقع الأمة الداخلي وبناء هذا الواقع على أساس المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات، ماذا كانت النتيجة؟ عندما ضيعنا مبدأ إقامة العدل حل الظلم، عندما ضيعنا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، لأن الأمة لم تتمسك بدينها، لم تتمسك بما جاء به الله سبحانه وتعالى وعلمها في ذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لو استمر مسار الأمة على مثل ما تحرك به رسول الله بتلك المعالم التي علمها للناس نظريا وطبقها عمليا، لو استمر ذلك المسار لكان واقع الأمة في تصاعد، في ارتقاء، في تعاظم، في تطور، وليس في هذا الواقع الذي نشاهده، بل سيكون أحسن وأحسن وأفضل. ولما كان مسار الأمة بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعبر الزمن يتجه نحو الانحدار، انحدار بعد انحدار. يجد الإنسان منذ وفاة رسول الله تنحدر الأمة إلى أسوأ وإلى أسفل في كل قرن يأتي، في كل مرحلة تأتي، يسيطر عليها الطغاة والظالمون من أبناء الأمة في زمن بنو أمية ثم بنو العباس، ثم يسيطر عليها من خارج الأمة، يأتي من يتولاها من المماليك، ثم يأتي من يظلمها ويقتلها من أعدائها مثل التتار والمغول، ثم يسيطر عليها بعد ذلك العثمانيين، ثم يسيطر عليها بعد ذلك النصارى في مرحلة الاستعمار، البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم، ثم يسيطر عليها في هذا الزمن أكثر من أذلهم الله اليهود، ويهينونها ويحتلون مقدساتها ويقتلونها. أليس واقع الأمة يتجه في كل مرحلة إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ؟ الأمة اليوم تعيش في أسوأ مراحل حياتها، في واقعها الداخلي وفي تأثيرها الخارجي، مرحلة سيئة جدا. فقط ما يحصل ويحدث للشعب الفلسطيني يعبر عن ضعف الأمة وهوان الأمة وبعد الأمة عن الله سبحانه وتعالى، مظلومية واضحة وكبيرة جدا، ليست محل إشكال أو جدال حتى في واقع الأمة الداخلي في الساحة الإسلامية، مظلومية واضحة يراد لها أن تتحول إلى مسألة جدال وإشكال. يريد اليهود أن يصبح الإنسان العربي يقول لا، ليس هناك ظلم في فلسطين، هم من سببوا لأنفسهم، السبب كذا والسبب كذا، وذاك يقول لا، هم مظلومون. فتتحول المظلومية الواضحة الصريحة الممتدة على مدى عشرات السنوات إلى مسألة جدال وإشكال، حالة غريبة جدا. هذا معنى انحدار وانحطاط، ظلم، قتل، استباحة، اغتصاب، تدنيس للمقدسات، جرائم يومية، مآسي متكررة واضحة أمام العرب، أمام جميع المسلمين، أمام جميع البشرية، استباحة للأرض، اغتصاب، مساطرة الأراضي، اقتلاع المزارع، سيطرة وسطو على ممتلكات الناس، إحراق للسيارات، اضطهاد ديني، معاناة حتى في الصلاة المسجد الأقصى، تهديد لهذا المقدس، تهديد للمشاعر المقدسة والمعالم الإسلامية، معاناة مستمرة، تمس بحياة الناس، بكرامتهم، بكل شيء. مظلومية كبيرة وصريحة وواضحة، كيف نستهدف فيها؟ يريد العدو أن تتحول إلى إشكالية، فبعض المسلمين يصبح نظرهم وتفكيرهم أنه ليس هناك هذه الأشياء التي نتحدث عنها، يجادلون في أسوأ جريمة ترتكب بحق الأمة. هذا بحد ذاته استهداف من قبل العدو للأمة في أفكارها وفي تفكيرها وفي وعيها وفي بصيرتها. فكان الوعي والبصيرة من أهم ما تحتاجه الأمة لتخرج من هذا الواقع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

جلت صفاتك باقي لا شريك له.

ولد كلا وليس له زوج ولا ولد حي سميع بصير قادر حكم حي

0: جلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي

فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المحسنين.

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم.

فوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

قل لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

الساعة الآن في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام 7 تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش لقاء بصنعاء ضم نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ووكيل وزارة الخارجية لقطاع المغتربين أحمد الحميدي سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارتين. وخلال اللقاء أشاد نائب وزير الإعلام بالجهود الدبلوماسية والخدمية التي تبذلها وزارة الخارجية في رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج، وأكدت جهوزية وزارة الإعلام ومؤسساتها التابعة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لوزارة الخارجية بما يضمن صياغة وتنفيذ استراتيجية إعلامية متكاملة وموجهة لجاليات اليمنية تسهم في إيصال الرسالة الوطنية وإبراز قضايا المغتربين وتعزز من حضورهم الفاعل وتواصلهم المستمر مع وطنهم الأم. بدوره استعرض وكيل وزارة الخارجية الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة الوزارة لتفعيل الدور الإعلامي والدبلوماسي الموجه للمغتربين اليمنيين. أعلنت قبائل بني العوام بمحافظة حجة ومديريات السوادية والرياشية ونعمان بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية لخوض المعركة لإنهاء العدوان والحصار، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدوا خلال وقفات قبلية استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء، وجددوا التأكيد على الجهوزية لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في معركة الكرامة والتحرر، وأكد المضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من الغزاة والمحتلين. وأكد المشاركون التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات والقرارات الكفيلة بإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات إحياء الذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر يوم غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. نظمت التعبئة بمديرية الشعوب ومعين في أمانة العاصمة اليوم فعاليتين بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييد لبيان القوات المسلحة اليمنية تحت شعار بصيرة وجهاد. واستعرضت الكلمات مراحل نشأة الإمام زيد بن علي عليه السلام وما تميز به خلال حياته من قوة الإيمان وتقوى الله والتمسك بالحق والارتباط بالقرآن الكريم كمنهج حياة. وأكدت أهمية إحياء هذه الذكرى كمحطة إيمانية لتعزيز الثبات وتوحيد الصف واستمرار التعبئة والتأييد الكامل للقرارات التي تتخذها القيادة الثورية الحكيمة لإنهاء العدوان والحصار وطرد الاحتلال واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة مهما كانت التضحيات. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة أمسية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار بصيرة وجهاد. واستعرضت كلمات الأمسية جانبا من السيرة الجهادية للإمام زيد عليه السلام وما تحمله من معان في الثبات على المبادئ والدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز وحدة الصف والارتباط بالهوية الإيمانية. واعتبرت إحياء هذه المناسبة محطة لتزود بالإيمان ولتعزيز الثبات والصمود وتأكيد التمسك بالهوية الإيمانية والمبادئ التي ضحى من أجلها أئمة الهدى. أقيمت اليوم في مديريتا الجبين ومزهر والسلفية بمحافظة ريما ندوات ثقافية بذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وتطرقت إلى الأهمية التي تمثلها هذه الذكرى باعتبارها محطة تاريخية ونموذجا للفداء والتضحية والصبر والثبات في سبيل الدين، واستعرضت جانبا من أحداث ثورة الإمام زيد عليه السلام وما تحمله من معان ودلالات في مواجهة الظلم والدعوة إلى إصلاح الأمة. نظمت إدارة تنمية المرأة بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهم السلام، ووقفة تضامنية مع محور المقاومة، ومباركة وتأييدا لدعوة السيد القائد بإنهاء العدوان وفك الحصار. واستعرضت كلمات وفقرات الفعالية جوانبا من حياة الإمام زيد عليه السلام ومن ثورته العادلة ضد الظلم واستكبار بني أمية، مؤكدة أن ثورته عليه السلام ترجمت تعاليم القرآن الكريم والمنهج النبوي وآل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين. عقب الفعالية نظمت الحرائر وقفة تضامنية مع دول محور المقاومة. أكدت مباركة نساء الحيمة لدعوة السيد القائد وقرار قوات التعبئة والإعلان الأخير للقوات المسلحة اليمنية. نفذ فريق من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بمحافظة إب اليوم نزولا ميدانيا إلى مديرية جبلة لاستنهاض وتفعيل المبادرات المجتمعية المتعثرة والاطلاع على مستوى تنفيذ العديد من مشاريع الطرق. وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع أهالي قريتي المسيجي وبعزلة جبل رعوين. ناقش الاجتماع السبل الكفيلة باستئناف تنفيذ مبادرة لتوسعة وتسوية ورصف الطريق الحجري الرابطة بين عزلتي جبل رعوين والشهلي بعد تعثرها لأكثر من عام ونصف نتيجة لضعف المشاركة المجتمعية. ختاما، توقع المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة في الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية خلال 24 الساعة المقبلة. وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول من الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك من مخاطر العواصف الرعدية، كما حذر من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محلة.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
8: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
9: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
10: لله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
11: اشتعل البحر الأحمر
12: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
13: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
14: البحر المسجون.
15: البحر المسجون
16: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
17: البحر المسجون
18: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي.
19: البحر المسجون.
20: البحر المسجون
21: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: تصدرت أمريكا قيادة المعركة البحرية ومواجهة صنعاء في البحر الأحمر لحماية السفن الصهيونية، وتصدر اليمن المواجهة المباشرة مع أمريكا ورفع سقف الإسناد لغزة والشعب الفلسطيني.
1: من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب أصبح كل خط ملاحي يقرأ البيان العسكري ويحسب المسافة بينه وبين أي مكان تطاله أيدينا.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتوقف عن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا المجاهدين في قطاع غزة.
0: مع رفع سقف الإسناد والدعم اليمني لغزة والشعب الفلسطيني وتوسيع قرار الحظر على السفن الصهيونية، أعلنت أمريكا عن تحالف عسكري لمواجهة اليمن والتصدي لعملياته ضد الكيان الغاصب. وجاء الرد قويا على هذا الإعلان من اليمن على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب ناري توعد فيه أمريكا بعمليات عسكرية تستهدفها في أي مكان وتستهدف بوارجها ومصالحها، فلسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضرب.
3: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة وعدوان مباشر على بلدنا، لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع أو يستسلم من أجل ذلك.
1: خاضت القوات الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين حروباً في كل من أفغانستان والعراق، ونشرت قواتها في سوريا وقواعدها في الخليج، وتوسعت العربدة الأمريكية في بحار الشرق الأوسط ومحيطاته دون منازع. ولكن التحدي الذي واجهته القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدا مختلفاً على كل المستويات.
3: لن نتردد إن شاء الله بفعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد.
0: في 31 من ديسمبر عام 2023 أصدرت القوات المسلحة بياناً كشفت فيه عن جريمة العدو الأمريكي بالاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية. وأكدت في البيان نفسه أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد أو عقاب. هذا البيان جاء معززاً بخطاب ناري من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويض شعبي كاسح.
4: تخبط أم جس نبض؟ فقد تصاعدت التوترات جنوب البحر الأحمر في أعقاب الهجوم الأمريكي والذي أودى بحياة 10 من منتسبي البحرية اليمنية كانوا يقومون بواجبهم الأخلاقي في الضغط لوقف العدوان على غزة.
5: في البحر الأحمر هي عبارة عن رسالة للشعب اليمني، رسالة للقيادة السياسية، لتجريبها وجس نبض لترى ما الذي ستصنعه. ويقول أنه دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس ليس بإغراق ثلاثة قوارب. هو كان يرد برسائل تحذيرية، لو أراد الدفاع عن النفس كان يرد بالتحذير، كان يرد على الأقل بإغراق زورق من الزوارق، لكن أن يغرق ثلاثة زوارق بحرية فلا تسمى على الإطلاق دفاعنا عن النفس. هو اعتداء، واعتداء واضح وصريح، ولا يمتلك أي قرار مجلس الأمن الدولي باستخدام هذه القوة، ولا وجود له أصلا في البحر الأحمر، ولا يحق له التواجد في البحر الأحمر.
4: أين وكيف سترد صنعاء يبقى رهن التكهنات؟ والمعلوم أن الحصار على الموانئ الصهيونية قائم والملاحة الدولية آمنة، إلا من تورط إلى جانب الأمريكي فسيجازف بمصالحه وأمن ملاحته، تقول صنعاء. وتضيف أن الخطر في البحر الأحمر يأتي من قبل الأمريكي وليس من جانبها. يرى متابعون السياسيون أن الصهاينة في تل أبيب وواشنطن نجحوا في جر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده في الوقت الحالي، وهي تشتبك مع الصين وروسيا. العالم الذي لن يكون بمعزل عن الضرر يترقب إلى أين ستؤول أحداث البحر الأحمر ليبني على الأمر مقتضاه.
1: عشية خطاب السيد القائد بمناسبة جمعة رجب لسنة 1446 هجرية ومساء الجمعة، أطلقت القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا عسكريا واسعا على اليمن بذريعة حماية حرية الملاحة، في محاولة بائسة لكسر الموقف اليمني وإسكات الصوت الداعم لغزة. لكن ما حدث في البحر الأحمر كان عكس ما أرادته واشنطن ولندن.
0: مع تواصل الغارات الأمريكية البريطانية لم تنكسر الإرادة اليمنية ولم تتراجع العمليات البحرية، بل ازداد الإسناد قوة واتساعا، وذهبت القوات المسلحة إلى ما هو أبعد من التصدي للعدوان، وأحدثت زلزالا عسكريا لم تكن تتوقعه، وهي تشاهد أساطيلها وبوارجها ترجو الرحمة تحت قوة وبأس الصواريخ والمسيرات اليمنية.
6: وأعدت لهم القوات البحرية اليمنية ما استطاعت من قوة وصواريخ ومسيرات وألغام كاسحة. إنهم جند مغرقون، هذا ما وعد به قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي واشنطن. إن تجاوزت الخط الأحمر في البحر الأحمر وتورطت في حماقة العدوان على اليمن.
3: إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
6: عمليات نوعية، تكتيكات عسكرية وترسانة متنوعة، مثلت القوة البحرية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وهذا ما ظهر جليا وأذهل الجميع منذ أن أوصد اليمن باب المندب وحرم مياه البحرين الأحمر والعربي على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. قصمت عمليات اليمن ظهر الاقتصاد الإسرائيلي، فدخلت أمريكا مباشرة بعد فشل سياسة الترغيب والترهيب مع حكومة صنعاء، شكلت تحالفا بحريا لحماية السفن الإسرائيلية، لكنه وئد قبل أن يولد، انفضت أغلب الدول عنه، فلا طاقة لأحد على خوض مغامرة محكومة بالغرق في بحر من الخسائر.
3: الأمريكي أعلن عن تحرك جديد. الأمريكي كان يتحرك منذ البداية، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.
1: هاجت مياه البحر الأحمر وأصبحت ناراً ولهيباً وسعيراً على البوارج الأمريكية التي خاضت ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية اشتباكات متعددة مع البحرية اليمنية،
2: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي: إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها. هذا وقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ البالستية.
0: اشتباك لمدة ساعتين انتهى. هذا التحدي النوعي يجعل اليمن قادرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية وإلحاق الأذى بمكانتها البحرية وسمعتها وهيبتها التي ظلت لعقود تهيمن على البحار والمحيطات.
1: في 24 من يناير عام 2024 كانت أول مواجهة وأول اشتباك. سقطت قوة الردع الأمريكية وبعدها بيومين في 26 من يناير عام 2024 احترقت السفينة البريطانية مارلين لواندا بعد استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن.
2: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها بفضل الله.
3: على البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل بقيت محترقة، عليه أن يأخذ العبرة وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة، من دون أن يحقق الهدف بحماية السفن الإسرائيلية.
7: عشية 26 من يناير كانت السفينة البريطانية مارلي لواندا تعبر البحر الأحمر. بدا أنها نجت من قبضة القوات المسلحة اليمنية بعد أن توعدت الأخيرة باستهداف الملاحة البريطانية ردا على مشاركة لندن في العدوان إلى جانب الولايات المتحدة. وصلت السفينة إلى خليج عدن، شعر طاقمها بالأمان، ظنوا أن المهمة أنجزت وأن اليمن فشل في امتحان منع الملاحة البريطانية، متوهمين أن التحالف الذي تقوده واشنطن قد نجح في تحجيم القدرات اليمنية وتأمين عبورهم.
8: وما رميت إذ رميت ولكن الله
9: رميت. تعمدنا استهدافها في خليج عدن لإيصال رسالة للعدو أن بإمكاننا ضرب أي هدف في أي نقطة من مناطق الحفر المعلنة.
7: بعد نصف شهر من العدوان الأمريكي البريطاني نجح اليمن في توسيع مسرح العمليات إلى خليج عدن. كانت واشنطن ولندن تفترضان النجاح في إضعاف قدرة اليمن على شن هجمات في البحر الأحمر قبل أن تتفاجأ بضربات نوعية ودقيقة في خليج عدن.
9: قامت القوة الصاروخية اليمنية بإطلاق صواريخ البحر الأحمر اتجاه السفينة مارلين لواندا، وكانت الإصابة بفضل الله تعالى دقيقة، حيث أصيبت السفينة في منتصفها واشتعلت النيران فيها مباشرة.
7: بهذه العملية وما تبعها وضعت الأساطيل الغربية بقيادة واشنطن أمام واقع جديد. بدلا عن الردع والحماية تحولت مهمة تلك الأساطيل إلى مجرد فرق إطفاء تهرع لإنقاذ السفن المشعلة. إحراق مارلين لواندا كان الشاهد الأول على حجم الورطة البريطانية، تلتها عمليات أقصى، أجبرت البحرية الملكية في النهاية على الهروب.
0: مثلت هذه العملية النوعية تطوراً جديداً في مسار التحرك البحري اليمني لإسناد الشعب الفلسطيني من ناحية، وعلى مستوى معادلة الردع، فقد أحدثت تلك الضربات ما يشبه الزلزال العسكري، أفقدت الأمريكي والبريطاني ثقته بنفسه، وتقلصت أسطورته البحرية التي حاول بناءها لعقود طويلة.
1: أما على صعيد الردع الدولي فكان للأثر صوت مرتفع في كل مكان، بدأ في نحيب القيادات العسكرية والسياسية في واشنطن، وتردد صداها في تل أبيب وفي أوروبا.
7: بالحديد والنار ترسم البحرية اليمنية خطوطها الحمر أمام الفرقاطات الأوروبية. مسرح المواجهة في البحرين الأحمر والعربي محكوم بضوابط يحددها اليمن، وليست السفن الحربية الآتية من مسافة آلاف الأميال. ولأن العالم محكوم بالقوة، فقد اضطر اليمن لاستخدامها لتقويم اعوجاج الحضور البحري الأوروبي. من هنا أتى الهجوم الذي نفذته البحرية اليمنية ضد فرقاطة أوروبية، انطلاقا من محاولة الأخيرة اعتراض الهجوم على السفينة اليونانية سونيون. وللهجوم دلالته في التعامل مع المشاركة الأوروبية إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء واندفعت خلف التحريض الأمريكي الإسرائيلي، بأن بقاءها خارج دائرة الاستهداف ليس دائما، وهو محكوم بالأفعال لا الأقوال.
3: هو يسعى إلى تحريك الآخرين وتوريطهم، هذا السعي من البداية، يسعى إلى توريط الأوروبيين، يسعى إلى توريط بعض الدول العربية، يحاول باستمرار ولا يكل ولا يمل.
7: الدفع الأمريكي لتوريط الأوروبيين ليس جديدا، وقد بدأ بالتزامن مع العمليات البحرية اليمنية لنصرة غزة، إلا أن مخاوف تتعلق بالمصالح الأوروبية المعتمدة على التجارة البحرية قد وضعت حدا للمشاركة العسكرية والتي أطلق عليها فيما بعد عملية أسبيدس، متحاشية التورط في العدوان المباشر على اليمن كما فعلت أمريكا وبريطانيا. جرأة اليمنية في ضرب السفينة سونيون في ظل الاستنفار الأمريكي يبعث رسالة مزدوجة إلى الأوروبيين، أولها أن اليمن لا يخشى واشنطن بل لا يتردد في ضربها، وبالتالي فلن يتردد في ضرب الأطراف المتورطة في حماية الملاحة الإسرائيلية، والثانية أن اليمن قادر على تصعيد عملياته متجاوزا خطوط الحماية الغربية، ما يعني القدرة على تنفيذ هجمات نوعية وفي أكثر الظروف تعقيدا. وللسفن الأوروبية تجربتها المريرة أمام الضربات التحذيرية خلال الأشهر الفائتة.
0: لم يكن البحر الأحمر يوما أهدأ مما أرادته له السفن الغربية والأمريكية، ولكنه بعد الطوفان أصبح يتكلم بلهجة يمنية خالصة تفرض القرار وتعيد الاعتبار لمعادلة الردع تتبدل فيه خرائط الإبحار وخطوط التجارة.
1: فرض اليمن معادلته السياسية، من يتواطأ مع الإبادة في غزة فلن يعبر بحرنا بسلام، ومن ينتهك قرار الحظر سيغرق في قاع البحر أو يحترق على سطحه.

0: ستأتي إن شاء الله.
1: البحر المسجور. البحر المسجور
2: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجور
2: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
1: البحر المسجور
2: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة 14 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
1: المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم سنواصل معكم الحديث عما قام به وما ارتكبه الغزاة الأحباش من جرائم القمع والإرهاب والقتل والاعتقالات بحق أبناء الشعب اليمني الذين قاوموا الغزاة المحتلين بما يملكون من قوة وإمكانات دفاعا عن أرضهم وحريتهم واستقلالهم.
0: إن أولئك الغزاة لم يكتفوا بالسيطرة على تهامة والتقدم إلى نجران واحتلال صنعاء وظفار والوصول إلى عدن، بل حاولوا التقدم نحو مأرب وشبوة وحضرموت في ظل سياسة القهر والسلب والنهب واستهداف كل ما له علاقة بحياة الإنسان اليمني كالزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك.
1: وأمام كل تلك الأعمال الإجرامية واللا إنسانية، فقد ارتفعت وتيرة الثورة والغضب الشعبي لدى اليمنيين لتبلغ ذروتها بثورة عارمة قادها القيل يزيد بن كبشة، ذلك الرجل الثائر الذي على ما يبدو أنه قد شاهد بأم عينه جرائم الأحباش بحق أبناء جلدته، كونه كان حاكما تابعا لأبرهة على منطقة العبري بحضرموت.
0: وقد كان لموقف يزيد الثوري دور مهم أدى إلى نسب تلك الثورة إليه، وهي الثورة التي وثقها نقش سد مأرب.
1: وقد انضم إلى يزيد في ثورته تلك أقيال آخرون، وهم ذو سحرة ومرة وثمامة وحنش ومرثد وصنف ذي خليل ويزن، وعهن اليزنيون الأقيال ومعدي كرب بن سميفع أشوع.
0: المستمعون الأفاضل، رغم أن التفاصيل الكاملة لتلك الأحداث الثورية الوطنية لم تتطرق إليها المراجع التاريخية، إلا أن المرحلة شهدت عمليات هجومية ضد الحاميات الحبشية، وذلك ما يمكن قراءته من أسماء المناطق التي امتدت إليها ثورة يزيد.
1: ويمكن القول أن تلك الثورة تعتبر أول تحرك عسكري منظم ضد الأحباش من قبل اليمنيين بعد انتكاستهم في المخا ومقتل ملكهم يوسف. كادت تلك الثورة أن تطيح بحكم أبرهة الأشرم وبجيوشه وتعيد اليمن إلى عهد الاستقلال.
0: ولهذا سامعين الأكارم، نجد أن أبرهة يحرص على ذكر تلك الثورة في معرض تخليد انتصاراته، غير أنه يشير بذلك إلى حجم تلك الثورة العارمة، كما تشير التفاصيل التي حملها نقش السد إلى فشل الجيش الحبشي في قمعها وإجهاضها.
1: وعلى ما يبدو أن أبرهة وجه عدة حملات عسكرية للقضاء على الثورة والثوار، إلا أن جميع تلك الحملات تعرضت للهزيمة، وعلى الأقل الحملة الأولى التي وصفها بعض المؤرخين بأنها كانت ذات جيش كبير بقيادة جراحة وزبنور.
0: إلا أن الثوار تمكنوا من إلحاق الهزيمة بذلك الجيش، ما دفع أبرهة إلى تعزيز قواته بقوات إضافية من المرتزقة اليمنيين، حيث قامت هذه القوات الحبشية مع قوات المرتزقة بمطاردة الثوار في أودية سبأ وصرواح وعبران.
1: ويقال أنها تمكنت من القضاء على الثورة، وأن قائد الثورة يزيد قد استسلم لتلك القوات التي اتجهت في طريق صرواح شمالا نحو نبط في اتجاه العبر،
0: ثم أرسلت من هناك سرية إلى كدر. وقد تطرق نقش أبرهة في سد مأرب إلى ثورة يزيد بما يشير إلى أنها كانت من أعنف الثورات اليمنية وأشرسها، حيث شملت حضرموت وحريب وذاجدا وحبات.
1: المستمعون الأكارم، من الأهمية بمكان أن نعود إلى أصل تلك الثورة بحسب المصادر، بأن من أشعلها هم أقيال المشرق الذين قتلوا الحاكم المعين من أبرهة لإدارة شؤون حضرموت، كما قاموا بتدمير مصنعه كدور أحد أهم الحصون، ثم أعقب ذلك قيام يزيد بن كبشة بالإغارة على حضرموت، حيث قام بأسر مازن هجان الأذموري ومن ثم العودة إلى العبر. وإن تلك الثورة انتهت بتقدم جيش أبرهة بإعلان يزيد بن كبشة ولاؤه لأبرهة، وهذا الولاء في موضع الشك.
0: المستمعون الأفاضل، لقد استمر لهيب الثورات اليمنية يتأجج حمما ملتهبة تشوي أجساد المحتلين الأحباش في عموم المناطق اليمنية الشرقية والغربية والشمالية والوسطى وفي الأربعة الاتجاهات شاملة المدن والأرياف وكل شبر يتواجد فيه المحتلون.
1: وفي الحلقة القادمة سنواصل معكم بقية الحديث عن تلك الثورات التي زعزعت الأرض تحت أقدام الغزاة الأحباش، فانتظرونا.
0: فحتى نلتقي بكم تقبلوا أصدق وخالص التحايا وأطيب الأمنيات لكم، ودمتم بألف خير، ودام يمننا الحبيب في سلام وتقدم ورخاء وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم تهاني الشرجلي،
1: واسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: عنا.
1: وحدك لله اكبر طاعه، راجع وادهش وادهل وابهل قديد.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة: لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة. وإيران تودع الإمام الشهيد السيد الخمنائي وتواري جثمانه الثرى في مشهد المقدسة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خادي محمد عايد العبيدي عن عمر الناهز 97 عاما، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى نجله وكيل محافظة حجة حميد العبيدي وإخوانه الشيخ ناصر والشيخ أحمد والعقيد عبد الكريم هادي العبيدي بمناقب الراحل وأدواره الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، ومعبرا عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العبيدي كافة في مديرية وشحة وقبائل حجور خاصة وحجة بشكل عام بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بياسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات أحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر يوم الغد الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات. اللجنة أكدت في بيان صادر عنها أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لأحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين من اليمن. أعلنت قبائل بني العوام في محافظة حجة وفي مديريات السوادية والرياشية ونعمان بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية لخوض المعركة لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الخوثي. وخلال الوقفة القبلية أكدوا استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء، مجددين التأكيد على الجهوزية لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في معركة الكرامة والتحرر والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من الغزاة والمحتلين. المشاركون أكدوا التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات والقرارات الكفيلة بإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم إثر قصف لطائرات العدو الإسرائيلي مركبة بمدينة غرب مدينة غزة، ومنذ فجر اليوم بلغت حصيلة الشهداء 5 جراء تواصل العدوان الصهيوني على عدد من المناطق في القطاع. وفي لبنان نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرين في بلدتي حداثة وحول جنوبي البلاد هذا اليوم، وقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 16,525 شخصا، بينهم 4,321 شهيدا و 12,204 من الجرحى منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. في الشأن السوري، توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بمحيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي مقيمة حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على أحد الطرقات في المنطقة. في سياق متصل أفاد المرصد السوري بأنه تم رصد تحليق لطيران استطلاع تابع لقوات العدو في أجواء معظم بلدات حوض اليرموك بريف محافظة الدرع الغربي منذ ساعات الصباح الأولى. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن ارتقاء 14 شهيدا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء سلسلة من الغارات والاعتداءات الجوية شنتها القوات الأمريكية على مناطق مختلفة في البلاد خلال اليومين الماضيين في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري العمل به. وردا على العدوان، أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية المركزة والمكثفة بواسطة الطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية التي استهدفت بشكل مباشر منشآت حيوية وانظمات دفاعية ومواقع استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت، قطر، البحرين والأردن ردا على العدوان الأمريكي. وفي تفاصيل البيانات العسكرية، استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي، وهوائي الأقمار الصناعية موقع الإنذار المبكر في قطر، وتم استهداف مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين. وأفادت وكالة مهر بأن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرض لإصابة مباشرة ما أدى إلى انفجارات متتالية في الأسطول، فيما أعلنت قوات الحرس الثوري أنها دكت مركز القيادة والمراقبة للعدو غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية. هذا وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت اليوم توقفا شبه كامل وفقا لبيانات تتبع السفن، وأوضحت أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق، بينما بدا الممر العماني خاليا من السفن. وأضافت أن عمليات العبور التي تم رصدها اقتصرت على ناقلة نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية وسفينة حاويات ترفع العلم الإيراني، مع ترجيحات بوجود سفن أخرى تعبر المضيق بعد إيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها. سياسيا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم مع قائد الجيش الباكستاني المشير الميداني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي، محذرا الوزير الإيراني من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، ومؤكدا عزم بلاده والقوات المسلحة الدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها الوطني. كما أجرى وزير الخارجية اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث آخر التطورات في المنطقة. النبأ الأخير، ودعت الحشود المليونية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم جثمان الشهيد القائد السيد علي الخمنائي وأفراد أسرته إلى مثواهم الأخير بمدينة مشهد المقدسة. واختتمت إيران اليوم مراسم التشييع المهيب لإمام المستضعفين الشهيد القائد الخامنائي وأفراد أسرته في مدينة مشهد وسط أجواء من الحزن والمطالبة بالثأر لدمائهم الطاهرة من قبل الاستكبار العالمي الإجرامية. واستمرت مراسم التشييع 6 أيام، بدأت يوم الجمعة الماضي مراسم الوداع باستقبال الجمهورية الإسلامية في إيران للمشاركين من أكثر من 90 دولة حول العالم، بينهم وفود رسمية دبلوماسية وسياسية ونخب من كبار العلماء والمثقفين ومن الطواقم الإعلامية لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد القائد وأفراد أسرته. كان ذلك سامعين الأكيان مهو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وتواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة ما خلف شهداء وجرحى. إيران تودع الإمام الشهيد السيد الخامنائي وتواري جثمانه الثرى في مشهد المقدسة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش في قراءة اليوم آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
3: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
2: نبدأ أولا بالشأن المحلي، ومن البيان الهام والمهم لوزارة الخارجية التي أكدت فيه بأن اليمن بكل مؤسساتها اتخذت قرار بإنهاء العدوان وكسر الحصار، وعلى السعودية استيعاب جدية بيان القوات المسلحة اليمنية لاستعادة حقوق الشعب اليمني، وعلى نظام آل سعود أن ينظر إلى حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ ومشاريع رؤية 2030 لعله يعود إلى رشده. طيب أستاذ طالب، بيان الخارجية ربط وقف العدوان باستهداف النفط وأرامكو ورؤية 2030، ما مدى جدية خيار التصعيد الاقتصادي وأيضا العسكري معا، وهل يدفع الرياض نحو استيعاب المطالب أم أنه يغلق باب التهدئة؟
3: نعم، في الواقع هو بيان هو لخص معادلة كانت قد بدأت في عام 2022. في الواقع يعني مطلع عام 2020 شهد بداية لكسر الحصار باستخدام القوة العسكرية، وبالتالي كان أحد أبرز الأحداث هو اعتراض سفينة روابي الإماراتية واستهداف سفينة سعودية، وكان هناك استهداف للموانئ. كان العنوان الرئيسي في 2022 هو كسر الحصار.
2: نعم.
3: ولذلك السعودية في إبريل 2022 جاءت إلى خارطة الطريق أو جاءت إلى التفاوضات، وبالفعل بدأت التفاوضات، ومن هنا نعود الآن إلى ما كان يعني قبل ذلك. يعني نحن الآن اليمن يطرح هذه المعادلة مجددا على السعودية ويقول أن التعايش مع الحصار لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتم مرور فكرة الحصار بحيث تصبح أبدية، يعني بحيث تصبح اليمن تحت الحصار وكأنه شيء لا يمكن الخروج منه. وهذه والبيان أيضا هو ترجمة سياسية لبيان القوات المسلحة الذي أكد أن مطار صنعاء يجب أن يفتح، وأن الرحلات إلى طهران ستكون يومية ولن يكون هناك عودة إلى ما قبل هذه الرحلة التي نقلت الفريق الوطني ونقلت أيضا المواطنين، وجاءت أيضا بمواطنين يعني محتجزين منذ فترة لم يتمكنوا من الوصول إلى العاصمة صنعاء. ولذلك المطروحة الآن على السعودية هي المعادلة نفسها التي كانت مطروحة في عام 2022 وجاءت بخارطة الطريق، لكن هناك محاولة سعودية للتهرب من خارطة الطريق، وأعتقد أن هذه المرة لن يتمكنوا من الهروب من خارطة الطريق. كان هناك محاولة يعني القول أن الحرب منذ طوفان الأقصى قد تغير المشهد في المنطقة كلها، وبالتالي تستطيع السعودية الهروب من الالتزامات والاستحقاقات، لأن خارطة الطريق هي أساسا جاءت إليها السعودية يعني مرغمة بفعل الواقع العسكري وبفعل الضغط العسكري، ولم تكن تريد خارطة الطريق، ومن الطبيعي أنها تتهرب منها. ولكن الآن يجب أن يكون هناك ما هو أبعد من خارطة الطريق، خارطة الطريق لم تعد كافية.
2: نعم. طيب أستاذ طالب، على ذكرك لخارطة الطريق، أضاف البيان بأن ادعاء السعودية رفض صنعاء خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها برعاية سلطنة عمان غير صحيح، وعليه سرعة التوقيع عليها وتنفيذها فورا دون مماطلة أو تسويف لإثبات صحة ادعائه. طيب أستاذ طالب، هناك أخبار متداولة بعض المواقع الإخبارية بأن وزير خارجية السعودية وصل إلى سلطنة عمان في زيارة مفاجئة لمحاولة احتواء الورطة التي تعيشها السعودية مع اليمن، وهي تعكس القلق من عودة المواجهة من جديد. طيب وزير الخارجية السعودي وزيارته المفاجئة إلى سلطنة عمان تأتي بعد رفض صنعاء اتهامها بفرض خارطة الطريق ومطالبتها بالتوقيع الفوري. هل هي محاولة لإنقاذ الاتفاق الوهمي الذي لم نره على أرض الواقع وتفادي التصعيد، أم دليل على ارتباك الرياض أمام تهديدات أو يعني ما تهديدات صنعاء واستهداف أرامكو وأيضا وتهديد أيضا مشروعهم 2030؟
3: بلا شك أن زيارة يعني وزير الخارجية السعودي إلى سلطنة عمان تحمل أكثر من سبب، واحد منها اليمن. هي محاولة لتلافي الاشتباك الذي تخشى منه السعودية. في الواقع السعودية لا تريد حرب، لا تريد العودة للحرب، لأن الظروف التي كانت قائمة هي أكثر هي موجودة الآن أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق.
2: نعم.
3: بل أكثر قدرة اليمن اليوم على الإبرار بالسعودية وتدفيع السعودية أثمان كبيرة لهذا الحصار، بالإضافة إلى أن الحرب على إيران والعدوان على إيران والفشل الأمريكي في تغيير الواقع في الجمهورية الإسلامية وتغيير المنطقة الشرق الأوسط، لأنه فشل الحرب يعني فشل التغيير الذي كان يراد أن يحصل في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمن هذا التغيير أن السعودية أيضا تخرج من الحالة التي فيها بالنسبة لليمن، يعني يكون هناك متغيرات تؤدي إلى أن السعودية تحسن في اليمن. لكن الآن السعودية هي في ورطة كبيرة، من ناحية أنه هي لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في الدفاع عنها.
2: نعم.
3: لا تستطيع أيضا المجازفة في العودة إلى الحرب. لا تستطيع أيضا تجاهل اليمن، هذه الثلاثية ضاغطة، يعني ليس هناك من مخرج بالنسبة للسعودية إلا أن يكون هناك عملية تفاوضية أقل مما تريد اليمن على الأقل بالنسبة للسعودية. هي تحاول أن يكون الاتفاق يعني أن يحصل الاتفاق وأن يكون هناك اتفاقا لا يقدمها كمهزومة وخسرت وتقدم أثمان كبيرة من خلال عملية تفاوضية كانت تتجنبها منذ فترة طويلة، ولا أيضا أن تتجاهل مسألة اليمن بحيث أن تعود الحرب.
2: نعم.
3: هي تريد أن يكون هناك اتفاقا يعني فيه نوع من عدم يعني إظهارها كخاسرة بدرجة كبيرة. اليمن أيضا هو مرن في العملية التفاوضية، لن تجد السعودية أحد بمرونة في اليمن في مسألة التفاوض، يعني ليس لأن اليمن يعني غير قادر على تعديل أمور كثيرة، ولكن لأن اليمن لا يفضل أيضا في نهاية المطاف كل ما له علاقة بالحرب. يعني نحن في اليمن ننظر إلى أن العملية التفاوض التي جرت وهذا الصبر الكبير والتحمل الكبير والتعايش مع الحصار لفترة طويلة إلى درجة أن يكون هناك تذمر شعبي هو نتيجة أن اليمن أيضا هو يريد أن يكون هناك معالجات أقل تكلفة من الحرب، وبالتالي اليمن سيكون هناك قبول لعملية تفاوضية حقيقية تؤدي إلى إطلاق الاستحقاقات اليمنية جميعها، رفع الحصار بشكل مطلق وبشكل كبير جدا، إعادة الثروات بحيث يكون هناك قدرة لميزانية الدولة التي تعتمد على عائدات النفط، تعتمد على العائدات الموانئ، تعتمد على عوائد رئيسية في تسليم رواتب الموظفين وأيضا يعني معالجة الوضع الاقتصادي في اليمن، وبالتالي أيضا إيقاف ما تقوم به السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من مؤامرة على اليمن تتعلق بالحصار والاقتصاد وتدمير المنظومة الاقتصادية المرتبطة بالبنوك المرتبطة بالشركات، العقوبات التي تحاول أن تفرض مسارا يعني صعبا على رجال المال والأعمال بحيث يكون هناك مغادرة لليمن، وتصبح اليمن من الناحية الاقتصادية غير قادرة على أن يعني تتهيأ لعملية سلام فيها استقرار اقتصادي على الأقل.
2: نعم، ولهذا طالبت الخارجية اليمنية، طالبت السعودية باتخاذ الطريق الصحيح والأسلم للجميع، أو عليها تحمل نتائج مغامرتها وغرورها محذرة من أي محاولة عدائية على اليمن بأي شكل كان من قبلها. طيب، ما الثمن الذي ستدفعه السعودية إذا اختارت المغامرات والغرور بدل التوقيع الفوري على خارطة الطريق؟
3: يعني منذ كان العدوان على اليمن 2015 لم تتمكن السعودية من حسم الحرب في اليمن، ولأسباب كثيرة، صمود اليمن، الاتفاق الشعبي والقبلي في اليمن، القدرات الصاروخية والطائرة المسيرة التي يعني تطور، وبالتالي انتقل اليمن إلى عملية دفاع إلى هجوم، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد السعودي. إذا كان هناك حرب، فإن الأضرار التي ستنتج عن هذه الحرب ترتبط بالطاقة، ترتبط بالمؤسسات الحيوية في السعودية، ترتبط كذلك بالمطارات، ترتبط بصلب الاقتصاد السعودي أرامكو.
2: نعم.
3: وهذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة جدا، ليس فقط لا تقتصر على السعودية، بل ستشمل المنطقة كلها وربما تشمل العالم. عندما تم إغلاق مضيق هرمز ارتفعت أسعار الوقود إلى أن تجاوز البرميل النفط 110 دولار وتضرر العالم. عندما يتم استهداف أرامكو ستحصل النتيجة نفسها، قد تحصل النتيجة أضعافها، لأن الأضرار التي ستلحق بأرامكو تحتاج إلى فترة طويلة، في عام 2018 أو في 2019 عندما تم استهداف أرقيق وخريص، تقلص يعني تصدير السعودية للنفط إلى 50% ورفعت أسعار الوقود، واحتاجت السعودية إلى أشهر حتى إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق.
2: نعم.
3: قد يكون هناك أضرار كبيرة جدا. أنا أعتقد أن السعودية لم تفضل يعني المسار العسكري وهي تتجنبها، ولو كانت تريد المسار العسكري لكانت أكملت الحرب خلال يعني انشغال المنطقة بحرب بالعدوان على غزة، وكانت تجد أن هناك دعما أمريكيا وإسرائيليا، وبالفعل طلب من السعودية أن تذهب إلى مغامرة، ولكن السعودية أيضا كانت تخشى من أنه هذه المغامرة سندفع ثمنها وتمنحت قليلا، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن أيضا يكون هناك مشاركة سعودية.
2: نعم.
3: الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني لم تضغط بشكل أكبر على السعودية، لأنها أيضا هي تخشى من أن يكون هناك نتائج سلبية، يعني أن يكون هناك مضاعفات لأسعار الوقود لأنه سيتم استهداف السعودية، ولذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تجنب السعودية حرب، ولكنها لم تقدم للسعودية ما كانت تريده. السعودية كانت تقدم يعني كانت تريد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كيان العدو الإسرائيلي وتعاونت معهم أن تحصل على نتيجة واحدة، وهي أن يكون هناك تدميرا للقوة الصاروخية والطيران المسير في اليمن، وبالتالي ستدخل حرب. هي ترى أن الطيران المسير ووجود قوة صاروخية في اليمن يشكل عائق كبير جدا، لأنها عملية دفاعية ستحصل، عائق كبير جدا أمام عودتها للحرب.
2: نعم.
3: ولذلك طالما هذه القوة موجودة في اليمن فستبقى السعودية دائما خائفة من التورط في حرب مع اليمن.
2: نعم. نذهب إلى المحور الآخر وإلى لبنان، وما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالتزامن مع مراسيم التشييع التي أقيمت للشهيد السيد الخامني رضوان الله عليه في لبنان. الشيخ نعيم قاسم شكر جمهورية إيران الإسلامية قيادة وحكومة وحرسا وجيشا وشعبا لأنهم من سيعدلون الواقع في المنطقة لمصلحة التحرير والحرية، وأن إيران هي من أعطت القوة والدعم والعزة والقدرة على التحرير وخدمة المجتمع اللبناني، ولولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار في لبنان بعد صمود المقاومة. وأكد الشيخ نعيم قاسم التمسك بهذا الخيار لأنه أثبت جدواه لأنه قوة إضافية بالنسبة لحزب الله. طيب أستاذ طالب الحسني، إلى أي مدى أصبحت جمهورية إيران الإسلامية هي الضامن الحقيقي لوقف إطلاق النار ولقدرة المقاومة على التحرير في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الصهيوني؟
3: نعم طبعاً 15 شهراً السابقة قبل الحرب على إيران ثبت للبنان وسوريا والمنطقة كلها أن كان العدو الإسرائيلي يعني لا يحترم الاتفاقات التي وقعت معه أو الدبلوماسية التي تفتح معه مثل ما يطرح التيار. لذلك طوال الفترة الماضية كان حزب الله متحمس أن يبقي لبنان
2: سطالب لو سمحت التلفون بتضيع التغطية، ممكن تعيد الكلام مرة أخرى؟
3: نعم
2: هنا التغطية تضيع في الوقت الراهن.
3: ما يعني لا أعرف لماذا لكن
2: ممتاز الآن تمام أوكي الآن تمام.
3: نعم أقصد أن لبنان لم يحرم كان يعيش حالة انكشاف الله، وكان حزب الله يدرك ذلك ويريد لبنان شعبية ورسمية أن يبني في هذه الحقيقة، وهو أن في هذا الإسرائيلي من دون مقاومة.
2: لا طالب لو سمحت ممكن تعدل مكان الإرسال إلى مكان آخر، هل بالإمكان؟ ألو
3: لحظة دقيقة
2: تفضل. نعم
3: إن شاء الله تمام هنا
2: تمام إن شاء الله تمام أوكي.
3: أقصد أن لبنان أمام حالة استباحة كان طوال 15 شهرا. هل كانت ملف المفاوضات والدبلوماسية التي ادعتها السلطات اللبنانية أو تيار التطبيع في لبنان هي التي حمت لبنان؟ لم يحمي لبنان سوى المقاومة وسوى معادلة وحدة استفاحات. عندما فرضت إيران وحدة استفاحات ووضعت أول بند في مذكرة التفاهم هي إيقاف إطلاق النار في لبنان، توقفت إطلاق النار في لبنان، توقف استهداف الضاحية الجنوبية، توقف استهداف بيروت. لذلك لبنان رسميا كان يجب أن يستفيد من معادلة وحدة الساحات ومن الضغوط الإيرانية، لكن لأن هناك عملية ارتهان للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد، بل هناك دول عربية لا تريد أن يكون هذا المسار، لأنها تعتقد أنه إيران أصبحت هي صاحبة النفوذ الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي التي أيضا تقرر بالنسبة للبنان. ولكن هذا تحالف، لماذا لم ينظر إلى هذا كتحالف مع الجمهورية الإسلامية تحالف إيجابي؟ لماذا ينظر إلى فقط إلى التحالف مع كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كتحالف يعني فقط، وبينما هناك انتهاك لهذا التحالف؟ لذلك لبنان لن تمضي في هذا المسار الذي اختاره جوزيف عون أو اختاره سلام أو اختارته بعض المكونات في لبنان. وفي الواقع وهذه حقيقة كبيرة جدا، نحن نتحدث الآن عن اجتماع روما أو التحضير لاجتماع روما، هناك فصائل وهناك مكونات سياسية يعني في لبنان ترفض هذا المسار تماما. يعني جون بلاط مثلا الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، التيار الوطني الحر، أحزاب كثيرة تنظر إلى أن هذا مسار يجب أن يتوقف. لذلك ليس فقط الثنائي الشيعي في لبنان، حزب الله وحركة أمل هم الذين يرفضون، وهذا ما قاله الشيخ نعم قاسم بالأمس، هم الذين يرفضون هذا المسار.
2: نعم
3: بالضبط. على المستوى الشعبي وعلى المستوى الكبير ترفض هذا المسار، لأن هذا المسار يستخف بلبنان، يعطي كيان العدو الإسرائيلي ما لا يستحقه. هو المفترض أن يكون هناك انسحابا من كافة الأراضي الثانية وسيتم الانسحاب تحت ضربات المقاومة في نهاية المطاف.
2: نعم.
3: فلماذا تسارع السلطات اللبنانية في الذهاب إلى اتفاق يحمي وجود كيان الدول الإسرائيلية؟
2: طيب يا أستاذ طالب، ما الذي يمنع السلطة اللبنانية من التراجع عن هذا الاتفاق الذي حذرت منه المقاومة أنه لصالح إسرائيل، ولن يمر بدل أن تتحمل وزر وتوقيع فشل تقسيم لبنان؟
3: هو في الحقيقة لا يمكن تحليل الموقف اللبناني الرسمي وفقا لقواعد منطقية أو قواعد سياسية منطقية، لأن المنطق يقول أنه يجب أن تتوقف أو أن يكون هناك شروط. لكن هناك استجابة للولايات المتحدة الأمريكية استجابة غريبة، يعني السيد دائما السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما وصف هذه الخطوط بالحماقة بالحمق، بالفعل يعني سياسيا ووفقا لقواعد لا يمكن أن يكون هناك سلطة، يعني حتى لو كانت على خلاف مع حزب الله وإيران يمكن أن تقبل بمسار يؤدي إلى أنه يكون هناك سوء احترام لها وسوء تقدير لها. لكن ليس فقط العمالة، يعني نحن ندرك تماما أن السلطات في لبنان خاصة التي تم تركيبها في 2025 هي سلطات يعني جيء بها من الولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم.
3: ويمكن للبنان يعني على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي أن يسقطها. ذلك حزب الله عندما يقول وشيخ نعم قاسم عندما يقول أن هذا الاتفاق لن يمر ولا شيء منه، هو يدرك تماما أنه المسألة يعني بالإمكان إسقاط هذه المجموعات والعودة مجددا إلى تشكيل وما شابه. لكن مثل ما يقال يعني ستترك هذه المجموعات إلى أن تصل إلى نقطة فراغ، يعني لا تستطيع أن تقرر أين تذهب، يعني هناك حواجز كثيرة وستصل إلى طريق مغلق بالنسبة لتنفيذ الاتفاق، لأن تنفيذ الاتفاق أساسا هو إيش بأسلو، يعني كيان العدو الإسرائيلي هو يريد من هذا الاتفاق اتفاق الإطار شيئا واحدا فقط، هو يريد أن يكون هناك نبذ لسلاح حزب الله. من يقوم بذلك؟ تقوم بذلك السلطات اللبنانية، ولكن السلطات اللبنانية غير قادرة على نبذ سلاح حزب الله، مثل ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية عام 94 غير قادرة على نبذ سلاح المقاومة. والفارق أن ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطيني كان أكثر ذكاء من جوزيف عون، لأن ياسر عرفات

0: ذلك الطيف الشيعي أو الثنائي الشيعي.
1: نعم، إذا ذهبنا أستاذ طالب إلى سوريا، قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه ما يسمى أحمد الشرع في أنقرة إن الولايات المتحدة سترفع اسم سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن سوريا يمكن أن تساعد واشنطن في ملف حزب الله. ونريد أن نركز على هذه الجزئية، بأن واشنطن ستساعد في ملف حزب الله. طيب، ما الثمن الذي دفعه أحمد الشرع لأمريكا والكيان الصهيوني مقابل رفع اسم سوريا من لائحة الإرهاب والانخراط في ملف حزب الله؟
0: نعم، هو كان الغريب أنها لا تزال موضوعة في القائمة الدول الداعمة للإرهاب، يعني هذه السلطات التي جاء بها أمريكيا وعملت الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية ودول أوروبية على إسقاط الدولة السورية منذ 15 عاما حتى الآن، هي كان من أجل أن تتشكل سلطة مثل سلطة أحمد الشرع.
1: نعم.
0: يعني دولة وظيفية مهمتها هي يعني الاستجابة للأجندات الأمريكية. في لبنان عندما يتم توجيه ما يسمى مجموعة أحمد الشرع باتجاه حزب الله، أساسا هو نوع من يعني الإهانة للشعب السوري والإهانة لهذه السلطات، لأنه من يسمح بالتدخل؟ حتى لبنان على كل الأطراف، جميع الأطراف ترفض أن يكون هناك استخدام، فهو استخفاف في لبنان، استخفاف بحزب الله، استخفاف بالشرع في مسألة إدخاله في الصراع مع حزب الله، وهو استخفاف أيضا بجميع الأطراف اللبنانية التي يمكن أن تواجه أيضا أو التي تتعامل مع كيان العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي وسوريا حتى الذين يختلفون عن العدو الإسرائيلي لا يمكن أن يتفقوا أن يكونوا أيضا في مسألة حرب يعني يتم حشرها من سوريا. هناك حساسية بين سوريا ولبنان، وهناك أيضا ملفات كثيرة تتعلق بالمسيحيين، تتعلق بالأطراف غير التي تجد أن المجموعات الإرهابية في سوريا قتلت اللبنانيين في أوقات كثيرة، عمليات الإرهابية التي تحصل، فهو نوع من فقط الإهانة لا أقل ولا أكثر، بمعنى أن مجموعة الشرع لا تستطيع أن تتدخل في سوريا في لبنان على الإطلاق.
1: نعم.
0: هذه مثلا مفروغ منها، يعني لم يستطيعوا أن يتدخلوا في لبنان.
1: صح. من سوريا إلى جمهورية إيران الإسلامية وتشييع الشهيد القائد علي الخامنئي رضوان الله عليه، والذي تزامن هذا التشييع مع عدوان أمريكي على بعض المناطق في جمهورية إيران الإسلامية وما زال حتى الآن، وانتهك هذا العدوان مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. كان الرد الأول وتوضيح من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قاليباف للانتهاك الأمريكي لمذكرة تفاهم الإسلام أباد، وكان أبرزها انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، التهديدات المستمرة بشأن المزيد من الهجمات العسكرية، الهجوم على المناطق الجنوبية من إيران، إعادة فرض العقوبات النفطية، استمرار العدوان الصهيوني على لبنان. طيب أستاذ طالب، ما الهدف من توقيت العدوان الأمريكي على إيران بالتزامن مع تشييع الشهيد القائد علي الخامنئي؟
0: نعم، صحيح أنه المحاولة يعني استفزاز الانتصار الإيراني، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول أن تجعل السيطرة على مضيق هرمز بالنسبة لإيران صعبة. المعركة الحالية هي معركة السيطرة على مضيق هرمز لفترة طويلة. إيران تؤكد أن مسألة مضيق هرمز مسألة خاضعة لنتائج الحرب، خاضعة لنتائج الانتصار. العودة إلى ما قبل، يعني الحرب في هرمز غير ممكنة بالنسبة لإيران وممنوعة، لذلك بعد 40 يوماً ستفرض إيران رسوم خدمات، وهذا مسار تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تسلم فيه، بالإضافة إلى دول في الخليج مثلا أنهم يعتقدون أنهم سيتضررون من سيطرة إيران المطلقة على مضيق هرمز. ولكن بالنسبة لإيران هذه نتيجة يجب أن تتم، لن يكون هناك عودة لمضيق هرمز مثل ما كانت عليه في السابق. الاشتباكات التي تحصل الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية السبب البارز فيها هو أن إيران منعت

0: السفن من الممر القريب من عمان، القريب من سلطنة عمان، وهذا ممر تريده الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون يعني بديلا للممر الذي تقرره إيران أو الذي حددته إيران، وهو الممر الغربي. لذلك الممر الجنوبي أو الممر يعني الممر الجنوبي القريب من عمان هو ممر يعني حتى عمان لا تريد أن يكون هذا الممر قائم، لكن عمان ليست في المواجهة وتحاول أن تكون نوعا ما يعني بعيدة عن الصراع، ولكنها هي متفقة مع إيران أنه أن الدول المطلة على مضيق هرمز هي التي يجب أن تدير المضيق وتدير عملية المرور العبور في المضيق والممر، وهذا ما تريده كذلك إيران. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى نتيجة بهذه الحرب ودفع إيران للتخلي عن مضيق هرمز أو التخلي عن النفوذ في مضيق هرمز؟ هذه معركة لا يمكن حسمها على إطلاق. إيران لا يمكن أن تتنازل في هذه المسألة وتستطيع أن تقوم بأوراق عديدة بينها إغلاق المضيق. حتى الآن لم تغلق المضيق، لكنها بالإمكان عندما تتصاعد الحرب أن تغلق المضيق. إيران ترد على الهجمات وأيضا تفرض مسارا عمليا في مضيق هرمز. كل السفن الآن التي تمر من المضيق هي تنسق مع إيران.
1: نعم.
0: لا يوجد سفن لا تنسق مع إيران. إذا كان هناك سفينة أو سفينتين لا تنسق مع إيران فإن هذه السفن لا تمر.
1: نعم.
0: لا تعبر. عندما تجرب أن تعبر من مضيق هرمز من الجانب القريب من عمان فإنها إيران تستهدف السفن وتوقفها.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، ما دلالة ربط أمريكا بين العدوان على إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة في وقت واحد؟
0: هو في الحقيقة هي محاولة للهروب من اتفاقية الإطار أو اتفاقية مذكرة التفاهم في الأساس، لكن لم تنهار حتى الآن في الواقع. يعني هناك
1: ما زالت قائمة.
0: لا، الاتفاقية لا تزال قائمة وتريدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون قائمة، ولكن عندما يكون هناك نوع من الاشتباك يكون هناك نوع من المساحة للعدو الإسرائيلي أن يقوم بغارات معينة في جنوب لبنان، لكن لا يستطيع كيان العدو الإسرائيلي أن يفعل أكثر من ذلك. عندما يفعل أكثر من ذلك فإن إيران ستقوم بالرد، وهذا يؤدي إلى انهيار هذه المذكرة التفاهم والعودة إلى الحرب. العودة إلى الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليست يعني ليست عملية سهلة. العودة إلى الحرب يعني العودة إلى نقطة الفشل، العودة إلى إغلاق مضيق هرمز، إلى ضرب القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، إلى ضرب كيان العدو الإسرائيلي، وربما أن تتطور الأمور إلى أبعد من ذلك.
1: وهناك
0: يعني
1: رسالة
0: لن تحسم الحرب.
1: نعم، وهناك رسالة واضحة من هذه الانتهاكات والإدوان الأمريكية على إيران من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضائي، قال على دول منطقة الخليج التي تقف مع ترامب أن تحذر على آبار نفطها وغازها. أيضا قال لدينا الكثير من الخيارات المتاحة التي لم نستخدمها حتى في حرب 40 يوما، وخيارنا الآخر هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT. أيضا الخيار الذي سيتم دراسته في حال وقوع هجوم أمريكي شامل هو إحداث تغيير في العقيدة النووية الإيرانية، وسنقوم بدراسة خيار تغيير عقيدة النووية إذا شعرنا بتهديد وجودي. طيب كلام رضائي ناري وتهديد مباشر، الرسالة هنا التصعيد مقابل التصعيد، لكن ما الذي دفع طهران لرفع سقف الرد من خيارات الحرب على التلويح بالانسحاب من معاهدة NPT وتغيير العقيدة النووية؟
0: الانسحاب من معاهدة اتفاقية انتشار الأسلحة النووية يعني هي دائما مطروحة وكانت متوقعة، وإيران هي تضعها أيضا مقابل أي تصعيد، لكن سيبقى على يعني على المنطقة أن تتحمل هذا الخيار، وإيران قد تأخذ هذا الخيار لأن المسألة أيضا هي تتعلق بفتوى وتتعلق
1: بالتهديد الوجودي
0: بالعقيدة. نعم.
1: نعم.
0: وتتعلق أيضا إذا خلص إيران تعتقد أن امتلاكها للأسلحة النووية يعني مسألة مهمة أو لا. لأنه إيران أيضا هي لا تنظر إلى وجود الأسلحة النووية ك ك يعني كسلاح يمكن أن يحمي. ممكن لامتلاك الأسلحة النووية أن يعني أن ترجع نوعا ما، ولكن إيران واجهت دولتين نوويتين في الواقع، يعني كيان عدو إسرائيلي لديه نووي وواجهته إيران وضربته ضربة كبيرة ولا تزال تفرض عليه معادلات كثيرة.
1: نعم.
0: والولايات المتحدة الأمريكية لديها نووي كذلك، يعني ولذلك يعني النووي قد لا يحسب الأمر، ولكن تبقى مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية موجودة. اتفاق 5+1 أساسا الذي وقع في 2015 ووقعته الجمهورية الإسلامية ووقعته كذلك الصين وروسيا، هو كان ينظم هذه العملية، وإيران هي كانت مقتنعة تماما أنها لا تريد أن يكون لديها أسلحة نووية، ولو أرادت أن يكون لديها أسلحة نووية أو قنبلة نووية أو سلاح نوويا لما كان أحد يستطيع أن يمنعها أساسا. يعني عندما تبرر إيران، عندما تتحدث إيران عن البرنامج النووي تقول بشكل واضح نحن ليس لدينا رغبة في امتلاك أسلحة نووية، ولكن إذا كان لدينا رغبة فأنه لم يكون هناك أحد يمنعنا. لكن هناك بهذا الضغط على إيران أو بمحاولة الاستمرار في استهداف إيران يمكن أن يتغير هذا المسار وأن تمتلك إيران أسلحة نووية وبالتالي تمتلك سلاحا رادعا آخر.
1: نعم.
0: يعني ومع ذلك حتى وجود أسلحة نووية في إيران أو لو امتلكت سلاح نوويا قد لا يتوقف العدوان عليه.
1: نعم.
0: هذه مسألة نقاشية جدلية داخل إيران، يعني إذا أحد راجع الكتابات حول السلاح النووي والتنظير الإيراني سيجد أن هناك فروقا في التفكير في مسألة الاتفاق النووي، في مسألة السلاح النووي امتلاكه عدم امتلاكه وما شابه، لأن فتوى السيد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي هي أيضا أخذت في الحسبان هذه النظرة الوطنية وكذلك النظرة الدينية والاتجاه الديني.
1: نعم. وماذا عن الدول الخليجية الحاضنة للقواعد الأمريكية؟ هل وصلت الرسالة التي قالها الإيراني رضا ناري، كلام رضا ناري، هل وصل إلى مسامع الدول الخليجية التي تحتوي هذه القواعد؟ وما هي الرسالة التي يعني الرسالة التي يمكن أن تصل ويجتمعون إليها؟
0: أكثر دول عاشت الحرب وفهمت الحرب وأدركت نتائج الحرب وتداعيات الحرب هي الدول الخليجية، وأكثر دول يعني أدركت هشاشة الحماية الأمريكية أو هشاشة المظلة الأمنية هي الدول الخليجية. الدول الخليجية لديها إدراك بأنه أن الحرب شكلت أضرار كبيرة استراتيجية عليها وشكلت تهديدا للطاقة والاقتصاد في دول الخليج، ولكن لا تستطيع أن تقر في حالة مثل هذه الحالة التي هي عليها الآن، يعني أن تخرج بقرار استراتيجي وأن تمنع كيان عدو، أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أراضيها، هي غير قادرة على فعل ذلك. هذا في الواقع يعني دول الخليج تعيش حالة يعني حالة حرج شديدة لدرجة أنها لا تستطيع أن تتحكم في قرارات الحرب والسلم على أرض الخليج. إيران أيضا هي تدرك هذه الحقيقة، وذلك التواصل الإيراني مع دول الخليج المستمر، يعني رغم أن هناك بيانات وهناك تعاون وهناك قواعد.
1: نعم.
0: يعني تنطلق من القواعد الخليجية، ولكن أيضا إيران تتواصل مع دول الخليج وتدرك إلى أي درجة هناك نقطة حرج تعيشها دول الخليج في مسألة الواقع الآن. يعني إيران تقول أن نحن نستهدف القواعد الأمريكية لأنها من أراضيكم، لأننا أيضا نتعرض لعدوان من أراضيكم، ولو أنكم تعرضتم لعدوان أي عدوان كان من أراضي لبنان لقمتم باستهداف القواعد التي موجودة على أراضينا. لكن هل تستطيع دول الخليج أن تقول إيران يجب أن لا تستهدفوا دول الخليج وأن تبقى القواعد الأمريكية محمية وهي التي ينطلق منها الطيران وهي التي تنطلق منها العدوان على إيران؟ بالمنطق حتى دول الأطلسي وهي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، دول الناتو، وهذه جدلية أصبحت مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي موجودة ضمن حلف الناتو، رفضت استخدام قواعدها وقالت روما، قالت أيضا إسبانيا إيطاليا أنه لا يجد لا يعني لا لا يمكن منع يعني لا يمكن استخدام القواعد الأمريكية على أراضينا في العدوان على إيران. نختلف مع إيران لكن هذه الحرب لم نقررها ولا نريدها، ولذلك السعودية ودول الخليج يدركون هذه الحقيقة.
1: نعم.
0: يعني شوف هو نوع من التعالي، يعني نوع من يعني محاولة التباسط أمام الجمهور بالاستمرار في إدانة إيران، وأن دول الخليج تدرك حقيقة أنه هي في ورطة كبيرة لها علاقة بالقواعد الأمريكية.
1: نعم. نعم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم أستاذ طالب، شكرا لك، شكرا للأستاذ طالب الحسني على هذه التحليلات الجيدة. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة التي ناقشنا فيها آخر تطور المستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الاستراتيجي الأستاذ طالب الحسني. شكرا لك أستاذ طالب، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، والتحية أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نياز الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. يكاد صوت الأحداث والوقائع والمجريات بملموسها العملي الأكثر دلالة وإقناعا يكاد أن يكون هو الأقوى من كل صوت، وها هو اليوم ذلك الصوت في اتصاله بكل المعطيات التي نلمسها ونشاهدها اليوم تقول في تواليها ونوعيتها ومصيريتها إن وعي وإدراك شرفاء الأمة في محور الجهاد والمقاومة الإسلامية هو الأدق والأصح والأكثر واقعية في بنائه على أننا أمة واحدة، كما أن عدوها واحد هو العدو الأمريكي الصهيوني العنصري المستكبر. هذه الواحدية ترتبط بواحدية الألم والأمل وكل ما يتصل بواقع هذه الأمة، ولا مجال لدعايات التفريق والتمزيق على أي أساس، ودعواتها الضالة المدمرة والخادمة للأعداء في استراتيجياتهم الشيطانية لإيجاد الشروخ في جسد الأمة العربية الإسلامية الواحدة وتعميقها وترسيخها وتوسيعها بكل وسيلة ممكنة لديهم وعبر كل أبواقهم، والناعقين المأجورين أو المغفلين بما يخطط ويسعى إليه أولئك الأعداء اللؤماء. لا مجال اليوم لكل ذلك. اليوم وكما نلاحظ وفي الوقت الذي تلتئم فيه المشاعر والمواقف للأحرار والشرفاء في مواجهة الأعداء الألداء والتحديات والأخطار، ومثال كل ذلك هذا اليوم ما تتعرض له إيران والمنطقة من عدوان همجي حاقد وتداعيات وتطورات أبرزها التشيع الملحمي التاريخي للإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. في هذا الوقت وفي ظل ما يحدث بكل دلالاته ومضامينه ومؤشراته، تتواتر الوقائع والتطورات لتكرس حقيقة واحدية هذه الأمة وجودا ومصيرا، حقيقة عصية على كل التفاف أو تغافل أو تجاهل أو كيد ماكر خبيث للنيل من هذه الوحدة في المصير والوجود وفي كل متعلقات هذا الوجود. عندما نرى في الأفق نرى الكثير من الشواهد التي تؤكد هذه الحقيقة وهذا الواقع. ها هو اليمن يحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، الذكرى الحالة غير بعيد عن مثيلتها ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام. يحيي اليمن هذه الذكرى المهمة ويتزود من معينها بالكثير والكثير مما تحتاجه الأمة اليوم في ذلك الموقف التاريخي العظيم الجهادي والإيماني لهذا الإمام العظيم. يحيي اليمن هذه الذكرى وهو في ذروة الالتحام الموقفي الشامل مع إخوة الدين والخندق والجهاد في المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنا ذروة الدلالة على قوة اللحمة الواحدة والموحدة والقاهرة لأطروحات الفرز المذهبي المشبوهة وخرافات التشتيت والتمزيق الخطيرة والخبيثة. في الوقت ذاته تتوالى فعاليات التشييع التاريخي لشهيد الجهاد والمقاومة وشهيد إيران وفلسطين والأمة المسلمة المقاومة العظيم إمام المستضعفين، كما درج الحال في وصفه السيد علي الخامنئي، بامتداداتها الزمنية والمكانية والجغرافية من إيران إلى العراق، وأبعادها الدلالية الموضوعية الإنسانية بما فيها الطيف السياسي والديني والفكري الواسع المشارك في التشييع سواء في إيران أو في العراق أو كل ما يتصل بهذه الفعالية التشييعية المهمة، لتؤكد جميعها وبدورها الأفق الإسلامي الإنساني الرحب للجمهورية الإسلامية في إيران بثورتها ودولتها وقيادتها وفكرها وموقفها. وفي كل ذلك ما ينسف دعاوى الأعداء وادعاءاتهم وأكاذيبهم ومزاعمهم هم وأبواقهم وأدواتهم المغرضة المضللة التي تزور المفاهيم وتقوقع المواقف وتحاول حثيثا وبكل جهد وكيد ومكر وضعها في محابس مذهبية وطائفية ضيقة خدمة لأجندات الأعداء الألداء الخبثاء ومشاريعهم التفتيتية الشيطانية المدمرة. وكل ذلك أيضا يظهر ويثبت بكامل الوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ولم ولن تكون حالة مذهبية كما يكذبون ويضللون دون كلل ولا ملل، بل هي حالة إسلامية إنسانية حضارية مجاهدة مقاومة للطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني المستكبر الاستباحي الهادف إلى السطو على البشرية بكلها بكل ما فيها من مقدرات وحقوق وحرمات، وفي قلب كل ذلك المستهدف لهذه الأمة بكل مذاهبها وشعوبها. وأن دولة إيران بخلفيتها الثورية الإسلامية التوحيدية وبدستورها وقيادتها وسياستها ليست دولة مذهبية كما يزعمون ويكذبون بتواصل ودأب محموم مسعود.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
0: وقفة إعلانية.
5: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
8: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
7: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
9: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
7: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
10: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
7: برع يا استعمار، برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
11: على أرض اليمن وفي خنادق النضال والكفاح ضد الطغيان والاستعمار. تجلى الصباح وأشرقت شمس الحرية اليوم، وفي حضرة الاستقلال أكد الشعب اليمني جهوزيته الكاملة لتحرير الأرض من كل الغزاة والخونة والعملاء. وفي مسيرة التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، هتف كل الأحرار، برع برع يا استعمار.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تغرق في مستنقعات مياه الصرف الصحي وانعدام الخدمات والوعود الكذابة من حكومة الفنادق.
2: كل كلام فاضي، ما فيش فعل، ما فيش أي فعل، لنا 7 سنوات وعودك كذابة، ما فيش أي حد طبق لنا ولا قام هنا يعني وقف معنا أبدا. إحنا جالسين هنا على فاعلين الخير وعلى مجهود شاتي يعني ذاتي، تشتغل تشغيل المي بس.
0: في المحافظات المحتلة يعيش المواطن يوميات من العذاب والموت البطيء وانهيار شامل للخدمات الأساسية، بينما لصوص الفنادق يبتلعون الثروات ويصادرون الحياة.
3: اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله، حاربتوا احنا من الغاز، حاربتوا احنا من البترول، حاربتوا احنا من الماء، حاربتوا احنا من الكهرباء، لا يكفي عذاب، لا يكفي عذاب، اتقوا الله.
4: وفي ذروة هذا الانهيار يأتي الصيف ليوقد جحيمه، مع انقطاع كلي للكهرباء يغرق المدن في الظلام، حرارة خانقة تحول المنازل إلى أفران قاتلة، تسوق الشيوخ والرضع إلى موت مجاني، وتدفع المواطنين لافتراش الأرصفة بحثاً عن نسمة هواء باردة. من عدن إلى حضرموت المدن تصرخ من المعاناة، الشوارع تشتعل غضباً، وحكومة الفنادق في نعيمها تتجاهل الأنين بقبح فج.
5: لأسبابا خرجنا من ضيق، خرجنا على الكهرباء، الماء، الراتب، غلاء في الأسعار، سعر العملة، أيوة سعر، ارتفاع في سعر العملة.
6: أولادي عدف على الحمقة،
7: لا إله إلا الله، والله
6: والبطارية زمطت داخل البيت، أبدر حقيقة نحن طالب من حكومة أن تفقد لنا كهرباء وماء ورواتب. نعم.
8: حرارة شديدة، رطوبة عالية، زرة كاوي، ضيق، قوم التوم لتم للآخر.
4: المفارقة الصادمة تتجلى من قلب مأرب، أغنى المحافظات بالنفط والغاز وتحتضن محطة صافر، الشريان الذي كان يمد اليمن بأكمله بالكهرباء بات اليوم عاجزاً بفعل الفساد عن إنارة مديريتين في مأرب وحدها.
9: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطاً متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية مضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
4: نهب منظم للثروات وعجز فاضح لسلطات المرتزقة.
10: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العلادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
4: وعلى الضفة الأخرى تصنع صنعاء فارق المسؤولية. محافظة الحديدة نموذج حي للانحياز للشعب، رغم نهيب الصيف والحصار استقرار كامل لتيار الكهرباء، بنية تحتية طورت بكفاءة لإنهاء معاناة أبناء تهامة.
11: بالنسبة للكهرباء في محافظة الحديدة ولله الحمد، ورغم التحديات والعدوان والحصار، رغم ما تعرضت له محطات الكهرباء من تدمير ممنهج، إلا أنها وبفضل الله تعالى متوفرة ولله الحمد، وهناك اهتمام ملموس بأبناء محافظة الحديدة خلال موسم الصيف، فهي الكهرباء ولله الحمد متوفرة، وفي ظل غيابها تماما في مناطق سيطرة المرتزقة.
12: الكهرباء الحمد لله تحسنت بشكل عظيم، يجد لدينا كمان تخفيض بنسبة 300 كيلو في الشهر، وهذا بأكس ما هو يعانيه في المناطق الجنوبية. ساعات انقطاع الكهرباء، ساعات انقطاع الكهرباء يؤدي من 3 إلى 4 ساعات في اليوم في 24 ساعة.
4: شتان بين أدوات عميلة تسرق الضوء وتترك الشعب للموت، وبين قيادة وطنية تسخر الإمكانيات لصناعة الحياة. الواقع يكشف الأقنعة، والواقع بالتأكيد لا يكذب.
0: قيادات المرتزقة يتاجرون بأوجاع المواطنين ويتباهون بآلامهم على وسائل الإعلام تحت لافتة إنسانية زائفة، وكبير المرتزقة العالمي يسقط باعتراف موثق عن الفولي والفاصوليا.
13: جاني خبر من عدن أن هناك جمعية خيرية بتقوم بتقديم وجبات 50,000 وجبة للفقراء والمعدمين، وهي عبارة عن روتي وفاصوليا. دعيتهم الجمعية، دعيتهم، قلت لهم كم تقدموا لها؟ قالوا نقدم 50,000 وجبة. قلت لهم كم تشتوا من الحكومة ومن المجلس علشان ترفعوها إلى 100,000؟ قالوا نشتري 1,000,000,000. وجهنا أنا وإخواني أعضاء المجلس، وجهنا الحكومة واعتمدنا لهم 1,000,000,000 لزيادة هذه الوجبات الخيرية إلى 100,000 وجبة.
4: الاعتراف نفسه بداية خيط الجريمة، توجيهات بصرف أموال من خزينة الدولة، 1,000,000,000 ريال شهرياً لصالح مؤسسة نعمة، 49 مليار ريال خلال 49 شهراً. حلقة جديدة من مسلسل نهب المال العام، والمستفيد الأول ابنة الخائن العليمي. وثائق التأسيس تكشف هيكل المؤسسة، ابنة الخائن العليمي ومدير مكتبه في الواجهة، وحاشيته تدير جريمة النهب بعباءة العمل الإنساني. هكذا يستبيح قادة النفاق المال العام بلا رادع. وأمام هذا العبث تبدأ حكاية المعاناة في المناطق المحتلة، خدمات منهارة ورواتب مقطوعة، غلاء فاحش وأوبئة تثقل حياة المواطنين.
3: اتقوا الله، حاربتوا نحنا من الغاز، حاربتوا نحنا من البترول، حاربتوا نحنا من الماء، حاربتوا نحنا من الكهرباء، ألا يكفي عذاب؟ ألا يكفي عذاب؟ اتقوا الله.
4: وراء هذا الجحيم يقف المحتل السعودي بأدواته التي تدير الفساد وأجنداته التي تنتج المآسي.
0: لا تنتهي معاناة سكان مدينة عدن عند انهيار الخدمات والأزمات المعيشية، بل أصبحت السجون السرية والاغتيالات سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين من قبل ميليشيات الاحتلال.
14: مدينة عدن تحولت إلى خريطة مفتوحة للانتهاكات، من السجون السرية إلى الاغتيالات. محتل يعبث بكرامة سكانها، والمواطن من يدفع الثمن. تقرير حقوقي حديث كشف سلسلة من الانتهاكات الجسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. نمط متكرر من الانتهاكات: اختطاف، احتجاز تعسفي، وفيات داخل السجون، وجرائم قتل خارج إطار القانون. والأخطر، وجود 12 سجناً ومركز احتجاز غير قانوني في عدن خارج إشراف القضاء والنيابة. والجرح المفتوح منذ أكثر من 10 سنوات هو ملف الإخفاء القسري، مئات المختفين بلا مصير بلا محاسبة، وعنف منظم يطال كل السكان. لكن الصدمة الأكبر تقارير عن انتهاكات جنسية جسيمة بحق أطفال، تتكشف فضائح يندى لها الجبين، كل واحدة منها كفيلة بإثارة الرأي العام.
15: كشفت مصادر صحفية عن واقعة صادمة ومثيرة للاستنكار جرت تفاصيلها داخل قسم شرطة الممدارة، حيث تبين أن القسم قام باحتجاز طفل قاصر تعرض للاغتصاب، في حين تم إخلاء سبيل المتهم في القضية ذاتها قبل عدة أشهر. وأوضحت المصادر أنه تم اكتشاف وجود طفل ضحية داخل زنازين إحدى الأقسام بالصدفة.
14: وجود المحتل ينهي أي منظومة حماية حقيقية، فحين تقترف جريمة هتك عرض الأطفال داخل أقسام الشرطة ترسم صورة الحقيقة للمدينة حين تدار من عناصر الاحتلال. ما كشفته التقارير عن الوضع الكارثي لعدن اليوم يضع تساؤلات: كم عدد الضحايا الذين لم يوثقوا بعد؟ وكم من الجرائم ما زالت خلف الأبواب المغلقة؟
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف،
0: طفح الكيل وآن الأوان للحساب. على مدى أكثر من 11 عاماً وملايين من أبناء الشعب اليمني تعاني من ولات الحصار الأمريكي السعودي الجائر والحرب العدوانية الظالمة التي سخرها النظام السعودي بكل إمكانياته وطاقاته وأنفق عليها ملايين الدولارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن مهما طال أمد هذا الظلم والطغيان فلابد أن يشرق فجر الحرية والاستقلال من جديد، وقد حان وقت الحساب وإنهاء المهزلة والمماطلة السعودية ووضع حد لحالة لا سلم ولا حرب التي طال أمدها، كما أن الشعب اليمني لن يقبل بأن تستمر حقوقه منهوبة ورهينة للابتزاز السياسي. ومسار انتزاع الحقوق من السعودية بالقوة قد بدأ مع إعلان بيان السيد القائد الذي تعزز ببيان القوات المسلحة الذي أكد على المضي في كسر الحصار وانتزاع الحقوق.
16: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانياً، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيراً، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
0: مثل بيان القوات المسلحة اليمنية ضربة موجعة للنظام السعودي الذي ما زال يتاجر بدماء هذا الشعب وينهب ثرواته خدمة للمشاريع الأمريكية والصهيونية. وبما أن اليمن قد أعلن بدء معركة الحرية وكسر الحصار وانتزاع الحقوق فلن يتراجع مهما كانت التكاليف والتضحيات.
4: بعد سنوات من حصار أمريكي سعودي خانق على أجواء اليمن ومنافذه، تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على قرار يمني لا يقبل المساومة لكسر الحصار. البداية كانت من مطار صنعاء، حيث استقبل طائرة مدنية قادمة من العاصمة الإيرانية طهران. بالنسبة لصنعاء، حملت هذه الرحلة رسالة واضحة أن فتح الأجواء لم يعد ملفاً ينتظر الإذن.
17: كنا ننتظر أن تحالف العدوان ولا العدو الأمريكي ولا السعودي سوف يمن علينا بفتح المطارات، فهذا لن يحصل لن يحصل، ولكن الذي حصل أمس هو انتزاع الحق.
4: غير أن الطريق إلى المدرج لم يكن هادئاً.
16: خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة.
4: البيان اليمني ذهب إلى ما هو أبعد. في المقابل، لوحت السعودية باستخدام القوة لمنع كسر الحصار وفرض واقع جديد.
18: قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية.
4: كما وجدت الرياض في الأمر فرصة للتعبير عن حنق واضح من العمليات العسكرية اليمنية المساددة للشعب الفلسطيني وغزة، واصفة إياها بالسلوك العدائي، لترد وزارة الخارجية في صنعاء ببيان لم يكن أقل حدة، مؤكدة أن قرار كسر الحصار قد اتخذ ولا رجعة عنه.
14: إننا في اليمن ما نزال في المراحل الأولى لكسر الحصار وإنهاء المعاناة بالاستعانة بالله سبحانه، وعلى النظام السعودي الظالم أن يعي أنه لا زال هناك الكثير من المراحل التي ستعيد لشعبنا العزيز والكريم حقوقه المسلوبة.
4: كما تضمن البيان رسالة إلى الرياض لا تقبل التأويل.
14: على رأس النظام السعودي أن يتجه بأنظاره إلى حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ، وكذلك إلى سوق المال والبورصة ورؤية 2030 وغيرها من المشاريع، علّه يعود إلى رشده ويعي حجم الكارثة التي ستحل به في حال الإقدام على ارتكاب أي حماقة.
4: خارجية صنعاء ردت أيضاً على مزاعم الرياض بشأن أمن البحر الأحمر.
14: ادعاء النظام السعودي تجاه ما حصل من أحداث في البحر الأحمر أثناء إسناد الشعب الفلسطيني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية في غزة يثبت مجدداً أن هذا النظام أداة لكيان الاحتلال ويتحرك برعاية أمريكية وخدمة لإسرائيل.
4: ما جرى من خطوات لكسر الحصار على اليمن جاء كما يبدو امتداداً لموقف يمني أعلنه زعيم أنصار الله قبل أيام.
14: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة.
4: وبين الطائرة التي وصلت والمحاولات السعودية لاعتراضها تبدأ مرحلة جديدة في اليمن، مرحلة عنوانها أن كسر الحصار لم يعد وعدا مؤجلا بل خطوة بدأت من مطار صنعاء.
0: كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي وسيكسر التحالف وتنتهي كل أوهامه ومشاريعه في كافة أرجاء اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وما تبقى لذلك النظام سوى خيار السلام وإنهاء الحصار ورفع كافة القيود ومعالجة آثار الحرب أو تحمل تبعات الغضب اليمني الذي سينفجر في وجهه في القريب العاجل. أمام هذا المشهد وفي ظل ما تعيشه المحافظة المحتلة من انهيار خدمي ومعيشي وفوضى أمنية فرضتها قوى العدوان والاحتلال وللوقوف على آخر المستجدات، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
19: اهلا وسهلا فيك ويسعد مساك واوقاتك، والتحيه والتقدير والاحترام لك اختي الفاضله الاستاذه الاعلاميه الرائعه اشراق المقري واذاعه صنعاء بكل طاقمها وللاخوه المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحه المبطله بكل تشكيلاتها المتعدده ولشعب اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: التحيه لكم ايضا استاذ عبد الرقيب. طالما تجاهل المجرم السعودي تحذيرات قائد الثورة واسترخص دماء الشعب اليمني ومعاناته، لكن هذه المرة يبدو أن تحذير قائد الثورة هو الأخير والحاسم، والذي تبعه بيان التعبئة العامة ولحقه بيان القوات المسلحة اليمنية الجمعة الماضية والذي أعلن عن كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ وأنتم كمحلل سياسي أستاذ عبد الرقيب، كيف قرأتم بيان القوات المسلحة اليمنية وما جاء فيه من رسائل للنظام السعودي؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. بالنسبة لبيان السيد قائد الثورة السيد عبد الملك قدر الدين الحوزي سلام الله عليه ورضي عنه، والذي كان في مناسبة العام الهجري الجديد والذي دعا نحو التحرك الاستراتيجي طبعا نحو عملية تحرير المناطق اليمنية المحتلة واستعادة السيادة واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة بالإضافة أيضا إلى فك الحصار عن مطار صنعاء وعن كافة المطارات والموانئ والبدء الفوري في اتخاذ الخطوات الفورية التي تترجم هذا البيان. لقي طبعا التأييد من قبل البرلمان اليمني والحكومة اليمنية حكومة التغيير والبناء، بالإضافة إلى بيان التعبية العامة الذي أعلن عن الجهوزية الكاملة، وأيضا أعطى الأمن بالبدء في التعبية الشعبية العامة في هذا المجال، حيث قد بدأ طبعا تجنيد مئات الآلاف ومئات الألوية من والمعسكرات من هذا الجانب في إطار التعبية العامة لاستعادة السيادة اليمنية واستعادة الثروات والبدء أيضا في تأديب تحالف العدوان. طبعا بدأت الترجمة لهذا البيان من خلال الخطوة الفعلية التي بدأت بكسر الحصار الجوي عن مطار صنعاء ووصول الطائرة الإيرانية إلى داخل مطار صنعاء، والذي حاول تحالف العدوان السعودي اعتراض تلك الطائرة وعدم السماح لها بالهبوط في مطار صنعاء. الآن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد واستخدمت صواريخ والدفاعات الجوية اليمنية التي أجبرت تلك الطائرات على الفرار من الأجواء اليمنية، وهبطت الطائرة الإيرانية بسلام في مطار صنعاء. بعد ذلك جاء تحذير من العدوان السعودي بأنه لن يسمح بعملية إقلاع الطائرة الإيرانية من مطار صنعاء، لأن هذا يعتبر مخالف لعملية الحصار الجوي الذي يشنه التحالف على مطار صنعاء. فكان رد حكومة صنعاء بكل صرامة: إذا حاولتم اعتراض الطائرة سواء في الأجواء اليمنية أو خارج الأجواء اليمنية، فالطائرة الآن الإيرانية ستقلع بعد لحظات من مطار صنعاء وعلى متنها الوفد الرسمي، بالإضافة إلى أكثر من 200 من المرضى والعالقين والوفد الشعبي الذي سوف يشارك أيضا في عملية ترسيم وداع جنازة الشهيد علي خامنئي. وبالتالي طبعا كان التحدي من القوات المسلحة اليمنية وأيضا من الحكومة في صنعاء، فأقلعت الطائرة الإيرانية دون أن تستطيع تحالف العدوان الاعتراض لها، لأنهم عرفوا بأن كل مطاراتهم وموانئهم هي في مرمى الصواريخ اليمنية بمجرد اعتراض تلك الطائرة الإيرانية. فأقلعت الطائرة الإيرانية وذهبت إلى وهبطت في مطار طهران بسلام وكل أمان. لكن الجديد اليوم الذي طرأ هو أن هناك العديد من الطائرات التي سوف تأتي وسوف تكون بشكل مستمر ما بين مطاري صنعاء الدولي ومطار طهران الدولي. طبعا تحالف العدوان السعودي حاول عملية عرض الوساطات الإقليمية والدولية إلى حكومة صنعاء، ويقول بأنه لا يريد أن يتسبب له في عملية الإحراج بحبوط هذه الطائرات، لأنه أدرك أنه عاجز عن التعرض لهذه الطائرات أو منعها من الهبوط في مطار صنعاء. طيب إذا كان هو يحرج اليوم من عملية هبوط هذه الطائرات في مطار صنعاء ويتحقق ومحرج من ذلك لأن ذلك سيسبب له إحراج لدى العدو الصهيوني الأمريكي، فهذا شأن لا يخصنا نحن كيمنيين. فالحصار كان يجب أن يتم رفعه من قبل 4 أعوام أثناء ما طلب تحالف العدوان عملية خفض التصعيد، وأيضا ما بدأت في عملية الهدنة على أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات في عملية توقيع الملف الإنساني المتعلق بصرف مرتبات الموظفين مدنيين ومتقاعدين وعسكريين من الأموال اليمنية الموجودة في خزينة البنك الأهلي السعودي وعبر بنك صنعاء، وأيضا أن يتم عملية رفع الحصار على مطار صنعاء وكافة المطارات، بالإضافة أيضا إلى عملية الإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات فيما بين المدن. لكنه يحاول يتحقق وأن عليه ضغوط أمريكية ولا يستطيع تنفيذ هذا الاستحقاق. إذا كان لا يستطيع وعليه هذه الضغوط، فلماذا طلب خفض التصعيد؟ وأيضا كيف استطاع أن يقلع الأمريكي برفع الحصار ورفع العقوبات عن سوريا حينما أتت الميليشيات القاعدية الداعشية اليوم التي تتحكم في سوريا ولم يستطع أيضا أن ينفق عن نفسه هذه الضغوطات.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب.
19: ولا يخصنا.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، يعني لو تحدثنا هنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية في اليوم التالي لهذا البيان، كان هناك خروج للمجرم السعودي ببيان يحاول فيه إحياء سردية التحالف والشرعية تحت ما يسمى قوة التحالف المشتركة، وبعيد عن ما حمله البيان من استهلاك إعلامي، فأن أغرب ما حمله هذا البيان بأنه لن يسمح بانتهاك السيادة اليمنية. برأيكم أستاذ عبد الرقيب، أي سيادة يتحدث عنها هذا المجرم والمحتل؟ ولماذا يصر النظام السعودي على إبقاء اليمن تحت الحصار الجوي والبحري، وهو من وقع على بنود خارطة السلام؟ وهل بيان السعودية هل هو قرار بإعلان الحرب والتخلي عن هذه الخارطة؟
19: طبعا أولا دعيني أتطرق لبيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع، الذي شمل بيانه عدة نقاط هامة، ومن ضمنها أولا استمرار عملية الرحلات الجوية، التحذير للعدوان السعودي من أن مطاراته وموانئه برا وبحرا كلها اليوم تحت مرمى الصواريخ اليمنية في حال عدم رفع الحصار، وأيضا اعتراضه لأي طائرات قد تصل إلى مطار صنعاء الدولي. أيضا البيان كان صريح وواضح بأن بدأت الخطوة اليوم الفعلية والميدانية التي بدأت فيها القوات المسلحة اليمنية، ولا تراجع عن هذه الخطوة. بيان بالنسبة للمتحدث باسم ما يسمى تحالف العدوان التركي البالغي، أولا لم يأتي بيان كبيان العميد يحيى سريع، بل أتى بيان بمجرد منشور نشر على صفحة إكس أولا. الشيء الثاني هو يتحدث عن السيادة اليمنية وعن أي ضربات قد تطال أيضا السعودية وأنها خط أحمر ولن يسمحوا في ذلك. هذه مجرد فزاعة، هم يريدوا اليوم الخروج من المأزق الذي هم فيه، وأرادوا أن يؤكدوا بأنهم يعني يستطيعوا أن يواجهوا اليمن، وأنهم في الوقت الذي صدر فيه هذا البيان تم إرسال وساطات دولية وإقليمية إلى حكومتنا في صنعاء من أجل أنهم لا يريدوا الإحراجات، وإنما يريدوا أن يلبوا كل شروط صنعاء والجلوس على طاولة الحوار. فكان الرد من صنعاء صريح وواضح، هو الآتي: أن السعودي يماطل ولا يريد أن ينفذ الاستحقاقات الخاصة في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يقبل ويوقع الملف الإنساني ويبدأ في تنفيذ شروطه فسوف تسلم منشآته وكل ذلك من عملية الضربات اليمنية. ما عدا ذلك فاليمن ماض نحو تحرير مناطقه، وأيضا نحو رفع الحصار الجوي والبحري عن اليمن، ولا يهبأ بأي كان، وهو مستعد لتحمل كافة النتائج، كما ورد أيضا في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وبالتالي كان هناك الجديد في هذا الموضوع قبل يومين ما يسمى أحمد الفيثي، الذي هو أحد المقربين من محمد بن سلمان، قال في تغريدة له على من في صفحة على من طبعا في صفحة إكس، قالها وبصريحة العبارة: لا نريد أن تحرقونا، نريد أيضا مستعدين لإعادة الوفد اليمني من طهران ولكن بطائرة غير إيرانية. يعني أنهم اليوم هم فقط يحرقهم الطيران الإيراني. أيضا أنا أريد ما هو السبب في عملية مجيء الطيران الإيراني إلى صنعاء في بداية العدوان، حينما كانت تصل الطائرات الإيرانية إلى مطار صنعاء قبل أن يبدأ هذا العدوان. طبعا كانوا يقولوا بأنه يهرب الطائرات ويهرب الحرس الثوري ويهرب الأسلحة ويهرب هم وأدواتهم وعملائهم. ثم بعد ذلك بدأوا في شن العدوان وقاموا بفرض الحصار على مطار صنعاء تحت هذا المبرر. اليوم ذات المبرر الذي هم قاموا فيه أتت الطائرات الإيرانية وبعدها

0: يومين وجه له رسالة شديدة اللهجة. هي تحمل الآتي: أن الوساطة وأن قد تنهار الهدنة فيما بين السعودية واليمن في أي لحظة، وقد تتلقون الضربات اليمنية في أي لحظة، لذلك عليكم أن تحافظوا على هذه الوساطة والبدء في عملية الاجتماع الفوري والتوقيع على الملف الإنساني والبدء أيضا في تنفيذ بنوده. ما عدا ذلك فإذا رفعت الوساطة العمانية فلن تجدوا لكم وسيطا في هذا الشأن. كانت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة. الأمر الذي جعل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يطير إلى الصين ويطلب وساطة الصين لدى حكومة صنعاء لكي تتوسط للسعودية، فكان الرد الصيني مباشرة على الجانب السعودي: لا نستطيع أن نتوسط لكم لدى جانب صنعاء إلا إذا قمتم بتنفيذ عملية توقيع الاتفاق الإنساني ورفع الحصار على مطار صنعاء بالدرجة الأولى وبقية المطارات والموانئ والبدء في تنفيذ الملف الإنساني. طبعا هنا لم يجد السعودي مكان حتى أنه يستطيع يتماشى مع سياسته الغرورية والاستعلائية. وبالتالي هناك بالأمس ذهب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى سلطنة عمان، وطبعا هذه الزيارة هي تأتي في إطار أنهم يريدوا اليوم أن يكون هناك تواصل مع حكومة صنعاء، وأنهم مستعدين لتنفيذ بعض البنود من الاتفاق الإنساني، بمعنى أن كلمة بعض البنود هذه ستكون مرفوضة من جانبنا الوطني في صنعاء. لأن الكلام صريح وواضح، هو التوقيع على الملف الإنساني وتنفيذ بنوده كاملة دون استقصاء أي بند من هذه البنود. وبالتالي اليوم أنا أتوقع أن يكون هناك تواصل ما بين سلطنة عمان وأيضا حكومتنا في صنعاء في هذا الخصوص، وأيضا يكون هناك بداية انفلاج الطائرات الإيرانية. قد تصل في هذه الليلة، قد تصل غدا، وسوف تأتي، وسوف يستمر عملية الجسر الجوي ذهابا وإيابا ما بين مطار صنعاء الدولي ومطار طهران، ويحمل العديد من العالقين والمرضى والجرحى. وتقوم واجباتها، ولن يستطيع العدوان التصدي لها أو اعتراضها، لأن اليوم القرار ليس بيد السعودية وليس بيد أمريكا وليس بيد إسرائيل كما كان قبل 12 عام. فالقرار أولا بيد الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بيد القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي قال قولته ويريد اليوم فك الحصار وهو لا يعمل
1: وانتزاع الحقوق أيضا. أستاذ عبد الرقيب، نعم، أنا أعتذر عن المقاطعة، ولكن الآن يعني نحن في إطار ما نتحدث عنه. يعني هنا عندما نتحدث عن بنود خارطة الطريق التي كما قلتم يعني السعودية تريد أن تنفذ جزء، وجزء آخر هي ترفض أن تقوم بتنفيذه. خارطة السلام أو خارطة الطريق من توقيعها وعلى مدى 3 الأعوام الماضية لم تترجم إلى خطوات ملموسة، بل تم استخدامها من قبل السعودية كوسيلة لإعادة التموضع في المحافظات الجنوبية المحتلة، وأيضا اعتبرت فرصة لكسب الوقت ولملمة أوراقها بهدف زعزعة الجبهة الداخلية، مستخدمة كل الأساليب القذرة ضد صنعاء. هنا ومن خلال استرجاعنا أستاذ عبد الرقيب أو قراءتنا لأهم بنود خارطة الطريق بين صنعاء ورياض، لماذا ترفض السعودية تنفيذها وتماطل رغم توقيعها والتزامها بتنفيذها منذ خفض التصعيد، ومع ذلك تماطل وتتهرب عن تنفيذ تلك البنود؟
0: طبعا خارطة الطريق هي تشمل 3 مراحل: المرحلة الأولى الملف الإنساني، المرحلة الثانية عملية الانتقال والتفاوض المباشر فيما يخص الملف السياسي، المرحلة الثالثة هي عملية التفاوض فيما يخص الجانب العسكري. طبعا المرحلة الأولى لم يتم البدء في تنفيذها، وهي ما تضمنت الملف الإنساني. الملف الإنساني هو ملف منفصل تماما عن الملف السياسي والعسكري الذي كان يحاول تحالف العدوان مسبقا، يريد أن يجعل الثلاث ملفات مرتبطة مع بعضها البعض، بمعنى يريد أن يتحكم الأمريكي في الجانب اليمني كان في المفاوضات عن طريق الملف الإنساني، بمعنى يستخدم عملية الابتزاز في عملية صرف مثلا المرتبات

رفع الحصار، في مقايضات فيما يتعلق بالجانب السياسي والجانب العسكري. مثلا على سبيل المثال سأعطيك ما هو مثلا في الجانب السياسي، يريد أن يملي شروطه أن تكون الحكومة العميلة مثلا لها ضلع في التشكيل الجديد، وأيضا حسب ما يريدونه من مسميات من مسمياتهم التي هي تعمل تحت عمالتهم. الاتجاه الثاني في الجانب العسكري مثلا عدم رفع القواعد العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تواجد في تلك المناطق المحتلة. مقابل ماذا؟ مقابل أننا سوف نمشي لكم مثلا الملف الإنساني. هذه هي المقايضات ودائما الابتزازات التي دائما ما يستخدمها العدوان الصهيوني الأمريكي والبريطاني وأيضا السعودي والإماراتي الذي كان يريد الحصول عليها. أيضا الجانب السعودي يريد استخدام الابتزاز في جوانب أيضا عدم انسحاب القوات السعودية من بعض المناطق التي يريدها وأن يكون قد يكون محتلا لها. هذه كلها مرفوضة ولا تقبل لدى جانبنا الوطني، وجانبنا الوطني يقول لن نناقش أي موضوع في الجانب الآخر ولن شيء نيتكم في التوقيع المباشر على الملف الإنساني والبدء في تنفيذ بنوده. نحن اليوم تاريخ 9/7، غدا 10، بعد غدا سيكون تاريخ 11، وتاريخ 11/7 هو بداية الإفراج عن الأسرى المتفق عليها في العاصمة الأردنية عمان وعن طريق الأمم المتحدة وبضمانتها أنه سيتم تنفيذ هذا البند. إذا لم يعمل الجانب السعودي على تنفيذ هذه الخطوة هذه المرة وما طلع كعادته كالمرات السابقة ولم يتم الإفراج على الأسرى خلال اليومين القادمين كالدفعة الأولى، وأيضا إذا لم يتم خلال هذا الأسبوع، وأؤكد على هذا الكلام، إذا لم يتم خلال هذا الأسبوع القادم عملية التوقيع على الملف الإنساني والبدء في تنفيذ بنوده كاملة من قبل العدوان السعودي، فأتوقع أن تكون هناك بيانات كثيرة من المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن عمليات عسكرية ميدانية البدء في تنفيذها، وستكون ذلك. وكما كان صدور بيان التعبئة العامة وكانت في مقابلات في أحد القنوات الفضائية والعديد من القنوات، تحدثت حينها في نفس اللحظة قلت لهم بعد بيان التعبئة العامة سوف نشهد في القريب العاجل أحد بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وهو ما أتى هذا البيان في عملية الترجمة لوصول الطائرات الإيرانية لفك الحصار على المطار صنعاء. ولذلك اليوم مهما يوسط العدوان السعودي ومهما يحاول يماطل فلن يجد وقت للمماطلة ولن يجد وقت أيضا لعملية أنه يستخدم عملية التسويف في عملية غربلة بعض البنود في هذه الخارطة. فالخارطة معروفة وواضحة، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم انفصلة تماما عن ثلاث المراحل، والمرحلة الأولى هي التمثل بالملف الإنساني، ويجب توقيعه كاملا وتنفيذ بنوده دون أي استقصاء لأي بند من هذه البنود. حتى لحظة أضيف الكلمة هذه، حتى عملية الطائرات اليمنية سوف يأتي بها العدوان السعودي وعلى حسابه الخاص، كل الطائرات حتى بما فيها من ضربها العدو الإسرائيلي داخل مطار صنعاء، وما يقومون اليوم أيضا بضرب الطائرات في مطار عدن في أحيانا كأنها أسد شظية عن طريق الخطأ، وأيضا يقومون اليوم هم بتدمير الأسطول الجوي اليمني تمهيدا لعدم تنفيذ عملية أن يكون هناك طائرات في صنعاء. لكن أنا أقولها وبصريح العبارة، فعلى الجانب السعودي أن يجهز نفسه وأن يشتري أكثر من 10-15 طائرة يمنية، وأن تكون، وأؤكد أيضا بأن عملية الامتلاك الخطوط الجوية اليمنية صار ملكا خالصا للجمهورية اليمنية منذ توقيع اتفاقية ترسيب الحدود، وحاول العدوان وعملائه أن يخفوا هذه المعلومات وأن يخفوا كل الوثائق حينما قاموا بإحراق مكتب الطائرات اليمنية في صنعاء أثناء ما يسمى بالربيع العبري، وأيضا يدعوا بأن السعودية لا زالت تمتلك نسبة في هذه الخطوط الجوية.

0: اليمنية، بينما كان هناك أيضا التزامات كثيرة مادية ومشاريع تقوم بها السعودية مقابل ترسيم عملية الحدود. أيضا من ضمن اتفاقية ترسيم الحدود عدم شن أي عدوان على اليمن أو التدخل في الشؤون اليمنية أو السيادة اليمنية الداخلية أو الخارجية، وإذا حصل من قبل السعودية أي تصرف في هذا الجانب فتعتبر اتفاقية الحدود وترسيمها لاغيا ولا قيمة له. وهذا ما تم من خلال العدوان اليوم القائم على اليمن، وأيضا ما تمارسه السعودية ولم تدفع أي أموال، وأيضا أنها لا زالت تدعي بأن لها امتلاكية في الخطوط الجوية اليمنية.
1: نعم، إذا الساعات القادمة هي من ستنبئنا إن كانت السعودية فعلا تريد أن تنخرط في عملية السلام بشكل جدي، أو أنها تعد لنفسها أو يبتدأ بالنسبة لنا العد التنازلي لانتزاع الحقوق بالقوة من السعودية.
0: الطيران الإيراني سيصل خلال الساعات القادمة، وسنشاهد عجز العدوان السعودي عن أي اعتراض لهذه الطائرات، وأيضا سنشاهد هناك الوساطة العمانية والوفد السعودي كما وصل من سابقا إلى مطار صنعاء، حينما كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء ثم أتوا قادمون عن طريق مطار صنعاء، سيأتون قادمون وهم أذلاء ويعملوا على توقيع هذا الملف الإنساني وينفذوا جنوده كاملة دون أي استقصاء.
1: سيد عبد الرقيب، لقد خسرت السعودية كل أوراقها وانهارت كل مؤامراتها، وما يفعله النظام السعودي اليوم ليس سوى محاولة بائسة للتخفيف من آثار الصدمة والخطوة أيضا التي من الخطوة التي قامت بها صنعاء ولم يكن يتوقعها. وما بين هذا وذاك، هل ستتحمل السعودية في ظل الأوضاع الراهنة تكاليف فاتورة الحرب القادمة وحدها، أم ستتجنب خوضها وتذعن لإرادة صنعاء الكاملة والتي تعد حقا طبيعيا ومشروعا؟
0: طبعا أولا أود أن أوضح، بالنسبة لتوقيع الملف الإنساني هو يأتي في صالح السعودية قبل أن يأتي في صالح اليمن. لماذا؟ لأن الحرب هي بتعود الحرب، لما بتعود الحرب ليس مع العدو السعودي، الحرب بتأتي مع العدو الأساسي الصهيوني الأمريكي، والتي هي قائمة الآن والتي أتحدث عنها دائما في توسع الحرب الإقليمية الشاملة، خاصة فيما يدور اليوم بين محور المقاومة وأيضا تحالف العدوان الصهيوني الأمريكي بريطاني فرنسي أوروبي، خاصة بعد انعقاد أيضا والموافقة من قبل ما يسمى حلف الناتو بالأمس في داخل تركيا على اتفاقية الدفاع المشترك أو تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك البند الخامس الذي هو ضمن البند المتعلق في حلف الناتو، وهو يأتي ضمن عملية التحالف ضد أي دولة في هذا الجانب. وبالتالي أنا حينما أقول الملف الإنساني هو في مصلحة السعودية، حينما تعود الحرب مرة أخرى فلن يعني ونفذ الجانب يعني بدأ الجانب السعودي في عملية التوقيع على الملف الإنساني وتنفيذ جنوده كاملة دون أي استقصاء، فهنا هو سيسلم منشآته النفطية والاقتصادية من الضربات الصاروخية البالستية والصوتية والمجنحة والطائرات المسيرة اليمنية في أي اندلاع لحرب قادمة. لكن إذا لم يوقع الملف الإنساني فهنا هو من سيخسر، لأن الصواريخ سوف تتجه وتضرب منشآته النفطية والاقتصادية والحيوية، وسوف يعود إلى العصر الحجري إلى ما قبل أكثر من 130 عاما. ولذلك يقول المثل جنت على نفسها فراقش. فما المستفيد من ذلك؟ المستفيد اليوم هل هي السعودية أم اليمن؟ سوف يكون المستفيد السعودي أن يسلم منشآته إذا حاول أن يثبت أنه يريد طريق السلام وأراد أن يوقع الملف الإنساني وبدأ في تنفيذ هذه البنود. ما عدا ذلك فسوف يحرم أيضا من يبزي من ذلك الثدي الحلوب السعودي الذي هو الجانب الأمريكي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الثروات النفطية وكل الثروات التي تتواجد داخل السعودية التي تعمل في ابتزازها أمريكا وإسرائيل وهي تذهب إليهم. وبالتالي هم اليوم في أمس الحاجة لأن يوقعوا إلى هذا الملف الإنساني وأن تسلم منشآتهم من الضربات اليمنية. وأيضا عملية عودة الحرب فالحرب هي قادمة لا محالة، وسيتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية كلها حتى البريطانية والفرنسية وأيا كانت تتواجد داخل السعودية وداخل دول الخليج في هذه الحرب القادمة. أيضا سيتم حتى استهداف أهداف سعودية عسكرية، لكن لا يكون مجرد الجانب الاقتصادي والجانب أيضا الإنساني وعن هذه الضربات. إلا في حالة واحدة، إذا حاولوا هم استهداف منشآت مدنية وحيوية في داخل الجمهورية اليمنية، فهنا سوف لن تسلم منشآتهم ولا أهدافهم الحيوية من الضربات اليمنية. لذلك اليوم هم بين خيارين لا ثالث لهما،
1: إما مر
0: التوقيع على الملف الإنساني والبدء الفوري في تنفيذ بنوده كاملة دون استقصاء، وإما استخدام الضربات اليمنية على منشآتهم النفطية والاقتصادية، وهم الذين سوف يخسرون ذلك.
1: نعم، سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الرقيب، في ظل الأحداث والأوضاع الأخيرة يبدو أن الرياض وأبو ظبي عادت للواجهة قضية الصراع بينهما، وذلك لإشغال الشارع اليمني في الجنوب المحتل عن حقوقه وزيادة معاناته، كما أنها من الجانب الآخر تبدو محاولة لإشغال صنعاء داخليا وإبعادها عن متاهة الصراع الإقليمي الدائر في البحر الأحمر في محاولة لكسر وتشتيت وحدة الساحات لمحور المقاومة. فهل تكفلت السعودية بالقيام بهذا الدور وإغراق نفسها في مستنقع اليمن أكثر وأكثر؟
0: طبعا السعودية هي مجرد أداة، هي والإمارات هم مجرد أحذية وأدوات لدى العدوان الأساسي الصهيوني الأمريكي، لذلك هم يقومون بتنفيذ مخطط. أيضا السعودية لها مطامع احتلالية واستعمارية في الأراضي اليمنية. الإمارات تريد أن تنهب الثروات وتريد أن تدمر الموانئ اليمنية خوفا من أن يكون هناك عملية أيضا تدمير لموانئهم في دبي لانتعاش الموانئ اليمنية. أيضا في تاريخ 16/6 الشهر الماضي كانت هناك زيارة للمعتوه والعميد الصهيوني الأمريكي عيدروس الزبيدي إلى داخل تل أبيب، ولقائه مع المجرم نتنياهو واجتماعه بعدد من القيادات الصهيونية اليهودية، وبدأ الترتيب لعملية ما يسمى خروج مظاهرات سبعة التي كانت قبل يومين، التي كانوا يقولوا بأنها ستخرج مظاهرات مليونية وسوف تحمل وتسوي وتفعل وتترك كل هذه التزاعات التي يريدون من خلالها أيضا عملية إعادة الانتفاض وتقديم اليمن، وكل ما يريدون من مخططات تآمرية احتلالية استعمارية تأتي في مصلحة العدو الصهيوني الأمريكي. تم إفشال هذا المخطط. عملية ما يسمى حمد فضغم الذي كان يتحدث عن ميرا صدام حسين وعن منده، أما عن هذه المصطلحات وهي تأتي ضمن التزاعات الإصلاحية التي يتحلى بها دائما ميليشيات حزب الإصلاح من حيث الاستعباد كما أتى في الربيع العدري، عملية التغيير والاقتصاد والنفط والروتي والعصي وكل هذه التزاعات التي يريدون دغدغة عواطف الشعب اليمني، ثم في الأخير تشهدوا في كل ذلك وأتوا اليوم عن طريق فزاعة جديدة أتت بها الفرقة 8200 والموساد الإسرائيلي تحت مسمى ميراث صدام حسين الذي هي سمية الزبيري، وبالتالي تشهدوا أيضا في هذا المخطط. هناك اليوم عملية التجمع اللي يسمى مطرح الريان، وأيضا ما يحصل والخلافات التي بدأت تنشو فيما بينهم، وأيضا تمدد العدو السعودي في تلك المناطق اليمنية المحتلة، وأيضا محاولته لمد الأنبوب، والإماراتي أيضا يدفع ويدعم في هذا الجانب، والمناكفات التي بدأت تظهر للعلم فيما بين الجانب العدوان السعودي والإماراتي، وكل هذه التزاعات هي ستبوء بالفشل أمام صمود اليمنيين وأمام الإرادة القوية اليمنية التي اليوم بدأت في عملية استعادة السيادة اليمنية وتحرير المناطق المحتلة كافة، وأيضا استعادة الثروات المنهوبة. عليهم هو شيء واحد، نقول لهم العدوان والحصار انتهى ولم يعد له أي مبرر، وما عليكم إلا أن تنفذوا ما عملتم به قبل 4 أعوام حينما أتيتم بالوساطة العمانية. ما عدا ذلك فالأبراج الزجاجية التي هي في دويلة الإمارات وميناء جبل علي التي هي ميناء دبي كما حصل فيها الضربة التي أجبرتكم على المجيء أيضا إلى صنعاء وقبولكم بكل تلك الشروط حينها، نقول لهم أيضا ضربات دقيق وخريش ما كانت إلا تلك الضربات في ميناء جبل علي وأيضا في دقيق وخريش إلا عبارة عن ضربات تحذيرية وقرصة أذن أتت بكم من أجل أن تعملوا وتقبلوا في عملية الجلوس على طاولة الحوار وأن تريدوا أن تعملوا على عملية الهدنة أو خفض التصعيد التي كنتم تتمنوا أن تتمدد لمدة سنة واحدة وأعطيناكم 4 أعوام. فالضربات القادمة لن تكون ضربات تحذيرية، الضربات اليمنية القادمة ستكون ضربات عاصمة وموجعة وأشد فتكا، بمعنى لن ترحم لا منشآت نفطية ولا اقتصادية ولا موانئ ولا مطارات، ومهما كانت الأسباب والمسببات فلن يكون هناك رحمة طالما وأنتم مصرين على تنفيذ المخطط الصهيوني الأمريكي في اليمن. اليمن هو مقتلة للغزاة وعملائهم منذ الأزل وإلى الأبد، وعليكم أن تفهموا هذه الرسائل جيدا، وأن ما هو قادم هو أشد وأعظم بإذن الله الملك جل جلاله، ثم بفضل وقوة القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي بات اليوم ينتمي إلى قوات الشعبية العامة سواء في الجانب الشعبي أو الجانب العسكري أو في الجانب السياسي أو في الجانب الإعلامي أو في كل مختلف المجالات المختلفة، فهو عازم على تحرير كل أراضيه، وهو لا يستجدي لا أمم متحدة ولا يستجدي أيا كان، لأن اليمنيين دائما معتادون يأخذون حقهم بأيديهم ويقومون أيضا يرفضون الإذلال والمهانة والانكسار، لأن شعارهم دائما العز والشموخ والصمود والانتصار.
1: نعم، من يعرف اليمن وجغرافيته الإنسانية يدرك جيدا أن وراء كل صمود رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يساوموا ولن يساوموا أبدا على الدين والوطن والكرامة، وأن اليمن سيمضي في معركة انتزاع حقوقه وإنهاء الحصار على البلاد حتى يتحقق النصر الكامل بإذن الله ويتم طي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. في الختام نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا هذه الحلقة من برنامجنا برع يستعمار.
0: شكرا جزيلا لك أختي فاضلة.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار براع يستعمار.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
1: وستهتف الحناجر من جديد براع يستعمار،
3: براع يستعمار،
4: براع من أرض الأحرار،
1: براع يستعمار،
3: براع ولا الليل يكويك التيار، براع ولا الليل يكويك التيار.
1: براع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براع يستعمار من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: 10 مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر يوم غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، وعلى المضي على نهج الإمام زيد في

0: مدنية غرب مدينة غزة، ومنذ فجر اليوم بلغت حصيلة الشهداء 5 جراء تواصل العدوان الصهيوني على عدد من مناطق في القطاع. وفي لبنان نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرين في بلدتي حداثة وحولة جنوب البلاد. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن ارتقاء 14 شهيدا وإصابة 78 آخرين بجروح من جراء سلسلة غارات واعتداءات جوية شنتها القوات الأمريكية على مناطق مختلفة في البلاد خلال اليومين الماضيين في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به. أكد الجيش الإيراني اليوم تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية مركزة ومكثفة بواسطة الطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية، استهدفت بشكل مباشر منشآت حيوية ومنظومات دفاعية ومواقع استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت وقطر والبحرين والأردن ردا على العدوان الأمريكي. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: سمعنا الأكرم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع تواصل الوقفات الحاشدة المسلحة لإعلان النفير العام والاستعداد لخوض المعركة المصيرية في مواجهة قوى العدوان، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإعلان النفير العام والتعبئة والاستنفار لمواجهة العدوان تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. سنبدأ فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم لقاءات القبلية المسلحة الذي أعلنت النفير العام في معظم مديريات محافظة الجمهورية وأمانة العاصمة. الكل شاهد والكل استمع للتصاريح واللقاءات والبيانات خلال هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في جميع مديريات محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة، الذي أكدوا في هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في النكف المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار. أما فقرتنا الثانية ستكون على الوضع الصحي في أمانة العاصمة، إضافة إلى توعية صحية لهذا المواطن والحذر الشديد من الخلطات القاتلة في عيادة الإسعافات الأولية الذي ينتحلون صفة الأطباء. أما فقرتنا الثالثة سامعين الكرام هي لمكتب التربية والتعليم مديرية يريم محافظة إب.

نرحب بكم سامعين الكرام في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها للوقفات المسلحة الحاشدة لإعلان النفير العام والاستعداد لخوض المعركة المصيرية في مواجهة قوى العدوان، استجابة طبعا لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإعلان النفير العام. اخترنا لكم عدة لقاءات وبيانات من هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في مديريات محافظات الجمهورية، فلنستمع إلى هذه اللقاءات وعلى هازيج في هذه الوقفات المسلحة معلنين

0: الصبر وطبح الكيل.
1: لبن الصبر وطبح الكيل.
2: هو الراك هو الراك
3: هو الراك هو الراك
2: يا قائدنا هو الراك.
4: نؤكد لسيدي ومولاي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أبناء البيضاء سيكونون في مقدمة الصفوف.
5: رؤوسنا تفدى رأسك، وأموالنا تفدى مالك، وأولادنا تفدى أولادك. أنا معك يا سيدي، إن طال الوقت والقصر، وإن شاء الله أن النصر قريب.
6: نقول لهم خسئتم، فوالله لا يمكن أن نتحمل أكثر مما نتحمل. لقد بلغ السيل الزبا، ونحن طفح الكيل لدينا، وما بيننا وبينكم إلا النار والموت.
7: كل الشعب نفير عام،
8: كل الشعب نفير عام،
7: لن يقبل أي استسلام.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 هجريا.
0: فوضناك
2: يا قائدنا، فوضناك
3: يا قائدنا، فوضناك.
9: أفاكم والله حضرنا في النقف، والله يوفقنا وياكم.
10: أهلا وسهلا بكم،
9: والله يجمعكم على خير، وإحنا مع مولانا وسيدنا لا يمكن نتغير ولا نحول ولا نميل.
11: وأنا أقول للسيد القائد، نحن جندك ونحن عصاك التي لا تعصيك، اضرب بنا البحر اضرب بنا البر، والله لن يخيفنا، وسننتزع حقوقنا من آل سعود قرن الشيطان.
12: فدهم رجالها ومشايخها وقبائلها وأفرادها ومواطنيها، هم هؤلاء الذين تشاهدونهم جميعا في الجوف وفي جميع أطراف الجوف، هم من يقررون كلمة دهم، وهم من يعلنون نفير دهم.
13: بها
14: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، حتى ينعم شعبنا العزيز بكل الاستقلال والحرية.
15: من قبائل ذو حسين فئة من الجهوزية لتأديب السعودي أحذية أمريكا وإسرائيل.
16: ونقول لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، كل من يدور في فلك العدوان،
17: إنهم واهمون وإنهم لا يصلون شيئاً، إننا ضدهم.
16: الذين داسوا أرضنا وأنوبوا نفطنا وجوعوا شعبنا، لماذا لا تجيهم الغيرة والقبيلة نتحرك يد واحدة؟
18: هذا البلد غالي وأهله غاليين، ولا أمكن يدوسها أي شخص،
19: وسوف ننتزع حقوقنا من السعودية ومن غيرها.
20: الأرض والعرض والمعاوير والدار، الذي لا يحماها ويسعى إلى خراب بيته، لا وطن له ولا مقام ولا قبيلة.
21: نقول للذين يدعون القبيلة وأنهم باسم القبيلة،
22: نواياكم مكشوفة، ومن هو وراكم؟ أنتم جايين من دول السعودية، داعمينكم السعودية
23: بالمكشوف.
22: بالمكشوف
21: أي واحد ولا أي عميل فينا لن نقبله أبدا،
22: ومن خرج منا ليس منا ولا ينقصنا ولا يزيدنا.
24: لم نرى هؤلاء الذين يدعون الشرف ويدعون أنهم ينصرون العرض يتكلمون أو يتحركون لمواجهة أو لمساندة الفلسطينيين.
25: اليمن عصية، ورجال اليمن بنادقهم في أياديهم وأصابعهم في الزناد.
26: احنا ضد من سولك له نفس العمالة في بلدنا، ونقول له لسعود كفى كفى، إذا تريد كفى، ولا نحن مستعدين وقائمين للدفاع عن وطننا،
27: ونعاد في رؤوسهم شيء من الأذى. فنحن قائمين ومستعدين الليل والنهار، الكبار والصغار،
28: ومستعدين نقدم أقل ما نملك في سبيل هذا الوطن.
29: إن أبناء ذو حسين خاصة ودهم عامة
30: جاهزين باستعدادهم إن ما وجه قائد المسيرة.
16: نحن حاضرون ومستعدون لتحرير ما تبقى من وطننا.
31: نحن على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان في هذا البلد،
32: وأن احنا مستعدين لكل الخيارات.
16: أنا أقول للأعداء، مهما حشدتوا مهما استخدمتم جميع الأساليب والوسائل بهذه العمالة،
21: كل من تسول له نفسه في إعاثة في البلد.
22: نقول لهم أن الأيادي المرتعشة لا تصنع النصر.

0: الجهوزية الكاملة.
1: كل التأكيد وقوف قبيلة بن الحارث وأبناء قبيلة بن الحارث وجاهزيتها استجابة وتلبيتها لنداء الواجب ونداء الوطن ونداء السيد القاعد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لتحرير أرض الوطن، كل شبر من أرض الوطن.
0: ما نعكس الخوف القاطع لسياسة المماطلة التي ينتهجها العدوان بحق الشعب اليمني، ونعلن الاستعداد والجهوزية لما يتطلبه الوضع القادم من خيارات تتخذها القيادة.
2: أنكم بعدوانكم على اليمن ومواصلتكم الحصار على اليمنيين تأهلون ليس فقط لأخذ حقوقنا من الخليجيين بل لتحرير الأمة أرضا ومقدسة.
1: بل الحارث في أتم الجهوزية والاستعداد للمعركة الفاصلة لتحرير الأرض.
3: لن نتردد في خوض أي معركة يفرضها علينا الدفاع عن خدمة شعبنا.
4: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد سيد يوم الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: المطار بالمطار والميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء والنفط بالنفط والله لا يتركوا بعدهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نسل يا شهادة قادمون يا أهل سعود قادمون.
6: قسما بالله نحن صواريخ صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الإمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنون أن الجرحى حكمنا وشهداء أسيروا حجر كذاب لقيفكم. والله لو ما زد بقى يمني إن إحنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
7: ارجعوا إلى صوابكم وإلا فالنار ستحرقكم. وهذه أرض اليمن ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك فنحن جاهزون.
8: أن تفتح مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
9: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
10: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معنا لا قتله من أخشامه نقولها كله.
11: والله إن أي فعل يقوم به هؤلاء الأوغاد والله إن الحجر من القاع والدم من رأس السعودي.
12: ليست المعركة تخص الجيش والأمن وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
13: لا جاهزة وصف واحد
14: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما ونحن مسلمين للسيد القائد.
15: نحن جميعا كلنا يدا واحدة يدا واحد زنادا واحد كل اليمنيين فوق سعودي فوق يا رجل فوق فوق.
16: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.
17: يوم الحسم يا مرب ودا فصفا
18: فطابت أخا بيفة. نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية. نقدم شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها ونؤكد على ثبات موقفنا المساند والمناصر لأهلنا في غزة العزة وتمسكنا بمعادلة وحدة الساحات.
19: هذا اليوم النفير العام نفير عام للقبيلة في اليمن عامة من أجل تحرير اليمن من المغتصبين والمحتلين.
20: فهؤلاء القبائل والشرفاء العظماء يعلنون نفيرهم ويعلنون جهوزيتهم ومستعدين للتحرك في أي لحظة ونحن رهن إشارة السيد المولى.
21: أن قبائل الجدعان حضرت اليوم لداعي النكف لكسر الحصار وتحرير ما تبقى من أرضنا.
22: جهوزية للمواجهة لمواجهة الأعداء. سمعت السعودي والأماراتي والأمريكي ومن خلفهم ولا من أدواتهم جاهزين بكل ما نستطيع.
23: أشباق
22: ولا باقي إلا نواجههم وأوامر السيد.
23: وسوف نكون عند حسن ظنه ويمينه الذي ما تعصيه.
24: يا قبيلة الجدعان ثابتون ثبوت الجبال وأي عميل لن نقبل به ولن نتراجع.
25: احنا جينا لدع السيد إلى بنان شل جبال شليناه لفوق سلمان وذنابه. يا سيدي لك الحوت الوثيقة حات موسى يوم نادى المنادي ما نقرب كل حوض المنية ونتمنى ونسمي المعادي
26: ونلبي شعبنا
0: للمواجهة السعودية وأي عدوان خارجي أو داخلي، ونحن مستعدين رهن العشارة،
24: ونحن مواجهينهم. ويقول عندنا مثال يا قبائل، يقول لما ينتزع حقه بالقوة باطن العرض خير له من ظهره. إن باطن العرض خير لنا، نقدر نتفرج مع المرتزقة ومطارحهم اللي يسووا فولا. ما هم عندنا شيء، ما هم شيء عندنا، والله اللي رفع السبع السموات. لو جينا الإشارة الآن نتحرك، لا تتحرك قد ما نمسك، لأن ننزع حقوقنا ونحنر عرضنا وبحارنا.
1: وسوف نواجهه حتى نطهر آخر شبر من اليمن،
2: ولا احنا ضاربين لهم كرت، ولا اليمن ولا اليمنيين ضاربين لاي مرتزق كرت،
1: لكي نواجه العدو الداخلي والخارجي. وقدرنا يعني 11 سنه واحنا صابرين عليهم، طفح الكيل ولا عاد قدرنا نصبر اكثر من كذا، وما جاهزين بعدتنا وسلاحنا.
3: بين قبائل الجدعان والاشراف جاهزين والاستعداد للتحرك لخوض المعركه.
4: اذا لم يمضوا في خارطة الطريق، فنحن أتينا تلبية لدعوة القائد والتعبئة العامة لأخذ حقوقنا بالقوة.
5: إذا لم يفهموا لن يكون معهم أي خيار ثاني إلا أنهم يواجهوا الشعب اليمني.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لديم الخدمات الطبية الحكومية في المجمعات الحكومية بأمانة العاصمة، بعيدا عن المستشفيات الخاصة التي تذبح المواطن. سنبدأ سامعين الكرام مع مكتب الصحة بمديرية أزال، وأيضا مجمع أزال الطبي الحكومي في المديرية، وسيكون ضيوفي الأعزاء الدكتور إبراهيم ناشل مدير مكتب الصحة بمديرية أزال. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك يا أخي وبكل المستمعين.
0: أيضا ستكون ضيفتنا الدكتورة فاطمة الحباري مديرة مجمع أزال الطبي الحكومي في مديرية أزال. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم، شرفتونا بمجمع أزال الطبي.
0: سنبدأ معكم دكتور إبراهيم عن عمل المكتب في الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة، وأيضا المراكز، وأيضا الصيدليات. آلية الرقابة لديكم في المكتب بهذا الخصوص؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. بالنسبة لعمل المكتب، هو مكمل لعمل مكتب الصحة بالأمانة، وكذلك المجلس المحلي، فهو عمل مشترك ما بين المكتب وتحت إشراف المجلس المحلي كجانب إداري، وإشراف مكتب الصحة بالأمانة ولجان مشتركة من الأمانة ووزارة الصحة. فالعمل بالنسبة للمراكز الحكومية نبدأ بها، فعندنا مجمعات متميزة مثل مجمع أزال، متميز ويقدم خدمات شبه مجانية وأسعار يعني حكومية وغير يعني غير تجارية أو ربحية. كذلك الكادر المتوفر هنا كادر كله مؤهل ونحمد الله. كذلك المجمعات الأخرى، لدينا 6 مجمعات ومراكز حكومية، كل يقوم يعني باختصاصه وعمله، تكمن الرقابة عنا عن طريق الجانب الفني والمالي والإداري وتوفير الاحتياجات من مكتب الصحة أو من المجلس المحلي. بالنسبة للقطاع الخاص، وهو القطاع المهم اللي كنا نتمنى أنه يكون مكمل للقطاع الحكومي، لكن للأسف يعني نرى القطاع الخاص كأنه قطاع مستقل، فتقوم يعني اللجان اللي تشارك يعني معنا هي لجان مكتب الصحة أو وزارة الصحة بالنسبة للمنشآت الطبية، أو كذلك الهيئة العليا للأدوية بالنسبة للصيدليات. فنحن نعاني من يعني عدم وجود ثقافة صحية بالنسبة للجانب الصحي الخاص، لا يوجد لأكثر الناس ثقافة صحية أو وعي صحي بما هي مهامك كصيدلية أو كمنشأة صغيرة أو كمنشأة مثلا مركز طبي، ما هي الخدمات وطريقة تقديم الخدمات، وهو جهة يعني ولا يعني ولا يضع في باله أنه جهة مكملة للجانب الصحي الحكومي، هي تنظر من جانب الربحي. يعني أكثر الدراسات اللي ترى أن الجانب التكلفة والعدالة تكون تمتاز بها الجانب الحكومي، رغم أن الجانب الحكومي يأخذ قدر كبير من الضغوطات يعني من الموظفين، يعني المرضى يعني بيدور الجانب الحكومي لأنه أكثر ثقة، يعني أكثر مصداقية هو الجانب اللي أخذ الجانب الحكومي.
0: أنتوا دوركم في هذا الخصوص، هل تعملوا مثلا مخالفات، تعملوا شيء؟
1: نعم، في لدينا محاضر، وفي معنا تحويل نيابات، وفي معنا يعني قانون اللي هو القانون المنشآت الطبية رقم 60 ينظم العمل ما بيننا وبين المنشآت الطبية. موجب القانون يتم عمل مخالفات، يتم عمل التزامات، يتم عمل، لكن نحن يعني كما ذكرت سابقا لا يتم الالتزام بالمعايير والأدلة، مثلا العيادة الإسعافية الأولية
0: لل يعني
1: نعم يظن لك يعني اللي بيقرأ القانون يعني بشكل مسمع عندما يقرأه أو النقابة لا تعيننا في هذا الجانب، يقول لك يحق له يفتح طالما هو خريج، رغم أن القانون يقول لك يحق لمكتب الصحة سواء بالمديرية أو بالأمانة تحديد الأماكن اللي يتم فتح فيها. يعني أنا عندي مجمع صحي مستشفى يعتبر مجمع أزال، ويجي يفتح لي أمام مستشفى أزال، إيش متوقع أنه تخرج عندك الحالة؟ وأنا عندي عناية، عندي إسعافة أولية، عندي كذا، يعني روح افتح في المناطق اللي تحددها لك، حددها لك أنا. أيوة، فكذلك يقوموا يعني بصرف علاجات، خلط علاجات، وهذا يعني أيوة يعني يتمه بصرف علاجه من نفسه بدون ما يرجع للطبيب أو برشدة، حتى العلاج عندما يجي لعندها المريض لا أضربه هنا لا برشدة، وموجود عليه كل البيانات كل الكذا. فاحنا بنعاني منهم الصدق، الوعي الصحي عندنا خلاص يعني، وكذلك الوضع المعيشي الصعب والكذا بيجعلنا نحن نرى بمنظور العداله يعني بعض الشيء. فاحنا نتمنى من اصحاب العيادات والكذا، في عياده غير مطابقه للمواصفات غير كذا، وانت الان مضطر انك ترفع بها للجهات المختصه وما تقدرش يعني تاخذ ضد اجراءات كثيره، يعني قد يكسر لك قفل، اغلقنا كثير عيادات، اغلقناها قبل العيد والتزامات مطابقه للمواصفات، بس انا مطالبه يعني انه يتم نقل الترخيص، يتم استكمال اجراءات الترخيص، يتم كذا، في صعوبه يعني احنا نواجه صعوبه لانه لازم انك تلتزم بالنظام والقانون ولازم انك تشد عليه. فإحنا ماشيين في هذا الموضوع بالتعاون مع مكتب الصحة. تم إحالة ما يقارب بالأمانة كامل ما يقارب 900 عيادة للنيابة. والله إحنا نركز على هذا الجانب، يعني جانب الصيدلية. أي شخص يعني الآن في لجان نزلت من المكتب الصحة وتم ضبط، يعني أي واحد يكون مش مؤهل بنضبطه، لأن تعتبر من المخالفة يعني القانون المشروع يحق لي يتخذ ضدها الإجراءات. في مثلا أدوية تصرف في كذا بدون مسمح، فإحنا بنركز على هذا الجانب وبنقوم بعملنا إن شاء الله. معنا خطة سنوية وبننزل عادي، نزلت الآن حق الصيدلة، الآن نزلنا مثلا منشآت. أنا كذلك كجانب كمدير مكتب أقوم يعني بنزول مفاجئ لأي مكان، مثلا مجرد أني أمشي منها أدخل عند ترخيصك من العامل، أنت إيش مؤهلك، أين مزاولتك، أين كذا، فأضطرنا حتى أراقب على موظفيني بشكل عام. أجي الأمور تمام تمام، أجي أخذ لي إذا رأيت والأمور مش مضبوطة أو عندي مخالفات معينة أضطرنا أقوم بعمل خطة معينة وأمشي فيها لتصحيح الخلل في هذا الجانب. فقدرنا الوزارة تعاني ونحن نعاني، ومكتب الصحة بالأمانة يعاني، والمديرية تعاني، والمواطن يعاني في نفس الوقت. الوضع العدوان والحصار لمدة ما أكثر من 11 سنة يعني فعلت عملها، أثرت يعني بشكل كبير. أصبح الإنسان بيدور مصدر رزق بأي طريقة، فيعني بنحاول نوازن ما بين الجانب الإداري والقانوني وما بين الجانب الإنساني، لأنه عملنا هو إنساني في الأول والأخير، يهمنا خدمة المواطن. وهمي يعني أنا تعامل الموظف أو الكذا زي المنشأة، أهميته زي عندي زي المنشأة وأهم، لأنه هو الكادر اللي بيقدم وهو اللي بيكذا. وإن شاء الله يقدرنا الله أن احنا نقوم بعملنا بقدر اللي يرضي الله ويرضي الدولة ويرضي قيادتنا فيه.
0: سأعود إليك دكتور إبراهيم، انتقل للدكتورة فاطمة الحباري مديرة مجمع آزر الطبي الحكومي. دكتورة، لو تحدث المواطن عن عملية تحديث وتطوير طبيعة الخدمات التي يقدمها هذا المجمع والكادر الموجود لديكم، هل هذا المجمع يقدم الخدمة الطبية الصح لهذا المواطن رغم الكثافة السكانية الموجودة لديكم؟
2: يعتبر مجمع آزر الطبي هو حجر الارتكاز في مديرية أزال، بسبب أن المديرية تفتقر إلى مستشفى سواء كان مستشفى حكومي أو مستشفى خاص. يعني هناك عزوف كبير للمستثمرين عن الاستثمار في مديرية أزال، قد يكون هذا بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المديرية. فلذلك يعتبر مجمع أزال وجهة لكثير من الناس المستضعفين والفقراء سواء في هذه المديرية أو في المديريات الأخرى، حيث أن المجمع يقدم خدماته بجودة عالية بكادر فني مؤهل. أغلب الكادر الفني الموجودين في مجمع أزال أغلبهم استشاريين من الحاصلين على البورد العربي، حاصلين على ماجستير، ومع هذا بتكون الأسعار الذي بنقدم بها الخدمات الطبية رمزية شبه مجانية. من الخدمات التي احنا بنقدمها في مجمع أزال طوارئ تولدية، ولادة طبيعية، وكذلك معنا عمليات قيصرية. معنا بنقوم بعملية إجراء عمليات كبرى في المجمع، استئصال رحم، إزالة أورام ليفية. التسعيرة حقنا أقل من التسعيرة الذي هي نزلوها من وزارة الصحة أيوم ومن مكتب الصحة، يعني تسعيرة أقل حتى من التسعيرة الحكومية، أقل حتى من التسعيرة الحكومية الذي هي معتمدة. كذلك معنا صيدلية مجانية بندعم الزوار المجمع بأغلب الأدوية التي بيحتاجوها مجانا. لهذا يعتبر مجمع أزال ملاذ لكثير من الفقراء والمساكين. وللأمانة يعني الكادر عندي على أرقى مستوى، يعني حتى عندي الطبيبات ذو أمانة عالية. الموضوع عندنا ليس موضوع ربحي أو تجاري، الطبيبة ما تحول المريضة يعني الذي جاءت تولد عندنا إلى عملية إلا إذا كان به يعني لازمة ضرورية للعملية. أما إذا كان معها تقدرني تولد ولادة طبيعية بدي لها فرصتها، يعني الموضوع عندنا ليس موضوع تجاري. ومع هذا تلاحظ أن أغلب المرضى ما بش عندهم وعي، أي ما تشيل عملية، يعني تجي وهي طارحة في رأسها تشتي عملية، ماش أنتم مش أنتم فاهمين، مش هم مقدرين أن الطبيبات عندنا بيقدرين مصلحة المريضة تأخذ فرصة تاني تولد ولادة طبيعية. يعني إحنا بنعاني من هذا الإشكال، إنه عندنا ضعف في الوعي الصحي. كذلك معنا طوارئ العامة عندنا مفتوحة 24 ساعة. معنا كذلك العيادة الاستشارية، كذلك معنا المختبر على مدار 24 ساعة بنقدم الخدمات. أكيد كلها أسعار رمزية.
0: الجمعيات الحكومية هي خدمة لهذا المواطن، يعني الأسعار الرمزية مثل
2: 200 200 أي.
0: طيب دكتورة، أتمتة النظام الآلي لديكم إلى أن وصلتم فيه؟
2: الأتمتة والله إحنا جارين على هذا الموضوع على قدم وساق. يعني احنا الحمد لله قد بدأنا يعني في الجانب المالي تقريبا قدوم غطاء عندنا. الخطوة الثانية ان شاء الله ننتقل الى جانب التموين، كله يكون بالأتمته، يعني نعرف كم ايش معنا من اصناف عشد قديم قربة، ايش يعني يسهل لنا اي بذات العلاجات، يعني يسهل لنا امور كثيرة. وبعدين ننتقل لجانب العيادات، نربط العيادات كلها يعني عن طريق يوصلوا للمختبر عن طريق النظام، يصرف أيوة العلاج عن طريق النظام، يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. يعني حتى قيادة مكتب الصحة يعني حريصين كل الحرص أنه الجميع المجمعات الصحية أنه كلها أتمته.
0: طيب دكتور إبراهيم أنتقل إليك، خطتكم للأتمتة لجميع المراكز لديكم وربطها بمكتب الصحة بأمانة العاصمة بعدها إلى الوزارة.
1: بالنسبة للأتمتة احنا بدأنا بإنشاء النظام وتجربة في بعض المراكز، يعني في المديرية العشر تم اجتماع مكتب الصحة وقرر مركز يعني النموذجي بدء، واحنا كل المجمعات يعني ملزمة أن تجهز تنشئ نظام أتمتة، وتم إبلاغهم بذلك وبتوجيهات مكتب الصحة بناء على توجيهات وزارة الصحة وكذلك الوزارة يعني الوزارة المعنية بذلك، وزارة الدولة الأخرى المعنية اللي معنية بهذا الشكل، لأن توجه الدولة الآن كله نظام أتمتة، يعني تستطيع أن تسدد الخدمة أو تقدم خدمتك في البيت مجرد أن تدخل على موقع وزارة الصحة ومكتب الصحة وكذا، سواء كان في الحكومي أو في الخاص. فإن شاء الله إحنا في هذا المجال مستمرين وعلى قدم وساق إن شاء الله، ولما له من أهمية كذلك تجويد الخدمات، وهو يدخل في باب تجويد الخدمات واللي ركز عليها القطاع الحكومي في هذا الفترة، فأصبح قطاع متميز بحسب توجيهات ومدربين اللي نزلوا، أقمنا كلها ورش يعني داخل كل المجمعات وانتقلوا حتى للمستوى الرابع كلها بحسب مدربين وزارة الصحة ومكتب الصحة، ونتمنى الاستمرار في تقديم ومتابعة جودة الخدمات، حيث أن هذه أعتقد أنني الحقبة الذهبية للقطاع الصحي الحكومي. بالنسبة للمجمعات الطبية، يعني مجمعات الطبية قفزت قفزة نوعية، وهي مجمعات الرعاية الأولية، يعني أنا عندما أخفف على المستشفيات المركزية أو المستشفيات المرجعية هي المراكز اللي تبدأ، إذا تعطلت عمل المراكز يعني أصبح ضغط على المستشفيات بيفقده، كذلك لا ينسى المواطن أو أخي المواطن أن المركز الصحي أو المجمع يعمل بمبدأ مشاركة المجتمع أو الدعم الذاتي، ليس لديه اعتمادات ولا أي شيء، يعمل بما حصله بيخرجه في قيمة أدوية، قيمة محاليل، رواتب للموظفين، يسمى مشاركة مجتمع، المجتمع بيساهم معنا في هذا الجانب بأسعار رمزية، وإحنا نقدم لها ونستمر في الخدمة، وهدفنا استمرار الخدمة وتجويدها، هذا هو هدف الوزارة وسياستها منذ أكثر من 3 سنوات تجويد الخدمة بحيث أن تكون بسعر مناسب، ويعني الوضع معروف، الدولة بتدعم بما استطاعت في جانب توفير أجهزة، توفير دعم للأدوية كما مجمع آزال، أدوية مجانا، عمليات بسعر مخفض جدا، يمكن مستشفى ما يقدم هذه الخدمة، ونتمنى الدعم واستمرار الدعم كذلك من المجلس المحلي، نتمنى منه يعني تمني يعني كإنسان عمل عليه أنه يقدم لنا الدعم المناسب وبقدر استطاعته وما هو متاح له حتى تستمر المجمعات في تقديم الخدمات ويستفيد منها المواطن في ظل الوضع والحصار والعدوان المستمر على بلادنا.
0: دكتور إبراهيم، مكتب الصحة ما نلاحظ في صفحة المكتب عبر التواصل الاجتماعي يصدر مذكرات بسحب أدوية بالصيدليات وما إلى ذلك، وإن شاء الله الأسبوع القادم بتكون لنا حلقة مع الدكتور مطهر المروني عن كيف توصل هذه التوعية لهذا المواطن من مكتب الصحة، يعني إن هذا الدواء مثلا مسحوب من الصيدليات، هذا التعميمات ضروري أن يطبق، أيضا المستشفيات الخاصة هي لابد تكون هذه القرارات ملزمة لهم لكي يلتزموا أمام الناس في هذا الخصوص. أنتم كمكتب صحة في المديرية حينما تنزل التعليمات بيتم تطبيقها فورا والنزول الميداني؟
1: طبعا على ما ذكرت مكتب الصحة في الأمانة يعني أنجز إنجاز لم ينجز أي مكتب سابقا، يعني بالنسبة للتعاميم متابعة النزول الميداني، وهي كلها تغذية راجعة، المديرية تنزل العمل واللجان الرقابية وترفع، وأي ملاحظات أو أي شيء يلاحظ كذلك نتم، يعني كذلك لدينا يعني ارتباط مع الهيئة العليا للأدوية

0: أتمنى يعني وأخذ التعاميم بجدية وتنفيذها وعدم يعني إتعابنا وإتعاب المواطن في حالة سحب دواء أو حالة دواء غير مطابق أو كذا. نرجو منهم التعاون أو شراء من جانب، حتى شراء من نعم والشراء يعني نتمنى منهم أن يكون شراءهم من جهات موثوقة، أدوية مهربة، أدوية مزورة لا يشترياه أو أدوية غير هذا الكلام. نعم، فلدينا شركات ولدينا كذا يتعامل معها بحيث أنه لو في أي خلل أو كذا يدي ارجع الأدوية إلى مكانها. ونتمنى يعني من التعاون، حيث أن مكتب الصحة بالأمانة يعني يبذل جهود يعني صدق جبارة، فنتمنى تعاون الجميع في هذا المجال.
1: دكتورة فاطمة، خطتكم القادمة لعام 48 ما الذي تستعملونه لهذا المجمع تطوير أكثر؟ وحتى هل ستصعدون إلى مستشفى يقع مستشفى ريفي في هذه المديرية؟
2: إن شاء الله بإذن الله، يعني خطتنا نحن نوسع الخدمات، نبدأ إن شاء الله ذحين نحن في هذه الفترة بنركز على موضوع العناية المركزة، نفتحها إن شاء الله بثلاثة أسرة مع توفير كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة للعناية المركزة. كذلك معنا موضوع المختبر، إن شاء الله في خطتنا القادمة يكون مختبر مجمع أزال مختبر مرجعي، كون المديرية تفتقر إلى مختبرات مرجعية. إن شاء الله بإذن الله يكون المختبر مجمع أزل مرجعي سواء لمديرية أزل وكذلك للمديرية المجاورة بإذن الله.
1: دكتور إبراهيم، نختم معك رسائل إرشادية للمواطنين بشكل عام.
0: رسالتي أولا جانبين، جانب الوعي لدى المواطن وكذلك دور التثقيف الصحي في وزارة الصحة. نتمنى يعني زيادة التثقيف الصحي وفي المدارس، كذلك إرشادات تعليمهم عن النظافة العامة، عن دور المراكز الصحية. المراكز الصحية أغلب المراكز الآن تعمل 24 ساعة في كل المديريات وأصبحت تقدم خدمات. نتمنى من المواطن أو الأخي أو أي شخص يتعرض لوعكة صحية وكذا يبدأ بزيارة المركز الصحي لوجود طبيب فيه، يعني فحوصات. كذلك نتمنى من أصحاب عيادة الإسعافة الأولية، لأن لديه يعني عملهم هو محدد، وفي حالة وصول مريض لا عنده أو كذا تحويله إلى الجهاز الاختصاص، تحويله إلى المجمع الطبي، تحويله إلى المستشفى. تمام، نلاحظ هناك يعني قيام بعمل الطبيب أو الاستشاري أو الصيدلي هو، فنتمنى نعم فنتمنى يعني قيام بعمل الصيدلي والطبيب. ونتمنى يعني بسبب تداخلات الأدوية، بسبب الحالة المسمى عدم وجود أجهزة مثلا تنفس، عدم وجود، فنتمنى منهم التعاون وقيام بعمل ما هو محدد في القانون أو في مزاولة المهن. أيوة، الغرض اللي فتح العيادة يعني التزام به وترك العمل الطبي أو الأكبر للجهات ذات الاختصاص. نتمنى من كل مقيم بعمله. كذلك التثقيف مهم جدا، نتمنى من إدارة التثقيف أو كذا زيادة الجانب الثقافي الوعي الصحي لدى المواطنين في أي حالة، وهذا ما نتمنى إن شاء الله. ونتمنى يعني تطور القطاع الصحي أكثر وأكثر في ظل هذا الحصار والعدوان.
1: نحن نتمنى من العيادات الإسعافات الأولية أن يقوموا بعملهم فقط هو ضرب الإبر، ألا ينتحلوا الأطباء لكي لا يزيدوا الضرر بهذا المواطن. إذن سامع الكرام، تبقى إلا نشكر الدكتورة فاطمة الحباري مديرة مجمع أزل الطبي الحكومي في مديرية أزل أمانة العاصمة. شكرا لكم دكتورة.
2: الشكر موصول لكم كذلك.
1: أيضا نشكر الدكتور إبراهيم نهشل مدير مكتب الصحة بمديرية أزل أمانة العاصمة. شكرا لكم دكتور إبراهيم.
0: أنا أقدم شكري كذلك للكادر العامل الجندي المجهول اللي هو الكادر اللي يعمل في الميدان وفي الكذا، كلهم باسمه وصفته، شكرا موصولا لهم تحمل والعمل معنا في هذا الأوضاع. وكذلك لقيادة مكتب الصحة بالأمانة ممثلة بالدكتور مطهر والأخ وزير الصحة الدكتور علي شيبان وكذلك الحكومة بشكل عام. فنتمنى من الجميع التعاون ونكون يد واحدة حتى نوصل إلى قطاع صحي حكومي نموذجي، وهذا ما عندي. شكرا جزيلا.
1: سامعنا الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مجمع السنينة الطبية الحكومي، والذي سيكون ضيفي الدكتور عبد الجبار قنام مدير المجمع. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم ونشكركم على هذا اللقاء الذي يتيح لنا تقديم ما تقدمه هذه المجمعات الحكومية من خدمات متميزة في المجال الطبي وعلى أفق علمية متطورة، ونقدم الخدمات الصحية بأقل كلفة، وحتى هناك في مع نسبة اللي هم معدمي الدخل

0: أحيانا، وكذلك الخصومات بحسب ظروف المريض وإمكانيات المجمع. كذلك هناك مجمعات على مستوى الأمانة وتعمل بشكل متميز، وهذا المرفق يعتبر أحد المجمعات على مستوى الأمانة وكذلك في مديرية معين. فنشكركم على هذه الزيارة للتوضيح للمواطنين بحيث ألا ينجروا إلى أماكن غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية التي تكون نتيجتها مضاعفات أو وتوصل إلى الوفاة.
1: دكتور، سأخرج بهذا المجال أكثر، لكن نبدأ بتحديث وتطوير طبيعة الخدمات في مجمع السنينة الذي لديكم سكان كثر في هذه المنطقة نظرا للنزوح.
0: المجمع لديه كثافة سكانية كبيرة، وتعتبر منطقة مفتوحة فيها توسع بشكل سنوي، لأنه يعتبر المنطقة طرفية على مستوى الأمانة من حيث مستوى أمانة العاصمة، تمتد إلى شارع 50 وما فوق، وتوصل من هذا غربيا كذلك إلى حدود عصر وكذلك إلى حدود منطقة مذبح، فهي منطقة مأهولة بسكان ويوجد فيها نازحين، وكذلك فيها من الشريحة المتقاعدين من موظفي الدولة التي الآن يعانوا بحكم ظروف العدوان وانقطاع المرتبات بسبب العدوان، أدى إلى ظروف قاسية لهذا الزمام السكاني الكبير، ونحن بقدر ما نستطيع بمراقبة الله في هذا الموضوع أن نحن نعمل جاهدين بتوفير ما نستطيع من أدوية مجانية، ومكتب الصحة يقوم بدور جيد في توفير ما هو ممكن من أدوية، ونحن نقدم بطلب إليهم وصرف ما هو ممكن، وكذلك نقدم الخدمة بأفضل ما هو موجود في القطاع الخاص وبكلفة قليلة ورمزية.
1: ما حدثتم طورتم في المجمع؟
0: أضفنا بعض التخصصات مثل العظام وكذلك الجلدية، كذلك قمنا بإصلاحات في عيادة الأسنان، كذلك بتعاون مكتب الصحة بالأمانة لأنه يقدر لك صيانة تام دورية، ويشكر عليه هذا مكتب الصحة بالأمانة لأنه كان لدينا عبء كبير جدا في عملية الصيانة الأجهزة، وتعتبر هي لديمومة الخدمة واستمرارها بشكل صحيح. كذلك هناك الآن حاليا نوسع إلى توسيع الخدمة في مجال الأسنان حتى تكون هناك إن شاء الله جراحة وزراعات وتعويضات بشكل كبير، وإن شاء الله في عندنا خطة أنه المكان يتحول إلى مستشفى ريفي بإذن الله تعالى، برغم أنه هناك عقبات، لكن بتعاون مكتب الصحة بالمديرية ومكتب الصحة بالأمانة إن شاء الله سنتجاوز هذا الصعاب، نفتح مثلا عمليات صغرى في هذا المجمع حيث توجد هناك مبنى كبير ويستوعب فتح تخصصات كثيرة، وإن شاء الله سيكون من سنة لسنة يكون أفضل فأفضل بإذن الله تعالى.
1: دكتور، مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة، من لاحظ صفحات المكتب على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، صدور مذكرات تحذيرية مثلا للصيادلة، تحذيرية للعلاجات التي هي غير مطابقة بالمواصفات، أيضا للأطباء والمستشفيات الخاصة وما إلى ذلك ليراعوا هذا المواطن.
0: كما أنه هناك متابعة حتى للمجمعات الحكومية، برغم أننا نتبع الدولة هناك لجان تتابع المراكز الحكومية، فكذلك هناك متابعة للقطاع الخاص، وإن شاء الله تقييم المجمعات بشكل عام.
1: مجمع دكتور، وهي عندكم رمزية دخولات
0: 200 ريال، 200 ريال المعاينة ثلاثين صباحا ومساء، الشارين بعض التخصصات الشاري 500 ريال، اللي برغم انه في العياده الخاصه تلقاها من 4000 الى 5000 ريال واكثر، ووصول المريض بسهوله ودخوله بسهوله افضل من المنشات الخاصه.
1: جماعات حكوميه يعني على ما قال لكم الدكتور الدخول ب 200 ريال،
0: وعند الناس المعدمين، لما نلاحظ الناس المعدمين بنعمل اعفاء مجانا، عفاء الفقيرة والمتعثرة. يعتبر المجمع الحكومي هي أقل كلفة من أي مرفق آخر قطاع صحي، يعتبر المجمع الحكومي هي أكثر أقل كلفة وأفضل خدمة، توجد فيها مثلا كادر طبي متميز وخبرة طويلة، يوجد استشاريين وكذلك مساعدين وكل التخصصات، أجهزة طبية حديثة ومتقدمة، التعقيم متميز، أشعة، فهناك جدا حتى الكوادر الأمانة من أنا أشكر فيها تلقى عندها روح المسؤولية وروح مدى، حتى يوصل إلى عندي الطبيب حتى وهو بنفسه يجيب إلى عندي يقول هذا المريض مسكين، حاول أخصم له، حاول عفيه، يعني من الطبيب نفسه، مش لا يعني في ناس يجيوا له عند الإدارة وفي ناس يوصل له عند الطبيب ويجي الطبيب يرحمه ويجيب إلى عندي وأنا أقدم له وأتعامل معه.
1: طيب دكتور، نأتي لأتمتى لديكم هل أدخلتم نظام الأتمتة في المجمع؟
0: توجد نظام الأتمتة في المجمع منذ 3 أو 4 سنوات.
1: بتعملوا في النظام كامل؟
0: كامل
1: على الأطباء؟
0: يتم المتابعة بالمرور بالتقييم في نهاية اليوم في الأسبوع، عمل اجتماعات مع الموظفين، متابعة مثلا تلقي مثلا إذا في أي ملاحظات يستطيع المريض الوصول إلى الإدارة في والتعاون مع المريض بكل ما هو ممكن. وتجد هناك حالات حتى في الأخير في بلادات حتى اللي نعرفها ونعلم الحارة ممكن تكون مجانا وبأسعار رمزية طبيعية.
1: خطتكم ما الذي استعملونه في عمليات
0: في فترة مستقبل؟ ممكن المكان كبير، يعني لو أقارن الطورة التولدية تعتبر كأنها غرفة عمليات مجهزة، لا ينقص لها جهاز التخدير فقط، يمكن جهازين بالأصح، يعني جهازين اللي هناك صاد فقط، والباقي أما من ناحية التوسع تعتبر كأنها قسم جناح عمليات متوسطة وكبيرة، برغم أن احنا نستخدمها للدولة الدولية للولادة الطبيعية.
1: طيب في ختام عندنا دكتور، ايش منك رسائل للمواطنين؟ رسائل ارشادية اولا توعوية من اجل ان تصل الخدمة الطبية لهذا المواطن، رسائلكم في هذا الخصوص.
0: اي مريض يرى ان هناك قصور من حقه ان يشتكي، وهناك تلفونات في غرف العمليات على مستوى مكتب الصحة بالأمانة وعلى مستوى الوزارة وعلى مستوى الأمانة، ويتم التواصل مباشرة في حال وجود شكوى بالتلفون، وكذلك يحق له أن يقدم شكوى خطية إلى الجهة الأعلى في مكتب الصحة. الأفضل أن المريض يتجه إلى المرافق الحكومية لأنها هي الأضمن، وهذه الكوادر مؤهلة تأهيل جيد جدا وتقدم خدمة مناسبة تناسب الوضع الظروف الراهنة. وذهاب المرضى إلى جهات غير معروفة ومنتحلة الشخصية يتحمل جزء منها المواطن، ولو في هناك تبليغ عن هذا الشخصيات إلى جهة الدولة سيتم الضبط سريعا، هناك تفاعل كبير من قبل قيادة مكتب الصحة بالأمانة العاصمة.
1: من يبلغوا على هذه الإسعافات الأولية الذي ينتحلون صفات الأطباء، مثلا قدوا بيعالج، قدوا بيعمل مغذيات، بيعمل يبر من رأسه، مشو داري تاريخ المريض كيف هو، مشو داري كم عندها الضغط، مشو داري كم عندها السكر، مشو داري قم بمعالجة المريض ممكن يسبب له في لحظة من اللحظات الموت الفوري، والبعض يعني ساعات محددة وجت له جلطة وقالوا جلطة، البعض ما يفتح هذه العادة أو الدكان، هنسميه دكان إلا بعد العصر، بعد العصر ما بش يعني نزول الموظفين إلى هناك، لكن أتمنى من الحارات أو المواطنين أن يبلغوا على هذه الإسعافات الأولية التي تنتحل صفات الأطباء. في الأخير سمعنا كرامة تبقى لنا نشكر الدكتور عبد الجبار غنام مدير مجمع السنينة الطبي الحكومي بمديرية معين أمانة العاصمة، شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم على زيارتكم هذا اللقاء الذي فيه توعية كبير جدا للمرضى ما هي الخدمة التي يقدمها المجمعات الحكومية، وتوعية كذلك ألا يكونوا ضحية لمنتحلي صفات الأطباء.
1: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمكتب التربية والتعليم بمديرية تريم محافظة إب، والذي سيكون ضيف الأستاذ عادل قعشة مدير مكتب التربية بمديرية يريم.
2: حياك الله وسلمك، وشكرا جزيلا لحضوركم، شكرا لتلمسكم موضوع أنا ووضع المديرية ووضع التعليم في بداية هذا العام، شاكرين للجميع من آباء ومن طلاب ومن مدرسين ومن مدراء ومن مهتمين بالعملية التعليمية. هذا الزخم الذي شعرنا به والذي توافدوا فيه المدارس، زرنا المدارس كثيرة وزرنا كذا، وجدنا العمل الحمد لله رب العالمين قائم على قدم وساق.
1: أستاذ، العمل الدراسي بدأ، هل أهلتم المدرسين وأيضا الطلاب أتوا إلى هذه المدارس لبداية عام جديد ودراسة جديد وعهد جديد؟
2: الحمد لله رب العالمين، إحنا بدأنا اجتماعنا مع مدراء المدارس في المديرية، وأسمينا العام هذا عام الهوية الإيمانية وعام البناء، والحمد لله رب العالمين كلهم رجعوا إلى مدارسهم وهم في نشاط وحيوية. من خلال زيارتنا لبعض المدارس وجدنا الكادر التعليمي متواجد، وجدنا الطلاب متوافدين، وجدنا الآباء، يعني أنت شفت المكتب الآن بالناس يعملوا شهايد وثائقهم بالنسبة للنقل من مدرسة إلى أخرى، والأمور تسير الحمد لله رب العالمين سيرا حسنا وبداية طيبة بإذن الله تعالى.
1: المدارس الحكومية كم عددها هنا في مديريتي؟
2: معنا 126 مدرسة، والأهلي 35 مدرسة مع الفروع.

0: زرتم مثلا اغلبهم؟
1: ايوه زرنا الاغلب يعني هنا في المدينه زرنا الاغلب.
0: المدرسين؟
1: ايوه المدرسين متواجدين بنسبه 80 75 ل 80% الان، اما بالنسبه للكادر الاداري متواجد 100%.
0: الباقي من المدرسين؟
1: متواجدين اللهم لا نوع الآن يوم يومين بس تستقر الجداول، تشوف بعد بكرة لو زرت أي مدرسة تشوفها شغالة من الأولى الحمد لله رب العالمين إلى السادسة.
0: بالنسبة للأوائل مدرسة كريم حظت بالأول في الصف التاسع، يعني التعليم عندكم تعليم مثله مثل أي منطقة في أمانة العاصمة؟
1: الحمد لله يعني احنا بننافس، احنا هذا لن يكون الاول ولن يكون الاخير، وهذه البنت الحمد لله اني جابت نسبه 100% من احدى مدارس المدير الكريم اللي جايين القحطاني، واحنا ان شاء الله تعالى ان احنا وعاد في معانا طلاب اخرين، يعني في معانا طلاب اخرين بس الطالبه مهيئه والطالبه تمام مع ولي الامور في البيت كان لهم دور اكبر في تشجيعها، والبنية من نفسها الحمد لله رب العالمين فطرة فيها فطرة يعني الذكاء من الله سبحانه وتعالى.
0: ما الذي ستقدمون أنتم تحفيز أو المدرسة تحفيز لهذا الطالب؟
1: والله إحنا بالنسبة لنا ما هو حسب المتاح والممكن معانا أن نعمل على تشجيعها بكل ما نستطيع أن نوفره لها، نسهل لها طبعاً إحنا الآن نستضيفها بكل المدرسة اللي ترغب فيها، رسوم مجانية نقدمها لها ونرعيها الرعاية التامة والكاملة، أيضاً المدرسة اللي تخرجت منها عاملين لها هناك جائزة ولم يفصحوا عنها حتى الآن، وإن شاء الله تعالى أني أكون مثلها مثل بقية الأوائل في الجمهورية الحمد لله رب العالمين، أنه التعليم عندنا تعليم ممتاز وهذه بدر طيب في ظل الظروف في ظل العدوان في ظل الحصار في ظل ما
0: وقال على أمانة العاصمة فقط لعدة سنوات الآن خرجت من أمانة العاصمة قدها في المديرية يعني، وهذا يحسب للتعليم في هذه المناطق الذي تخرجت منها هذه الأوائل.
1: الحمد لله يعني التعليم هو شوف المدرس اللي بالأمانة العاصمة هو نفس المدرس اللي في مديرية تدريب، الكتاب اللي عندنا هو نفس الكتاب اللي هناك والأب هو نفس الأب، اللهم أنه التشجيع من المكتب والتشجيع من القيادة التربوية في المحافظة مثل أبو الأستاذ محمد جمال الغزالي وكل الكادر الموجود معنا في المحافظة هذا اللي شجع وحفز الطلاب وحفز المدرس أنهم يعطوا عطاء أكثر من العطاء حتى نحن استطعنا أن نحن نلحق الركب الأول في الأمانة.
0: طيب نأتي للكتب المدرسية، هل وصلتكم وكيف سيتم توزيعها؟
1: الكتب يعني إلى حد الآن لم تصل يعني نسبة بسيطة وإحنا منتظرين الآخر إن شاء الله أنه توصل إلينا وسنقوم بتوزيعها بحسب ما وصلت من الوزارة بحسب النسب ما وصلت من الوزارة بنوزعها. كان هكذا 50% لكن الحين نعمل على عملية استرجاع الموجود سواء من المدارس نفسها أو من المدارس الأهلية، وعملنا هنا خطة لاسترجاع الكتب كلها من المدارس الأهلية وتوزيعها على المدارس الحكومية كده حتى نحن نستطيع أن نغطي للطالب 90% ل 100%.
0: يعني الطالب مثلا مدرسة أهلية يعود إلى دراسته في العام الدراسي الثاني يسلم كتبها حق العام الدراسي الماضي لكي تكون لطلاب آخرين في هذه المدارس الحكومية.
1: أيوة إحنا نعمل يعني إحنا والمدارس الأهلية ورشة متكاملة مدارسهم لا تقل عن مدارسنا الحكومية وهم في عونا لنا للطلاب هؤلاء، وإنما بالنسبة للكتب إحنا نعمل إحنا خطة على سبيل نسترجعها بحيث تكون منفعة لنا وللطلاب مع

0: لدي حلقة أعتقد في الاختبارات مع محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، وهم أيضا لديهم عجز في المدرسين، هم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب عدم وزارة الخدمة المدنية لم تقوم بالإحلال بدل المدرسين اللي تم قاعدتهم والمدرسين اللي تبع المرتزقة، تم هروبهم إلى الدول الأخرى يعني مع المرتزقة، أيضا من ضمنهم عاجزين يعني قدم كبار. فالخدمة المدنية من هنا ناشدهم أن يتم عمل الإحلال بدل هؤلاء المدرسين، لأنه في مدرسين متطوعين كثر يوظفوا حرام، يعني هذا المدرس المتطوع له 5-6 سنوات ولم يتم توظيفه، وهذا المرتزق اللي في الخارج
1: موجود. لا خلنا نكلم بالنسبة للإحلال، احنا يعني نوجه انه يكون الإحلال عبر الميدان، بحيث انه مش إحلال عبر الاسم، يكون إحلال من عند المدرسة ومن عندي عبر الميدان، عبر الإنسان الذي يعطى، الذي يعطي الإنسان الجيد من خلال خبرتنا بهم وخبرة المدارس بهؤلاء المتطوعين والمتطوعات، احنا أدراب عملهم وأدراب يعني بنشاطهم وبحيويتهم، لأنه بعض الشيء تدفع به وهو نفس اللي قدوم متقاعد يعني مع العمر، احنا نشيل الناس الشباب، الناس النشطين، الناس الذي أيوة المتطوع الذي يثرو الميدان، الذي يغطي بدل منشاخ من المعلمين الموظفين الثابتين القدامى.
0: صحيح، لكي تستوعب هذه المدارس هذا المدرسين ويكونوا رافدا لهؤلاء المدارس بدلا عن المدرسين الآخرين الفرار أو العايزين عن العمل. هل لديكم مثلا في هذا العام خطة جديدة لاستيعاب الطلاب أكثر وتشجيعهم أكثر خصوصا الصفوف الأولى الأساسي؟
1: أكيد أنه معنا خطة جديدة لاستيعاب الطلاب الجدد، إحنا محددين العمر بحسب ما حددته الوزارة 6 سنوات، أيضا اجتمعنا مع الأحوال المدنية وحددنا لهم شهادة الميلاد لكل جميع الطلاب والطالبات، وعملنا إحنا يوم جداول بالنزول الميداني للمدارس على مستوى المدينة وعلى مستوى العزل.
0: شهادة الميلاد
1: بحد والله ما أنا
0: وصلت إليه شكاوي أنه في مديرية السدة بعضهم بيقطع شهادة الميلاد تصل إلى 3000 ريال.
1: احنا جاء عندنا الاخ عبد الله القادري مدير الاحوال المدنيه وكان بوجود مسؤول التعبئه وحضر الاجتماع معنا مع مدير المدارس، واتفقنا احنا وياه بان تكون بالسعر الرسمي فقط لا غير المحدده من الوزاره وزاره الداخليه، واتفقنا احنا وياه هكذا انه تكون النزول للمدارس والمدار والعزل اللي هي متراميه، حددنا بالجدول اللي حددناه مع انه يكون يوم لكل مدارس مجاوره يكون ينزلوا هناك بحيث يسهلوا للمواطنين الى هناك، يسهلوا لهم بدل الرجوع والدخله الى المديرية والتعب يكون ينزلوا لعندهم لا محل الطالب نفسه.
0: نشدوا مننا أن يعملوا على الرسوم بالسعر الرسمي الذي قررته المصلحة مصلحة الأحوال المدنية، ونناشد مننا مديرية السدة لأنه وصلتني شكاوي أنه بتصل عندهم شهادة الميلاد إلى 3000 ريال، وهذا حرامي الطالب يعني عادوا يصطمه في أول دخولات المرحلة التعليمية.
1: قد يكون هذا يكون واحد يعني لا يحدد ولا يقاس عليه، احنا مثلا عندنا عكس الموضوع هذا على ما حكيت لك انه جاء العميد عبد الله القادري واتفقنا احنا بالموضوع، وايضا زاد انه ينزل لنا للطلاب الثالث الثانوي بحيث انه يمنحوهم البطاقه الشخصيه يصوروهم للطلاب الطالبات بحيث انه يسهلوا للمواطن، وهذا كان عمل ممتاز وعمل تكاملي بين وزاره التربيه ووزاره الداخليه، التسهيل للمواطن بكل ما يحتاجه من اثبات هويته الشخصيه.
0: وهذا هو ما يريده المواطن في مديرية ريم أو مديرية الأخرى أو المحافظة الأخرى وأمانة العاصمة. في ختام حديثنا أستاذ عادل، شيء منك رسائل إرشادية للآباء والأمهات أولا وللطلاب أيضا وللمدرسين.
1: رسالتي الأولى بالنسبة للآباء أن يهتموا بأولادهم، فلذلك أكبادهم أمانة في أعناقهم، إحنا يلاقي الطالب والطالب عندنا تظل 4 إلى 5 ساعات يظل عند بقية اليوم، فإحنا نشين نحن نحذرهم من الحرب الناعمة، نحذرهم من أن ينتبهوا لأولادهم بالنسبة للتليفونات، من يجالسهم من رفقاء السوء، أن يتابعهم بالصلاة، أن يتابعوهم بالهوية الإيمانية، أن يتابعوهم بالهدي القرآني، أن يعلمهم الفضائل، لأنه الطالب هو يتلقيها من الأب والأم ثم من المدرس. أيضا رسالتي للمدرسين أن يكونوا بنفس المهنة التي يعني رسموا لها وخلقوا لها، فهي مهنة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى اختصنا بهذه المهنة لما وجد فينا من خير، وإن شاء الله تعالى نحن نحمل الخير كله في داخلنا بحيث نحن نعطيه لأبنائنا حتى نحن ننعم بحياة كريمة وحياة طيبة في هذا المجتمع ونحافظ عليه. وتحياتي لأبنائي الطلاب، رسالتي لهم أن أقول لهم اهتموا بوطنكم، أنتم الجيل القادم الذي بشر به السيد رضوان الله عليه سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقال ويل للأعداء من الجيل القادم، فنحن نضعكم في هذا الموضع بحيث تكونوا أنتم الصواريخ وأنتم المسيرات لهؤلاء الأعداء بحيث تنعم بلادنا وتنعم الأمة الإسلامية كلها بالهدوء والنصر والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نحفزهم على تعليمهم الدراسي الجديد، والآباء والأمهات والمدرسين أن تكون مقام الآب في المدرسة، عليك أن تعطيهم التعليمات، لأنه أحيانا الطلاب يتلقوا الأوامر من المدرسين أكثر من الآب والأم بالذات في هذا الوقت يعني، فأرجو من المدرسين

0: تكونوا عونا لهؤلاء الطلاب وأن يعلمهم التعليم الحسن والأخلاق الإحسان للجيران في المدرسة للطالب الطلاب اللي هم يعني حالتهم غير مقدورة أن يساعدوهم لكي ينعم الطلاب جميعا ويدرسوا جميعا في آن واحد.
1: بالنسبة لأخواني المدرسين هم الطالب هو يجيه ويحب أنه يقلد الأستاذ ويقتدي به، فأنا نرجو منهم أن يكونوا هم البذرة الطيبة والقدوة الحسنة لهم في كل معاملاتهم. الطالب هو يحاول أن يقلد، نرجو أن يكونوا هم الفضائل عليهم مرسومة بحيث الطالب أنه يتمكن من استغلال هذه الفضائل. وبالنسبة للطلاب المعوزين والأسر، احنا عملنا بالمديرية على إعفائهم من ما استطعنا أن نعمل، ونبحث لهم عن مشروع إحسان بإذن الله تعالى ما استطعنا أن نوفر لهم من كتب ومن دفاتر ومن أقلام ومن زي ما استطعنا لذلك سبيلا، وإحنا عاملين جهدنا وعاملين حملة بالمديرية إن شاء الله تعالى، وربي يعيننا أن نستطيع أن نعمل. طبعا هذا بالدفعة كلها من الأخ مدير عام المديرية الأخ محمد منصور الخالد، رجل الشجاع الرجل الطيب الأمانة والأخلاق الحميدة والبساطة اللي مرسومة عليه، فهو من أرشدنا لهذا بأن الطلاب أن ننزل إلى مستواهم وأن نحاول نساعدهم وأن ندفع بالأسر المستحقة لهذه المساعدة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرة ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييد بيان القوات المسلحة. وقفات قبلية بعدد من المحافظات تعلن النفير العام والجهوزية لخوض المعركة لإنهاء العدوان والحصار. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم السهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وقفات قبلية بمحافظة

عزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. وجددوا التأكيد على الجهوزية لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في معركة الكرامة والتحرر، والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من الغزاة والمحتلين. كما أكدوا التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات والقرارات الكفيلة بإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. ضعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرة مليونية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر يوم غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. وأكدت أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي مركبة مدنية غرب مدينة غزة. وكان قد استشهد 5 مواطنين فلسطينيون جراء غارات للعدو على عدد من مناطق القطاع. في لبنان نفذ جيش العدو تفجيرين في بلدتي حداثة وحول جنوبي البلاد، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 16,525 شخصا، بينهم 4,321 شهيد و 12,204 جرحى منذ 2 مارس الماضي. في سوريا توغلت دورية تابعة للعدو في محيط قرية سيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على إحدى الطرقات في المنطقة، فيما تم رصد تحريك طيران استطلاع تابع لقوات العدو في أجواء معظم بلدات حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتقاء 14 شهيدا وإصابة 78 آخرين بجروح من جراء سلسلة غارات لاعتداءات جوية شنتها القوات الأمريكية على مناطق مختلفة في البلاد خلال اليومين الماضيين في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به. وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإيراني تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية مركزة ومكثفة بواسطة الطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية، استهدفت بشكل مباشر منشآت حيوية ومنظومات دفاعية ومواقع استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت وقطر والبحرين والأردن ردا على العدوان الأمريكي، حيث استهدف بالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي وهوائي الأقمار الصناعية موقع الإنذار المبكر في قطر. وبالمسيرات الانتحارية استهدف الجيش الإيراني مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين. وأفادت وكالة مهر بأن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرض لإصابة مباشرة ما أدى إلى انفجارات متتالية، فيما أعلنت قوات الحرس الثوري أنها دكت مركز القيادة والمراقبة للعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية. هذا وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت توقفا شبه كامل، وأوضحت أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق. على الصعيد السياسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي مع قائد الجيش الباكستاني المشير الميداني عاصم منيرة آخر التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي، وحذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدا عزم إيران وقواتها المسلحة على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الوطني. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البوصعيدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث آخر التطورات في المنطقة.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لها نفذت ضربات استهدفت آليات ومواقع للقوات الأوكرانية في عدة مناطق. في المقابل أعلنت السلطات الروسية في لوغانسك أن القوات الأوكرانية استخدمت الطائرة المسيرة لضرب حافلة لنقل الركاب ما أدى إلى إصابة امرأتين. في غضون ذلك أكدت القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن هجمات قوات نظام كييف لن تؤدي إلى السلام، موضحة أن روسيا لن تتوقف عن السعي لتحقيق جميع الأهداف المحددة. الخبر الأخير، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي ولا تشكل تهديدا لأي طرف، داعية حلف شمال الأطلسي الناتو إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لبكين. وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن الناتو تحالف إقليمي للدفاع له نطاق مهام وحدود جغرافية محددة بوضوح، وعليه أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى الصين في كل مناسبة، مشيرة إلى أنه يتعين على الحلف التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي عفى عنها الزمن وتصحيح تصوراته بشأن الصين والتوقف عن الترويج لما وصفته بالتهديد الصيني. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرة ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييد بيان القوات المسلحة. وقفات قبلية بعدد من المحافظات تعلن النفير العام والجهوزية لخوض المعركة لإنهاء العدوان والحصار. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

مباشرة وعلى الهواء وبمعنويات عالية فوق السحاب، رغم كل العوائق والصعوبات نمضي قدما بالثقة بالله والتوكل عليه. يا من الصمود الصوت الأول في مواجهة العدوان.

والبداية بأخبار الانتصارات والإنجازات وما يرفع المعنويات قبل التحايا

قبل التحايا من وسائل إعلام العدو الصهيوني صحيفة يدعوت أحرنوت. من ظن أن الحرب مع إيران ستغير الشرق الأوسط فقد خاب أمله. يدعوت أحرنوت: إسرائيل تستعد لاحتمال أن يتجدد القتال بسرعة، ولكن التقدير هو أن المواجهة الحرية لن تصعد إلى حرب شاملة. ومنذ صباح اليوم الخميس، بعد عدوان أمريكي على إيران، بدأ الرد الإيراني. والتلفزيون الإيراني أعلن منذ صباح اليوم عن تفعيل صافرات الإنذار في قاعدة موفق السلطي التي تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة الأزرق شرق الأردن. وكالة فارس الإيرانية تعلن عن تجدد وقوع عدة انفجارات في القواعد العسكرية الأمريكية بالكويت. قبل التحايا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. قاليباف: الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن البلطجة ونكث العهود لن يكون بلا ثمن، وأقولها لهم: إذا ضربتم فستتلقون ضربات.

0: الرحمن الرحيم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
1: لهم صولات نصر
2: قبلت سحايا. التلفزيون الإيراني يعلن عن استهداف مقر الأسطول الخامس التابع للقوات الأمريكية في البحرين مجددا صباح اليوم. حرس الثورة: القوات المسلحة الإيرانية لن تترك الاعتداءات الأمريكية من دون رد. حرس الثورة: في المرحلة الأولى من الرد العقابي استهدفت قواتنا بالصواريخ والمسيرات بنى تحتية ومنشآت حيوية في 4 قواعد أمريكية. حرس الثورة: القواعد الأمريكية المستهدفة هي معسكر عيفيجان وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. حرس الثورة: أي اعتداء جديد سيقابله توسيع نطاق الهجمات لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. قبل التحايا، بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة دعوت أحرنوت عن المرشح المحتمل للديمقراطيين للرئاسة الأمريكية رام عمانويل، يقول المعارضة لإسرائيل عابرة للأحزاب الأمريكية. ويقول عبر صحيفة دعوت أحرنوت: يوجد صفر تعاطف مع إسرائيل بين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. يدعو أحرنوت عن رام عمانويل يقول: ليس لدى إسرائيل مشكلة مع الحزب الديمقراطي، بل لديها مشكلة مع أمريكا. قبل التحايا، الجيش الإيراني يعلن عن استهداف وبالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي ردا على العدوان الأمريكي. الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات هوائي الأقمار الصناعية في قطر موقع الإنذار المبكر ردا على العدوان الأمريكي على البلاد. الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات الانتحارية مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين ردا على العدوان الأمريكي.

قبل التحايا. من مواقع العدو الصهيوني وعبر صحيفة معاريف العبرية، كان من المفترض أن تكون هذه فترة الخلاص لنتنياهو، لكنه في النهاية بقي مع سلسلة من الإخفاقات المؤلمة. صحيفة معاريف العبرية. نتنياهو يدرك مع كل يوم يمر أن نهاية حكمه تقترب أكثر فأكثر. أما موقع زمان إسرائيل فيقول: على نتنياهو أن يصغي إلى دروس التاريخ وأن يوقف التدهور قبل الوصول إلى الهاوية. موقع زمان إسرائيل: نتنياهو يعلم جيدا أن أي تحقيق جاد ونزيه في كل ما حصل سيوصي بتنحيه العاجل عن الحياة العامة. قبل التحايا، ولازلنا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وموقع زمان إسرائيل: قلق كبير من انعدام جدوى استمرار وجود إسرائيل بسبب ما يحاول الائتلاف الحكومي تكريسه بالقانون. موقع زمان إسرائيل: استطلاع سنوي يكشف أن 73%، ركزوا، 73% من العاملين في إسرائيل يفكرون في الانتقال للعمل والإقامة في الخارج. قبل التحايا، محللون سياسيون وخبراء: أمريكا أمام العالم فقدت هيبتها بعدما تعرضت للكس من قبل إيران خلال العدوان الذي شنته عليها.

قبل التحايا. قائد القوة البرية لحرس الثورة الإيرانية. العدو الأمريكي الصهيوني كان قد جهز إرهابيين في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد. العميد كرمي قائد القوة البرية لحرس الثورة يقول: قام حرس الثورة والجيش في خطوة استباقية بدك مواقع الجماعات الإرهابية التي كان قد جهزها العدو الأمريكي الصهيوني. اليقظة اليقظة. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يقول: صمود الشعب في عزاء القائد الشهيد أثار رعب وغضب الأمريكيين، وعلى الأمريكيين أن يعلموا أن أي خطأ في الحسابات أو أي إجراء يمس بالأمن القومي لبلادنا سيواجه برد حاسم وقاسم ومؤلم، وأي إخلال بأمن الشعب الإيراني سيؤدي إلى سلب الأمن والراحة من أمريكا في جميع أنحاء العالم. إبراهيم عزيزي: على أمريكا أن تقبل بأنه لا خيار أمامها سوى الخروج من المنطقة

قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عبر وكالة تسنيم: سلوك الإدارة الأمريكية في كأس العالم هو نموذج مصغر للنمط نفسه الذي تنتهجه في سياساتها الخارجية. الرئيس الإيراني: انتهاك القوانين والغطرسة ومضايقة الآخرين والغش، هذه هي تكتيكاتهم من أجل ميغا، أي جعل أمريكا عظيمة مجددا. والأمريكيون: لا يمكنكم اللعب مع إيران. الرئيس الإيراني للأمريكيين: لا يمكنكم اللعب مع إيران بهذه الطريقة، فنحن نقف على حقنا وبكل اقتدار.

قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة هارتس. في ظل النظام العالمي الذي يفرضه ترامب، تحول العالم المختل إلى بيت المجانين. عبر صحيفة هارتس الصهيونية، واللي بتقول: نعيش الآن في عالم هو مستشفى للأمراض العقلية تحت إدارة المجنون الرئيسي ترامب.

قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني أثبت أنه يسيطر على مضيق هرمز، والمفاوضون فرضوا شروطهم، لذلك نرى ترامب يستخدم ألفاظا غير لائقة. قبل التحايا. وكالة مهر للأنباء من إيران: استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية احتجاجا على اتهامات واهية ضد إيران. واستدعاء السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على النهج غير اللائق للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني. وكالة مهر طهران: شوفوا بس التعامل لما يكون بندية والقوة. طهران أبلغت السفير البريطاني أن مزاعم لندن بشأن محاولات إيران القيام بإجراءات مخلة بالأمن في بريطانيا كاذبة ولا أساس لها، والخارجية الإيرانية نصحت الحكومة البريطانية بإصلاح سلوكها تجاه الشعب الإيراني ووقف استضافة شبكات الإرهابيين ودعم الكيان الإسرائيلي. هل بقى نسمع عنا الخارجية السعودية ولا القطرية ولا البحرينية ولا المصرية ولا الأردنية ولا تخاطب بريطانيا بهذه اللهجة؟ أبداً.

قبل التحايا. وعبر وكالة تويترز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو يواجه احتمال الخضوع لتحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ومنظمة حقوقية تتهم رئيس الفيفا إنفانتينو بخرق قواعد الحياد السياسي من خلال دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الله تجرع. القرب من المجرم ترامب أصبحت تهمة.

قبل التحايا اسمع اسمع اسمع اسمع بيان الخارجية الإيرانية. أمريكا لجأت إلى بذاءة الكلام وفبركة الأكاذيب والعدوان العسكري لتعويض عجزها عن إدراك عظمة ووطنية الإيرانيين، وطهران تعرب عن اشمئزازها من التخرصات السخيفة للرئيس الأمريكي وسائر المسؤولين الأمريكيين ضد الشعب الإيراني. الخارجية الإيرانية: نؤكد عزم الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية ومعاقبة المعتدين، ولن نسمح بنقض العهود التي تمارسها الهيئة الحاكمة الأمريكية بأن تنال من الحقوق والمصالح الوطنية لإيران.

من أحب الحياة عاش ذليلا قبل التحايا. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بورجردي يقول: الشعب لن يغير مساره الاستراتيجي في مواجهة تهديدات واشنطن، وعلى ترامب أن يعلم أن أي إجراء خارج هذا السياق لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات في المنطقة، ولا ينبغي لترامب أن يتوهم بأن التهديد أو الضغط سيحدث أي تغيير في السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية. ويقول بروجلي: مع استمرار الاعتداءات الأمريكية ستوسع إيران ردودها لتشمل مصالح هذا البلد الأكثر اتساعا في المنطقة، وحلفاء إيران في المنطقة سينالون بجدية قصوى من مصالح واشنطن غير المشروعة في حال استمرار العدوان الأمريكي. ويتعين على أمريكا أن تنتهج سلوكا عقلانيا، لأن الاعتماد على القوة والتهديد سينتهي بدفع أثمان باهظة، وإيران ستتعامل بالمثل وبقوة أكبر في حال عودة الحصار البحري. يقول أيضا بروجدري: في حال استمرار الهجمات سيتم التخطيط لاستهداف السفن الحربية الأمريكية.

قبل التحايا. منتصف يوم الخميس، وكالة تسنيم تعلن عن انفجار يهز قاعدة علي السالم ومنطقة المرفأ في الكويت. وكالة تسنيم وسائل الإعلام تفيد بسماع دوي انفجارات في منطقة الزرقاء بالأردن. التلفزيون الأردني يعلن عن أن صافرات الإنذار ضوت في الأردن.

0: قبل التحايا. الأردن، من الأردن الخبر. السفارة الأمريكية في عمان أصدرت تحذيرا لرعاياها بضرورة الاحتماء في أماكن آمنة بسبب وجود صواريخ ومسيرات في أجواء الأردن. تحذر الرعايا دي مثل الفئران، يعني كل واحد إلى جحره، أماكن آمنة، فنادق، شقق سكنية، قصر الملك، المهم تخبوا إلى المصافات، بتدور هم بعين ال
1: اضرب
0: اضرب.
1: أتيتك من حيفا إلى النقب
0: قبل التحايا. التلفزيون الإيراني عن بحرية حرس الثورة. السفن من كل أنحاء العالم يجب عليها أن تمر عبر المسار الإيراني عبر الخليج ومضيق هرمز. أمر إيراني لكل سفن العالم أنه يجب عليها أن تمر عبر المسار الذي حددته إيران عبر الخليج ومضيق هرمز. التلفزيون الإيراني عن مصادر إعلامية: وقوع انفجارات عنيفة في المناطق الشرقية من الأردن، وكان من بين الأهداف مجمع صناعي. اسمع اسمع اسمع اسمع قبل التحايا. التلفزيون الإيراني: القوات الإيرانية استهدفت السفن الأمريكية المتمركزة قبالة سواحل البحرين بصواريخ كروز. التلفزيون الإيراني: مدمرة وعدة سفن أمريكية في الخليج استهدفت بالهجمات الصاروخية. التلفزيون الإيراني: إيران استخدمت في استهدافاتها الحالية صواريخ خيبر شيكن لتدمير القواعد الأمريكية غرب آسيا.

القوة البحرية لحرس الثورة الإيرانية، نعلن مرة أخرى أن الأجانب ليس لهم أي حصة في هذه الأرض وفي مضيق هرمز. القوة البحرية لحرس الثورة، مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله بتحديد مسارات المرور ستؤدي لإحداث خلل جدي في مسار إعادة فتح المضيق، ومغامرات الجيش الأمريكي ستضع مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز في خطر حقيقي. القوة البحرية لحرس الثورة، مصير المعركة لا تحدده كثرة السلاح بل قوة الإيمان.

قبل التحايا. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يقول: العالم شهد في الأيام الماضية ملحمة قل نظيرها وخالدة في التاريخ. مراسم تشييع ووداع إمام الأمة الشهيد علي الخامنئي ستسجل في ذاكرة البشرية بوصفها رمزا للشموخ والبصيرة والمقاومة، والحضور غير المسبوق للأمة الإسلامية كان صرخة مدوية لإحقاق الحق وإحباطا لمخططات مستكبري العالم. وهذا النهوض الإنساني هو تجسيد للترابط العميق بين إرادة الشعوب اليقظة والمسار السامي للشهادة. قائد مقر خاتم الأنبياء على الاستكبار العالمي ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني ألا يحسب الحزن في عيون الشعب من هذا الأسى ضعفا، فالعزاء والغضب سيستمران في مسار الثأر من قتلة الشهيد القائد وشهداء الحروب الماضية، وأبناء الشعب البواسل في القوات المسلحة سيقتصون من مرتكبي الجرائم الإرهابية عاجلا أم آجلا.

قبل التحايا. بلومبرغ نيوز. الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة قرر وقف خطط زيادة الإنتاج في مجمع رأس لافان بعد اجتماعات عقدت عقب هجوم الثلاثاء. قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني. في حال تكرار عدوان الجيش الأمريكي فإن باقي القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون بمنأى عن إيراننا الكثيفة، وقد تم تدمير مركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية.

0: الجيوش المهربة.
1: قبل التحايا، منظمة العفو الدولية، الغارات الإسرائيلية في مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل 24 مدني بينهم 12 طفلا في صور والنبطية وأركي في لبنان ترقى لجرائم حرب. يلا ما جاء من لهم جاء. قبل التحايا، وكالة إيرنا، إيران تدين بأشد العبارات أمام مجلس المنظمة البحرية الدولية على اعتداءات الأمريكية على موانئها وبنها التحتية البحرية وسلامة الملاحة، وإيران تعتبر الاعتداءات الأمريكية استخداما غير قانوني للقوة ضد سيادتها وتعريض حياة المدنيين والملاحة التجارية والبيئة البحرية للخطر. وكالة إيرنا، طهران تفند ادعاءات واشنطن بشأن حرية الملاحة وتؤكد أنه لا يمكنها دعم الأمن البحري وفي الوقت ذاته استهداف منشآت مراقبة المرور البحري. وطهران تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة أن تنصب نفسها شاكيا وقاضيا ومنفذا للحكم وتتخذ من ادعاءاتها الأحادية ذريعة لمزيد من العدوان العسكري.

0: مناطق
1: قبل التحايا. صحيفة هائرتس العبرية، يائير نتنياهو نجل المجرم. نتنياهو غير اسمه من يائير نتنياهو إلى يوناتان هون خلال العام والنصف العام الماضيين، وتملك هائرتس وثائق من مصلحة الضرائب تثبت تغيير الاسم مع الاحتفاظ بنفس رقم الهوية. ابن نتنياهو غير اسمه، تبرى من ابوه. والمنبطحين العرب متولين لنتنياهو وابنه تبرى منه.

قبل التحايا. موقع حتشوت بزمان العبري. جندي إسرائيلي سابق يبلغ من العمر 21 عام أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه. يا لطيف، ما يوصل هذا الحد إلا وقد بسر أحوال فوق الموت.

قبل التحايا. من يمن الإيمان والحكمة والجهاد، من نفس الرحمن، من أهل المدد والسند، وقفات قبلية في محافظات الحديدة، في البيضاء، في حجة، في عمران، في تعز، تعلن النكث القبلي المسلح والجهوزية العالية والنفير العام وفتح مراكز التدريب العسكري والتفويج لها والاستمرار ببقية مسارات التعبئة العامة والاستجابة المطلقة لدعوة السيد القائد يحفظه الله والمباركة والتأييد الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد بضرورة السعي لاستعادة السيادة وانتزاع الحقوق وإنهاء العدوان والحصار. من أحب الحياة عاش ذليلاً.

0: يمن.
1: سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها المؤمنون، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، سلام الله عليكم وأنتم نفس الرحمن وأهل المدد والسند، وأنتم الإيمان والحكمة، وأنتم قلب الجهاد، وأنتم روحه، سلام الله عليكم وأنتم عنوان الثبات والعزة والكرامة والإباء. سلام على هذا الشعب العظيم الأبي الذي لا يقبل الضيم، لا يلين ولا يستكين.
2: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وألف ألف سلام منا ومن كل الصامدين والصامدات إلى أعز الناس وأنبل الناس وأشجع الناس وأجود الناس وأطهر الناس، إلى أولياء الله، إلى أسود الوغى، إلى المجاهدين، إلى الأبطال، إلى الحصن الحصين، إلى من لقنوا العدو دروسا لن ينساها، إلى من كبدوه الهزائم المدوية، إلى من ثبتوا وصبروا ورابطوا وجاهدوا في سبيل الله، إلى كل المرابطين في كل الجبهات والثغور، إلى الأشاوس في كل تشكيلات الجيش اليمني وقواتنا المسلحة، إلى الأبطال البواسل في الأمن، سلام الله عليكم، أدام الله عزكم، ثبت الله أقدامكم، أيدكم الله بنصره، وسدد الله رمياتكم.

وهي أجمل التحايا أيضا لكم ولرجال الله من طاقم هذه الليلة في يمن الصمود. تحية من عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري.

يمن الصمودة بكم ومنكم وإليكم أنتم أيها اليمنيون، إخراجا إذاعيا لهذه الليلة للمخرج إبراهيم عباس الحميضة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليهما السلام، إمام العزة والكرامة ورمز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأييدا لبيان القوات المسلحة، دعوة لكل أبناء هذا الشعب الأبي العظيم إلى الخروج المشرف والحضور المليوني في مسيرات مليونية جماهيرية حاشدة يومنا هذا الجمعة، وفاء لهذا الإمام العظيم وتجديدا للسير على نهجه في الثبات على الحق والتمسك بقيم الإسلام والوقوف في وجه الظلم والطغيان، وتأييدا لبيان قواتنا المسلحة لإنهاء العدوان ورفع الحصار وانتزاع الحقوق. أيها اليمنيون، فليكن حضورنا اليوم حضورا يليق بعظمة المناسبة وبعظمة المطلب المشروع لهذا الشعب، لنعمل جميعا على أن تكون مسيرة مليونية يسمعها كل العالم. اليوم الجمعة عصرا بميدان السبعين وبقية ساحات الاحتشاد في المحافظات، من أحب الحياة عاش ذليلا. الإمام زيد ابن علي عليهما السلام.
1: من أحب الحياة عاش ذليلا. الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها.

المنظمة حددت ساحة غرب حديقة الثورة بصنعاء للنساء عصر اليوم الجمعة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييداً لبيان القوات المسلحة.

أيها اليمنيون، شكل ثورة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، شكلت محطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ كانت امتداداً لثورة جده الإمام الحسين عليه السلام.

حلقات من التضحية والفداء، عنوانها الأبرز رفض الظلم والطغيان والتمسك بالحق مهما بلغت التضحية. إن إحياء ذكرى الإمام زيد عليه السلام هو استحضار لمعان سامية ودروس خالدة تتجاوز الزمان والمكان. إنها ذكرى تستحضر باعتبارات متعددة، أولها كونها واقعة تاريخية مفصلية ذات تأثير عميق امتد في وجدان الأمة جيلا بعد جيل، وثانيها كونها تذكيرا بعالم عظيم من أعلام الهدى ورجل من رموز الإسلام الكبار حمل راية الحق في زمان خيم فيه الصمت وتحرك في أوساط الأمة بهدف إنقاذها من الضلال والظلمات والظلم والقهر والطغيان. الإمام زيد عليه السلام يعد واحدا من هؤلاء العظماء الذين قدموا للأمة الكثير. كل من يقرأ التاريخ ويعود إلى التراث الإسلامي الأصيل سيدرك حجم ما قدمه هذا الإمام من علم وجهاد وموقف، وما خلفه من إرث فكري وثوري لا يزال حيا في ضمير الأمة. لقد تحرك الإمام زيد عليه السلام بكل ما يحمله من مبادئ وقيم وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوساط الأمة حتى استشهد مظلوما، وكانت مظلوميته بذاتها صفحة سوداء سطرها التاريخ حافلة بالدروس والعبر. فقد أخرج طغاة بني أمية جسده الشريف من قبره وصلب لسنوات عديدة، وعري جسده الشريف وبقي مصلوبا، ثم في نهاية المطاف أنزلوه عن خشبة الصلب وأحرقوه، ثم ذروا رماده في نهر الفرات ظنا منهم أنهم بذلك يمحون أثره وذكراه إلى الأبد. لكن هيهات لهم ذلك. ها هو الإمام زيد عليه السلام بقي في وجدان الأمة وضميرها، بقي منهجا وثورة وموقفا ودرسا كبيرا وعبرة عظيمة، بقي علما ومعرفة وهداية، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وموقفا يذكر وموقفا يعتبر وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وفي تحريكها واستنهاضها.

كان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيمة البصيرة البصيرة، يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجل، أمكن لها أن تخطأ، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تجيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة، فكرة ضالة تمثل حالة من البيوت التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين

كل شيء. وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

أن يهوديا في زمن الملك الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان قام بالسب للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في مجلس هشام وبحضرته، وبدون أن يكون لهشام هذا أي موقف، حتى موقف اعتراض أو استياء مما يقوله اليهودي ومما يوجهه من سب وإساءة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام كان حاضرا، لأن هشاما كان قد استدعاه من المدينة المنورة استدعاء إجباريا، فسمع ذلك اليهودي وانتهره، فعندما انتهره غضب هشام وانزعج من الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، قال له مه أو في بعض الروايات صه: لا تؤذي جليسنا يا زيد. إلى هذا المستوى أنه ينزعج وهو يقدم نفسه أمر على بلاد المسلمين وعلى الأمة الإسلامية، ينزعج أشد الانزعاج من إزعاج اليهودي الذي سب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

ثورة الإمام زيد عليه السلام ترجمة عملية لتوجيهات القرآن الكريم في مواجهة ذاك الواقع، الظلم والطغيان والاستكبار. تحرك الإمام زيد عليه السلام، حفيد الحسين عليه السلام، تحركا وامتدادا لثورة جده ولمنهجه ولمبدأه وللدافع الإيماني ذاته. تحرك وكانت حركته إنما تعبر عن مبادئ الإسلام، لم تكن نظرة شخصية أو موقفا شخصيا لاعتبارات شخصية، إنما كانت ترجمة عملية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لذلك كان يقول: كيف لي أن أسكت وقد خولف كتاب الله؟ والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ما يدعني كتاب الله أن أسكت. إن توجيهات الله في القرآن تقوم كلها على أساس استنهاض الأمة وتحريك الأمة في موقع العمل وميدان المسؤولية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الهدف المحوري لثورة الإمام زيد عليه السلام، فقد باتت حركة الإمام زيد وثورته منهجا ومشروعا كبيرا امتد في أوساط الأمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ إسلامي مهم، فريضة إسلامية عظيمة، من أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى، كما قال عنها الإمام علي عليه السلام: بها تقام الفرائض. إنها مسؤولية أساسية من صميم مسؤوليات الأمة، ومسؤولية إيمانية ودينية فرضها الله على عباده. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول في آية مهمة يتضح لنا منها مقدار أهمية هذه الفريضة كمسؤولية مركزية في دين الله: والمؤمنون والمؤمنات يغض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. هذه الآية أتت في موقع مهم في سورة التوبة، في سياق المقارنة والفرز داخل المجتمع الإسلامي بين خط الإيمان وخط النفاق، فتحدثت عن المؤمنين والمؤمنات ووصفتهم بأن من مسؤولياتهم الإيمانية التي هي بحكم إيمانهم وترجمة عملية له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

0: الإمام زيد عليه السلام تحرك من موقع المسؤولية بكل ما يحمله من قيم ومبادئ، من موقع الهداية، ورجل منتمن إلى العترة الطاهرة ومرتبط بالقرآن الكريم، حليف القرآن، اهتدى بهذا القرآن، فكان لهذا القرآن أثره العظيم، كان له أثره العظيم في روحيته وفي فهمه للمسؤولية، في إحساسه بالمسؤولية، في اندفاعه للتحرك، في إشفاقه على الأمة، في إدراكه لخطورة الوضع القائم وما يمثله أولئك الطغاة والظالمون والمجرمون والمضلون والمفسدون من خطورة كبيرة على الأمة.
1: هذه الحركة الإيمانية هي ما عمل الإمام زيد ابن علي عليهما السلام على إحيائها في واقع الأمة، واتجه فيها الاتجاه الصحيح. فالبعض قد يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه محصور في نطاق التعامل مع الناس العاديين البسطاء، لكن الإمام زيد اتجه رأسا وبادئ ذي بدء بشكل أساسي ومركز تجاه القضايا الكبيرة والمسائل المهمة والكبرى التي تنطوي على كل التفاصيل ويتفرع عنها كل التفاصيل. كان الإمام زيد يعي ذلك جيدا، ويعي ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر. لقد تحرك الإمام زيد عليه السلام حركة شاملة وعامة، مواجها لأصل المنكر ومنبعه، السلطة القائمة التي هي منكر بذاتها وبسياساتها وتوجهاتها وبما تفرضه في واقع الأمة. إنها منبع المنكر ومصدره، ينتشر من خلالها المنكر في واقع الأمة وبقوة وبسلطة. فاتجه الإمام زيد هذا الاتجاه نحو القضية المركزية والمهمة والرئيسية، وواجه أصل المنكر، وهو يعي أهمية هذه المسؤولية.
0: كان من العناوين المهمة والأسس البارزة في نهضته عليه السلام الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء هذه الفريضة المهمة في الإسلام باعتبارها ضرورة حتى لتصحيح واقع الأمة بشكل عام، بدءا من تصحيح واقعها الكبير فيما يتعلق بموقع إدارة الشؤون الأمة، كيف تدار شؤون الأمة، على أي أساس تدار شؤون الأمة، والمظالم الكبرى التي تعاني منها الأمة. وكان نداؤه بإحياء هذه الفريضة بشكل مركز وبشكل كبير ومتكرر، وبارز في خطاباته، في رسائله، في كتبه، في مختلف أنشطته، في نهضته. قال عليه السلام عن هذه الفريضة المهمة: واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها. يعني تمثل أهمية كبيرة في أن تستقيم كل الفرائض، في أن يكون للدين الإسلامي بما بقي من برامجه، من أنشطته، من المسؤوليات والواجبات فيه، من الأخلاقيات والعبادات وغيرها، أن يكون لها ثمرة، أن يكون لها قيمة، أن يكون لها أثر في حياة الناس، في واقع الناس، استقامة الدين واستقامة الحياة. وهذه مسألة مهمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المسؤوليات في الدين، أكد عليه القرآن الكريم كثيرا، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل كان من أهم ومن أبرز ما دم الله عليه انحراف بني إسرائيل وما سبب لهم السخط الكبير ما قاله الله بشأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا سبب لهم حتى سخط الله وسخط أنبياء الله عليهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك ابن عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانت حالة خطيرة جدا.
1: هذه الحالة التي سادت في أوساط بني إسرائيل هي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي عطلت هذه الفريضة بشكل كامل. حينما يعطل هذا المبدأ وتهجر هذه الفريضة في واقع الأمة، تكون هناك سلبيات كبيرة. ينمو المنكر ويفرض حضوره في الساحة فيسيطر عليها تماما. إذا غيب من الساحة صوت الحق، وإذا عطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموقف من الظالمين والفاسدين والطغاة والمجرمين، خلت لهم الساحة. حينها تستحكم قبضتهم وتقوى سلطتهم، بل تكبر هيمنتهم، فيملؤون الساحة بدون تردد، بدون رادع، وبدون حاجز، بدون مانع، بالمنكرات والمفاسد والمظالم والطغيان. حينها يتجرؤون على فعل أي شيء مهما كان فظيعا، مهما كان إجراميا، مهما كان وحشيا، ومهما كان طغيانا، لا يتحرجون من شيء. حينها يصل واقع الناس إلى واقع خطير للغاية، وتكون الحالة القائمة في أوساطهم حالة لا يرضى الله لهم، ولكنهم كانوا سببا في أن تصل إلى ما وصلت إليه، فيخسرون القداسة، قداسة هويتهم وانتمائهم، ويغيب الحق من واقعهم. يغيب الحق في مضمونه، في أثره في الواقع، في تأثيره الإيجابي ونفعه في الحياة. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا قدست أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تأخذ على يد الظالم ولا تعين المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته. أمة كهذه أمة فقدت قداستها، هي أمة سيئة، أمة لن يبقى للحق ولا للخير ولا للقيم النبيلة ولا للفطرة الإنسانية حضور في واقع حياتها، وتصبح الحالة حالة سيئة جدا. وأسوأ واقع وأسوأ حال يصل إليه الناس هو الحال الذي تغيب منه القيم والمبادئ والأخلاق.
0: في سعيه لإنقاذ الأمة من استعباد طغاة بني أمية، قال عليه السلام في أحد خطاباته عباد الله وفي رسائله: فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. كان العنوان الأول قوله على من استعبد أمتنا، الحالة التي كان عليها طغاة بني أمية في ممارساتهم وسياساتهم واستحكام سيطرتهم على الأمة، هي حالة استعباد للأمة بكل ما تعنيه الكلمة، إخضاع للأمة بشكل تام وفق أهداف بني أمية ومزاجهم ورغباتهم وأهوائهم، بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
1: واقعنا اليوم امتداد للماضي بشقيه الإيماني والنفاقي. واقع الأمة اليوم على ما هو عليه، والامتداد النفاقي في حركة الأمة قائم وله حضور كبير بشكل دول وبشكل أنظمة متسلطة تمتلك جيوشا وثروات هائلة وتسيطر على مواقع السلطة ومواقع الثروة في مناطق كثيرة من الأمة. في المقابل هناك امتداد إيماني قائم أيضا في واقع الأمة. هذه الأمة لا ينفذ منها الخير بشكل كامل، يبقى للخير حضوره، ويبقى للحق وجوده، ويبقى للحق والعدل والخير والهدى أنصاره وحملته وصوته. وتختلف الأحوال من ظرف إلى ظرف، من مرحلة إلى مرحلة، في مستوى قوة وتأثير هذا الحضور أو معاناة هذا الحضور، وفي مستوى تفاعل الأمة. يتجلى في عصرنا هذا أيضا بشكل كبير سوء الأثر التخريبي لحركة النفاق في الأمة. أولئك الذين يأمرون بالمنكر ويمارسونه، وطبعوا واقعنا الإسلامي في معظم ميادينه وساحاته بالمنكر وبأشكال مختلفة. شكل منه ألبس لباس الدين هو الشكل التكفيري، ولكن بكل بشاعة، بممارسات فظيعة جدا ومشوهة للإسلام إلى أسوأ حال، إلى أسوأ مستوى، وإلى ما لا يمكن تصور أفظع منه وأسوأ منه وأقبح منه. شكل آخر هو تفريغ تام بغير اسم الدين، إما تحت عناوين سياسية أو عناوين مناطقية أو بدون عناوين أحيانا، تحت تأثير الجانب المادي والمال. هكذا تحركوا في أوساط الأمة وهم يتحركون اليوم، وتجلى للأمة سوء ما يعملون وفضاعة ما يتصرفون به ويتحركون به في واقعها. إنما نعاني منه اليوم في أمتنا الإسلامية في شتى مناطقها من النشاط التكفيري والذي يرعاه النظام السعودي وتحت المظلة الأمريكية والتوجيه الأمريكي وهندسة السياسة الأمريكية، وبما يخدم إسرائيل ويفيدها ويحميها. إننا نرى اليوم سوء هذا الدور في واقع الأمة وما ألحقه بها من خسائر كبيرة. القتل في كثير من الأقطار أصبح حالة يومية، وباستهتار كبير بالأرواح والحياة، التدمير، إثارة الفوضى، الواقع السيء والمتردي الذي يعيق الأمة ويعطلها عن بناء واقعها وعن تصحيح وضعيتها وإصلاح حالها. إنه واقع من جانب تدميري وشر ومؤثر وضار بالأمة فيما يمسها بشكل مباشر: قتل، إهدار للأموال والممتلكات، تضييع للحقوق، وفي نفس الوقت هو ضياع للأمة في مشروعها الذي يفترض أن تكون منطلقة فيه، وسوء ما بعده سوء.
0: لقد كنت أستحيي من جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرد عليه يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. سعى أيضا في عناوين نهضته لإنقاذ الأمة من حالة الذل والهوان والاستسلام والخنوع والخضوع للطغاة الجبارين الظالمين المستكبرين المفسدين. وهي حالة خطيرة كانت الأمة قد وصلت إليها وأصبحت مكبلة بقيود الخوف، الخوف الذي يجعلها تستسلم وتخنع وتبقى في حالة الذل والاضطهاد والظلم الشديد من جانب أولئك الطغاة الجبارين الظالمين. فعندما قال كلمته الشهيرة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، ويسعى إلى إنقاذ الأمة، إلى أن ينقذ الأمة ويفك عنها قيود الخوف ويجعلها تتجاوز تلك الحالة. وفعلا كان لنهضته وتضحياته ومظلوميته الأثر الكبير في ذلك.
1: النظام السعودي النموذج الأبرز لامتداد حركة النفاق. إنما يقوم به اليوم النظام السعودي بشكل مباشر وعبر أدواته في العالم الإسلامي في مناطق متعددة من العالم الإسلامي ما هو إلا امتداد في مضمونه وممارساته وشكله وأصله وفصله وفرعه للحركة النفاقية في عصر الإسلام كله وفي تاريخ الأمة الإسلامية بكلها. لكنه اليوم يقوم به بإمكانات وبقدرات وبثروة أكثر وأكبر. إنه يمتلك القنوات الفضائية، يمتلك الأسلحة الحديثة، لكن شكله المنكر واضح جدا على مستوى العالم الإسلامي كله. النشاط الذي يمارسه النظام السعودي وهو نشاط نفاقي بكل ما تعنيه الكلمة يبدأ أولا بشكل النشاط الدعوي والخيري: كتب، مدارس، معاهد، تمر، فلوس وما شاكل ذلك، وبأسلوب لطيف وودي حتى يتمكن من اختراق البلدان. وبعد أن يتمكن من اختراق أي بلد ينحو منحا آخر، فيحول نشاطه الذي ألبسه لباسا دعويا إلى نشاط يعبئ الجماهير التي استقطبها بذلك الفكر الظلمي وبالعقد والأحقاد والعداوة والتي لا نظير لها في العالم أبدا. يفرغ ذلك الإنسان من مضمونه ومحتواه الإنساني الذي فطره الله عليه، فيحوله إلى إنسان متوحش. كان في البداية إنسانا وديعا يطلق لحيته، يدهن وجهه، يتكلم بالكلام اللطيف، يحمل المسواك في كثير من الحالات، ثم لا تنتبه إلا وقد وضع المسواك وأخذ بدلا منه الرشاش، ولبس بدلا من الثوب الأبيض الحزام الناسف، واتجه وهو كله حقد وكله كراهية. لمن؟ هل لأعداء الأمة؟ للأمريكي والإسرائيلي؟ لمن يشكلون خطرا حقيقيا على شعوب المنطقة كلها؟ لا. هل لدفع الخطر الإسرائيلي وإنقاذ الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد لا. إنه يتجه بكل ذاك الحقد إلى سوق، إلى مدرسة، إلى مسجد، يحمل كل ذلك الحقد فيفرقه مع الكثير مما حمله في حزامه الناسف ليضرب بها المصلين أو يضرب بها المتسوقين أو الطلاب. أي شكل هذا؟ أو يذهب ليفتح جبهة داخلية في قطر من الأقطار الإسلامية والعربية كي يثير الفتن الداخلية بين أهل منطقة واحدة كانوا فيما قبل متآخين مسالمين لبعضهم البعض، وإن طرأت إشكالات تكون في مستواها مشاكل محدودة يفصل فيها بسرعة أو يبقى لها مستواها وحجمها العادي، لكنها تتحول بفعل هذا النشاط التخريبي إلى مسألة معقدة. يأتي التكفيري يعتبر الآخرين كفارا ويعتبر أنه لا بد من قتلهم وإبادتهم بأي شكل كان، بأي أسلوب كان، إما بالحزام الناسف أو بالقنبلة أو بالطائرة كما يفعل النظام السعودي نفسه، أو بأي سلاح كان، أو حتى بالسكين، بالذبح. هكذا ظهروا متوحشين وسيئين يشكلون خطرا على الأمن ويشكلون خطرا على السلم الأهلي في كل بلد، ويطبعون أنفسهم بالطابع الديني ويرسخون الولاء السياسي في أي بلد، في أي بلد للنظام السعودي. هكذا تبقى ثورة الإمام زيد عليه السلام نبراسا يضيء دروب الأمة في كل زمان ومكان. إنها تعلمنا أن السكوت على الظلم ليس خيارا، وأن التضحية في سبيل المبدأ هي الطريق إلى الخلود، وأن محاولات طمس الحق وإخماد صوته مصيرها الفشل مهما بدت قوى الباطل مستكبرة. لقد حاول الأمويون محو كل أثر للإمام زيد، فصلبوه ثم أحرقوه ثم ذروه رمادة، لكنهم لم يستطيعوا محو فكره وموقفه وثورته، فبقيت خالدة في وجدان الأمة وفي ضميرها، تحفز الهمم وتستثير العزائم. إن استحضار هذه الذكرى اليوم هي ضرورة ملحة لاستلهام معاني الصمود والثبات في وجه الطغيان المعاصر بأشكاله المتعددة، فحركة النفاق التي واجهها الإمام زيد بالأمس هي نفسها التي نواجهها اليوم بثوب جديد وأدوات أكثر تطور، ولكن الجوهر واحد: أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وتزييف للحق وتضليل للأمة. والمطلوب منا جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية، نقتدي بالإمام زيد عليه السلام في شجاعته، في وعيه، في ثباته، نتمسك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي ضمانة بقاء الأمم وصلاحها، والتي بدونها لا يبقى لا للصلاة ولا للزكاة ولا لسائر الفرائض أثرها الحقيقي في واقع الحياة.
0: الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا بثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد. لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل.

0: خروجنا اليوم في مسيرات هذا اليوم أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية مهم للغاية، بل وفاصل مسيرة فاصلة. خلال الأيام الماضية هناك وقفات قبلية، ونكف قبلي في كل قبائل اليمن في كل المحافظات والمديريات. اليوم الجمعة نكف شعبي. اليوم لكل من أراد أن ينتزع حقه من السعودي، من هذا العدوان الظالم، لكل من يستشعر مسؤوليته أمام ما يعانيه اليمنيون خلال 11 عاما من عدوان ظالم جائر دون أي مبرر، فقط قطرسة واستكبار وعنجهية وطغيان وظلم سعودي لليمن ولشعب اليمن. ذنبنا الوحيد أننا أردنا أن نعيش أحرارا بحرية واستقلال، لا وصاية للسعودي ولا لغيره على اليمن. حاربونا، دمروا بنانا التحتية، قتلوا النساء والأطفال والآمنين، حاصرونا بر وبحر وجو، جوعونا حرب اقتصادية أمنية بيولوجية في كل المجالات، ولا زالوا حتى اليوم يستكبرون وفي طغيانهم يعمهون. لا زالوا يرون بأننا لا نستحق أن نعيش أحرارا، لا نستحق أن نعيش بأمن واستقرار. يريدون أن يعيشون هم أو أن يعيشوا هم بالرفاه ورغد العيش، بالأمن والسلم دون حصار أو خوف، ونحن نعيش عكس ما يعيشون. اليوم كل يمني وأمام كل يمني مسؤولية أمام الله وأمام نفسه في انتزاع حقه في ثورة مباركة أمام هذا الطغيان. لن نسكت، لن نصمت، سنتحرك، سنعلن النفير العام في مليونية غير مسبوقة. اليوم هي المعركة الفاصلة في حضور مهيب مليوني نعلن فيه تأييدنا لبيان القوات المسلحة اليمنية، فك الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق من هذا العدو. كل ما يحدث من جرائم في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في إيران، في كل الدول العربية والإسلامية وفي كل العالم، وراءه هذا النظام السعودي بهذا المال المدنس. قارون عصرنا هذا الذي يفسد في الأرض بهذه الأموال ويعيث فيها الفساد، هذا هو الذي استكبر على اليمن، هذا هو الذي قتل اليمن، هذا هو الذي حاصر اليمن، هذا هو من أهان اليمن، هذا هو من دمر اليمن، وعبر أدوات من اليمنيين الذين أحبوا الحياة فعاشوا أذلاء مبطوحين تحت أقدامه يهينهم ليلا ونهارا، ويريد أن يكون الشعب اليمني بأكمله كهؤلاء المرتزقة، فبعدا له ولكل أحلامه وأوهامه بأن هذا الشعب سيخضع له. والله وبالله وتالله لن نركع إلا لله، لن نخضع إلا لله مهما بلغت التضحيات.
1: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، وأننا لو فرطنا فيها لكانت القواعد العسكرية للأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين في وسط صنعاء، ولكانت في مختلف بلدنا في كل المناطق الاستراتيجية من هذا البلد، ولأذلوا شعبنا ولا أهانوا وجهروا شعبنا، ولما بقي لنا لا كرامة ولا حرية ولا استقلال، ولكننا نرى اليوم كم أننا نعيش العزة ونجسد الحرية موقفا صادقا وموقفا حرا وموقفا قويا. هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها، وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، والقائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في كل قضايا أمتنا الكبرى، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم. سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.

0: إحيانا لثورة الإمام زيد عليه السلام في هذا الخروج المليوني وتأييدا لبيان القوات المسلحة ارتبطان ارتباطا مباشرا في هدف واحد. عنوان هذه الثورة البصيرة ثم الجهاد. الإمام زيد عليه السلام عندما تحرك في ثورته فقد تحرك أمام واقع سيء للغاية أصبحت فيه الأمة بعيدة كل البعد عن دينها، فقد عانت الأمة الإسلامية من التسلط الأموي آنذاك الذي استفاد من موقعه في السلطة كي يطبق برنامجا سياسيا واجتماعيا وثقافيا. كان وصوله أو وصوله إلى الحكم بحد ذاته كارثة كبرى على الأمة في كل شيء، في دينها ودنياها، في حاضرها ومستقبلها الممتد عبر الأجيال. إن الأمة الإسلامية هي أمة محمد، أمة القرآن، أمة الإسلام، اللي كان المفترض والطبيعي أن يبنى واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن يتحدد دورها الحضاري طبقا للمبادئ والتعاليم والأخلاق والقيم التي أتى بها هذا الدين، تلك المبادئ السامية والأخلاق الكريمة التي أرادها الله لعباده. كان الواقع مزري للغاية آنذاك عندما تحرك الإمام زيد، تحرك أمام سلطة قد خرجت عن الدين، بل وكفرت بالدين وأذلت العباد والبلاد لسلطتها وقمعها وديكتاتوريتها. البصيرة ثم الجهاد. هؤلاء الذين اتخذوا الدين دغلا وجنوا بشكل مباشر على الدين واستهدفوه بشكل مباشر، هؤلاء الذين كفروا وقتلوا ودمروا وأعانوا الظالمين والكفرة على أمة الإسلام والمسلمين. الإجرام الأموي الذي تحرك أمامه الإمام زيد كان قد بلغ حده ووصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه، فقد قاموا بتخريب كل شيء، تخريب للقيم وللمبادئ وعلى المستوى الثقافي والنفسي، وتدنيس للنفوس بدلا من تزكيتها. هؤلاء هم من أضلوا أمة بأكملها، واليوم وهم أيضا من استهتروا بمقدسات الأمة، هم من استباحوا مكة المكرمة والمدينة، هم من قالوا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، كفر واضح. هم من قالوا تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب، كفر بواح. هو نفس من نواجهه اليوم. البصيرة ثم الجهاد. هؤلاء هم من أفشلوا واقع الأمة، هم من رهنوا هذه الأمة لهذا الكيان ولأمريكا ولبريطانيا، هم من باعوا المقدسات واستهتروا بها، هم من سكتوا عن تدنيس هذه المقدسات وأحراق المصاحف والإساءة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، هم من دجنوا هذه الأمة لهذا العدو، هم من حاربوا أبناء هذه الأمة نيابة عن العدو، هم من قتلوا أبناء هذه الأمة خدمة للعدو. هؤلاء آل مردخاي، النظام السعودي ومن والاهم ومن دار في فلكهم، هم من وضعوا هذه الأمة في هذه المكانة الدنيئة بأموالهم، هم من استغلوا مكة والمدينة من أجل أن يحجموا دين الله. هؤلاء الذين عاثوا في الأرض الفساد هم من اعتدوا على الشعب اليمني وعادونا من أجل إسرائيل، فلا خطر عليهم منا أبدا، ولم نشكل يوما من الأيام وعلى مدى التاريخ خطرا على جيراننا أو أي بلد كان. هؤلاء من شنوا هجومهم على أهل المقاومة في فلسطين وأرادوا من أهل فلسطين أن يندلوا لإسرائيل، هؤلاء من يحاولون نزع سلاح حماس والجهاد وحزب الله، هؤلاء هم من يحاربون إيران من أجل إسرائيل. فلا خطر عليهم لا من إيران ولا منا ولا من أي دولة عربية وإسلامية، وإنما خدمة لهذا الكيان. كل الأحداث والحقائق تثبت ذلك جليا لكل الناس، فأصبحت الحقيقة واضحة في كبد أو واضحة كالشمس في كبد السماء. البصيرة البصيرة ثم الجهاد، هؤلاء هم من أرادوا أن يكون الإسلام كإسلامهم، هم من شوهوا الإسلام، لأنهم يدعون بأن عداوتهم لنا حفاظا على الدين. فإن كان خطرا منا على دينهم فنحن خطرا عليهم. نعم، لأن دينهم ليس الإسلام، هم شوهوا الإسلام وأرادوا الإسلام كما يدعون، من يدعون بأنهم علماء وهم علماء السلطة، أرادوا الإسلام أن يكون انبطاحا لولي الأمر، حتى وإن زنى على الهواء مباشرة، حتى وإن سرق مالك وانتهك عرضك، فما عليك إلا الطاعة. ذاك الإسلام الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ذاك الإسلام الذي يطلب منك أن تطأطئ الرأس لعدوك، ألا تستعد وألا تعد كي تواجه هذا العدو، ذاك الإسلام الذي يدفع الجزية وهم صاغرون لأعداء الإسلام. سنحارب إسلامكم هذا، سنكفر بإسلامكم هذا. نحن أهل الإسلام، نحن أحفاد الأنصار، نحن من قال فينا الرسول بأن هويتنا إيمانية قبل أن تكون يمانية، نحن من آمنا برسالة، نحن من آوى رسول الله ونصر رسول الله، نحن أهل الإيمان والحكمة، نحن أخوال الرسول، نحن أهل اليمن أولي البأس الشديد، نحن من يحبنا الله ورسوله ونحب الله ورسوله.
1: أصبح أنا طبع على ذاته.

اليوم اليوم الجمعة وعصر اليوم في ميدان السبعين وبقية الساحات في كل المحافظات وفي ساحة حديقة الثورة لحرائر اليمن. اليوم لا بد أن يرى السعودي غير كل مرة أن يرى مسيرات غير مسبوقة. كل من يعاني، كل من يريد إنهاء هذه المعاناة، كل من استشعر الظلم والقهر من هذا العدوان ومن الحالة التي وصلنا إليها، أهو اليوم فرصة كي نوصل رسالتنا، وهو جهاد وغزوة من غزوات الإسلام في مواجهة العدو. اليوم على السعودي أن يرى مشهدا يزلزل عرشه، أن يرى مشهدا يهز وجدانه ويرجف له قلبه، أن يسمع أصوات مدوية، أن تصل رسائل فرص صوتية من كل أبناء الشعب اليمني. علينا اليوم أن نجعل السعودي يرى مرتزقة حثالة، لأن الشعب، كل الشعب في الميادين يهتف بصوت واحد، مؤيدين مفوضين للسيد القائد ولقواتنا المسلحة، ونحن معهم في انتزاع حقوقنا بالقوة من العدو السعودي لفك الحصار وإنهاء الاحتلال.

أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: توقعك ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك يا سيدي إنا معك
1: يا سيدي إنا معك. الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك. يا سيدي إنا معك، جئناك بايعناك لبيناك فوضناك أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك. يا سيدي إنا معك،
0: إنا معك يا سيدي إنا معك،
1: وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فيك صدورنا. اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك. يا سيدي إنا معك،
0: يا سيدي إنا معك.
1: أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا. يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك. يا سيدي إنا معك،
0: يا سيدي إنا معك.
1: إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت نصف قصورهم فارفع فديتك إصبعك. راهن بنا يا سيدي، إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك. سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا معك.

في كل الأخبار وآخر الأخبار، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نرفض مشاريع عزل شعبنا في مناطق مغلقة في محاولة لفرض واقع الفصل والتهجير القسري في قطاع غزة. إلى سوريا، ووزير الداخلية في سلطة سوريا: إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين. قائد الأمن الداخلي بريف دمشق: التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 يوليو تظهر أنها تتبع لداعش. يعني تتبع لكم ولا كيف؟ في كل الأخبار وآخر الأخبار، مكتب رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو يقول أن المجرم نتنياهو اتفق مع المجرم ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. يعني شو رسول مثلا أنهم مش مصالحين، مش مختلفين. مكتب نتنياهو بيقول ترامب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج. هيا فو الزعيم، عم الزعيم يبلغ الموظف حق ما بيعمل. في كل الأخبار وآخر الأخبار، النائب علي أصغر نخعراد يقول العالم رأى المشاركة المليونية في التشييع التي دحضت كل التضليل الإعلامي ضد إيران، والشعب الإيراني وجه رسالة في التشييع المليوني بأنه يريد الانتقام لقائده، وإيران لم تستخدم كل طاقاتها الصاروخية، ركز ضرباتها على القواعد الأمريكية في المنطقة. وبيقول أمريكا لا تمتلك القدرة للعودة إلى الحرب، وإذا ردت إيران بحزم على الاعتداءات فستتراجع واشنطن. وبيقول إذا ارتكبت إسرائيل حماقة هذه المرة فإن الرد الإيراني سيكون أكثر قوة، وستتركز الضربات على الكيان الصهيوني. نخعراد يقول إذا حدثت الحرب فستشهد اندحارا تاريخيا للأعداء. في كل الأخبار وآخر الأخبار، وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران والمحادثات الفنية مستمرة. أيها أوكي، ترامب يقول ما عاد شتيش مفاوضات، وهم بيقولوا لا عاد سمر. وكالة رويترز: الجيش السوداني يشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول أحدث مقترح سلام أمريكي. ما تعرف ما سلام يرتبط مع أمريكا.

في كل الأخبار وآخر الأخبار. السفير اليمني في إيران إبراهيم الديلمي يقول: يحسب للشعب الإيراني وقيادته أنهما جمعا بين الشهادة والانتصار في مشهد ملفت ومهيب. ويقول: مشاركة الوفد اليمني كانت استثنائية باعتبار أن شعبنا لا يزال يعيش تحت الحصار والمعاناة. إبراهيم الديلمي سفير اليمن في إيران: مشهد التشييع في طهران لم يسبق له مثيل فيما مضى، وتم مواكبته بمختلف التغطيات في إيران وغيرها. التشييع غير المسبوق في طهران حمل عدة رسائل، وهناك من تفاجأ ولم يتوقع مستوى محبة الشعب الإيراني لقائده بهذا الشكل. السفير اليمني إبراهيم الديلمي في إيران: التشييع في إيران استمر لمدة أسبوع، وهو حادث ملفت وعظيم.

أثبت حضارية الشعب الإيراني حتى على مستوى التنظيم، وكثير من الوفود المشاركين شهدوا عظمة التنظيم وعبروا عن دلالته بأن إيران خرجت من العدوان أقوى وأصلب. وبعد التشييع سنشهد تبدلات وتغيرات في المواقف، وساحات الجهاد والمقاومة ستتعزز علاقاتها أكثر. إبراهيم الديلمي سفير اليمن في إيران: العدو الإسرائيلي يحاول تثبيت بعض ما يعتقد أنه إنجازات، ولكن الوقت ليس في صالحه، ومن يحاول شيطنة جبهات محور الجهاد والمقاومة هو ينفذ ويتبنى السردية الأمريكية على المستوى السياسي والإعلامي. إبراهيم الديلمي السفير اليمني في طهران: التموضع الأمريكي كان ولا يزال إلى جانب الإسرائيلي، لكن الكيان شيئا فشيئا سيتحول إلى عبء على الأمريكي والأوروبي، وهذا الكيان الصهيوني أثبت أنه غير قابل للتعايش ولا لأي تفاهمات، ويجب إزالته من جذوره كي تتمكن المنطقة من التنفس. والكيان الصهيوني اليوم مأزوم وقد يلجأ إلى الخداع، ويجب تنامي الوعي لدى أبناء الأمة.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

كل الأخبار وآخر الأخبار. مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي ينفذ حملة تمشيط باتجاه مجدل زون وبيوت السيادة في جنوب لبنان. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي يقول: نشكر العراق على الاستضافة المهيبة لجثمان القائد الشهيد والتي تجسد عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الجارين. كل الأخبار وفي آخر الأخبار أيضا: النائب حسن عز الدين عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: المشاهد المليونية في تشييع القائد الاستثنائي تؤكد تمسك الشعب الإيراني بمبادئ الثورة وضمان حمايتها لخمسين عاما مقبلة. وإيران باتت اليوم دولة كبرى وركيزة لنظام إقليمي يجب أن يصاغ عبر دول المنطقة وشعوبها بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والأطلسية. المقاومة في لبنان حققت إنجازات استثنائية كتحرير عام 2000 رغم محاولات أمريكا فرض إملاءاتها وتماهي بعض الأطراف اللبنانية. النائب عز الدين: السلطة اللبنانية انزلقت إلى مفاوضات مباشرة قدمت فيها تنازلات مفرطة بالسيادة الوطنية، بينما وضعت إيران معادلة تؤكد أن تفاهم إسلام أباد ينتهي بدون لبنان. النائب عز الدين: مشروع المقاومة ما زال قويا ومتماسكا، وحزب الله يمثل الشريحة الأكبر شعبية في الداخل اللبناني ويشكل ركيزة أساسية لحماية السيادة الوطنية. ومعادلة الردع شهدت متغيرات بعد طوفان الأقصى، والمقاومة تستعد زمام المبادرة في المواجهة وتكبد العدو خسائر في جنوده وآلياته وضباطه.

في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني عن حاكم كوناركا: مقاتلات العدو تستهدف المنطقة العسكرية التابعة للقوة البحرية في المقاطعة بهجوم على مرحلتين.

في آخر الأخبار، وول ستريت جورنال: إسرائيل تبلغ ترامب بخطة إيرانية جديدة لاغتياله. إسرائيل أبلغت ترامب عن خطة جديدة إيرانية لاغتيال ترامب عبر وول ستريت جورنال. في آخر الأخبار عبر الإعلام الصهيوني: الإعلام الصهيوني: نفذت الكويت والبحرين هجوما مشتركا بالقنابل على إيران قبل ساعات قليلة. إسرائيل بعيدة يا أمريكا يا دول الخليج، أما هي بعيدة.

0: في آخر الأخبار، تصعيد مستمر، قصف أمريكي لمنشأة بوشهر نووية، إيران تقصف أهداف في قطر، الكويت، الأردن، وتغلق مضيق هرمز.
1: مستمر منذ تصعيد مستمر، الولايات المتحدة الأمريكية تقصف محطة بوشهر النووية و170 هدف عسكري داخل إيران على طول مضيق هرمز. إيران ترد باستهداف مواقع عسكرية داخل قطر والكويت والأردن وتغلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. النهاردة الخميس 9 يوليو 2026 الساعة الآن 4 مساء بتوقيت القاهرة. التصعيد مستمر منذ إعلان الرئيس الأمريكي بالأمس في قمة الناتو في أنقرة أن مذكرة التفاهم قد تم إلغاء العمل بها وتم إلغاء وقف إطلاق النار ردا على الاعتداءات الإيرانية. اللي حصل امبارح وأول امبارح ما بيقولش إن احنا عدنا للحرب مرة تانية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة بتقصف مواقع كثيرة داخل إيران من غير إسرائيل. إسرائيل لم تدخل الحرب بعد. هيئة البث الإسرائيلية بتقول إن الجيش الإسرائيلي مستعد وأن إسرائيل تراقب، لكن حتى اللحظة لم تتدخل إسرائيل. أمريكا القيادة المركزية في الشرق الأوسط سنتكوم أصدرت بيان منذ قليل قالت فيه إن هم استهدفوا 170 هدف عسكري إيراني على طول مضيق هرمز، استهدفوا خطوط سكة حديدية، محطات لوجستية، بنى تحتية، بالإضافة إلى محطة بوشهر أو محيط محطة بوشهر النووية، واحدة من أوائل المحطات اللي بتشتغل بالطاقة النووية لأهداف مدنية في الداخل الإيراني. إيران عملت إيه؟ إيران ردت امبارح في مواقع في قطر، في البحرين، في الكويت والأردن، أيضا اتكلمت أنها اعترضت مسيرات وصواريخ إيرانية. يعني نفس مشهد الأيام الأولى في هذه الحرب، أنه ترامب بيضرب داخل إيران فإيران بترد في قواعد أمريكية في دول الخليج أو في مواقع عسكرية إيران شايفة أن هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد الإيراني المفاوض، كتب تويتة قال فيها أنه اللي أمريكا عملته بيدل أو بيثبت مرة تانية أن هم غير أهل للثقة، وأنه الاعتداءات اللي بيعملوها يجب أن تقوم إيران بالرد عليها مباشرة. وأعلن أنه مضيق هرمز توقف أو توقفت الحركة فيه بالشكل المتفق عليه في مذكرة التفاهم، وإنه خلاص هم هيرجعوا للي كانوا عليه قبل مذكرة التفاهم. يعني إيه؟ يعني إيران اللي بتسيطر على مضيق هرمز، مين يدخل ومين يخرج. لكن هنا هنرجع للحصار الأمريكي اللي ترامب قال إنه رفعه، لكن في لحظة ممكن يعيده مرة تانية. متوقع جدا النهاردة ترامب يعلن مرة تانية عن عودة الحصار البحري، لأنه اللي إيران بتعمله استدعى تصريحات من وزيرة الخارجية البريطانية إنه إيران بتتعامل مع مضيق هرمز إنه رهينة حرب، وده أمر غير مقبول، بيضر بحركة الملاحة. أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة أخرى، بالتالي متوقع جدا النهاردة الرئيس الأمريكي يعلن عن عودة الحصار البحري ضد إيران. اللي بيحصل دلوقتي بيقول إن مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها، قرأت أحد المحللين الأمريكيين كاتب النهاردة أنها مذكرة سوء التفاهم، لم يتم الاتفاق أبدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في هذه المذكرة، لكن واضح إنه كان في أمور كثير عالقة. ترامب كان بيكسب وقت، منتخب أمريكا خرج من كأس العالم، ترامب ما بقاش يلزمه كأس العالم خلاص، بيعيد الحرب مرة تانية. لأي مدى الكلام ده هيوصله؟ واضح أن إيران مش هتقع في نفس الفخ اللي وقعت فيه حركة حماس أو حزب الله في اتفاقات 2024 وما بعدها. واضح أن إيران متمسكة بشروط لن تتنازل عنها، وده اللي هنشوفه في الأيام أو في الساعات القادمة. إيه اللي هيحصل؟ هل إحنا راجعين للحرب مرة تانية وإسرائيل هتدخل، ولا الأمور سيتم حلها عن طريق وسطات إما باكستانية أو قطرية أو ربما دولية؟

0: أيضا محمد سيف الدين يقول: هل يقود التصعيد الحالي إلى عودة الحرب؟ وهل أخطأت إيران حين فتحت المضيق؟ ثم ماذا عن الأزمة الإيرانية والأزمة المزمنة في تحليل الأزمة؟ منذ انطلاق الحرب في 28 من فبراير كان واضحا على الأقل بالنسبة إلى من تابع هذا المسار بعيدا عن ضجيج العناوين اليومية أن دونالد ترامب لم يعد يملك رفاهية التراجع عن أهدافه الأصلية، فإشعال نار في حقل قمح شيء، والتحكم باتجاه الريح شيء آخر تماما. زجر الرئيس الأمريكي بنفسه وبالولايات المتحدة وبإيران وبالمنطقة كلها في مواجهة لا أحد يعرف أين تنتهي، ولا أحد يجرؤ على الادعاء بأنه يملك خريطتها الكاملة، وكلما حاول أحدهم رسم خط النهاية جاءت الأحداث ومسحت اللوحة. اليوم مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا يحاول ترامب استدعاء الناتو إلى الفصل التالي من الرواية، لا يريد حربا تنفلت من عقالها فتتحول إلى كرة نار عالمية، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التخلي عن سياسة الضغط الأقصى التي يعتبرها الطريق الوحيد لإقطاع إيران، والأهم لإقناع الصين بأن زمن تمددها المريح قد انتهى. هنا تحديدا تعود القضية إلى جذورها وإلى السبب الحقيقي للحرب بعيدا من موضوعات القشرة وحلوى الشاشات. هنا تحديدا تبدأ أزمة أخرى، هي أزمة تحليل الحرب. فمنذ الأشهر الأولى انشغل كثيرون بعد الصواريخ والطائرات، فيما بقي السؤال الأكبر في آخر اللائحة: لماذا اندلعت الحرب أصلا؟ فما دام هذا السؤال بلا إجابة متماسكة سيظل الجميع يطارطون ظلال الأحداث، ستشغلهم البيانات المتناقضة، ستلهيهم مسرحيات توزيع الأدوار، يغرقون في تفاصيل التفاوض وفي لعبة خطوة مقابل خطوة، بينما تستمر القوى الإقليمية والدولية في تدوير تناقضات الصراع على طاولة الرهان المستديرة. لهذا لابد من العودة إلى نقطة البداية. في الأيام الأولى للحرب كان العنوان الأمريكي الإسرائيلي شديد الوضوح: إسقاط النظام الإيراني، أو على الأقل تقويضه من الداخل. فقد بنيت الحسابات الإسرائيلية على تقديرات استخباراتية واثقة إلى حد الخديعة، مفادها أن المعارضة الداخلية تمتلك من الزخم ما يكفي لتحويل ضربات العسكرية واغتيال القيادات إلى شرارة تشعل تغييرا شاملا. لكن ما يصلح على الورق لا ينجح دائما في الأرض. فشل الرهان في حزيران 2025، وبين الحربين ضخت جرعات من المتممات الغذائية في شرايين عملية تفكيك إيران من الداخل عبر الدعم العسكري والاستخباراتي لمعارضي النظام، وكأن المشكلة كانت في كمية الوقود لا في المحرك نفسه. المعارضة لا تعمل، والنقاش الإيراني في مكان آخر. ثم جاء 28 من فبراير 2026 للميلاد، واغتال الأمريكيون والإسرائيليون المرشد الإيراني السيد علي خامنئي على أساس أن سقوط الرأس سيجعل الجسد ينهار تلقائيا، أو على الأقل سيدفع من ينجو من القيادة إلى الاستسلام أو إعادة التموضع بالشروط الأمريكية. لم يسقط أحد، سقط رهان. وعندما تعثر عنوان إسقاط النظام خرج عنوان جديد من الأدراج: حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعدما فرضت إيران قيودا على المرور فيه. غير أن هذا العنوان بدوره لم يكن كافيا بمضامينه ليحمل على كتفيه حربا بهذا الحجم. وعندما بدأ يترنح عاد الخطاب إلى الشعار الأكبر قابلية للتسويق عالميا، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. يصلح هذا العدوان ليكون أساسا لتفاهم قابل للحياة لو أن إنهاء الحرب كان هو الهدف فعلا، لكن المشكلة أن العناوين شيء والمحركات شيء آخر، فما كان يحرك الأحداث شيئا مختلفا تماما. وبرأيي فإن السبب الأوسع للحرب لا يزال هو نفسه الذي تحدثت عنه مرارا: موقع إيران في الصراع الأمريكي الصيني. السؤال الأمريكي الحقيقي لم يكن يوما حول عدد أجهزة الطرد المركزي ولا نسبة تخصيم اليورانيوم، بل إلى أي مشروع استراتيجي ستنتمي إيران. هل ستكون شريكا في إعادة تشكيل النظام الدولي الذي تقوده الصين، أم يمكن سحبها كليا أو جزئيا إلى الضفة الأمريكية لتدمير المشروع من خلال قطع امتداده العالمي، الممرات المائية، خطوط النقل البري والموانئ ومنابع الطاقة؟ وإذا كان انتزاع إيران بالكامل مستحيلا، فما هو الحد الأدنى الذي يستطيع ترامب انتزاعه؟ وأي تنازلات يمكن أن تقدمها طهران بحيث تتحول ولو جزئيا إلى شريك لا إلى خصم في معركة السيطرة على ممرات الطاقة والتجارة العالمية؟ هنا بيت القصيد بالنسبة لواشنطن. أما لتل أبيب فالقصة مختلفة، إضعاف إيران هي الجائزة الكبرى، وهنا العقدة التي تجعل التراجع بالنسبة إلى ترامب بالغ الصعوبة. لكن إذا كان الأمر كذلك، فكيف وصلت الأطراف إلى مذكرة التفاهم؟ كلما امتدت الحرب ازدادت قيمة الورقة الإيرانية الأهم، مضيق هرمز. لم يكن المضيق مجرد ممر مائي، بل أصبح أشبه بإصبع موضوع على زر إنذار الاقتصاد العالمي. الصدمة النفطية هي السلاح المخيف بالنسبة لواشنطن، فمجرد الاقتراب من تعطيل المضيق يبدأ الأثر التسلسلي، لكن السر ليس في الإقفال وأثره المباشر، بل في التراكم. وهنا يدخل عامل الوقت الذي وحده هو الشحنة المفعلة للصاعق أو المفعلة للصاعق المفجر. تشديد الخناق على المضيق كان كفيلا برفع أسعار النفط وإرباك الأسواق ودفع المستثمرين إلى الهروب كالطيور قبل عاصفة مؤكدة. ولو استمر هذا الضغط أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، لوجد الغرب نفسه أمام احتمال أزمة اقتصادية عالمية ثقيلة تتضرر منها أولا الدول الأكثر اعتمادا على الاستيراد والطاقة الخارجية. قبل تجدد التصعيد هذا، قامت مورغان ستانلي بتخفيض توقعاتها للنفط مرتين في أسبوعين، وكانت توقعات المحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في الربعين الثالث والرابع حوالي 75 دولارا للبرميل، على أن ينخفض إلى 70 دولار بحلول نهاية عام 2027. كان التعافي السريع للإمدادات عبر هرمز وارتفاع صادرات النفط الأمريكية وضعف الطلب الصيني عوامل تدفع باتجاه عودة السوق تدريجيا إلى حالة الفائض. الملاحة كانت تتعافى، لكن على حساب الأمن الإيراني والمكاسب المتوقعة من مذكرة التفاهم. من زاوية المصلحة الإيرانية البحتة، كان يمكن لطهران أن تواصل المراوغة أسبوعين أو ثلاثة قبل توقيع مذكرة التفاهم، ثم تستقبل ترامب على طاولة التفاوض وهو يحمل من التنازلات أكثر مما حمله فعليا. لكن ذلك كان ليكبد الجبهات الأخرى ضغطا هائلا. ومع ذلك فإن السياسة ليست لعبة شطرنج فقط، بل كثيرا ما تشبه السير على حافة جبل في ليلة ضبابية. الإيرانيون لم يكتفوا بإظهار قدرتهم على دفع خصمهم نحو الهاوية، بل جعلوه يراها بأم عينيه، ثم ذهبوا معه إلى مذكرة التفاهم على قاعدة أن الجميع يستطيع الخروج من الحرب من دون إعلان هزيمة رسمية. وفي المقابل حاولت طهران بناء شبكة ضمانات تمنع العودة إلى نقطة الصفر، فجميع تصريحات مسؤوليها تقريبا أوحت بأنهم لا يثقون بأن ترامب سيلتزم بما وقع عليه، وأنهم يتوقعون منه محاولة كسب الوقت وملء الاحتياطات النفطية ثم العودة إلى سياسة الضغط الأقصى. لم يكن الإيرانيون، أو على الأقل جزء مؤثر منهم، يعيشون أوهام حسن النيات الأمريكية. ومع ذلك كان هناك من رأى أن المضي في تنفيذ المذكرة قد يكون أقل كلفة من العودة إلى الحرب، رغم أن واشنطن كانت تقدم يوميا بعد يوم إشارات متزايدة إلى رغبتها في التملص من التزاماتها. وفوق هذا كله لم تتوقف إسرائيل عن محاولة نسف التفاوض بالكامل ودفع ترامب مجددا إلى قلب الحرب لا إلى هامشها. كانت تريد استخدامه لمرة أخيرة كعود ثقاب يرمى بعد إشعال الحريق، ثم تركه يواجه وحده نتائج المغامرة، فيما تتكفل الانتخابات النصفية الأمريكية بابتلاع مشروعه السياسي. فإلى أين يقود ذلك كله؟ يمكن القول إن إيران عملياً منحت ترامب والاقتصاد الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس عندما أعادت فتح المضيق مقابل وعود كبيرة في مذكرة تفاهم لم تكن تملك حتى لحظة توقيعها ضمانات كافية لتنفيذها. ويمكن القول إنها أنقذت ترامب حالياً في مقابل مكاسب متوقعة منه، لكنه لم يستطع داخلياً تحمل كلفة ما تركه لطهران في المذكرة. حاولت طهران تعويض هذا النقص عبر تفاصيل دقيقة تتعلق بالملاحة وحجم الوجود العسكري الأمريكي وسلسلة التزامات متبادلة، لكنها لم تكد تجف أحبار التوقيع حتى بدأ ترامب يتعامل مع المذكرة كما يتعامل السياسيون مع الوعود الانتخابية، هي صالحة حتى مساء يوم الاقتراع فقط. فإعلانه أن إيران لن تحصل على الأموال الموعودة لم يكن شيئا يمكن العبور فوقه، وصحيح أن كثيرين فسروه بأنه رسالة موجهة إلى الداخل الأمريكي لتخفيف الضغوط قبل الانتخابات، لكن قراءته بوصفه بداية تراجع فعلي عن الالتزامات تبدو منطقية أيضا، فالرجل يحتاج إلى الوقت لملء الاحتياطات النفطية الغربية ثم استئناف الضغط من موقع أكثر راحة، وربما العودة إلى التفاوض تحت سقف النار لا تحت سقف الاتفاق والالتزامات. ولهذا تحديدا يبدو المشهد بالغ الحساسية. على الأرجح ترامب لا يستطيع خوض حرب واسعة غير مضمونة النتائج وعالية المخاطر السياسية قبل الانتخابات، وإيران تمتلك ما يكفي من أوراق الضغط في المضيق لإجباره على احترام ما وقع أو الذهاب نحو اتفاق أوسع وأكثر ثباتا. فالمشكلة الجوهرية تكمن في أن الحرب لم تتحقق بعد الغاية التي بدأت من أجلها، أو لم تحقق بعد الغاية التي بدأت من أجلها. لذلك يبدو التراجع من النقطة الحالية بالغ الصعوبة، كما أن قبول إيران بالتحول الاستراتيجي الذي يريده ترامب يكاد يكون مستحيلا. وفي المقابل فإن الاستمرار في الحرب يشبه الإصرار على الإبحار وسط إعصار، بينما أدوات تحديد الاتجاه معطلة، مقامرة بنتائج لا يعرفها أحد. أما الاكتفاء باتفاق لا يحقق الهدف الأصلي للحرب فسيعني هزيمة سياسية ثقيلة لترامب في الداخل الأمريكي، وإيران ليست في موقع مريح أيضا، فالحرب والعقوبات والحصار تركت جميعها آثارا عميقة على اقتصادها تجعل أي مراوحة باهظة وأي هزيمة مصيرية. لهذا فإن الكفة سترجح لمصلحة الطرف الذي ينجح في الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية ويملك قدرة أكبر على الصبر واستيعاب الضغوط. لن يسحق أحد الآخر ولن يرفع أحد راية النص صريعا. هذه ليست من تلك الحروب التي تنتهي بصورة تذكارية أمام عدسات الكاميرات. ويبقى تفصيلان أخيران لا ينبغي إغفالهما. الأول أن إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم يبدو أقرب إلى رفع سقف التفاوض منه إلى قرار نهائي، ولذلك لا ينبغي التعامل معه باعتباره نهاية المسار. أما الثاني فهو أن إطلاق يد نتنياهو في لبنان لا يبدو خيارا مرجحا بالنسبة إلى ترامب في هذه المرحلة، فلبنان بالنسبة إلى الحسابات الأمريكية ملف مختلف بقواعد اشتباك مختلفة، واحتمال أن يتحول التصعيد الحالي إلى انفجار دراماتيكي على الساحة اللبنانية لا يزال حتى الآن محدودا.
1: عادت حالة عدم اليقين بسبب تصريحات ترامب وتصاعدت المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة فضلا عن صعود أسعار الطاقة عالميا. في الأسواق وبعد الهجمات الأمريكية على إيران سجل النفط الأمريكي في تعاملات الأربعاء المبكرة ارتفاعا بنحو 3%، فيما ارتفع خام برنت 2.6% في بداية جلسة التداول الآسيوية مسجلا 76 دولارا و12 سنتا للبرميل. ولاحقا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ارتفع سعر خام برنت إلى 78 دولارا و80 سنتا للبرميل، بينما صعد خام النفط الأمريكي القياسي إلى 75 دولاراً للبرميل. سوق الغاز العالمي هو الآخر شهد ارتفاعاً، ففي بورصة لندن افتتحت العقود الآجلة للشهر المقبل تداولاتها وهي في مستوى 571 دولاراً لكل 1000 متر مكعب، مسجلة زيادة نسبتها 3.7%. وتسارع صعود أسعار العقود الآجلة للغاز ليصل إلى 580 دولاراً و50 سنتاً صباحاً، محققاً زيادة نسبتها 5.4% مقارنة بسعر الإغلاق السابق حيث كانت دون 551 دولاراً. وفي تداولات الأسهم تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.4%، فيما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.2%، وهبط كذلك مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.7%. كذلك شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعاً، حيث انخفضت عقود S&P 500 بنحو 1.3%، وهبطت عقود ناسداك زهاء 1.4%. كما تراجعت عقود داو جونز بنحو 1% قبل افتتاح التداولات. أما في آسيا فقد هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.1%، في حين خسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 5.4%. محمد بعبد الله، الميادين.

وزراء إيطاليا ميلوني موجهة كلامها لترامب: نحن لسنا خدما لك ولسنا مستعدين للانصياع. موقف جورجيا ميلوني يكشف الفجوة العميقة بين ترامب وأوروبا. ترامب يرى الناتو كصفقة تجارية ويطالب بالولاء المطلق والدفع المالي، وإلا يطردون. يتحدث بمنطق أمريكا أولا الخشن والمباشر. أوروبا ممثلة بميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ترى الناتو كتحالف قيم وليس مجرد صفقة مالية، لذلك جاء رد ميلوني بالصمت الواثق وقولها: لا أندم على شيء، وهو يعني نحن لسنا خدما لك ولسنا مستعدين للإنصياع. هذا الموقف يلخص الصراع الحالي. ترامب يريدها أو يريد أوروبا تابعة، بينما أوروبا حتى اليمين منها تريد شراكة وليس التبعية. وميلوني قالت بصمتها: نحن لسنا إيطاليا ترامب، نحن إيطاليا أوروبا.

0: في الجانب المقابل ترامب وبوجود أبو محمد الجولاني أحمد الشرع بيصرح ترامب وبيقول لقد أعطيت إسرائيل السيادة على هضبة الجولان أمام الشرع أحمد الشرع الذي بدأ مبتسما لهذا التصريح. ترامب أوكل مهمات لأحمد الشرع أبو محمد الجولاني للعمل عليها كي يشطب سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وقال له الجولان وجبل الشيخ هدية مني لبيبي نتنياهو. ثاني حاجة، عليك مساعدتنا للقضاء على حزب الله في لبنان. ثم وصف ترامب وصف أبو محمد الجولاني بالرجل العظيم كما وصف نتنياهو بالرجل العظيم. هات يا أبي هات.
1: الشعب السوري يشكر جميعا الله يستر.
2: The entire Syrian people thanks President Trump.
3: Thank you.
4: من ملاحق بتهمة الإرهاب إلى شريك لمحاربة ما يسمى الإرهاب، الجولاني المطلوب لواشنطن سابقا يقف اليوم إلى جانب ترامب مع تعديل في هيئته وملابسه واسمه كذلك. التحول ليس في رأس النظام السوري فحسب بل في مواقفه، وقد أبلغ المجرم ترامب الكونغرس بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية لما يسمى الإرهاب عقب انتهاء فترة الإخطار البالغة 45 يوما.
5: هل سيتم إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
6: أعتقد أنني سأفعل ذلك. نعم، أعتقد أنني سأفعل. لما لا أفعل؟ لقد قام بعمل رائع.
4: الخطوة الأمريكية ليست بدون ثمن من الجماعات الحاكمة لدمشق. يتمثل الثمن المطلوب في الانخراط تحت شعار مكافحة الإرهاب، أي تحويل سوريا إلى بلد مستباح من الولايات المتحدة تحت هذا الشعار المطاط، وتوظيفه في سياق تلبية المطامع الأمريكية والإسرائيلية حتما بعيدا عن مصالح الشعب السوري. لم يعد مهما بالنسبة لواشنطن أن من يكافح الإرهاب حد تعبيرها هو نفسه الذي كان ملاحقا حتى الأمس، وكذلك الجماعات التي ستتجند في هذه المهمة هي نفسها التي كانت مصنفة بالإرهاب نفسه. لكن الأخطر هو في توظيف هذه الجماعات خارج حدود سوريا، والمقصود هنا حزب الله كما صرح ترامب لأكثر من مرة.
5: هل ما زلت تريد من سوريا المساعدة في ملف حزب الله في لبنان؟
6: بإمكانهم المساعدة وسوف نرى ما سيحدث. أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم.
4: لم يظهر الجولاني أي اعتراض إزاء تصريحات ترامب، وكان بإمكانه أن يقول إنه لن يتدخل في الشأن اللبناني كما صرح سابقا، لكنه لا يسعى لصدام علني مع الإدارة الأمريكية وهو يلهث خلف استرضائها، وهذا لن يكون إلا بأثمان أقلها مساعدة السلطة اللبنانية في مهمة نزع سلاح المقاومة.
7: أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
4: إضافة لما سبق، تذهب أوساط سياسية إلى الحديث عن رغبة أمريكية في تقديم امتيازات لتركيا مقابل توظيف الأخيرة في ملفات إقليمية ومنها لبنان، إما بشكل مباشر أو عبر سلطة الجولاني، والأخيرة تبدو أكثر ارتباطا بنظام أنقرة لتتحول إلى ذراع تركي ينشط في البلدان التي عجزت أو استنزفت فيها الولايات المتحدة وكيان العدو.

اسمع اسمع آخر الأخبار. اسمع، البصيرة البصيرة ثم الجهاد، مش قلنا لكم هكذا؟ وهذا ما قاله الإمام زيد عليه السلام. اسمع آخر الأخبار. حتقد سمع هذه الأيام، هذه الفترة، طوال فترة طويلة، خبر عن الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، ما قد حسمع صح؟ اسمعوا آخر خبر قبل ساعات. جامعة الدول العربية، المكتب الصحفي، خبر صحفي، 9 يوليو 2026. أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد لقيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي منذ أيام، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتحديات جسيمة تهدد أمنها واستقرارها. وأكد المتحدث أن هبوط الطائرة المذكورة الذي تم دون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إنما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا خطيرا للقانون الدولي. وذكر المتحدث الرسمي مجددا بموقف الجامعة العربية الثابت بدعم سيادة الدول العربية واستقلالها، وكذا بالتضامن الكامل مع الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا، والوقوف إلى جانب كافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها والحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الترابية. بكم؟ بكم؟ كم دفعوا علشان يطلعوا هذا الخبر من جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية بتستنكر هبوط طائرة إيرانية مدنية في مطار صنعاء الدولي، واعتبرت انتهاك للسيادة. اللي قامت السعودية بسرب مقاتل من تشكيلاتها الطائرات الحربية للدفاع عن سيادة اليمن أمام هذه الطائرة. الجامعة العربية التي ما استنكرتش بشدة العدوان الأمريكي بطائراته وانتهاك السيادة اليمنية، ولا العدوان الصهيوني على اليمن، ولا العدوان السعودي والإماراتي. الجامعة العربية اللي هي راقدة صامتة عن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة والإبادة الجماعية ليست عربية بالتأكيد، هذا عبرية، لا تتحرك إلا فيما هو لصالح العدو الإسرائيلي والأمريكي وأدواته.

اليوم الجمعة، يوم الجمعة في المسيرات المليونية نوصل رسالة للجامعة، جامعة الدول العربية، أن اللي قالت تتضامن مع الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا، هنا الشعب اليمني بأكمله، هنا الشرعية، لا شرعية لمرتزق تم تعيينه من دول خارجية ويعيش في هذه الدول ويتحرك بإملاءات هذه الدول وينفذ أجندات دول بعيدا عن شعبه ومعاناة شعبه.

واقع الأمة اليوم أصبح غريب وعجيب، فكلمة الحق تأتي من الكفرة، ومن يدعي الإسلام أصل النفاق. مقاتل اليو اف سي الأمريكي برايس ميتشل، مقاتل أمريكي، يقول لم يكن المسلمون هم من نفذوا هجمات 11 سبتمبر، بل إسرائيل هي من فعلت ذلك. إسرائيل تقف أيضا وراء عمليات اغتصاب الأطفال في جزيرة أبستين. دولة إسرائيل تنتمي إلى الشيطان. مقاتل أمريكي.

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الإمارات تسرع أعمال إنشاء أو إعمال إنشاء قاعدة عسكرية في مطار بربرة بإقليم أرض الصومال، وذلك لاستخدامها بالتنسيق مع أمريكا وإسرائيل، مستندة إلى صور أقمار صناعية ومصادر أمنية أشارت إلى إنشاء مستودعات للذخيرة ومنصات يعتقد أنها مخصصة لأنظمة دفاع جوي. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن المشروع يأتي في ظل تنامي التعاون الأمني بين أبوظبي وتل أبيب والإقليم الانفصالي، وسط مخاوف من تحويل بربرة إلى مركز عسكري استراتيجي قرب خليج عدن وباب المندب، الأمر الذي أثار اعتراضات محلية وتحذيرات من احتمال جر المنطقة إلى صراعات إقليمية. وصنعاء ما بتفعل، الصيد القائد ما بتفعل، ومد إن يمن رغم أن من عاداش ما بتفعل، ما عادق لبوش. أي تواجد صهيوني في الصومال بح من قبل اليمن.

0: حرب من تحت الطاولة. السعودية تضرب الإمارات من بوابة البنوك
1: إلى دول وسط. السعودية تضرب الإمارات من بوابة البنوك. عشرات التحويلات المالية القادمة من السعودية إلى حسابات في الإمارات لم تصل إلى أوجاتها منذ مايو الماضي. بعضها ظل معلقا لأيام ثم عاد إلى المرسل دون أي تفسير. حتى في معاملات تجارية مستمرة منذ سنوات، هذا ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين ورجال أعمال. ورغم أن البنك المركزي السعودي نفى وجود أي حظر يستهدف الإمارات، مؤكدا أن البنوك تطبق إجراءات رقابية موحدة على جميع التحويلات، فإن الشركات المتضررة تقول إنها اضطرت للجوء إلى دول وسيطة مثل البحرين أو حتى استخدام خدمات مثل باي بال لإنجاز مدفوعاتها. لكن ما يحدث لا يبقى.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام بودكاست صنعاء مع سند الكميمن، حلقات في سلسلة تاريخية مع الأستاذ والكاتب والباحث والمؤرخ والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. تتابعون حلقات تاريخية عبر بودكاست صنعاء مع سند الكميمة مساء كل أحد من كل أسبوع في الأوقات التالية: الساعة 9 مساء عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، 10 مساء الأحد على قناة اليمن الوثائقية الفضائية وعبر القنوات الفضائية سبا والقناة الفضائية عدن والقناة الفضائية الإيمان 11 مساء، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك ومنصة إكس. أضعكم في برومو الحلقة 7.
1: وجاء اليوم الذي يأتي فيه من قادة العمل العسكري وهندس له إلى صنعاء يطلب التفاوض. هم في حالة حيرة، يعني حقيقة هم في حالة حيرة، وكل يوم يفكروا في آلية أو طريق جديد. آخر الاحتكارات قالوا نحرك القبيلة اليمنية. أمريكا قالت لا يمكن، هذا الإنسان اليمني الذي عبر التاريخ لم يرضخ استعمار ولا العدوان الآن يريد أن يكون مستقل بسيادة على أراضيه واستقلال في قرار السياسي. لا، لن نسمح بهذا. تذكر الزامل الرياض قرب،
2: صنعاء بعيدة، قولوا لها الرياض قرب،
1: هذه روح الشعب اليمني.
2: لا نعدم الجيش السعودي، نعدمه
1: الله. مش 12 يوم ولا 40 يوم كما حدث الآن في إيران، ولا سنتين كما حدث في فلسطين، 8 سنوات. ونحن نبصر يوميا لكي لا يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتي لا زالت المملكة إلى الآن تتهرب منها وتقول أنا ظرف، يعني أنا ظرف ما هو في الوساطة، ما لصاحب العدوان. ثم ذهبنا إلى عدن، يتساءل الناس ما ذهبنا إلى عدن. حدد السيد بداية الحرب وتحدد للشعب اليمني كيف يواجه هذه الحرب، ونصح دول الخليج وعلى رأس السعودية، قال أنتم ستخسرون الحرب وأنتم غامرتم. وصلنا نحكم الجغرافيا اليمنية كلها، نحن لا نحكم صنعاء فقط ولا المناطق الحرة. والله إن السعودية وأمريكا ستتمنى أنها ما لا دخلت الحرب ولا استمرت في الهدنة

0: أنها ما وصلت إلى هذه اللحظة التي سنصل إليها في المستقبل القريب. العدوان هو الذي أوصلنا لأن يكون لدينا صواريخ فرد صوتية. هؤلاء يعتبرون أنفسهم قوة تحكم العالم، والسعودية تعتبر نفسها يعني من هم اليمني، حتى يجوا في النهاية يملوا علينا شروطهم أو لا يقبلون شروطنا، من هم اليمني؟ قال لهم السيد إلى الآن وكفى، إلى الآن وكفى. ألم يكن الأولى بهم إذا كانوا يرفعون شعار العرب والأمن القومي العربي أن يعلنوا عن العدوى من الرهاب للمسافر؟ كثير من اليمنيين المرتبطين بالنظام السابق قالوا نفعل لنا نسلل الخارج مع ثمانهم عشان نرجع على بيوتنا.
1: بودكاست صنعاء مع سند الكوميم، مساء كل أحد، مساء كل أحد من كل أسبوع، الساعة 9 مساء عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، 10 مساء على قناة اليمن الوثائقية الفضائية، 11 مساء على القنوات الفضائية سبا وعدن والإيمان، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. بودكاست صنعاء مع سند الكوميم.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.
2: في جبهة الإحسان سعي بل سل شعب
1: أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملك.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

الله يجعلنا وإياكم من المحسنين الذين يحبهم الله. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى جبهة اجتماعية، جبهة إحسان، جبهة بذل وعطاء وإنفاق وتجارة مع الله سبحانه وتعالى. عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع.

هذا البرنامج الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة من الأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا مهما بلغت حاجتهم، لا يمكن أنهم يطلبون الناس. تقديم معونات غذائية أو قيمة علاجات لحالات طارئة. بنستقبل إنفاق طوال أيام الأسبوع ومساء كل خميس في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، ونوضعكم في تفاصيل الأسبوع بالكامل. ما وصل إلينا من إنفاق من المنفقين برسائلهم ومبالغهم وأسمائهم وفيما تم إنفاقه. تكاتف تراحم فيما بيننا حسب المستطاع وبقدر المستطاع في مواجهة هذا العدوان الظالم الذي بيحاربنا حرب اقتصادية من أجل أن يزيد معاناة الناس. بقدر المستطاع بنعمل جهدنا، والباقي على الله سبحانه وتعالى.

بنعلن برقم البرنامج اللي بنستقبل عليها الإنفاق، ولمن يريد أن ينفق أن يساهم أن يتاجر مع الله في هذا البرنامج بيرسل رسالة قصيرة SMS على رقم البرنامج، يكتب فيها أريد أن أنفق، وبنرد عليه برسالة عبر نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق إلى البرنامج، وبنستقبل طوال الأسبوع. رقم البرنامج 7 80 6 80 2 3. الرقم مرة أخرى 7 7 8 0 6 8 0 2 3، أو عبر إرسال الإنفاق عبر محفظة الجيب على هذا الرقم. أدعوكم في تفاصيل الأسبوع الماضي، وأولا أضعكم فيما وصل إلينا من إنفاق. وصل إلينا إنفاق أثناء الحلقة الماضية. أولا المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع الماضي 7700 ريال. وصلنا إنفاق أثناء الحلقة من المنفق بدون ذكر الاسم كل أسبوع، سلام الله عليه، كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والديه والدينا والديكم، 10,000 ريال بدون ذكر الاسم كل أسبوع.

وصلنا أيضا من أبو صقر اليمن بنية الهداية 1550 ريال أثناء الحلقة الماضية. أثناء الحلقة وصلنا من عادل علي محمد علي القارة 500 ريال. بدون ذكر الاسم أثناء الحلقة الماضية بنية الشفاء لزوجتي وإزالة الورم الخبيث. يا الله يا رب يا الله 1000 ريال. أسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويعافي كل مريض. أيضا وصلنا أثناء الحلقة أو صباح الجمعة من أبو موسى وهارون. أبو موسى وهارون ومن المنفقين، ما هي الأول مرة؟ قال للفقراء المساكين. أبو موسى وهارون 10000 ريال. وصلنا من هارون يحيى عبد الكريم أحمد العنسي 2000 ريال. أيضا بدون ذكر الاسم فاعل خير من باجل، من المنفقين معنا دائما من الباذلين كل أسبوع، من باجل 3000 ريال. أبو حامس من المنفقين معنا سلام الله عليه 9700 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 4500 ريال. فاعلة خير بنية النص والثبات 5000 ريال. من نون نون عين ألف 7000 ريال. مجموعة من المنفقات، من المنفقات معنا عبر هذا البرنامج، مجموعة من المنفقات 9000 ريال. بدون ذكر الاسم فاعلة خير فقط بنية الهداية لأولادي والنص للمجاهدين 15000 ريال. أبو رشيد لأول مرة 3000 ريال عبركم الناس للناس. أبو خالد بنية الشفاء 5000 ريال. من خاء عين عين ألف 3000 ريال. من ألف ألف عين ألف 3000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت انفاقا للأشد حاجة 7000 ريال. أم توفيق لأول مرة انفاقا لله تعالى عبركم الناس للناس للأشد حاجة وفقر بنية النصر والفرج 20000 ريال. منفق لله، هكذا اسمى نفسه منفق لله 5000 ريال. فاعلة خير، فاعلة خير فقط بالحروف حا كاف حا كاف 5000 ريال. فاعل خير 500 ريال. والدتنا الفاضلة المنفقة لله والباذلة كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي سلام الله عليها، كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي 2000 ريال. المنفق معنا أيضا ما هي الأول مرة جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل 500 ريال. أحد المنفقين أرسل وكتب في الملاحظة بقدر المستطاع، بقدر المستطاع أنفق 666 ريال. بقدر المستطاع سلام الله عليك 666 ريال. أبو هيثم دبلان 1000 ريال 500 عبركم الناس للناس و500 للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم أبو الرجال بنية الشفاء وإنفاقا لله للحالات الأشد فقرا 3000 ريال. من المنفق أو المنفقة معنا كل أسبوع شين واو شين عين ألف 500 ريال. المحسن فقط سلام الله عليه 30000 ريال. عين سين عين ألف 5000 ريال. أم فكري 3000 ريال. أبو جلال 3000 أبو جلال عفوا 2500 ريال. المتاجر مع الله، المنفق مع الله والباذل لله وفي الله عبر برنامج الناس الناس كل أسبوع. المتاجر مع الله
4700 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه اللي قال في رسالته الأسبوع الماضي المساهمة ستكون كالتالي: 10,000 المساهمة الأسبوعية، 10,000 مساهمة لحالة محددة، و10,000 قيمة علاجات بنظركم، إجمالي 30,000 أوصلها سلام الله عليك. كتب الله أجر وأجر المنفقين. الراجي عفو الله وغفرانه 30,000 ريال. المنفق معنا أيضا عبد الله علي قايد وهاسة سلام الله عليه 5,000 ريال.

وصلنا أيضا الآن وصلنا من اللي قال بقدر المستطاع، الآن من استطاع إليه سبيلا. 300 ريال إنفاقا لله، سلام الله عليه، كتب الله أجلك.

رقم البرنامج 77 8060 8023. إما أنك تكتب رسالة قصيرة، مش اتصال، رسالة قصيرة SMS أريد أن أنفق، وبرد عليك برسالة من خلالها بتعرف طريقة إيصال الإنفاق، أو بترسل إنفاقك على هذا الرقم 7 8 6 8 2 3 عبر محفظة جيب.

0: إذن وضعنا لكم فيما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع، وإجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع لبرنامج الناس الناس الإجمالي هو كالتالي:
1: هنا في بلادي عدو جنا.
0: الإجمالي 224,816 ريال. 224,816 ريال.